0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: أصبحنا وأصبح أصبحنا.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نجدد الترحاب بكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم في عمان 93.1 ميجا هيرتز، وفي إربد والكرك 98.7، المفرق 94.7، عجلون 93.9، البتراء 96.3، العقبة 91.5. وبإمكانكم الاستماع إلينا عبر قمر نايلسات القنوات الإذاعية بتردد 11957. نتمنى لكم وقتا طيبا وسماعا مباركا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع طائفة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. متفق عليه. وعن الأسود بن يزيد أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت: كان يكون في مهنة أهله، تعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. رواه البخاري. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم. ومعنى بطر الحق أي دفعه ورده على قائله، وغمط الناس احتقارهم. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال: كل بيمينك. فقال: لا أستطيع. فقال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر. قال: فما رفعها إلى فيه.

رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. متفق عليه. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. ومعنى يذهب بنفسه أي يرتفع ويتكبر. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. متفق عليه. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. متفق عليه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى غدا بإذن الله تعالى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

فأنت الإله الفرد، ما لي موئل سواك، ما لي موئل.

فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا قبس

ما كان ميلاد الرسول المصطفى

وفإليك بعجزه مستشفعا، فلعل صدرا

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. مستمعينا الكرام، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ القارئ ياسين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: ربه.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ القارئ ياسين.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: باسمك اللهم، يا من سبحت بحمدك الأكوان والعوالم، يا قيوم السماوات والأرض، يا قدوس يا سبوح، يا من ليس كمثله شيء، يا من لا يعجزه شيء ولا يقهره شيء، يا لطيف يا خبير، يا سميع يا قريب، يا مجيب يا رقيب يا حسيب، يا ذا الجلال والإكرام، أكرمني بالتقوى وألهمني الخير وارزقني العمل به.
1: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي، ولا حول ولا قوة إلا بك يا قادر على كل شيء. سبحانك سبحانك. اللهم هب لي سكون قلبي بعقد الثقة فيك، واجعل جميع جوارحي واثقة برضاك، ولا تجعل حظي الحرمان منك يا أمل الآملين.

0: منزلة الاستغفار.
1: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. قال تعالى في محكم التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، صدق الله العظيم.
0: وقال نبي الرحمة عليه صلوات الله وأتم سلامه: من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب.
1: وقال عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر سقل قلبه منها، فإن زاد زادت حتى تغلف قلبه.
0: قال تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، صدق الله العظيم.

0: عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:
1: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانا.

عن أبي سعيد الخدري أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أي الناس خير؟ قال: رجل جاهد بنفسه وماله، ورجل في شعبة من الشعاب يتعبد ربه ويدع الناس من شره.

0: من أخلاق الصالحين.
1: كان إبراهيم بن أدهم من أهل النعم بخراسان، فبينما هو يشرف من قصر له ذات يوم، إذ نظر إلى رجل في فناء القصر وفي يده رغيف يأكله، فلما أكل نام. فقال إبراهيم لبعض غلمانه: إذا قام فجئني به. فلما قام جاء به إليه، فقال إبراهيم للرجل: أكلت الرغيف وأنت جائع؟ قال: نعم. قال: فشبعت؟ قال: نعم. قال: ثم نمت طيبا؟ قال: نعم. فقال إبراهيم: فما أصنع أنا بالدنيا والنفس تقنع بهذا القدر؟

0: من دعاء عيسى عليه السلام:
1: اللهم إني أصبحت لا أستطيع دفع ما أكره، ولا أملك نفع ما أرجو، وأصبح الأمر بغير يدي، وأصبحت مرتهنا بعملي، فلا فقير أفقر مني. اللهم لا تشمت بي عدوي، ولا تجعل مصيبتي في ديني، ولا تجعل الدنيا أكبر همي، ولا تسلط علي من لا يرحمني، يا حي يا قيوم.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: كان الأنصار يعاملونه على حداثة سنه كزعيم ويقولون: لو استطعنا أن نشتري لقيس لحية بأموالنا لفعلنا.
1: ذلك أنه كان أجرد، لا ينقصه من صفات الزعامة في عرف قومه سوى اللحية التي كان الرجال يتوجون بها وجوههم، ويود قومه لو يتنازلون عن أموالهم لقاء لحية تكسو وجهه وتكمل الشكل الخارجي لزعامته.
0: ذلك هو قيس بن سعد بن عبادة، من أجود بيوت العرب وأعرقها.
1: ذلك البيت الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الجود شيمة أهل هذا البيت.
0: وقيس هو ذلك الداهية الذي يتفجر حيلة ومهارة وذكاء، والذي قال عن نفسه وهو صادق: لولا الإسلام لمكرت مكرا لا تطيقه العرب.
1: ذلك أنه كان حاد الذكاء واسع الحيلة متوقد الذهن.
0: وقيس بن سعد أنصاري خزرجي من بيت زعامة كبير، ورث المكارم عن أجداده وآبائه، فهو ابن سعد بن عبادة.

0: حين أسلم سعد بن عبادة أخذ بيد ابنه قيس وقدمه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قائلا: هذا خادمك يا رسول الله.
1: ورأى الرسول صلى الله عليه وسلم في قيس كل سمات التفوق وبشائر الصلاح، فأدناه منه وقربه إليه، وظل قيس صاحب هذه المكانة دائما.
0: يقول أنس صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان قيس بن سعد من النبي بمكان صاحب الشرطة من الأمير.
1: وحين كان قيس قبل الإسلام يعامل الناس بذكائه، كانوا لا يحتملون منه ومضة ذهن، ولم يكن في المدينة وما حولها إلا من يحسب لدهائه ألف حساب.
0: فلما أسلم علمه الإسلام أن يعامل الناس بإخلاصه لا بدهائه.
1: وكان قيس ابنا بارا للإسلام، ومن ثم نحى دهاءه جانبا، ولم يعد ينسج به مناوراته القاضية، وصار كلما واجهه موقف صعب يأخذه الحنين إلى دهائه المقيد، فيقول عبارته المأثورة: لولا الإسلام لمكرت مكرا لا تطيقه العرب.
0: ولم يكن بين خصاله ما يفوق ذكاءه سوى جوده،
1: ولم يكن الجود خلقا طارئا على قيس، فهو من بيت عريق في الجود والسخاء، وكان لأسرته على عادة أسخياء العرب يومئذ مناد يقف موقفا مرتفعا وينادي الضيوف إلى طعامهم نهارا، أو يوقد النار لتهدي الغريب الساري ليلا.
0: كان الناس يومئذ يقولون: من أحب الشحم واللحم فليأتي أطم دليم بن حارثة. ودليم بن حارثة هذا هو الجد الثاني لقيس.
1: ففي هذا البيت العريق أرضع قيس الجود والسماح.
0: وتحدث يوما أبو بكر وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما عن جود قيس وسخائه، فقالا: لو تركنا هذا الفتى لسخائه لأهلك مال أبيه.
1: وأقرض قيس أحد إخوانه المعسرين يوما قرضا كبيرا، وفي الموعد المضروب للوفاء ذهب الرجل يرد إلى قيس قرضه، فأبى أن يقبله وقال: إنا لا نعود في شيء أعطيناه.
0: حيث يوجد الجود توجد الشجاعة، فالجود الحقيقي والشجاعة الحقيقية توأمان لا يتخلف أحدهما عن الآخر أبدا.
1: فإن وجدت الشجاعة لا يصاحبها جود، فإنما هي ليست شجاعة بل نزوة من نزوات التهور والطيش. وإن وجد الجود لا تصاحبه الشجاعة، فإنما هو ليس جودا، وإنما مظهر فارغ وكاذب من مظاهر الزهو والادعاء.
0: أما قيس بن سعد فكان يمسك أعنة الجود بيساره، ويمسك بذات اليمين أعنة الشجاعة والإقدام.

0: تألقت شجاعة قيس بن سعد في جميع المشاهد التي صاحب فيها الرسول صلى الله عليه وسلم وهو حي،
1: وواصلت شجاعته تألقها في المشاهد التي خاضها بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: وكان قيس يجلس أحيانا مع نفسه فيرسم الخدعة التي يمكن أن تودي بخصمه وبمن معه في يوم أو بعض يوم، بيد أنه يتفحص خدعته التي تفتق عنها ذكاؤه فيجدها من المكر السيء الخطر.
1: ثم يذكر قول الله سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، صدق الله العظيم. فيهب من فوره مستنكرا مستغفرا، ويعدل عن الدهاء إلى الورع والتقوى.

0: وتولى قيس بن سعد بن عبادة ولاية مصر في خلافة علي بن أبي طالب كرم الله وجهه.
1: ثم عزله علي عن ولاية مصر، فلم يشعر قيس لحظة أن عليا رضي الله عنه عزله عن مصر، فما الولاية وما الإمارة وما المناصب كلها عنده إلا أدوات يخدم بها عقيدته ودينه.
0: ولئن كانت إمارته على مصر وسيلة لخدمة الحق، فإن موقفه إلى جوار علي كرم الله وجهه والإخلاص له وسيلة أخرى لا تقل أهمية ولا روعة.
1: وهكذا انتصر إيمان قيس، وانتصرت عقيدته، وانتصر إسلامه الحق على كل ما عداه.
0: وفي المدينة المنورة عام 59 مات الداهية الذي روض الإسلام دهاءه.
1: مات الرجل الذي كان يقول: لولا أني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: المكر والخديعة في النار، لكنت من أمكر هذه الأمة.
0: مات في الإسلام تاركا وراءه عبير رجل أمين على كل ما للإسلام عنده من ذمة وعهد وميثاق.
1: مات تاركا للحياة عبير رجل صادق واضح جواد شجاع، قل أن يجود الزمان بمثله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم:
1: إني قد بعت نفسي من الله عز وجل، وعزمت على من كفر به، وما أملي إلا الموت في سبيل الله، فتقبل اللهم نفسي في رضاك.
2: عقبة بن نافع الجندي الذي كرس حياته لرفع راية الإسلام، المجاهد الذي ظل سيفه في يده حتى كتبت له الشهادة في سبيل الله.

0: اهلا بالقائد عمرو.
1: اهلا بالقائد عمرو.
2: تحية يا عقبة. تحية يا بسر. كيف حال الجند؟
0: على احسن حال ايها الامير، يزدادون ميراسا للحرب وايمانا بالجهاد وثقة بالنصر.
2: سبقتماني الى برقة يا عقبة.
0: كان لابد ان نفعل ايها الامير.
2: ولما يا عقبة؟ الم امرك بانتظاري مع بسر خارج برقة؟
0: اجل ايها القائد، ولكن رصدنا نما الي ان الروم يعتزمون ارسال امدادات الى برقة، فعجلت باحتلالها قبل وصول المدد الرومي.
2: حسنا فعلت ايها القائد، ولكن الم تلق فيها مقاومة؟
0: لم تكن حامية الروم فيها كبيرة، اما اهل برقة فكانوا ارغب في الصلح.
2: دخلتها حربا ام سلما؟
0: بل دخلت برقة حربا، ولكنها كانت حربا مع الروم لا مع اهل برقة.
2: الم يقاتلك سكانها؟
0: قلة منهم لم يستطيعوا فكاكا من قبضة الروم.
2: على ما اتفقت مع اهل برقة؟
0: على الجزية الا من دخل من اهلها الاسلام، وكنت انتظر مقدمك لارى ان كنت تجيز الصلح.
2: بل اقضي به يا عقبة، بلغ اهل برقة القبول.
0: سمعا ايها الامير.
2: بسر، ما كان من امرك في ودان؟
1: بلغتها ليلا فطوقتها وانتظرت الصباح، فلما كان الغد فوجئ القوم بنا، وكان بها عدد غير قليل من الروم، فأجبروا أهل ودان على قتالنا وأخذوا أهبتهم إلى اللقاء.
2: ألم ترسل إليهم من يفاوضهم على الصلح؟
1: بلى، ولكن الروم رموا وفدنا بالنبال فعاد أدراجه، وحاولت ثلاثا فكان الروم يقابلون الوفد بالسهام. عندئذ أمرت الجيش بالهجوم، فلم يطل الأمر إلى الضحى حتى دخلنا ودان، فقبضت على من فيها من الروم.
2: وما كان من أمر أهل ودان؟
1: رغبوا في الصلح فأجبتهم بشروط.
2: وما كانت شروطك؟
1: ألا يفسح أهل ودان لرومي بدخولها.
2: أحسنت صنعا.
1: وأن يدفع أهلها دينارين عن كل فرد إلا الأطفال والشيوخ والنساء وإلا من أسلم.
2: أما كان من سبيل إلى غير الشرط المادي؟
1: لو لم يقاوموا لما شرطت عليهم ذلك.
2: لقد أرهق الروم أهل هذه البقاع بما استنزفوا من خيرات أهلها، وكان من الخير أن يكون العهد بينك وبينهم على غير ذلك. وماذا شرطت كذلك؟
1: أن يكون أميرهم عربيا.
2: أتتني الأنباء أنهم نقضوا العهد
1: وقتلوا الأمير واحتجزوا أعوانه حتى قدم عليهم عقبة بن نافع.
2: وما فعل عقبة؟
1: فعل ما فعل في فزان.
2: وما كانت حاله في فزان؟
1: أمر على القوم أناسا منهم، وخلف جماعة من المسلمين يعرضون عليهم أوامر الإسلام ونواهيه ويساعدونهم على فهمها.

0: ويرشدونهم إلى تنظيم أنفسهم، ووزع عليهم المؤن.
1: كذا؟
0: نعم يا عمرو.
1: والله لقد أحسن صنعا، فما جئنا متكسبين، بل مبشرين بدين الله الحنيف، عاملين على رفع الظلم وأحقاق الحق وإزهاق الباطل.
2: لقد استبشر أهل برقة بقدومك وفرحوا أشد الفرح بقبولك العهد بيني وبينهم.
1: يا عقبة، علمت ما فعلت في فزان وودان، وإني لأثبتك على ذلك. كونوا لقوم أفريقيا عونا وإخوانا، وساعدوهم ما أطقتم على أمورهم، بهذا تقربونهم من دينكم وتنقذونهم من ضلال الماضي. فالدين المعاملة يا عقبة.
2: صدقت أيها الأمير.
1: فلننصرف الآن إلى أعداد العدة إلى طرابلس.
2: طرابلس حصينة أيها القائد، تمتد أسوارها حتى البحر، وتستطيع أن تتلقى العون عن طريق البحر.
1: أعرف أن الروم جمعوا فيها قوات كبيرة، لأن احتلالها نقطة تحول في تاريخ أفريقيا.
2: أما من سبيل إلى قطع طريق البحر؟
1: أمر الخليفة عمر بإعداد أسطول ليكون عونا لجيوش الفتح العربية، فلم يبق للروم من سيطرة إلا في البحر.
2: وهل بعثت إلى أمير المؤمنين تطلب مددا؟
1: أجل يا عقبة، وعرضت عليه أمور أفريقيا كلها، ولكننا لا نطيق الانتظار حتى يأتي المدد، وقد خلفت في برقة من يسير البعث متى أقبل من قبل الخليفة.
2: إذن نمضي إلى طرابلس
1: منذ الغد يا عقبة.
2: سمعا وطاعة أيها الأمير.
1: إننا نواجه الآن مرحلة دقيقة حافلة بالخطورة. جندنا يحيطون بأسوار طرابلس من جهاتها الثلاث، ولكن للروم منفذا من جهة البحر. لن يجدي حصارنا لهم طالما بقي لهم هذا المنفذ.
0: ليست أسوار طرابلس أمنع من أسوار حصن بابليون، وقد وفقنا الله في اقتحامه. هذه الأسوار ليست عسيرة المنال، غير أنني لا أقطع برأي قبل أن يعود الزبير بن العوام.
1: أدعو الله أن يوفق الزبير بن العوام في اكتشاف منفذ لنا من جهة البحر.
3: السلام عليكم.
0: وعليك السلام.
1: وعليك السلام يا ابن العوام، عجل بأخبارك.
3: وجدنا بين البحر وبين الحصن مسافة مكشوفة لا خندق فيها حول السور.
1: وهل يمكن ارتقاء الحصن منها؟
3: أجل، والحصن أسهل منالا من حصن بابليون إذا نفذنا إلى تلك المسافة.
1: فلنعد الخطة منذ الساعة.
3: وهل نمضي في الاقتحام قبل وصول مدد الخليفة؟
1: سننظر في الأمر. ادعو لي عقبة يا ابن العوام. لا أريد أن يطول بنا الأمر أكثر مما طال حول طرابلس.
2: مرني أنفذ.
1: بل نتفق على خطة يا عقبة. لقد كشفنا موقعا من حصن طرابلس يسهل ارتقاؤه، إنه من جانب البحر.
2: نفعل ما فعلنا في بابليون.
1: اختر رجالك منذ الساعة، وسيكون ابن العوام إلى جانبك، فهو خبير في مثل هذه المواطن، وقد نظر إلى المنفذ وتفحص موقعه.
2: هو خير رفيق بإذن الله.
1: أجل يا عقبة.
2: أرى أن أتسلق السور وابن العوام ومن معنا من الرجال، نرقد قليلا حتى نتثبت من انشغال من في الحصن عنا. تشغلهم يا ابن العوام من ناحية، واندفع مع 5 من رجالي نحو الباب، فنقطع الحبال ونتولى أمر الحرس.
3: نبدأ بنداءات الله أكبر.
2: أجل يا ابن العوام.
1: ونكون على أهبة الاستعداد للانقضاض.
2: إلى اللقاء داخل الحصن أيها القائد.
1: بالك يا عقبة؟
4: قتل قائد الحمية الرومية ووقع في أيدينا عدد من جنوده.
1: قودوهم إلى الأسر، وأشرف بنفسك على الأمن يا عقبة، ولا يرتفع سيف بعد الآن، وطمئنوا أهل طرابلس.
4: سمعا أيها القائد.
1: بص، ما
4: نعم أيها الأمير.
1: أشرف مع ابن العوام على توزيع الجنود على أقسام الحصن.
4: سمعا أيها الأمير.
1: ما أجمل هذا الأصيل في طرابلس أيها الإخوة.
3: لا قيظ يثقل على النفس ولا برد ترتعش له الأطراف، بل هواء عليل وخضرة بليلة، فما أجمل البحر على هذا الجناح، وبساتين النخيل والزيتون والبرتقال من النواحي الأخرى.
2: طاب لنا المقام أيها الأمير؟
1: لا يا عقبة، ولكن الحق يقال.
2: وما نحن فاعلون بعد طرابلس أيها القائد؟
1: لقد افتتحنا مواقع هامة من أفريقيا يتوقف عليها مصير أفريقيا كلها، ولابد أن ننتظر جواب أمير المؤمنين على كتابي بشأن المدد، فقد يكون رأيه غير رأي، ولا تنسى أن المضي في سبيلنا يقتضين عددا أكبر من الجند.
2: صدقت أيها الأمير.
1: أنت ماض معنا يا ابن العوام إذا أمرنا الخليفة بالمضي بالفتح؟
3: هل تظن علي بالجهاد أيها الأمير؟
1: لا والله يا ابن العوام، ولكني أرى السنين أثقلت كاهلك.
3: وكيف رأيتني على الحصن؟
1: كأنك لم تفارق الشباب وعنفوانه. ما وراءك يا بوس؟
5: خطاب أمير المؤمنين.
2: هل ساءتك الأخبار أيها الأمير؟
1: أجل يا عقبة، ولا أكتمك أني ابتأست، ولكنه أمر أمير المؤمنين.
2: وماذا في الخطاب أيها الأمير؟
1: يأمرني بالعودة إلى مصر
2: مع الجيش.
1: مع الجيش إلا قليلا منه.
2: إذن لن يرسل بعوثا؟
1: لن يفعل هذه الحقبة.
2: ما وراء قرار أمير المؤمنين؟
1: لا أعلم يا عقبة، ولكنه أمره على كل حال. اسمع يا عقبة.
2: نعم أيها الأمير.
1: نترك طرابلس بعد أن ننظم شؤونها بعدنا، ونعود صوب برقة فتبقى فيها وأعود إلى مصر
2: مع قلة من الرجال،
1: مع 4000 مقاتل.
2: إذن لن نتابع الفتح
1: إلى حين، ولكن عليك أن تظل تجوب النواحي ما بين فزان وودان وبرقة.
2: أبشر بدين الله وأستطلع أحوال من آمنوا.
1: هو كذلك يا عقبة.
2: سمعا وطاعة أيها الأمير، وأرجو الله أن يجمعنا قريبا في فتوح جديدة.
6: إلى اللقاء في حلقة أخرى من البرنامج التاريخي عقبة بن نافع.
7: لك الحمد يا مستوجب الحمد دائماً.

على كل حال حمد فاق.

فكم لك من ستر على كل خاطئ، وكم لك من بر على كل ظالم. وجود

إليك توسلنا فاغفر ذنوبنا.

إليك توسلنا فاغفر ذنوبنا، إليك

يا رب خذ بيدي، يا رب سبحانك، أريد غفرانك. قد نلت إحسانك، يا رب خذ بيدي.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوين أبرز موضوعاتها. جلالة الملك يؤكد ضرورة التوصل إلى تهدئة شاملة في المنطقة، ويحذر من خطورة الإجراءات أحادية الجانب ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. إرادة ملكية بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الدكتور جعفر حسان. سمو ولي العهد يرعى حفل تخريج الفوج السادس من طلبة جامعة الحسين التقنية. من العناوين إلى التفاصيل. أكد جلالة الملك عبد الله الثاني ضرورة التوصل إلى تهدئة شاملة في المنطقة وضمان أمن الدول العربية، محذراً من خطورة الإجراءات أحادية الجانب ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وضم الأراضي وتوسيع الاستيطان. وشدد جلالته على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. جاء ذلك خلال استقبال جلالته في قصر الحسينية وفدا من مساعدي أعضاء في الكونغرس الأمريكي بحضور سمو الأمير الحسين ابن عبد الله الثاني ولي العهد، حيث جرى بحث الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة وسبل تعزيزها في مختلف المجالات إلى جانب المستجدات الإقليمية. صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الدكتور جعفر حسان، وتاليا نص الإرادة: نحن عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمقتضى المادة 35 من الدستور، وبناء على تنسيب رئيس الوزراء نأمر بما هو آت: يعين معالي المهندس وليد محي الدين سليمان المصري نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للإدارة المحلية. يعين معالي السيد مهند شحادة خليل خليل نائبا لرئيس الوزراء ووزير دولة للشؤون الاقتصادية. يعين معالي الدكتور عزمي محمود مفلح محافظة وزيرا للتربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية. صدر عن قصرنا رغدان العامر في 27 من صفر من سنة 1448 هجرية الموافق 11 من آب سنة 2026 ميلادية. وأدى الوزراء اليمين الدستورية أمام جلالة الملك، وحضر أداء اليمين الدستورية رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي. وكانت قد صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة

0: على قبول استقالة كل من معالي المهندس وليد محي الدين سليمان المصري وزير الإدارة المحلية، ومعالي السيد مهند شحادة خليل خليل وزير دولة للشؤون الاقتصادية، ومعالي الدكتور عزمي محمود مفلح محافظة وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي من مناصبهم اعتبارا من تاريخ 11 من آب من عام 2026، 11 من آب من عام 2026. وعقب صدور الإرادة الملكية السامية، قرر مجلس الوزراء إعادة تشكيل لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة، ولجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري. ويأتي القرار في إطار تعزيز العمل في الملفين الاقتصادي وملف البلديات، وتمكين اللجنتين من متابعة المشاريع والملفات وتسريع وتيرة تنفيذها. كما قرر المجلس قبول استقالة رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة، وتعيين المهندس أحمد عبدالله الملكاوي خلفا له، وتعيين ري القاضي ولارا أيوب عضوين في لجنة الأمانة، وتمهيدا لانتخابات الغرف الصناعية المقررة في 3 من تشرين الأول المقبل. قرر مجلس الوزراء حل مجالس إدارتها اعتبارا من 1 من أيلول المقبل، وتشكيل لجان مؤقتة لإدارة شؤونها إلى حين إجراء الانتخابات. رعى سمو الأمير الحسين ابن عبد الله الثاني ولي العهد بحضور سمو الأميرة رجوى الحسين مساء أمس حفل تخريج الفوج السادس من طلبة جامعة الحسين التقنية، والذي ضم 450 خريجا وخريجة من مختلف الدرجات والتخصصات التقنية والتطبيقية. واحتفلت الجامعة إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد بتخريج طلبة درجة البكالوريوس والدرجة التقنية الثانية والدرجة التقنية الأولى ضمن برامج أكاديمية وتطبيقية تشمل الهندسة الصناعية والهندسة الكهربائية وهندسة الطاقة والهندسة الميكانيكية وعلم الحاسوب وعلم البيانات والذكاء الاصطناعي والأمن السبراني وتصميم وتطوير الألعاب الإلكترونية وهندسة العمارة، بما ينسجم مع رسالتها في إعداد كفاءات تقنية مؤهلة لسوق العمل. ويأتي تخريج الفوج السادس بالتزامن مع مرور 10 أعوام على تأسيس الجامعة التي انطلقت برؤية من سمو ولي العهد لتقديم نموذج تعليمي تقني وتطبيقي يواكب متغيرات سوق العمل ويرتكز على التعلم العملي والابتكار والجاهزية المهنية والشراكات مع قطاع الصناعة. وخلال الحفل ألقى رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور إسماعيل الحنطي كلمة أشار فيها إلى مسيرة الجامعة منذ تأسيسها في مجمع الملك الحسين للأعمال وصولا إلى ما أصبحت عليه اليوم من مؤسسة تعليمية تطبيقية تضم نحو 3000 طالب وطالبة من مختلف محافظات المملكة، وتعمل على تمكينهم من توظيف التكنولوجيا والمعرفة العملية في تقديم حلول مرتبطة بتحديات واقعية. وأعلن رئيس الجامعة عن إطلاق وقفية جامعة الحسين التقنية بهدف دعم جهود الجامعة في توسيع برامج المنح الدراسية التي تمكن اليوم أكثر من 1000 طالب وطالبة من مواصلة تعليمهم في الجامعة، مع تطلع الجامعة إلى مضاعفة أثر هذه البرامج خلال السنوات المقبلة، بما يعزز تكافؤ الفرص ويدعم الطلبة أصحاب الكفاءة والطموح. أقر مجلس النواب وبأغلبية الأصوات مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026، كما ورد من الحكومة مع إجراء بعض التعديلات عليه. التفاصيل مع مندوبنا للشؤون البرلمانية عيسى الشبلي.
1: مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة يأتي في إطار تطوير منظومة التعليم والتدريب وتوحيد مرجعية الاعتماد وموائمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل بعد إدخال تعديلات نيابية على عدد من مواده. وشملت تعديلات مجلس النواب إضافة نص يلزم الهيئة بإعداد ونشر تقرير كل سنتين حول واقع التعليم والتدريب في المملكة بعد إقراره من مجلس الهيئة، إلى جانب تعديلات على المواد المتعلقة بصلاحيات المجلس وتعارض المصالح وسرية المعلومات والبيانات والجزاءات التي يمكن اتخاذها بحق المؤسسات المخالفة. وخلال مناقشات مجلس النواب لمواد المشروع، أكد النواب على أهمية وجود مرجعية وطنية واضحة للاعتماد وضمان الجودة والفصل بين صلاحيات الترخيص والاعتماد، إلى جانب ضرورة ضمان استقلالية الهيئة ومنع تعارض المصالح ورفع مستوى الرقابة على المؤسسات التعليمية والتدريبية بما يضمن جودة البرامج ومخرجاتها. وشدد النواب أيضا على أهمية أن تنعكس معايير الاعتماد وضمان الجودة على تحسين مستوى التعليم وتعزيز موثوقية الشهادات والمؤهلات الأردنية ورفع تنافسية الخريجين في سوق العمل، مع مراعاة عدم تحميل المؤسسات التعليمية والتدريبية أعباء أو إجراءات غير ضرورية. بدوره قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات إن منظومة الحوكمة المتبعة تفرق بوضوح بين مهام الترخيص والاعتماد. تركز صلاحيات الوزارات والمجالس المعنية على ترخيص إنشاء المؤسسات التعليمية ومؤسسات التدريب المهني والتقني، فيما تتولى هيئة الاعتماد مرحلة الاعتماد العام والخاص للبرامج التعليمية والتدريبية. ويهدف مشروع القانون إلى توسيع نطاق عمل هيئة الاعتماد وضمان الجودة ليشمل مؤسسات التعليم العام والتعليم العالي والتعليم والتدريب المهني والتقني، بما يعزز جودة التعليم ويرفع كفاءة المخرجات ويدعم الاعتراف بالمؤهلات الأردنية محليا ودوليا. من مجلس النواب عيسى الشبلي.
0: استقبل الرئيس اللبناني جوزيف عون وفدا نيابيا أردنيا برئاسة رئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية المهندس هيثم الزيادين، وثمن عون دعم الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني للبنان، مؤكدا عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين وضرورة تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات. كما أشاد بجهود جلالة الملك في نصرة القضية الفلسطينية ودعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، مؤكدا أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والحفاظ على هويتها ووضعها التاريخي والقانوني. من جانبه أكد الزيادين حرص الأردن على مواصلة تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون البرلماني بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. استضافت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي اجتماعا عسكريا رفيع المستوى بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق العسكري والأمني بين الأردن وسوريا والعراق وإقليم كردستان العراق، خاصة فيما يتعلق بأمن الحدود ومواجهة التهديدات والمخاطر العابرة للحدود. مزيد من التفاصيل في تقرير مديرية الأعلام العسكري.
2: استضافت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي اجتماعا عسكريا رفيع المستوى ضم رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة السورية ورئيس أركان الجيش العراقي ووزير شؤون البيشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق. وبحث الاجتماع سبل تطوير العلاقات وتعزيز التعاون والتنسيق العسكري والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها أمن المنطقة وأمن الحدود في ظل التحديات الراهنة ومواجهة التهديدات والمخاطر العابرة للحدود. وأكد المجتمعون أهمية استمرار التواصل وتبادل المعلومات والخبرات وتكامل الجهود والعمل المشترك والمستدام بما يعزز الجاهزية والقدرة على مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية ويحفظ أمن دول المنطقة وسيادتها واستقرارها. وعلى هامش الاجتماع التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة قائد القيادة المركزية الأمريكية وبحث معه أوجه التعاون والتنسيق العسكري وآخر التطورات والتحديات الأمنية في المنطقة والجهود الرامية إلى تعزيز أمنها واستقرارها. ويأتي الاجتماع في إطار حرص القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي على تعزيز علاقاتها مع جيوش المنطقة وتطوير التنسيق معها بما يسهم في حماية أمن الحدود ومواجهة التحديات المشتركة وترسيخ

0: الأمن والاستقرار الإقليمي.
1: دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أعلان جمهورية كولومبيا الاعتراف بما سمته سيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، مؤكدة رفض المملكة وإدانتها لهذا الأعلان المخالف للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي أن الجولان المحتل جزء لا يتجزأ من أراضي الجمهورية العربية السورية، مجددا رفض المملكة القاطع للاعتداءات والتوغلات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية. ودعا المجال المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها غير الشرعية على سوريا وإنهاء احتلالها جزءا من أراضيها. استقبل مستشفى الجامعة الأردنية 4 أطفال من قطاع غزة يعانون من أمراض في القلب لتقديم الرعاية الطبية المتخصصة لهم في إطار الجهود الإنسانية التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني للتخفيف من معاناة أهالي القطاع. وجاء استقبال الأطفال ضمن مبادرة الممر الطبي الأردني التي تواصل المملكة تقديمها لأهالي غزة. وأجلت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أمس الأول الدفعة 30 من أطفال قطاع غزة المرضى، والتي ضمت 50 طفلا وثمانية وسبعين مرافقا. ونتابع سيداتي وسادتي فترتنا الإخبارية من قطاع غزة، حيث تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار، فقد استهدف قصف مدفعي إسرائيلي وإطلاق نار عدة مناطق في غزة. وأعلنت وزارة الصحة في غزة وصول شهيد ومصاب إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية. إنسانيا، حذرت وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة من تدهور حاد في أوضاع الإيواء. ونتابع فترتنا الإخبارية بآخر تطورات الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، والتي يستعرضها لنا الزميل رامي الرشق في هذا التقرير.
2: في تطور جديد على خلفية التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، أطلقت القوات الأمريكية النار على سفينة ترفع علم بنما أثناء إبحارها في خليج عمان بعد محاولتها اختراق الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول أمريكي قوله إن مروحية عسكرية أطلقت النار على السفينة بعدما تجاهل طاقمها تحذيرات أمريكية، فيما لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات. وكانت مصادر أمنية بحرية قد أفادت في وقت سابق بأن سفينة الحاويات فيلانوفا تعرضت وفق التقييمات الأولية لإصابة أثناء إبحارها في المنطقة. وبعد هذا التطور الميداني برزت تحركات دبلوماسية في المنطقة لاحتواء التصعيد، حيث أعلنت الدوحة أن المحادثات بين سلطنة عمان وإيران بشأن فتح مضيق هرمز وصلت إلى مرحلة متقدمة ونقطة مفصلية، مؤكدة دعمها لأي صيغة تضمن أمن المضيق وحرية الملاحة. وفي السياق ذاته تحدثت باكستان عن مؤشرات على قرب توصل طهران وواشنطن إلى تسوية، في وقت أكد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عدة خيارات في التعامل مع إيران، من بينها مواصلة المفاوضات أو تصعيد الهجمات أو تجديد الضغوط الاقتصادية. أما بشأن مضيق هرمز فتتواصل التصريحات المتباينة بين الطرفين، فتؤكد طهران استمرار إغلاق المضيق وفق شروطها، بينما يقول ترامب إن المضيق مفتوح أمام حركة السفن باستثناء المتجهة إلى إيران أو الخارجة من موانئها في إطار الحصار الأمريكي المفروض على طهران. وبين التصعيد في مياه خليج عمان والتحركات الدبلوماسية في المنطقة، يبقى مضيق هرمز في قلب الأزمة وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار التوتر إلى توسيع نطاق المواجهة الإقليمية.
1: ننتقل إلى اليمن، حيث أفادت مصادر حكومية بأن جماعة الحوثيين استهدفت سفينة تجارية في منطقة باب المندب، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص من بينهم 4 من أفراد طاقم السفينة، وهم 3 باكستانيين وأندونيسي، إضافة إلى 2 من منتسبي القوات المسلحة التي شاركت في عملية إجلاء طاقم السفينة. على صعيد متصل، أفادت مصادر أمنية بحرية بتعرض السفينة الشحن

0: لهجوم في البحر الأحمر، مشيرة إلى أن مصير أفراد طاقمها لا يزال مجهولا. أكدت وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية جاهزيتها لاستقبال طلبات القبول الموحد للالتحاق بالجامعات الرسمية لطلبات الثانوية العامة وفق نظام الحقول والمسارات الجديد. وقال الناطق باسم الوزارة ومدير وحدة تنسيق القبول الموحد مهند الخطيب إن نتائج القبول ستحال إلى مجلس التعليم العالي لتدقيق أعداد المتقدمين والمقبولين والمقاعد الشاغرة وقياس أثر النظام الجديد، خصوصا أنه يطبق للمرة الأولى. وأضاف الخطيب:
1: برمجيات القبول الموحد كلها تم تحديثها بشكل كامل فيما يتعلق بالنظام الجديد والحقول، وتم فحصها وتدقيقها. استقبلنا نتائج الثانوية العامة في وقت متأخر، نعمل الآن على معالجتها وعكسها على هذه البرمجيات. بمشيئة الله خلال 48 ساعة سيتم الإعلان عن إطلاق موقع القبول الموحد محدثا بالبيانات اللازمة لعملية القبول بما فيها التخصصات الجديدة التي تم استحداثها هذا العام في مرحلة البكالوريوس والدبلوم المتوسط، وما هي طبيعة هذه التخصصات ومجالات عملها ورسومها. وأيضا سنحدد موعدين، موعد لطلبات القبول الموحد لمرحلة البكالوريوس وموعد لطلبات القبول الموحد لمرحلة الدبلوم المتوسط. في اللحظة التي ينهي الطالب فيها متطلبات النجاح والالتحاق بالجامعات الرسمية يصبح طالب سنة حالية، بمعنى إذا نجحت في جميع موادك بنسبة 50% فأكثر ومعدلك 65% فأكثر، أنت في هذه اللحظة تصبح ثانوية عامة سنة حالية. إذا وصلت لمرحلة الالتحاق بالجامعات الرسمية وقمت بإعادة أي مادة لأغراض رفع المعدل، تنتقل من السنة الحالية إلى السنوات السابقة وتصبح نسبة قبولك من 100% إلى 5%. الطالب اللي ما استكمل القبول على الدورة الصيفية الحالية رسب في مادة أو كان معدله تحت 65، فإذا جيت أنت نجحت في المادة اللي أنت رسبت فيها وجبت معدل فوق 65 سيكون قبولك على الدورة التكميلية بنسبة 100%. ولأن جميع التخصصات ما بتكون مطروحة على الدورة التكميلية بما فيها الطب وطب الأسنان، على الدورة الصيفية اللاحقة أيضا بعاملك كطالب سنة حالية وعن نسبة 100%. بس إذا رحت على الدورة الصيفية وعدت أي مادة لأغراض رفع المعدل، إذا قدمت لي على المعدل القديم بعتبرك سنة حالية، إذا قدمت لي على معدل ما بعد الإعادة بعتبرك سنوات سابقة.
0: أعلنت مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية فرع المكرمة الملكية السامية بدأ استقبال طلبات الانتفاع من المكرمة الملكية السامية للناجحين في الثانوية العامة للعام الدراسي 2026-2027 والدورة التكميلية الشتوية 2025-2026. وأوضحت المديرية أن استقبال الطلبات سيكون إلكترونيا عبر موقع المكرمة الملكية اعتبارا من اليوم وحتى الساعة 6:00 مساء من يوم الخميس الموافق 20 من الشهر الحالي. أعلن البنك المركزي الأردني فتح باب التقدم ل12 بعثة دراسية لأغراض التعيين بواقع بعثة لكل محافظة لطلبة الثانوية العامة المتفوقين لعام 2026 لدراسة الاقتصاد والإحصاء والمحاسبة والتمويل في الجامعات الرسمية اعتبارا من الفصل الأول للعام الجامعي 2026-2027. ويشترط أن يكون المتقدم أردنيا من خريجي الثانوية العامة لعام 2026 ضمن المسار الأكاديمي بمعدل لا يقل عن 95% ومستوفيا شروط القبول، كما تشمل الشروط حاملي شهادات الثانوية العامة الأجنبية للعام الحالي شريطة معادلتها من وزارة التربية والتعليم وبمعدل لا يقل عن 95%. ونصل إلى الحالة الجوية، حيث يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة ويكون الطقس الأربعاء والخميس حارا نسبيا في معظم مناطق المملكة. في نهاية النشر هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. جلالة الملك يؤكد ضرورة التوصل إلى تهدئة شاملة في المنطقة ويحذر من خطورة الإجراءات أحادية الجانب ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. إرادة ملكية بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الدكتور جعفر حسان.

سمو ولي العهد يرعى حفلة تخريج الفوج السادس من طلبة جامعة الحسين التقنية. سيداتي السادتي من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، قدمنا لحضراتكم فترتنا الإخبارية الأولى لهذا اليوم. هذه تحية من الزملاء هاني السعيدة مشعل الصلايطة في غرفة الأخبار، حسن حماد في الهندسة الإذاعية. دمتم بحفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط، بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. البث المباشر.

بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ وأهلا ومرحبا بكم مستمعينا في حلقة جديدة ومتجددة من برنامج البث المباشر من عمان، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أم الإذاعات الأردنية وإذاعة إربد الكبرى وراديو عمان اف ام. أهلا ومرحبا بكم. يا صباح الورد والياسمين لكم جميعا مستمعينا وين ما كنتوا على السمع معنا لهذا الصباح في برنامج البث المباشر من عمان، معكم من الآن وحتى الساعة 10 صباحا. اليوم مستمعينا اليوم الأربعاء الموافق 12 آب 12/8 للعام 2026 ميلادي، و 28/0 للعام 1448 هجري. بداية مستمعين، اسمحوا لي أن أرحب بفريق العمل الذين يخرجون هذا البرنامج إلى حيز الأثير. صباح الخير للزملاء في المراقبة الرئيسة، ومن الهندسة الإذاعية والإخراج الأستاذ مأمون شحادة. يا صباح الورد، يسعد صباحك. معكم مستمعينا بالصوت وبالصورة عبر صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان، بإمكانكم مشاهدة حلقتنا لهذا الصباح ومشاركة أيضا حلقتنا لهذا اليوم لو تكرمتم. صباح الخير للزميلة تمارا النهار من السوشيال ميديا، ومن الإعداد سهر الجبور. تحية موصولة مستمعينا من التقديم صدام رتب المجالي، ومني أنا مهط بيشات، أهلا ومرحبا بكم.

والله بداية موفقة. جميل، الله يعطيك العافية أبو ينال. صباح الخير لكل الأشخاص اللي على السمع معنا لهذا الصباح في برنامج البث المباشر من عمان. صباح الخير للأشخاص متوجهين إلى أعمالهم، إن شاء الله جميعاً بتوصلوا بالسلامة. صباح الخير للأشخاص اللي على تواصل معنا على صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان، يسعد صباحكم ويهلا فيكم.

صباح الورد والياسمين لكم جميعا مستمعينا. اليوم الأجواء صيفية وعادية في أغلب المناطق وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. أما مستمعينا درجات الحرارة لهذا اليوم في مختلف محافظات المملكة. في العاصمة عمان 34، في الزرقاء 36، في جرش 35، في البلقاء 32، في الكرك 32، في معان 35، في إربد 35، في المفرق 35، في عجلون 34، مأدبة 34، الطفيلة 30، والعقبة 43، والله تعالى أعلم.

صباح السعادة، صباح جديد يحمل معه فرصة جديدة ورسالة تقول لنا ما دام في القلب نبض ففي الحياة متسع للأمل.

والخير. طيب في أشخاص يا أبو ينال عم بتواصلوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر عمان، والله عم بشوف الكل مش عم بيصبح علينا، الكل عم بيسأل عن صدام، إنه وين صدام؟ إن شاء الله صدام رح يكون معاكم غدا في حلقة الخميس في برنامج البث المباشر من عمان.

0: صباح التفاؤل مستمعينا. لما نحكي عن شغلة التفاؤل يمكن في كثير من الأشخاص بحكي لك شو يعني أني أجي أتفائل. مستمعينا التفاؤل هو الإصرار على كل على أن كل شيء على ما يرام في أصعب اللحظات. تبين لكم أنك أمورك تمام وأنت الله بيعلم بحالك. شوي صعب أتوقع أنك تكون أنت كثير داخلك صراع مع نفسك وتوتر وأرق وتيجي تقعد قدام الناس تبين ولا كأنه في شيء. يا هذول قلال بنعدوا على أصابع. يمكن أنا أتوقع الواحد يكون بهاي الحالة يكون يعني يبعد ما يقعد قدام الناس, فلأنه بالنهاية ممكن يكون في هناك كلمة نوعا ما ممكن تزعج هذا الشخص, تطلع منه كلمة يضل طول عمره هو ندمان أنه ليش حكاها بهذا الموقف أو بهذا المكان. أحيانا الواحد ما بيقدر يسيطر على نفسه, لهيك دائما مستمعينا بنحكي لكم صباح التفاؤل أنه الواحد دائما يكون ينظر للحياة. كل واحد على فكرة بينظر بالحياة بمنظوره الخاص فيه. كثير منا يمكن إخوان بالبيت كل واحد بينظر للحياة بتفكيره الخاص فيه بمنظوره الخاص, بينظر لهذا الموضوع أنه صعب كثير والتاني بينظر أنه كثير سهل, أنه ما في داعي أنك محمل حالك كل هذا الشيء. فدائما بنحكي لكم تفائلوا.
1: وبحب الناس الرايقة اللي بتضحك على
0: هذول لازم ندور عليهم دائما.

مع ديني صباح الخير، إيمان أبو ليلى صباح الورد، ويسبر هارت صباح الخير. رسب التلاوي صباح الخير، زهرة الأمل صباح الورد، راجح المحاشي صباح الخير. واشرح لها عن حالتي روحي علي للأجل. زهاد غالب الكسواني صباح الخير، إلى كل والدتك أم زياد صباح الخير. محمود الهياجنة أبو راشد يا صباح الورد، تحياتنا. واشرح لها عمر البطوش صباح الخير.

أمل حماد، صباح النشاط يا ستي. محمد فؤاد، زيد الكيلاني، سعد صباحك، صباح الخير. عبد الله الرواجدة، يسعد صباحك، صباح الخير. جبريل المشاعل، صباح الخير.

مراد، يسعد صباحك. المهندس محمد بركات العمري، صباح الورد والياسمين، تحياتنا. محمد الرجدان، صباح الخير يا سيدي. طارق قدوم، يسعد صباحك، صباح الخير. أبو شاكر الخلايلة، يسعد صباحك. شكرا يا سيدي، والله دائما هيك بيعطينا طاقة إيجابية بكلماته في ساعة الصباح الباكر. يا صباح الورد، شكرا. لما أسمع هاي الأغنية بيجيني شعور المعلق بمباراة الأردن، هنا سأصمت قليلا. يا

0: صباح الورد والياسمين لكم جميعا مستمعينا، صباح الخير. بشكرك يا أبو ينان. صباح الخير لكل الأشخاص اللي على السمع معنا في برنامج بث مباشر من عمان. تحياتنا علي الحمايدة، يسعد صباحك، صباح الخير. يونس سليمان، عبد الهادي مساد، صباح الخير، يا هلا. سحر استيتية، صباح الخير. آية إيهاب إشحادة، مبارك نجاحك بالتوجيه بمعدل ما شاء الله 96، مبارك.
1: مبروك مبروك يا حياة قلبي مبروك.
0: هلا طلابنا صاروا يتوجهوا وين بدهم، شو بدهم يدرسوا، لأنه إحنا اليوم في عنا نظام إشي اسمه نظام الحقول. مستمعينا كمان شوي، بعد شوي رح يتواصلوا معنا من التعليم العالي بخصوص هذا الموضوع، نشوف شو الحقول اللي احنا مثل ما بنعرف هاي السنة مختلفة تماما عن التوجيه السابق. كان اليوم في عنا 6 حقول، وهاي 6 كل واحد لازم يكون عارف شو هو التخصص اللي مسموح انه يدرسه. الموضوع شوي بده تدقيق، بدنا نوقف عنده، بدنا نحكي بهذا الموضوع، نشوف شو اللي الطالب بيقدر يدرس حسب حقله طبعا. و خليكم معنا اليوم بفقرة التحليل الصحفي، رح نحكي عن كل هذا الموضوع. خلدون الزيود ببارك لابنه تامر بتخرجه من الجامعة، مبارك. وأم حسن مصلح بتبارك لابن أختها ركان عقبة فرهود، مبارك يا رب. نسيم بني بكر، صباح الخير.
2: هو مبسوط مدلل أمه،
3: يطلع له وبيطلع له،
2: قوم نبارك ونغني
3: نفرح له.
0: جهاد غالب الكسواني، صباح الخير مرة تانية، يسعد صباحك يا سيدي. عمران كركور، صباح الخير، وين هالغيبة، تحياتنا. دكتور معن المحافظة، صباح الخير. محمد لطف العتوم، يسعد صباحك، صباح الخير. والله حكيت غدا إن شاء الله رح يكون معاكم صدام، في كتير من الأشخاص عم بيسألوا عم بيبعتوا إنه وين صدام، بكرة رح يكون معاكم إن شاء الله.

موسى الخشان صباح الخير. مزبوط صراحة بيحكي عن حضور حفل التخرج بالجامعات. للأسف عم نشوف يعني هي خلينا نحكي أشياء فردية عم تصدر من الأشخاص، ولكن يعني إحنا بنتمنى دائما إنه يكون في عنا نظام أكثر، ونكون إحنا رايحين على جامعة رايحين نكون نحضر حفل التخرج بلاش الحفل يتحول لشيء آخر. فأنا بدي أتشكرك عنك طرحت هذا الموضوع. يسعد صباحك يا سيدي.

سامر أبو تايح، صباح الخير يا سيدي. أم حمزة، صباح الورد. مهدي أبو سامر، يسعد صباحك، صباح الخير. أم أيمن، يسعد صباحك، هلا والله، صباح الخير. أم عبد الله وإبراهيم لنسور وعلي الزعبي، أبو ماجد، صباح الورد. رائدة بريزات، صباح الخير، وين هالغيبة، صباح الورد. سياد بني عيسى، أبو نائل الرواشفة، صباح الخير. أحسان البطوش، يسعد صباحك. عمر الدراتك، صباح الورد. والياسمين، تحياتنا. أبو هلال العب

بادي صباح الخير. جمعة الغنانيم يسعد صباحك، ببارك ل ابنه ريان، راح التعليق صراحة مبارك. على كل حال أبو أسامة صباح الخير، حسام شتاوي صباح الورد، رضوان لنسور يسعد صباحك، عدي بصول عذرا عدي بصول يسعد صباحك، صباح الورد يا سيدي.

0: صباح الورد والياسمين. حنان صباح الورد بتحكي ببارك لبنتي أميرة المجالي، مبارك يا رب. صباح الورد والياسمين، تحياتنا لكم جميعا مستمعينا. الله يا
1: هلا وهلا بها
0: يا هلا.

صباح الورد والياسمين لكم جميعا مستمعينا. محمد العودات صباح الخير، ببارك لبنت أخوه مريم مبارك. حلو اسم مريم على فكرة، جميل جدا. الله يصبحكم بالخير، يا حي الله. جمعة الغنانين بنته اسمها ريان، صباح الخير مبارك يا سيدي. دكتور ماهر يسعد صباحك، صباح الخير. مأمون العمري صباح الخير. ناجح الحرايزة صباح الورد والياسمين.

والله قرأت يا حنان. صباح الخير سالم خطار. صباح الخير. بحاول قدر إمكان أطول معاكم بخصوص تعليقاتكم ومشاركاتكم. إحنا مقدرين إنكم عم تواصل معنا من ساعات الصباح الباكر، لهيك بعطيكم أكبر مساحة إني أتواصل وأقرأ جميع تعليقاتكم ومشاركاتكم. أحمد المجالي، مبارك يا سيدي، يبارك لحفيدته. مرام الجمال، صباح الخير. أبو بلال، صباح الورد. فايز الفحات، صباح الخير. بالمناسبة المرة هاي بالتحديد بالتوجيه كان في عنا حالة استثنائية بمتلازمة داون، ولأول مرة بتاريخ الأردن بيحصل في عنا نجاح للثانوية العامة للطالبة لين المجالي. مبارك يا رب وهنيئا لأهلك بهذا النجاح. شايفين الواحد لما يكون في عنده إرادة، في عنده حط في باله إنه بده ينجح، كيف بينجح؟ ميسر جمال، صباح الخير. سامر أو سالم الحجايا، صباح الورد يا سيدي، تحياتنا. حسين البطوش، يسعد صباحك، صباح الخير.

باي الزمهيرات صباح الخير، ببارك لبنته أسيل، مبارك يا سيدي إن شاء الله. لين أبو زيد صباح الخير. أم مهدي النصير بتبارك لزينة نصيرات وريتال الرواد ومصعب البطاينة، مبارك. دكتور معلم حفظنا، عم طلعنا في فقرة التحليل الصحفي، صحيح يا سيدي. صفاء محمد صباح الخير. حمزة لسعود صباح الخير، متأخر اليوم علينا حمزة، تابعنا دايما. جمال قنديل صباح الخير، حاضرين يا سيدي، رح نتابع قضيتك. سهام مارديني بتصبح على أم بهاء صباح الورد.

هاي للمعايطة صباح الخير، صباح الورد والياسمين لكم جميعا مستمعينا وين ما كنتوا على السمع معنا لهذا الصباح في برنامج البث المباشر من عمان.

مستمعينا، نطلعكم على أبرز العناوين الإخبارية لهذا الصباح. جلالة الملك يستقبل وفدا من مساعدي أعضاء في الكونغرس الأمريكي. سمو ولي العهد يرعى حفل تخريج الفوج السادس من طلبة جامعة الحسين التقنية. مجلس النواب يقر مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة. وزارة الخارجية وشؤون المغتربين جميع الأردنيين في كولومبيا بخير. القبول الموحد، جاهزون لاستقبال طلبات الجامعات وفق النظام الجديد.

0: أسعد صباحكم مستمعينا من جديد، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. اليوم مستمعينا عم بنلاحظ أنه هناك تذبذب بأسعار الذهب. المواطن اليوم بحيرة، هل سيرتفع الذهب أكثر؟ هل أتت الفرصة لبيع أو شراء الذهب؟ أم أن الانتظار قد يكون خيار أفضل؟ ينضم إلينا على الهواء مباشرة المحلل الاقتصادي الأستاذ حسام عايش. أستاذ حسام صباح الخير.
1: صباح النور، أهلا
0: وسهلا، تحياتنا إليك يا أستاذي، صباح الخير. يعني بداية، كيف تقرؤون حالة التذبذب التي تشهدها أسعار الذهب حاليا؟
1: يعني هي تذبذب باتجاه إيجابي، بمعنى أنه هناك ارتفاعا في أسعار الذهب، والذهب تمكن رغم كل الضغوط التي واجهها من المحافظة على ما يسمى باللغة ذات صلة بالمعادن وغيرها بسعر دعم عند 4200 دولار.
0: نعم.
1: انخفض قليلا عن 4000، لكنه عاود الصعود رغم ارتفاع سعر الدولار، رغم ثبات سعر الفائدة، رغم حتى في حالات معينة ارتفاع أو انخفاض معدلات التضخم، ورغم ارتفاع أو تذبذب في أسعار الطاقة والنفط. وحقيقة أن الارتفاعات الأخيرة في أسعار النفط جاءت مع هذا الارتفاع في أسعار النفط، ومع يعني بقاء سعر الدولار تجاه العملات الرئيسية الأخرى مرتفعا، يعني أن الذهب بدأ مسيرة إيجابية. يفترض إذا بقيت الأمور كما هي أو تحسنت قليلا أن يعاود يعني صعوده التدريجي. هناك ما يتوقع أن يصل إلى 5000 دولار وللأونصة وربما أكثر من ذلك، لكن هذه كلها أيضا محكومة بربما تطورات غير منظورة، غير معروفة، غير معلومة. لكن في ظل المعطيات القائمة حاليا، سعر الذهب استطاع أن يصمد وأن يقاوم وأن يصمد.
0: طيب اليوم أستاذ حسام، يمكن في استفسارات من قبل إخواننا المواطنين، بحكي لك أنا اشتريت الذهب بسعر قليل جدا أيام ما كان يعني الذهب قليل لجرام الواحد، اليوم بحكي لك الذهب قفز قفزة كبيرة، واليوم أنا إذا بدي أبيع معقول يرجع يرتفع؟ معقول إذا بعت أخسر وينزل الذهب؟ كثير إخواننا المواطنين بحيرة بخصوص هذا الموضوع. يعني شو تنصح إخواننا المواطنين؟ هل إنه مع إنه يبيع إذا كان محتاج، أو إنه ينتظر لعل خلال الأيام القادمة يكون في هناك ارتفاع أكثر للذهب؟
1: هي هذه المشكلة الحيرة مش بس في الأردنيين، هي حيرة عالمية. ولذلك على كل من يتاجر بالذهب ولا يدخر الذهب أن يتخذ قرارا، بمعنى عند هذا المستوى من الأسعار سأبيع، عند هذا المستوى من الأسعار سأشتري، لأن البقاء منتظرا إلى الوصول إلى أعلى سعر لا أحد يستطيع في النتيجة النهائية أن يحدد اليوم ما هو أعلى سعر بعد سنة أو بعد 6 أشهر، أو ما هو أقل سعر ممكن أن ينخفض له. هذه حركة مستمرة.
0: تستطيع القول بأنه ما بنقدر نتنبأ هل سيكون في هناك الذهب بارتفاع أو بانخفاض حسب ما يجري حولنا وحسب الموضوع ناحية اقتصادية، عوامل اقتصادية؟
1: تفضل. طبعا يمكن السعر بيتأثر بالدولار ارتفاعا أو انخفاضا، يتأثر بما يسمى بعوائد السندات، لأنه إذا ارتفعت هذه العوائد ينخفض سعر الذهب، يتأثر بتوقعات أسعار الفائدة، بتأثر بالتدفقات الاستثمارية، يعني اللي بتعني هناك طمأنينة وهناك هدوء، وبتأثر أيضا بالمخاطر الجيوسياسية.

0: أن يستثمر بالذهب، أن يستثمر لا أن يدخر، وهنا فرق بين الاستثمار والادخار. علي أن يراقب الدولار، إذا ارتفع سعر الدولار وهذا ما حدث إثناء الحرب القائمة بين أمريكا وإيران، الذهب يعني تراجع
1: صحيح.
0: إذا ارتفعت عوائد السندات بمعنى أن هذه من الملاذات الآمنة التي تدر عائدا، وهي في حالات الاضطراب ربما تكون أكثر يعني أماما بالنسبة لكثير من المستثمرين، عندما ترتفع هذا يعني أن أسعار الذهب تنخفض، عندما ترتفع أسعار الفائدة هذا يعني أن أسعار الذهب ستنخفض، عندما تنخفض أسعار الفائدة هذا يعني أن أسعار الفائدة سترتفع. عندما نتحدث عن مخاطر جيوسياسية، عندما تزيد كان يفترض أنه أسعار الذهب ترتفع، في إبان الحرب الأمريكية الإيرانية المستمرة يعني بأشكالها المختلفة حتى الآن، حقيقة أنه أسعار الذهب لم يرتفع، تراجع بالعكس على وقع هذا لأسباب تتعلق أن العالم كله اعتبر أن الدولار ملاذا آمنا، وأن الحاجة إلى السيولة أكبر من الحاجة للاحتفاظ بالذهب أو الاستثمار فيه، حتى أن بنوك مركزية عالمية باعت الذهب للحصول على عملات أجنبية لتمويل ارتفاع أسعار الطاقة، الغذاء، للتحوط، ولذلك الذهب في هذه الحالة يعني عكس ما كان متوقعا تراجع سعره الآن، ومع يعني هذه الحالة بين الحرب وعدم الحرب وحالة الاضطراب وغير الاضطراب، ارتفاع أسعار الطاقة، انخفاضها، ما يتعلق بأسعار الفائدة والغموض بشأنها، بتيجي بعض المؤشرات من ضمنها مؤشرات التوظيف الأمريكية اللي كانت أقل من مستوى التوقعات، وأظهرت يعني التقييم لها أن هناك انكماشا فيها، هذا لوحده قد يكون من العوامل اللي تثبت أسعار الفائدة، وبالتالي تبقي الأوضاع كما هي، وهي بيئة من الواضح أنها تدفع أسعار الذهب للارتفاع أو للتحسن، وهذا أمر مهم. توقعات التضخم في الولايات المتحدة صحيح أنها مرتفعة أكثر من 2%، ولهذا السبب الأسعار الفائدة تظل مرتفعة أو قد ترتفع، لكن الزيادة المتوقعة فيها لا تتراوح 1% إلى آخره. هذا يعني أن هذه المؤشرات لا تدفع الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة بل للحد الأقصى لتثبيتها، مع تحرك صناديق التحوط وصناديق الاستثمار بالذهب وغيره لمعاودة النشاط بالذهب، هذا زاد الطلب عليه. أيضا البنوك المركزية العالمية، البنك المركزي الصيني، البنك المركزي البولندي، الهندي وغيره، ما زالت تشتري المزيد من الذهب، وهذا يعطي دلالات ومؤشرات على أن أسعار الذهب سترتفع أكثر
1: رح ترتفع أكثر
0: 4400.
1: طيب أستاذ حسام، اليوم يمكن أحد المواطنين بحكي لك أنا والله اشتريت الذهب بمبلغ قليل جدا، واليوم بالنسبة للأسعار الموجودة أضعاف أضعاف ما اشتريته، هل هذا الكلام بيخلي المواطن يتشجع ببيعه في حال كان هو بحاجة طبعا أنه يتشجع ببيع الذهب؟
0: هذا المواطن لديه فرصتين، أولا فرصة في أنه قادر على تحمل أي انخفاض في أسعار الذهب لأنه لم ينخفض إلى المستويات التي اشترى بها هذا الذهب من سنوات. يعني إحنا في العام الماضي 2025 كنا بنحكي عن سعر الأونصة 21 40 و45 دينار، إحنا الآن نحكي عن 85
1: أضعاف صحيح،
0: وبالتالي نتحدث عن ارتفاع كبير لن تعود إلى المستويات السابقة أقله وفق المعطيات القائمة. وهذا يسمح له بأن يكون أكثر قدرة على التعامل مع أي حالة ينخفض فيها أسعار الذهب، ويمكن أن يبيع ويبقى رابحا. والأمر الآخر إنه هو ما دام يشتري على سعر منخفض يستطيع أيضا أن يتحمل الانتظار لسعر آخر أعلى.

0: أن يكون لدي أي مخاطر، بمعنى أن من يملك ذهبا اشتراه بأسعار قديمة وفي أوقات سابقة بال24 بال23 حتى بال25 يمكن القول يعني بال24 25 يعني، لأنه هو بالحقيقة بال25 ارتفعت أسعار الذهب حوالي 67%.
1: مظبوط.
0: وبالتالي ما زلنا نتحدث عن ارتفاع وانخفاض أسعار الذهب على المستويات المرتفعة وصلتنا، ولذلك اللي مش لأسعار الذهب بأسعار منخفضة يمكنه أن يتحمل أمرين: الانخفاض، ويمكن أن يتعامل مع أي حالة يعني ببيع الذهب اللي عنده ويبقى رابحا، ويمكن أيضا أن يبقى مراهنا على ارتفاعات لاحقة للذهب دون أن يكون لديه مخاطر فيما يتعلق بالذهب.
1: شكرا على هذا التوضيح لإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبرنامج البث المباشر من عمان، المحلل الاقتصادي الأستاذ حسام عايش، شكرا جزيلا لك، سعد صباحك.
0: أهلا وسهلا.

0: يسعد صباحكم مستمعينا، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. ومستمعينا، أكد مدير وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية دكتور مهند الخطيب أنهم جاهزون لاستقبال طلبات الجامعات وفق النظام الجديد. للحديث حول ذلك انضم إلينا على الهواء مباشرة مدير وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية دكتور مهند الخطيب. دكتور مهند، صباح الخير.
1: صباح الخير ستي،
0: وصباح
1: الخير لجميع
0: الإخوة
1: المستمعين، حياكم الله.
0: تحياتنا لك يا دكتور، يسعد صباحك. يعني أنتم جاهزون لاستقبال طلبات الجامعات وفق النظام الجديد، متى من المتوقع فتح باب التقديم بداية؟
1: بداية الله يسعد صباحكم، شكرا لكم على هذه الاستضافة. يعني حقيقة حتى هذه اللحظة لم نحدد بشكل واضح بدء عملية التقديم، لأنه كما يعلم الجميع نتائج الثانوية العامة لهذا العام هي نتائج النظام الجديد اللي لأول مرة إحنا بنستقبله. استلمنا نتائج الثانوية العامة من زملائنا في إدارة الامتحانات والاختبارات، ونعمل الآن على معالجة هذه النتائج وعكسها على برمجيات القبول الموحد. يعني بتوقع خلال 24 إلى 48 ساعة
0: يكون مبين
1: بإذن الله تعالى. سنعلن عن أمرين. الأمر الأول إطلاق الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد بعد أن يتم تحديثه بكافة البيانات والمعلومات اللازمة لتنفيذ عملية القبول، بما في ذلك تحديد التخصصات التي سيتم طرحها للقبول، وأيضا التخصصات الجديدة والمستحدثة التي تم استحداثها هذا العام، سواء في درجتي البكالوريوس أو الدبلوم المتوسط. والأمر الثاني الذي سيتم الإعلان عنه أيضا الموعد الرسمي لبدء عملية تقديم طلبات القبول الموحد لمرحلة البكالوريوس، وهناك أيضا موعد آخر لبدء تقديم طلبات القبول الموحد لمرحلة الدبلوم المتوسط.
0: نعم دكتور، اليوم بكل وضوح بدنا نتحدث، كثير من الأسئلة التي تشغل الطلبة وأولياء الأمور، هل النظام الحقول والمسارات الجديد سيحد فعليا من فرص الطالب في الوصول إلى التخصص الجامعي الذي يرغب فيه؟
1: بالتأكيد لا، بالعكس هو يساعد الطالب بالوصول إلى التخصص الذي يرغب فيه. ليش؟ لأن الطالب حدد رغبته ومساره من نهاية الصف التاسع. هو في نهاية الصف التاسع الطالب يختار ما بين المسار الأكاديمي أو المسار المهني، ثم في نهاية الصف الحادي عشر الطالب يختار داخل المسار الأكاديمي ما هو الحقل الذي يرغب بدراسته، هو الحقل طبي أو صحي أو حقل هندسي أو علوم وتكنولوجيا أو أعمال أو لغات أو ما إلى ذلك. وفي المسار المهني أيضا يحدد التخصص الذي يرغب بدراسته، وبالتالي الطالب يصل إلى مرحلة القبول الجامعي وقد أصبح لديه فكرة واضحة وبلورة مجموعة من الأفكار التي تساعده في الوصول إلى التخصص الذي يرغب بدراسته والتخصص الذي يتوافق مع قدراته ورغباته.
0: بس دكتور ممكن ما بعرف، يعني صف تاسع هل هو عنده القدرة بأنه يقدر يميز أنا وين بدي أي حقل ممكن أني أدرس، شو الأشياء اللي ممكن أنه تزبط معي؟ يعني يمكن الوقت أو العمر بيكون شوي مختلف عند أبنائنا الطلبة. يعني
1: أنا بشكرك على إثارة هذه النقطة، ولكن أنا بأكد لك أنه هذا الجيل الموجود اليوم، نسأل الله تعالى أن يحفظهم وينفع البلاد فيهم، هؤلاء الجيل من الشباب لديه القدرة والمعرفة، هذا الجيل الذي يستطيع أن يجد العالم كاملا بين يديه من خلال الشبكات الإنترنت والهواتف المتنقلة والأجهزة الذكية وما إلى ذلك، ولكن ذلك لا يمنع أن يكون هناك من الدعم سواء من الأسرة والوالدين أو الدعم الموجود من خلال التوضيح والشرح التي نقوم فيه لأبنائنا الطلبة في المدارس. لذلك بالعكس هذا أيضا وينمي مهارة أخرى في عملية اتخاذ القرار.
0: طيب اليوم احنا عندنا 6 حقول، مزبوط يا دكتور؟
1: بالمسار الأكاديمي نعم لدينا 6 حقول، صحيح.
0: طيب اليوم يمكن هل كان في هناك توضيح من قبل وزارة التربية والتعليم للطالب قبل دخوله هذه الحقول، انه انت اذا رحت حقل هندسي او حقل صحي او غيرها من الحقول راح تدرس هذه التخصصات فقط؟ يعني اليوم انا عم بشوف بلاحظ اهالي عندهم حيرة، بحكي لك طب انا ابني مثلا ما جاب المعدل اللي باهله انه يدرس الحقل الهندسي، الهندسة بشكل عام، وين يروح؟ وين التوجه؟ شو ممكن انه يدرس؟ هل هذا التوضيح سيكون مشروع لطلابنا عند اختيار التخصص ليحق له المنافسة بدراسة الجامعة؟
1: نعم أولا فيما يتعلق بالطلبة الذين اختاروا هذه الحقول في مدارسهم، مجلس التعليم العالي كان حريصا على أن يعلن ما هي التخصصات التي يحق لكل حقل من هذه الحقول أن يلتحق فيها. أعلن هذا القرار قبل أكثر من عام ونصف، يعني قبل ما الطالب في نهاية 11 يحدد الحقل الذي يرغب بدراسته، كان الطالب يعلم بأن هذا الحقل ما هي التخصصات التي يحق له أن يلتحق فيها. النقطة الثانية، لما نعلن عن بدء تقديم طلبات القبول الموحد، البرمجية تقديم الطلبات تم حوسبتها بطريقة ذكية وربطها بالتخصصات والمعدلات، بمعنى لما بدخل مهند الخطيب بحط رقمه الوطني ورقم جلوسه من الثانوية العامة، يتم إحضار بياناته من وزارة التربية والتعليم كما وردت لنا، فإذا كان حق الهندسي ستظهر له فقط التخصصات التي يحق له أن يتقدم لها.
0: ممتاز، هاي نقطة مهمة جدا.
1: احنا ما بدنا الطالب يقعد يتحذر ويقوم بإدخال خيارات لا سمح الله
0: يصير في عنده سوء اختيار. صحيح،
1: فهو الآن من خلال إذاعتكم الكريمة بتقول للطالب ما يظهر لك في شاشة الخيارات هي التخصصات والجامعات التي يحق لك أن تنافس عليها. ممتاز. سواء من حيث معدلك أو سواء من حيث المسار والحقل اللي انت بتدرسه. حتى لما يكون الطالب جاي من وزارة التربية والتعليم وعامل دمج بين حقلين، يعني بتعرف انه الطالب مثلا يستطيع ان يدمج بين الحقل الطبي وحقل العلوم والتكنولوجيا، وبالتالي سيتم فتح كل تخصصات الحقل الصحي وكل تخصصات العلوم والتكنولوجيا امامه.
0: طيب، نقطة مهمة جدا. هلا انا طالب خلص توجيهي، جاب معدل مش اللي بيطمح له انه يحصل عليه، في عنا دورة تكميلية. هاي الدورة التكميلية هل يحق لهذا الطالب ان ينتقل الى حقل اخر لفتح المجال له تخصصات مختلفة اخرى؟
1: نعم، شريطة انه يجتاز المواد التي تنقصه عن هذا الحقل، بمعنى طالب ممكن يجي على الدورة الصيفية الان على الحقل الصحي،
0: تمام
1: ممكن انه يجيب معدل او ما يحقق معدل او ما يوصل للتخصص اللي هو يرغب فيه.
0: نعم،
1: على يقدم مادة الرياضيات اصبح لديه ايضا حقل اخر هو حقل العلوم والتكنولوجيا، بيقدر على الدورة التكميلية ينافس مرة اخرى على الحقل الصحي، وبيقدر ينافس ايضا على الحقل الجديد اللي قام بفتحه امام.
0: طيب اليوم
1: وايضا هناك خيار اخر، اذا الطالب مثلا كما ذكرتي حضرتك جاب معدل ما اهله للالتحاق بتخصص هو يرغب بدراسته، احنا الموضوع مش امامنا فقط مرحله البكالوريوس، احنا لدينا ايضا تخصصات الدبلوم المتوسط.
0: انا بدي احكي لك عن الدبلوم المتوسط يا دكتور. انا بالامس سمعت، انا اسف على المقاطعه ولكن لاني تذكرت قصه الموضوع، بالامس سمعت والله من الاهالي، يعني احنا قاعدين مع مجموعه من اصدقائنا بنحكي لهم وين المشكله انه يروح على دبلوم متوسط، ليش ما يعني عم بيشجع

0: والشامل راح، يعني هذا الشيء بشجع الطالب انه يبدع وكذا. فبتعرف شو كان الرد؟ احنا شو مضمننا انه بكره ما يرجع الشامل؟
1: ستي
0: اه
1: انا باكد لك باسم وزاره التربيه والتعليم وتنميه الموارد البشريه
0: اه
1: بانه لا رجعه للامتحان الشامل لسبب بسيط،
0: ام
1: انه كل القوانين الجديده التي صدرت سواء قانون وزاره التربيه والتعليم وتنميه الموارد البشريه او قانون الجامعات الاردنيه وضع فيه نص بالغاء الامتحان الشامل، وانه التشفير اصبح مرتبطا بالمعدل التراكمي للطالب اللي بيحصل عليه في الكلية. فهذا نص أصبح بالقانون لا رجعة فيه.
0: نعم.
1: وبالتالي هاي فرصة متاحة أمام أبنائنا الطلبة، والحلو في الدبلوم المتوسط أنك ثلاث سنوات وتحصل على مؤهل جامعي يمكنك من الالتحاق في سوق العمل، ثم إذا حصلت المعدل المطلوب تستطيع أن تقوم بالتشفير لمرحلة البكالوريوس بناء على معدلك التراكمي في الكلية في نهاية السنتين أو في نهاية الثلاث سنوات وبدون الامتحان الشامل.
0: طيب اليوم دكتور احنا بنتحدث عن الدبلوم المتوسط، وهو يمكن اليوم مع هذه الحقول أتوقع أنه راح يصير في نسبة أكبر بالتوجه إلى الدبلوم الشامل بعد هذه القرارات؟
1: هذا ما نتمناه، وأنا بتوقع إن شاء الله أن يكون في إقبال هذا العام على تخصصات الدبلوم المتوسط بسبب إلغاء الامتحان الشامل، وبسبب أن هناك تخصصات كثيرة تطبيقية ومهنية مرحلة الدبلوم المتوسط يحتاج إليها سوق العمل، وتمكن أبنائنا الطلبة أيضا من الالتحاق بشكل سريع في سوق العمل، وكذلك تضمن للطالب فرصة أن يقوم بالتشفير مستقبلا بدون الامتحان الشامل.
0: طيب دكتور بس إحنا يعني اليوم عم نحكي، أنا طلت عليك ولكن موضوع مهم جدا لإخواننا الطلبة، اليوم إحنا بنحكي أنه متوقع أنه يكون في إقبال على برامج الدبلوم المتوسطة هذا العام، هو مش متوقع، هو المفروض أنه يكون، لأنه إحنا صار في عنا حقول والحقول هاي محددة، وفي عنا برامج وفي عنا تخصصات معين الطالب رح ياخدها إلا إذا كان في هناك إعادة، واليوم في عنا شرط لازم الطالب يعيد فقط مادتين بالفصل الواحد، مزبوط يا دكتور؟
1: صحيح، ولكن إحنا يعني أنا بعتقد أنه ما زال لدينا في المجتمع الأردني تفضيل لمرحلة البكالوريوس على مرحلة الدبلوم المتوسط، وزي ما ذكرت كان العائق الرئيسي هو الامتحان الشامل، واليوم إحنا لأول مرة بنقدم طلبات بعد ما تم إلغاء الامتحان الشامل. نسأل الله أن نقطة استمرت هذا القرار الجريء اللي اتخذه مجلس التعليم العالي سابقا، وتشوف إقبال حقيقي على هذه التخصصات. كذلك أصحاب المعدلات المرتفعة، يعني أنا بتمنى عليهم ما يحصر نفسه في تخصصات محددة، بمعنى أنا بأمن بأن الطالب عنده رغبة وهذا شيء نحترمه ونقدره، ولكن أنت دخلت على العائلة الصحية، العائلة الصحية أمامك 151 تخصص
0: صحيح.
1: من الطب وطب الأسنان، صيدلي، دكتور صيدلي، تخصصات علوم التأهيل، تخصصات الطبية المساندة، حتى طالب الحقل الصحي لأنه درس مادتي الكيمياء والأحياء في الثانوية العامة سمحنا له أن يلتحق بهذه التخصصات في الجامعة حتى نزيد من فرص التحاقه في الجامعة ونفتح أمامه مجالات. لكن ما بزبط أنت كطالب حقل صحي وحاصل على معدل مرتفع تيجي تدخل على طلب القبول الموحد وتضع فيه ثلاثة أو أربع خيارات فقط كلها طب وطب أسنان وبعدين تحكي لي أنا ما قبلت.
0: هاي نقطة، هاي نقطة مهمة جدا.
1: 100% لا تأخذ بهذا الشكل، أنت المفروض عندك 30 خيار. أنا أؤمن بأنه أنت بدك طب وطب أسنان، ولكنك بدك تأخذ بعين الاعتبار أنك قد لا تقبل للطب وطب الأسنان وقد لا يصل معدل القبول إلى معدلك، فأنت أمامك تخصصات طبية أخرى لابد أن تقوم بتوسيع قاعدة الخيارات اللي أنت بتضعها في طلب الاختيار القبول حتى لا تصل إلى مرحلة سوء الاختيار. وإذا ما وصلت إلى مرحلة سوء الاختيار سيقوم القبول الموحد بتوزيعك على الشواغر دون استشارتك، وبالتالي أنت ضع لنفسك خطة بديلة أنك إذا ما قبلت في هذه التخصصات فأنت ستذهب إلى تخصصات أخرى موجودة داخل نفس الأسرة التي يقبل فيها حقلك.
0: يعني أنت اللي بتنصح إخواننا المواطنين فيه أنه بما أنه عندك خيارات أكثر وإمكانك أنك تعبي هذه التخصصات لا تتركها فارغة، لا تصير في عندك سوء اختيار، هذا ما تقصد فيه يا دكتور مظبوط؟
1: 100% أنت دفعت رسم تقديم الطلب 15 دينار سواء عبيت خمس خيارات أو عبيت 30 خيار، أنا كوزارة أو قبول موحد لا تغير علي شيء، ولكن مصلحة أبنائنا الطلبة كلما زدت ووسعت عدد الخيارات كلما كانت فرصة قبولك أفضل. لا تحصر نفسك أيضا في جامعة واحدة، احنا سنضع لك على موقع القبول الموحد معدلات القبول التنافسية لآخر 5 سنوات حتى تعطيك فكرة معدلك وين ممكن يوصلك وبالتالي انت تقدر تتفرج عليها. بمعنى انه اذا انا معدلي 91 واخر معدل طب تم قبوله في مؤتة مثلا العام الماضي 95 اصبح من غير المنطقي اني اقوم بوضع هذه الخيارات في طلبي لأنها خيارات غير منطقية إلا إذا كنت مستفيدا من إحدى المكرمات الملكية السامية. هون المكرم الملكي السامي بتساعد الطالب إنه ممكن ينقبل في هذا التخصص بمعدل أقل من المعدل التنافسي العادي.
0: نعم، إحنا بانتظار إطلاق الموعد الإلكتروني أو الموقع الإلكتروني من قبلكم دكتور. اليوم ماذا عن رقم الهاتف؟ ما أهمية التأكيد من أن الرقم المسجل لدى الطالب صحيح ومحدث؟
1: نعم، إحنا عندما نحصل بيانات الثانوية العامة من زملائنا في إدارة الامتحانات والاختبارات يكون الطالب مسجل رقم هاتفه عندما قام بتعبئة استمارة الثانوية العامة، وعندما يدخل على طلب القبول الموحد نتيح له فرصة إما لتثبيت الرقم أو لتعديله. إدخالك للرقم الصحيح أمر هام جدا حتى يسمح لنا كقبول موحد أن نستطيع أن نتواصل معك في أي حالة من الحالات. ممكن يكون الطالب دخل ما فزل طلبه بطريقة صحيحة، ممكن يكون الطالب دخل ما سدد رسم تقديم الطلب، فإحنا بنضطر أن نبعث للطالب رسائل حتى نذكره بأنه سدد رسم الطلب أو قم بتخزين طلبك بشكل صحيح. والأهم من كل ذلك أننا عندما نعلن نتائج القبول الموحد نقوم بإرسال نتيجة الطالب عبر رسالة SMS على رقم الهاتف الذي يقوم بوضعه حتى نخفف التوتر عنه من أنه يقعد أمام الموقع الإلكتروني ويستنى أنه يدخل ويحط رقمه وتطلع نتيجته. لا، إحنا نرسل نتيجته مباشرة على رقم الهاتف الخلوي الذي يقوم بوضعه في طلب القبول.
0: شكرا لكل هذا التوضيح لإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبرنامج البث المباشر من عمان، مدير وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية الدكتور مهند الخطيب. شكرا جزيلا لك، يسعد صباحك.
1: شكرا ستي، الله يسعد صباحك.
0: يا هلا فيك.

يسعد صباحكم مستمعينا، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. ومستمعينا، فريق الإعداد بدأ باستقبال اتصالاتكم على أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112، وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 0787 4222. بالإضافة مستمعينا، بإمكانكم التواصل معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان، من خلال الرسائل تبعتونا شرح مبسط عن قضيتكم متبوع بأرقام تليفوناتكم لسهولة التواصل معكم.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا البث المباشر من عمان، معكم وعلى الهواء مباشرة. متواصلين معكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47 47 111 و47 47 112، وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 07 8 147 4222. بالإضافة مستمعينا بإمكانكم التواصل معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان، من خلال الرسائل تبعتونا شرح مبسط عن قضيتكم متبوع بأرقام تليفوناتكم لسهولة التواصل معكم. أخ علي صباح الخير. علي يسعد صباحك.
1: الله يسعد صباحك يا لبيك.
0: صباح الخير، تفضل أخ علي.
1: ستي أنا عندي اعتزال من مالة عمان من 2017 على قطعة 34 حوض 10 صندوق تبسوس، قدمت بها عدة مرات وعشان يرجع الشارع المسار الطبيعي وقل لي وعد بي لآخر 2023.
0: نعم.
1: 16/6/2023 قالوا خلنا نطلع نزيل المعوقات اللي هن هم يعرفون. قلت طيب ماشي. لما رجعوا طلعوا رجعوا، ليش رجعوا؟ ما أعطوني خبر. رجعت القوة ورجعت تبعين الردم والآخره. رديت قدمت أنا مرة ونقول بشهر 2/2/2023 أو 2/2/2023 قالوا لي برضو نفس اللي كسر، يطلع القوة وتطلع على الردم ويرجعوا زي ما هم، يرجعوا نقول لقينا سيارات ما نقدر نشيلهن أو كذا لآخر. فدي رجعنا لآخر شيء 24 نفس الشيء نفس الكلام. آخر إشي يا ست العزيز خلنا نجيه بالمختصر. ب2026 قالوا لي يا عمي خلاص خلنا نقدم لك ب1/6/3/6/2023 نشيل المعوقات اللي زي نزيلهن، نجيب قوة ونطلع نبلغ أمن مركز أمن البيادر. هذا عن طريق مين؟ عن طريق مصرف واد السير.
0: مين اللي حكى لك هيك؟ الأمانة
1: ومقدر والسيرة هم تبعين الردم، بلغوني قال يوم 1/3/6 الردم يمشي. رجعوا عليهم نفس 4 سيارات حطتات بالشارع مع أوقات الورشة الردم أو الإنشائية اللي معهم. كنا شو صار يا عمي؟ قال يا عم والله جينا سيارات كذا كذا 4 سيارات وما قدر نشيلهن. المرة الجاية 1/7/2026 قال لي قال لي خلاص نجيبك القوة ونجيب ونش من منطقة أمن البيادر، خذ الكتاب ودي أمن البيادر وواحد سبعة إن شاء الله نجي لك إياه والونش يكون جاهز. الأمن البيادر راجعت وقال لي قبل بيوم قال إحنا مجهزين القوة الأمنية مع الونش قبل يعني 30/6 أو هذا. طلعت بواحد سبعة يقول اسمعني على هو الاختصاص المسؤول اللي يحكي يسمع على كلامي ويقول يا عمي جانا أمر توقيف الإزالة. ليش؟ قال ما نعرف، جاتنا من فوق. مين من فوق؟ قال ما نعرف، هذا المنطقة واد السير ما بدي أخص الاسم. ماشي يا ستي؟
0: ماشي.
1: رجعنا عم مركز أمن بلاد مركز واد السير قالوا يا عم هاي الكتاب وأعطيه مدير منطقة واد السير.
0: نعم.
1: زميت الكتاب وأعطيته مدير منطقة واد السير قلت يا عمي هذا من مصرف واد السير. هذا بعد مدة طويلة هم كلهم يعرفوا. المهم أعطيناه مجرد للأمانة لمصرف السير لحد الآن. أراجعهم يقول لا اصبر عني شوي. مين اللي عمي صاحب العلاقة؟ قال ما نعرف. طيب

0: بسبب العراق وانه يكون عن واحد مدير تنظيم منطقه عمان الامانه الرئيسيه هو موقف الردم. ليش؟ باي اسباب ما بعرف. جينا عليه قلنا له يا عمي ليش موقف هو نفس صاحب العلاقه المختص هذا ما بديش اذكر اسمه. اسمه موجود عندي وتليفونه موجود عندي كلهم تليفونات موجودين من مدير المدينه.
1: طيب شو رد عليك؟ شو الرد؟
0: رد علي قال تعطيني مهله 14 ايام او اسبوع وورد لك خبر انا علي زياره برا خارج الاردن ما بعرف وين ما بعرف يوم بيخلصون. قلنا طيب مره رجع صار له حوالي شهر حكينا معه راح اخو الي اسمه ابراهيم عبد الجليل راح عليه وخذ رقمه وقال يا استاذ انا هيني مكتبه قال والله انا عندي مشوار مقابله مع التلفزيون ما اعرف شو المهم عنده مقابله اما تحكم معي يوم السنين سين هذا مش هذا اللي قبل امبارح قبل المبنى حكيت انا شخصيا معه قلت يا استاذ كل العالم تقول عندك انت ليش توقف الارض وجيناك انا دوام دوام رسمي عندك من شهر 1/2026 نهايه الشغله كان شغله عليها اعتراض بشغلات مقدم بها صاحب العلاقه ما بعرف المهم حليناها ويقول لي خلاص هاي عند منطقه وادي السير انا خاطب لك منطقه وادي السير بهذا الشيء وخلهم يكتبوا كتاب بالإزالة ولحد الآن حكينا مع منطقة والسير اللي هو مدير المنطقة قلت له قال اصبرني يوم أو يومين
1: طيب.
0: وكل يوم كل يوم أحكي معه كل يوم أي
1: طيب.
0: يسمعني
1: طيب أخ علي سعد صباح
0: أخ مبارع شيء خليك بي آخر شيء مبارع بعثنا له الصور وكل شيء الردم والقوة والآخر كل الكتب بعثنا له أختي لي بعثوا وياه وقالت له يا أستاذ رد فضل هاي عندك والله هو أمر لحد الآن وأنا أعاني أرض هذه المخذة المساحة المخذة خلنا أعطي شيئا ألو
1: معك يا أخ علي
0: المساحة 793 متر 73 متر ماخذين من الأرض مش الشارع مش أسي قامة الدغرية هم كلهم يعرفوا أمانة عمان تعرف الردم يعرف كل المهندسين اللي ضلعوا قدام صهيب مهندس صهيب كلهم يعرفوا من
1: طيب خليك معي أخ علي خليك معي سعد صباحك صباح الخير ينضم إلينا على الهواء مباشرة المهندس سليمان الشمري المدير التنفيذي للطرق في أمانة عمان مهندس سليمان صباح الخير
2: صباح الخير ستي لكل جميع المشاهدين والمستمعين
1: تحياتنا إليك يا مهندس سعد صباحك يعني أخونا المواطن سمعنا لموضوعه من البداية تعقيبك على الموضوع مهندس تفضل
2: ستي صباح الخير إليك ولأخونا علي وأنا سمعت شكوته بالكامل وأتوقع أنه هو رجع لمكتبي موضوع الشكوى فعلا هو في تعدي لكن يمكن بآخر فترة زي ما حكى يعني أخونا علي تقدم الطرف الثاني بالاعتراض وطلب تعديل تنظيمي والأمر منظور الآن لدى دار التنظيم للنظر باعتراض الجهة المقابلة هم رجعون يمكن الأسبوع اللي فات أخو زميلنا علي وإحنا إن شاء الله بانتظار البت في هذا الاعتراض من قبل قطاع التخطيط ويعني في حال كانت النتيجة الاستمرار بإزالة الاعتداء يعني ستقوم أمانة عمان بإزالة الاعتداء وفق الأصول القانونية وفي حال كان الرد بالإجابة على الاعتراض سيتم إعلام أخونا علي وهو فعلا متابع منذ فترة طويلة لكن أعتقد الموضوع بنهايته
1: أخ علي
0: نعم
1: سمعت كلام المهندس سليمان
0: يعني سليمان يعطيك العالم سليمان
2: الله يعافيك اخوي علي
0: عارف شخصي ما نسلم عارف شخصي صحيح
2: طبعا ولا لا؟ طبعا طبعا معروف معروف سيدي
0: ومهندس نبيل مدير المدينه يعرف شخصي صحيح
1: اخ نعم علي صحيح. احنا خلينا الموضوع الرئيسي يا اخ علي الله يرضى عليك
0: المشكله مش عندنا سليمان المشكله عند مدير التنظيم هو اللي هو
1: اخ علي ولكن ارجوك لو سمحت المهندس سليمان اجاب على استفسارك يعني احنا بال يعني
0: سليمان اروح عليه مهندس سليمان بعتراني
1: ولكن ولكن ارجوك اسمعني الله يخليك سعد صباحك انا سمعت لك بالملاحظه
0: وانا سمعت الاخير
1: يعني حسب كلام المهندس سليمان
0: كلامه على عيني وراسي
1: مش خليني أحكي أرجوك لو سمحت أخ علي بس اسمعني لو سمحت يعني حسب كلام المهندس سليمان إن الأمور بموضوعك بالنهاية يعني حاليا إحنا عم ننتظر ويعني وقت قليل بإذن الله وأمورك بتنحل أخ علي حسب كلام المهندس سليمان تمام تفضل يا أخ علي
0: مهندس سليمان إحنا انتهينا الموضوع على الاعتداء وخلصنا ورجع وخذنا قرار وخذ كل شيء وانتظى المدة القانونية راحت ورجعناك مكتبك صح بس هي عند مين عند شو اسمه عند مدير التنظيم اللي هو العرابي هي من هو المعطل الدنيا
1: مهندس سليمان تعقيبك على الموضوع يا سيدي
2: ستي زي ما حكيت لك أخونا علي فعلا هو كانت يعني فترة طويلة هي وفق الإجراءات القانونية
1: اللي تمت
2: هو كان مطالع عليها. أنا يعني اللي فهمته أنه هناك يعني اعتراض وطلب تعديل تنظيمي، والآن هو منظور فعلا لدى نائب مدير المدينة شؤون قطاع التخطيط المهندس زياد أبو عرابي. وفي حال البت فيه يعني سيتم إعلام أخونا علي سواء كان باستمرار إزالة الهدم أو بقبول الاعتراض وعمل تعديل تنظيمي زي ما حكيت لك. هو فعلا
1: بس اسمح لي المهندس سليمان، هل فعلا هناك من حسب كلام أخونا المواطن، هل فعلا في هناك من يقف على معاملة إحدى إخواننا المواطنين من قبل أمانة عمان الكبرى؟
2: ستي ما في حدا له مصلحة يقف يعني هذول المواطنين، لكن
1: ولكن هي تحتاج إلى وقت
2: مفهوم قانونية وتنظيمية وفنية. يعني أي شخص في كان يعني صدر بحقه مخالفة من حقه الاعتراض والسير بها حتى النهاية، وهي إجراءات فنية، اللجان الفنية لا تبت يعني بين يوم وليلة بقرارات في مثل أحيانا لما يكون في مشاكل بين المتجاورين أو كذا، بنحاول يعني مراعاة المصلحة العامة ونحاول يعني إعطاء كل ذي حق حقه زي ما بيحكوا. أنا أخونا علي بيعرف إحنا مشينا معاه يعني الحمد لله وفق الأصول وفق الأصول. أنا بعتقد من الأمر بنهايته بانتظار بس نقول الرد من قطاع التخطيط والأمر يعني بنهايته.
1: إذا هذه إجابة المدير التنفيذي للطرق في أمانة عمان الكبرى المهندس سليمان الشمري، شكرا جزيلا لك وشكرا لأخونا المواطن علي، سعد صباحكم.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيق

0: تطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: البث المباشر.

0: يسعد صباحكم مستمعينا من جديد. البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. متواصلين معكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112، وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 0780-147-4222. معنا أخونا المواطن جمال. جمال صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: تفضل أخ جمال، يا حلا فيك، يسعد صباحك.
1: صباح الورد أخت الكريمة. إحنا سكان منطقة المستند الغربية، بسموها منطقة الفلل، يعني من 13/7 لغاية اليوم، وإحنا كمواطنين باستمرار بنتصل مع مكتب الشكاوي المياه، والجماعة كثير محترمين ومؤدبين معنا. إن شاء الله اليوم إن شاء الله بكرة بردوا بقولوا يحكوا معنا يوم ما بدنا نفتح لكم مي، وبنتصل باستمرار ووعود وما في مي عندنا نهائيا. هاي أنا عدادي وحكيت لهم هذا الحكي ورسائل مسجلة عندهم، إنه أنا عدادي من 13/7 رقم 250 يتفضلوا يكشفوا ويشوفوا انه انا من شهر كامل ما اجاني ولا سنتيمتر مكعب مي. والناس بتشتكي، والاوضاع كانت الاسبوع الماضي حر وتبهدلنا، والله اشترينا مي يا عمي صحيح، لكن انا لما بشتري متر مي بخمس دنانير يعني كمان مشكله بالنسبه لي، وعندي اطفال وعندي وكثير من الجيران، يعني انا بحكي باسم كل الحاره اللي عندنا او كل المنطقه، وحكينا لهم يا عمي تعالوا اكشفوا مشان الله شوفوا الوضع. لا حدا حكى معنا ولا شيء، بيبعثونا رسائل بيقولوا هل تم خدمتكم، إذا لا اكبس على رقم اثنين، بنكبس على رقم اثنين ومستمرين طول الشهر الماضي على هذا الوضع.
0: طيب أنت من شهر من 13/7
1: نعم،
0: وأنت تقدم على رقم الشكاوى الموحد،
1: نعم،
0: ما أمنوكم ولا مرة بصهريج
1: ولا مرة.
0: كم منزل تقريبا المي مش عم توصله بالمنطقة؟
1: يعني في امبارح بقول لي جار إلي بقول لي والله أنا وصلتني بشكل خفيف، شغلت الموتور يعني عبيت نص متر أو متر تقريبا، واحد من الجيران.
0: انت متى دوركم بالمي اخ جمال؟
1: بيجي مرات الاحد والاثنين والثلاثة، يعني بيجي خفيف، الثلاثة بيكون اقوى يوم.
0: ثلاث ايام بالاسبوع؟
1: ثلاث ايام بيجي بشكل خفيف، اول يوم وثاني يوم، يوم الثلاثة بيكون اقوى.
0: طيب بالثلاث ايام هدول بالمرة ما بتيجي المي عندكم؟
1: بالمرة نهائي. انا هاي عدادي حكيت لهم ومسجل، بيجي اكثر من 7 رسائل أو 8 رسائل، قلت لهم يا اخوان اعتبروا انا انه انا شخصيا مشكلتي فرديه بلاش جماعيه، تفضلوا اكشفوا عندي وشوفوا العداد من 13 الشهر الماضي لليوم، وهي 250 ثابت زي ما هو.
0: فواتير بتوصل عليك بس قطعيه مقطوعيه يعني؟
1: ما هو هذا شهر يعني
0: اكيد وصلتك على... اكيد وصلتك شهر 13/7، احنا اليوم كم؟ اليوم 11/8 مظبوط؟
1: لا ما وصلني من 13/7 لليوم، ما
0: اجتك الفاتوره،
1: وهذا الحكي بيثبت من الفاتورة السابقة رقمها 250. بجوز بكرة أو بعده ييجوا يكشفوا يلاقوا إنه العداد نفسه هو يعني ما بيطلع علي ولا إشي أنا فلوس.
0: أستاذ إبراهيم معنا على الهواء؟ أستاذ إبراهيم. طيب معنا أخونا المواطن عبد الله. عبد الله صباح الخير. طيب خليك معي أخ جمال. يا هلا فيك، يسعد صباحك.
2: وشلونكم؟
0: الله يخليك يا سيدي.
2: يا اختي احنا تجينا دورنا سنين، بدر راحي تسليحات.
0: وين المنطقة؟
2: بدر وادي سير، بدر راحي تسليحات.
0: طيب شو ملاحظتك اخ عبد الله؟
2: صار لنا مرتين ما تجينا المهينة هاي،
0: يعني اسبوعين. انتو كم بالاسبوع كم مرة بتوصلكم؟ مرة واحدة؟
2: يوم اثنين. اي نعم
0: يوم واحد. ايش الموعد الاثنين؟
2: اثنين. والله
0: صلها اسبوعين المي مش عم توصلكم بالمرة.
2: ما وصلت من هاي، احنا اربع بيوت بطلعة.
0: على طلعة. طيب تواصلتوا مع رقم الشكاوى الموحد اخ عبد الله؟
2: تواصلنا ولا هم راضين يردوا.
0: ما ردوا عليكم؟
2: طيب
0: ردوا هم بس ما امنوكم بصهريج مي او ما
2: جاوبوا.
0: صار في اجابة، تواصلوا معاكم يعني على عبر الهاتف، بس ما كان في هناك زيارة ميدانية للموقع او امنوكم صهريج مياه. طيب يا أخ عبد الله، أستاذ إبراهيم قبلات صار معنا الناطق باسم مياه هنا. أستاذ إبراهيم صباح الخير.
3: صباح بيوتك ومستمعيك،
0: تحياتنا لك يا أستاذ إبراهيم. صباح الخير. يعني إحنا يمكن أنت ما سمعت لأخونا المواطن جمال بحكي معانا من سكان منطقة المستندة الغربية. تحدث بحكي لك إحنا من 13/7 حتى هاي اللحظة ما وصلتنا المي رغم الاتصال المتكرر مع رقم الشكاوى الموحد ولكن دون جدوى. تعقيبك على الموضوع أستاذ إبراهيم تفضل.
3: عنده خزانات أرضية استوضحت منه لأنه أنت تستطيع خبيرة في القطاع المائي.
0: أستاذ جمال والله ما سألته على شغلة الخزان الأرضي بس المي مش عم توصلني. هيو معانا أخ جمال خليك معي أستاذ إبراهيم. أخ جمال
4: نعم
0: عندك خزان أرضي؟
4: بير يعني بير مي
2: خزان أرضي
0: خزان يعني أنت المي بتطلع مباشرة على البيت على الفوق ولا كيف في خزان؟
4: لا ما بتطلع أنا بعبي في خزان في بير أرضي
0: يعني بير أرضي خزان
2: يعني
0: المهم
2: مشبوك العداد عندك على البير إنه تستفيد أنت من ساعات تزويد المي ولا مش مشبوك
4: لأن مشبوك على البير وما ما بتطلع يعني ما في قوة بالمي
2: يطلع ما بتطلع الأسطح يعني بعد ذلك احنا دائما نحكي عبر كل وسائل الإعلام انه المي بالصيف بالإضافة لانه احنا من افقر دول المائية المي شحيحة ما بتطلع على
0: بس لا بس استاذ ابراهيم اخونا المواطن عنده خزان ارضي يعني البير نفس الخزان
2: متى دورك
0: دورهم
2: الثلاثة يوم الثلاثاء الآن صباح الأولاد يأمنونا برقم تليفونك يوم الثلاثاء نخلي الشباب يزوروك شوفوا شو القصة يعني ممكن يكون في سداد ممكن يكون في شيء بالوصلة المنزلية تبعتك بنشيخ وبنشوف
0: بس أستاذ إبراهيم يمكن أنت ما كنت معنا من بداية المتابعة لأخونا المواطن جمال. أخونا المواطن بهاي المنطقة بتيجيهم يوم الأحد خفيفة الاثنين خفيفة الثلاثة المي بتبلش توصل عندهم للجميع وهم ثلاث أيام توصلهم من 13/7
2: دوار ثلاث أيام على نفس المنطقة
0: يعني هذا كلام يعني أخونا المواطن جمال
2: بتكون مناطق توزيع يعني تأتي تباعا عرفتي بس منطقته تحديدا يعني
0: يوم الثلاثاء
2: يوم الثلاثاء علي تعال بس لو يزودونا برقم تليفون الشباب والصبايا
0: احنا بننزودك برقم التليفون ولكن يا أستاذ إبراهيم يمكن حكينا بهذا الموضوع تكرارا مرارا وتكرارا في برنامج البث المباشر عمان وتواصلنا مع الوزارة بخصوص رقم الشكاوى الموحد. أنا اليوم يعني حسب تواصل إخواننا المواطنين مع برنامج البث المباشر عمان أنا مش شايفة أنه رقم الشكاوى الموحد جاي بجدوى.
2: يعني ممكن وجهة نظر ونحترمها ونقلت وجهة نظرك ونظر غيرك من الزملاء الإعلاميين. المواطن يعني بده الكول سنتر هو بحل. الكول سنتر هو عبارة عن مستقبل.
0: أنا معك الشكاوة. أنا معك أنا اليوم كمواطن أنا بس خليك معي أستاذ إبراهيم أنت بتحكي إنه إحنا عنا مستقبل لهاي الشكوى. أنا اليوم لما هذا المستقبل يحل لي مشكلتي على طول إذا انحلت مشكلتي. أما أظني كل يوم أجمع عدد رقم شكاوى وجوز عندي 20 شكوى بدون حل ولا قضية ولا شيء.
2: هو ستمها مش فني يعني هو بتجي مثلا شكاوى لعمال الغربية كسر خط
0: صح
2: بيورد هاي الشكاوى
0: مش بضل معلقة مهمة. عندكم
2: بالضبط طيب. بعدين آخر النهار بشيك إنه هاي الشكوى تمت معالجتها الآن شو الخلل اللي أو الشيء الضربة كوين بتصير إنه مثلاً يجينا 1000 اتصال أو 500 اتصال أو 100 اتصال من منطقة في عمان أو في زرقاء عدم وصول مياه. إحنا وين نروح؟ مستحيل نشيك على كل هاي الاتصالات. إحنا بنروح على أعلى منزل جغرافياً أنا بحكي.
0: تمام.
2: أعلى منطقة بنروح بنشيك عليها. إذا واصل المي لهاي المنطقة إذا كل شكاوى عدم وصول مياه يعني إحنا سكرناها. فبنسكر كل الشكاوى لأنه مستحيل أنت بدك تشيك على عدم الوصول على كل المنطقة
0: طبعا.
2: أنت بتختار مناطق توزيع أعلى مناطق التوزيع وبتشيك عليها شفت أنه المي واصلة إذا أنت بخلص هاي الشكاوى صار في معالجة لها. على أي حال إحنا بريت بس نزود برقمه الثلاثة لكل الشباب بشيكوا عليه
0: نقدر نأمنه بصهريج مي أخونا المواطن
2: أمري أمر.
0: الله يخليك يا سيدي مي عمر عليك ظالم. أخ جمال جمال
4: لو تكرمتي
0: تفضل يا اخ جمال
4: حول الموضوع اللي حضرتك تفضلتي فيه انا حكيت يعني اخر مره وكنت يعني حاد بالحديث تبعي انه يا اخوان انتم في مكتب الشكاوي لما انا بحكي معكم يا ما شاء الله عليكم مؤدبين ومحترمين وتفضلوا كذا ولكن في النهايه انتم ما بتخدموني فبقول لي واحد من الاخوان بالمكتب الشكاوي بقول لي احنا يا اخي الكريم احنا فقط بنرفع الشكوى تبعتك
0: طب
4: انا شو استفدت منك انك ترفع وانا بحكي معك اكثر من 10 مرات
0: بس خليك معي انا اليوم كموظف كول سنتر أنا موظف علي أني أكتب رقم شكوتك وأبعثها للجهة المعنية بحل قضيتك. هو مش معني أنه يحل قضيتك أخ جمال. نعم. هو بيبعثها للجهة المعنية. هلأ مين الجهة المعنية؟ اللي هي مياه هنا بتبعثها للمنطقة المسؤولة عنك بيشوفوا وين زي ما تحدث عنه الأستاذ إبراهيم. يعني مرات إحنا أحكي لك تفضل أستاذ إبراهيم. الله يخليك.
5: إنما أنت كنت تحكي بالتليفونك الشخصي وتقدم شكاوى
4: من تليفون هذا نفس اللي بحكي منه أنا الآن.
5: طيب بس يزودوني برقم تليفونك أنا راح
4: خاطب. وعشان حتى أكون صادق وما أظلم أنا المياه هنا، أنا إلي 14 سنة ساكن في المنطقة، لأول مرة في 14 سنة بيصير معي هذا الحكي.
0: بدنا نسامحهم أخ جمال إذا بس أول مرة بتصير معك نسامحهم. هاي أستاذ إبراهيم رح يأمنك بصهريج مي وإن شاء الله أمورك الثلاثة الجاي بتخبرنا بتتواصل معنا تحكي لنا المي وصلت عندي تمام أخ جمال. الله يخليك يسعد صباحك. طيب
4: الله يعطيك العافية.
0: يا هلا فيك يا هلا فيك أستاذ إبراهيم. بالنسبة لأخونا المواطن عبد الله بتواصل معنا من منطقة بدر، يوم الاثنين موعدهم بالمي، أسبوعين متواصلات المي مش عم توصلهم. تعقيبك على الموضوع أستاذ إبراهيم.
5: يعني ما وصلت نهاية ولوطة ضعيفة ما طلعت على السطح.
0: هاي معنا عبد الله. عبد الله يا عبد الله.
6: نعم
0: يسعد صباحك.
6: الله يسعد صباحك
0: عبد الله. المي خفيفة ولا ما بتيجي نهائيا؟
6: ما وصلت نهائي نهائي ما وصلت
0: ما وصلت
5: ما وصلت دوركم الاثنين.
0: مزبوط أستاذ إبراهيم يوم الاثنين
5: ده شو
6: ما سمعت عبد الله بدنا ضعيفة ويوم صار لها أسبوعين ما وصلت النهائي.
0: طيب
5: طيب اذا ما عندك مي خلينا نامنك لانه فنيا ما راح نقدر نعمل لك شيء طالما ما في مي بالشبكه اخوي عبد الله. بس صحيح. اللي نقدر نعمل لك اياه انه بنزودك باربعة متر
0: للاثنين الجاي بيصير في زياره ميدانيه للموقع نعرف شو المشكله.
5: والله الشباب شو القصه اللي عندك
6: حكينا معهم بدك نزودك وما زودونا.
0: انت من وين انت اخ عبد الله؟ انت بتسمعني من السماعه الخارجيه للهاتف ولا من السماعه لانه الصوت شوي مش واضح عندي؟ طيب خلص. هلأ بالنسبة للأستاذ إبراهيم رح يأمنك بصهريج مي 4 متر وإن شاء الله يوم الاثنين الجاي رح يكون في زيارة ميدانية نعرف شو المشكلة للمياه عندكم تمام أخ عبد الله.
6: وعدونا وعدونا وما جابونا لا تنك ولا شيء.
0: هلأ إحنا انسى الوعود الماضية. هلأ إحنا معنا أستاذ إبراهيم على الهواء تمام؟
6: إن شاء الله إن شاء الله يا ست. إن شاء
0: يسعد
6: الله.
0: صباحك أخ عبد الله. أستاذ إبراهيم
6: والله ولا نقطة مية عندينا نهاية.
0: حاضرين يا سيدي. هاي أستاذ إبراهيم إن شاء الله اليوم بأمنك. فريق الإعداد أستاذ إبراهيم بيأكد بده الأرقام لو سمحتوا. طيب أستاذ إبراهيم إحنا يعني ما ضل شيء عن شهر 8، أتوقع بعد شهر 8 شوي ها بتاخذوا نفس بيخف شوي الأزمة على المياه. طلابنا بتسهلوا على مدارس والمغتربين بيرجعوا إلى أعمالهم يعني شوي الأمور بس إحنا هالأسبوعين هدول يعدوا الله يعطيكم العافية يا سيدي. صح صباحك أستاذ إبراهيم.
5: الله يسعد
0: صباح الخير يا هلا فيك تحياتنا.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

0: يسعد صباحكم مستمعينا من جديد، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. متواصلين معكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112، واتساب برنامج البث المباشر من عمان 0780-147-4222. معنا الأخت رائدة. رائدة صباح الخير.
1: يا صباح الورد أستاذة مها، كيف حالك؟
0: الله يخليك يا ستي، يسعد صباحك.
1: حبيبتي ما شاء الله عليكم وشكرا جزيلا، وللطاقم كامل ومبدعين دائما ودائما، أنتم ما شاء الله عليكم ما شاء الله عليكم، أنتم النافذة اللي الناس بتتنفس منها صراحة.
0: الله يخليك يا ستي، يسعد صباحك، يا هلا فيك، شكرا على الكلام اللطيف والجميل، يسعد صباحك. تفضلي أخت رائدة.
1: في أستاذتنا العزيزة يعني واحدة من رايدنا اللهم صل على سيدنا محمد، تأخذ من المعونة راتب وبيعطوها يعني الشيء هو، والحمد لله بتحكي الحمد لله، هو ما يقارب يعني 50 دينار. فهذا الشهر قطعوا عنها وراجع المدير حولهم لرئيسة ما بعرف إيش قسم أو شيء، قالوا لا خلص انت ما إليك كونه زوج.
0: لحظة مين اللي حكى لها انت ما إليك؟ كيف انقطع عنها فجأة؟
1: ما بعرف، راحوا راجعوها وأخذت التقارير، أخذت تقارير بتراجعوا هيك وشي، بعثت التقارير لهم وراحوا، فعندهم بالمعونة قالوا لا ما إلك أنت راتب خلص، لأن زوجك بيسافر على الضبطة، قالت إذا بيسافر أسبوع وبرجع مثلا بيكون في حالة وفاة، بيكون في إشي وبرجع، طب أنا شو علاقتي إنه يعني تقطع الراتب عني؟ شو علاقتي تقطع الراتب عني؟ أنا شو دخلني؟ يعني أنا مالي وماله أنا؟ طب إذا بيسافر بصير في عنده حالة لقرايبه، حالة وفاة، بصير في عرس مثلا، في شيء بيحضر وبرجع، طب أنا شو دخلني إنه تقطعوا هذا الراتب عني؟ بس هاي هي المشكلة، ونتمنى يعني من خلالكم، من خلال النافذة الجميلة والرائعة إنه توصلوا بس.
0: طيب هلا خليكي معي. ينضم إلينا على الهواء مباشرة الناطق باسم صندوق المعونة الوطنية أستاذ محمود أبو حشيش. أستاذ محمود صباح الخير يا سيدي.
2: صباح الخير، هلا هلا ست
0: مها، يسعد صباحك. صباح الورد.
2: صباح الورد، هلا ست مها.
0: أستاذ محمود اسمعنا للأخت رائدة تعقيبك على الموضوع.
2: هلا ست مها، أول شيء الله يسعد صباحكم. تعودنا صباح الورد، هلا ستي، هلا الله يكرمك. احنا تعودنا ست مها دائما لما بنحكي عن أسرة بنحكي عن منظومة كاملة، بنحكي عن قيد مدني. الآن

0: بالنسبة لقريبتها للست هي متزوجة يعني ما عندها ظرف أسري أو اجتماعي غير طبيعي. فالآن إحنا لما بنحكي عن الزوج، عن الزوجة الأولى، عن الزوجة الثانية، بنحكي عن الأبناء، بنحكي عن كل الموجودين بالقيد المدني. الآن ستي هاي الأسرة كانت تقاضى معونة من 1/1/2022، والإيقاف تم يعني الصحيح مش جديد، تم إيقافها في 26/7/2023
1: من 3 سنين.
0: 3 سنين نعم، والسبب هو عدم مطابقة واقع الحال. ومثل ما تعودنا ست مها احنا دائما في زيارات مسح متكررة للحالات يعني للاطلاع على وضع الأسر إذا في صار عندهم إشي جديد يعني احنا بنسميه مسح. الآن الزوج الآن ست مها الزوج تبين أنه عنده حركات سفر متكررة إله وللأبناء، وآخر آخر حركة منهم كانت الزوج الآن أصلا الآن وهي تتحدث مع الزوج خارج البلاد، هو وزوجته الثانية مش قريبتها للست، الزوجة الثانية موجود خارج البلاد من تاريخ 10/7 وما زال خارج البلاد. الآن ستمها مشان تكون الوقت بالصورة، بعد ما توقفت بال23 رجعت، لما رجعوا الزوج والأبناء اللي هم بالقيد المدني رجعوا على دخلوا البلد، رجعت ترتبت الأسرة مرة ثانية، وصل رقمها على التنافس 7000، دورها قريب. لكن للأسف بعد التحديث القادم آخر الشهر أتوقع أنه راح يرجع يطلع دورها كثير، راح يبعد لأنه الآن رب الأسرة صاحب القيد مش أصلا مش موجود بالبلد. وصلتك الصورة؟ مشان تقول
2: موجود بعمان موجود.
0: أختي آخر حركة سفر عندي أنا على الجهاز 10/7/2026 خارج البلاد.
2: هلأ هي الزوجة الثانية سألك كيف الزوجة الأولى والأولاد مثلا ضبطوا في ناس يسافروا برا، هلأ هي زوجة ثانية هون بعمان.
0: ما هو أختي الزوجة الثانية ما عندها ظرف اجتماعي خاص يستدعي تدخل صندوق المعونة الوطنية، هي متزوجة الآن هي يعني يعني
1: فهم يعني أستاذ أنا فهمي عليك والله، بس أنا كنت بدي حاب إنك توضح للأخت رائدة، ولكن يعني هي حاليا يعني بتنافس على رقم معين؟
0: بتنافس لا، الآن اسمها رقمهم وصل لغاية الآن 7000، ولكن زي ما حكيت لك للأسف على التحديث القادم نهاية الشهر أنا متأكد إنه راح يرتفع كثير بسبب وجود الزوج أو الزوجة والأبناء يعني خارج الأسرة خارج البلاد. يعني أنا لا يجوز، أنا ما معي ستمها ما عندي أنا كصندوق معونة وطنية صلاحية إني أجزئ الأسرة.
1: مفهوم يا سيدي، مفهوم.
0: الأسرة كاملة هي زوجة، يعني بالنهاية في زوج هو المسؤول عنها، ما في ظرف اجتماعي يستدعي تدخلي أنا.
1: إذن أخت رائدة الأمور واضحة والإجابة أيضا واضحة من قبل الأستاذ محمود أبو حشيش. أنا صراحة بدي أحييك وأشكرك أستاذ محمود، والله إنه يعني بتعطي إجابة شافية لإخواننا المواطنين، يعني خلص وضوح تام، يعني ما في داعي نرجع نحكي ونلف وندور وكذا، فالأمور بتكون واضحة.
2: العفو هلأ، بس هي يعني لما بتاخد مثلا بتروح تراجع مستشفى وبتاخد أدوية وبتروح مواصلات وكذا وإشي، شو علاقتها بالأفراد التأمين؟
0: علاقة القيد المدني أختي، علاقة القيد المدني في قيد مدني بربطهم في بعض، كيف شو علاقتها زوجها هذا وأبناء زوجها أو أبنائها؟ يعني بكلهم
1: احنا ما بنتعامل اخت رائده بس اسمعيني، احنا ما بنتعامل مع الفرد نفسه، احنا بنتعامل مع العيله بالكامل. يعني صندوق المعونه الوطنيه ما بتيجي بتحكي والله رائده ما عندها راتب، صندوق المعونه الوطنيه بتتعامل بدفتر العيله، القيد الموجود بدفتر العيله عند، مزبوط استاذ محمود؟
0: مزبوط 100%. بس اسمحي لي، احنا عندنا صلاحيه بالقانون انه نتدخل بالفرد في حاله واحده فقط، اذا كان بيعاني من امراض عجز. الان اذا ست
1: إذا في تقارير خليكي معي بس
0: هيك موضوع ثاني بس إذا كان عندها أمراض عجز.
1: بس اسمحي أخت رائدة، خلينا نسمع الأستاذ محمود.
0: إذا كان عندها تقارير عجز فورا إحنا بنتدخل وبنساعدها كفرد بعيدا عن الأسرة، حتى لو كان في دخل، يعني في حطين يعني بالتعليمات في دخل مسموح بالأسرة، والأسرة ما عندها دخل أصلا يعني مثبت على النظام، لكن إذا كانت مريضة ممكن.
1: طيب نقدر أستاذ إبراهيم نقدر نقدم التقارير الطبية إذا كان في هناك تقارير طبية موجودة؟
0: الآن اسمها أنا ما بدي أحكي على الهواء، يعني بصراحة بدي أتواصل تحت الهواء مع الست أشوف شو الأمراض اللي بتعاني منها إذا بتنطبق، إذا من ضمن الأمراض
1: مفهوم
0: المدرجة.
1: مفهوم.
0: اليوم بخليهم يعملوا لها دراسة بإذن الله تعالى وينها موضوع.
1: طيب أخت رائدة انتظري اتصال من قبل الأستاذ محمود أبو حشيش، رح يتواصل مع حضرتك نشوف إذا كان في هناك تقارير طبية لقرابتك، ولعل وعسى إن شاء الله الأمور طيبة. شكرا لك أخت رائدة، يسعد صباحك
2: أستاذ. شكرا لكم جزيلا وبارك الله فيكم جميعا،
1: يا هلا فيك، صباح الخير أستاذ محمود أبو حشيش الناطق باسم صندوق المعونة الوطنية، شكرا جزيلا لك، يسعد صباحك.

يسعد صباحكم مع مستمعينا البث المباشر من عمان. انتهى مشوارنا معكم اليوم على أمل أن نلقاكم غدا بإذن الله. اسمحوا لي أن أشكر فريق العمل المهندس الإذاعي والإخراج الأستاذ مأمون شحادة، الله يعطيك ألف عافية يا سيدي، ومن الإعداد سهر الجبور، السوشيال ميديا تمارا النهار. تحية موصولة مستمعينا من التقديم صدام راتب المجالي، ومني أنا مهط بيشات. دمتم بأمان الله، إلى اللقاء.

موجز العاشرة صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وتقدمه لكم ألا الزبن. حياكم الله. جلالة الملك يؤكد ضرورة التوصل إلى تهدئة شاملة في المنطقة وضمان أمن الدول العربية. جلالة الملك يحذر خلال استقباله وفدا من مساعدي أعضاء في الكونغرس الأمريكي من خطورة الإجراءات أحادية

0: الجانب ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وضم الأراضي وتوسيع الاستيطان. سمو ولي العهد يرعى حفلة تخريج الفوج السادس من طلبة جامعة الحسين التقنية. رئيس الوزراء يعمم على جميع المؤسسات بإلزامية حصر المخاطبات والأعمال لإحياء ذكرى معمودية السيد المسيح باللجنة الوطنية رفيعة المستوى المشكلة كمرجعية وحيدة لهذه الغاية. مجلس الوزراء يقرر إعادة تشكيل لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية ولجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية. مجلس النواب يقر مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026. القوات المسلحة تستضيف اجتماعا عسكريا رفيع المستوى لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق العسكري والأمني بين الأردن وسوريا والعراق وأقليم كردستان. المنطقة العسكرية الشمالية تحبط صباح اليوم محاولة التسلل لخمسة أشخاص عبر إحدى واجهاتها الحدودية وتلقي القبض عليهم وتحيلهم إلى الجهات المختصة. وزارة الخارجية تؤكد أن جميع الأردنيين في كولومبيا بخير بعد الزلزال الذي ضرب البلاد. الرئيس الأمريكي يقول إن أمام واشنطن ثلاثة خيارات للتعامل مع إيران تشمل مواصلة المفاوضات والضغط أو تنفيذ ضربات عسكرية قوية، وطهران تؤكد أن مضيق هرمز لن يفتح ما لم تغير أمريكا سلوكها وتقبل شروط إيران. باكستان تعلن مقتل ثلاثة من مواطنيها في هجوم نسبته للحوثيين استهدف سفينة تجارية في البحر الأحمر. وطقس صيفي عادي في أغلب المناطق وحار في البادية وحار جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

التلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
2: فارس قد حان الوداع، فهل ترى يوماً أعود إلى حماك؟
3: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
2: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات.
3: الرحلة المعينية ماء العينين ابن العتيق الجزء الثالث.

0: كان ذلك اليوم يوم الثامن من ذي الحجة، ولما كان يوم التروية أحرم ابن العتيق وصحبه وخرجوا من مكة إلى جبل عرفات،
1: ومن شدة الزحام لم يتمكنوا من رؤية وسماع الخطيب. وفي هذا يقول ابن العتيق:
2: لم نرى الخطيب ولم نسمع صوته لكثرة الازدحام في عرفات، ثم وقفنا عند الصخرة التي كان يقف عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخبرنا أهل الخبرة من أهل البلدة بذلك، مستقبلين القبلة. وعندما وقفنا صب الله مطرا غزيرا فتيمنا به لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم مطروا إلا قد رحموا. ويقول الشاعر: جاءوا بأحمال أوزار تؤودهم منها جبال وحسن الظن وطاها، فسال لما رأى الرحمن ذلتهم طوفان عفو وغفران فغطاها. ولم يزل المطر والناس واقفون في دعاء وابتهال وخشوع وأذكار واستغفار وخضوع، فكم دموع تدفقت وكم ضلوع تحرقت وكم نسمات هبات هبت وكم سحاب رحمات صبت، والجميع يرغبون المغفرة من الغفار ويرجون السترة والعفو من الستار.

0: ما زال ابن العتيق والحجيج على عرفات حتى غروبت الشمس، فنفروا أمين المصلى بمزدلفة وباتوا حتى الفجر حيث أدوا صلاة الصبح.
1: وقفوا كما سائر حجاج بيت الله الحرام منكبين على الدعاء وحميد الأذكار والاستغفار، ثم مضوا إلى جمرة العقبة وقت الشروق فرموا بسبع حصيات من أسفلها مكبرين مع كل حصاة.
0: عاد الحجيج إلى مكة بعد التحلل الأصغر، وطافوا طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة، وأحلوا التحلل الأكبر، ثم عادوا إلى منى يوم النحر حيث صلوا في مسجد الحنيف. وبعد ذلك نسمع ابن العتيق وهو يقول:
2: وقفنا إثر الأولين بقدر الإمكان، مجتهدين في الدعاء لنا وللأحبة والإخوان. وكانت أيام منى غرارا في أوجه الزمان، ومواسم فرح وسرور لأهل الإيمان، يتجلى فيها الحق يومئذ بصفة الجمال، جزاء على رضاهم قبل ذلك بتجلي الجلال. ولله در القائل: بلغت يا نفس المنى في منى، وقد أزال الله عنك العنى، فاستنفدي وسعك في شكره، وشيدي منه بناء الثنى.

0: بعد دخول ابن العتيق مكة المشرفة وقت العصر يوم الخميس 12 من ذي الحجة، صلى ورفاقه بالمسجد الحرام وشكروا الله تعالى على منه عليهم بقضاء مناسك الحج، وقال:
1: نرجو الله أن يتقبلها خالصة لوجهه الكريم، ويثيبنا بجنة النعيم والنظر إلى وجهه العظيم في جوار سيدنا محمد عليه أتم الصلاة والتسليم.

0: لم يكن ابن العتيق الذي أبى وهو في الديار المقدسة أن يكون أقل دقة في تدوينات معلومات مهمة عن ذكر الأماكن التي نزلت بها بعض سور القرآن الكريم وقياس الكعبة الشريفة وتسجيل مقاساتها وعدد أبواب المسجد الحرام.
1: فهو لم ينسى تدوين مقاسات بئر زمزم وفوائد مائه والقباب التي كانت مقامة على قبور بعض الصحابة رضوان الله عليهم، وقد وشح فصول رحلته العلمية الدينية الاستكشافية بإدراج مسائل فقهية وأحكام شرعية وفتاوى وقصائد في أغراض شعرية متنوعة عرضت له أثناء هذه الرحلة.
0: وهذا إن دل على شيء فهو يدل على مدى اتساع دائرته المعرفية ودقة ملاحظته وحرصه على الاستفادة والإفادة.
1: كانت مدة إقامة ابن العتيق ورفاقه بمكة المشرفة بعد الحج 5 أيام، وخرجوا منها ليلة الأربعاء 18 من ذي الحجة وهم يحمدون الله حق حمده ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته على ما تفضل عليهم من نعمة حج البيت الحرام.

0: ينتهي بذلك النصف الأول من رحلة ابن العتيق المعينية،
1: ولكننا سنستمر معكم أيها المستمعون مع استمرار الرحلة، وفي دخول ابن العتيق إلى المدينة المنورة ثم رجوعه إلى بلدته طنطان.
2: بقاع بأرواح المحبين جأجأت، فلما استبانتها الجسوم تثأثأت، ودانت لها هاماتها وتطأطأت، هناك خضراء القباء تلألأت.

0: استقبل ابن العتيق المدينة المنورة عندما سطعت أضواؤها وأشرقت ديارها بنور النبي صلى الله عليه وسلم، ودخلوها يوم الجمعة في 20 من ذي الحجة، وقال في ذلك:
1: ركبنا حتى وصلنا المسجد النبوي فدخلناه بحمد الله من باب السلام، وصلينا فيه تحيته، فقمنا إلى محل المواجهة الكريمة من القبر الشريف، ونحمده تعالى على ما فتح علينا في ذلك المشهد الأعظم من السلام عليه صلى الله عليه، والاستغفار والتضرع والابتهال والدعاء لنا ولأهلنا وعامة المسلمين. ثم سلمنا على الصحابة الكرام، فجاءت القريحة حيث أكرمنا تعالى بزيارته صلى الله عليه وسلم بهذه الأبيات: الحمد لله إذ لم يأتني أجلي حتى أنخت بباب المصطفى جملي، ظلمت نفسي وإذ جئت الرسول فقد أيقنت بالفضل أن الله يغفر لي، ومن يجئك رسول الله مرتجيا يجد ببابك أقصى السؤال والأمل.

ثم جلسنا في المسجد لانتظار صلاة الجمعة حتى صليناها، وقمنا لزيارته صلى الله عليه وسلم أيضا، فلم يمكننا بلوغ المواجهة الشريفة لقوة الزحام وكثرة الزائرين، فقرأناه صلى الله عليه وسلم بحمد الله. وأنشأت حين فرغنا من الزيارة بيتين، هما: زر حيثما استطعت النبي مواجها، فهواطل الرحمات ثم غزار، ودع الزحام إذا خشيت أذية، فبقاع طيبة كلهن مزار.

في المدينة المنورة زار ابن العتيق أهل البقيع وأكثر حمد الله فيها ومدح الرسول صلى الله عليه وسلم تقربا واستجلابا لبركته وشفاعته صلى الله عليه وسلم.

0: صلى الله عليه وسلم.
1: نعود إلى مدحية الشيخ مربيه ربه التائية والتي تحدث عنها ابن العتيق، فنختار منها بعض الأبيات نظرا لطول القصيدة، حيث أنشد يقول: ما لاح برق سوى نور النبي، وما ذلك الوجد إلا من محبته، أرى حياتي مماتي في محبته، يا ليتني كنت من أرباب حضرته، يا أوجه الخلق وجها عند خالقه، ومن تخر الوجوه نحو قبلته، فهب شفاعتك العظمى لمعترف بما اجتناه وبالغ في مبرته، يا ربي صلي صلاة لا نظير لها عليه، مرتاح مرتاح لرحمته، سلم سلاما عليه لا يكافئه بين النبيين إلا قدر رفعته.

إلى اللقاء مستمعينا الكرام غدا مع ماء العينين بن العتيق، ودائما ضمن برنامجنا أدب الرحلات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

موجز لأهم الأنباء تقدمه لكم آلاء الزبن، حياكم الله. جلالة الملك يؤكد ضرورة التوصل إلى تهدئة شاملة في المنطقة وضمان أمن الدول العربية. جلالة الملك يحذر خلال استقباله وفدا من مساعدي أعضاء في الكونغرس الأمريكي من خطورة الإجراءات أحادية الجانب ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وضم الأراضي وتوسيع الاستيطان. سمو ولي العهد يرعى حفل تخريج الفوج السادس من طلبة جامعة الحسين التقنية. رئيس الوزراء يعمم على جميع المؤسسات بإلزامية حصر المخاطبات والأعمال لإحياء ذكرى معمودية السيد المسيح باللجنة الوطنية رفيعة المستوى المشكلة كمرجعية وحيدة لهذه الغاية. مجلس الوزراء يقرر إعادة تشكيل لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية ولجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية. مجلس النواب يقر مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026. القوات المسلحة تستضيف اجتماعا عسكريا رفيع المستوى لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق العسكري والأمني بين الأردن وسوريا والعراق وإقليم كردستان. المنطقة العسكرية الشمالية تحبط صباح اليوم محاولة تسلل 5 أشخاص عبر إحدى واجهاتها الحدودية وتلقي القبض عليهم وتحيلهم إلى الجهات المختصة. وزارة الخارجية تؤكد أن جميع الأردنيين في كولومبيا بخير بعد الزلزال الذي طرب البلاد. الرئيس الأمريكي يقول إن أمام واشنطن 3 خيارات للتعامل مع إيران تشمل مواصلة المفاوضات والضغط أو تنفيذ ضربات عسكرية قوية، وطهران تؤكد أن مضيق هرمز لن يفتح ما لم تغير أمريكا سلوكها وتقبل شروط إيران. باكستان تعلن مقتل 3 من مواطنيها في هجوم نسبته للحوثيين استهدف سفينة تجارية في البحر الأحمر. وطقس صيفي عادي في أغلب المناطق وحار في البادية وحار جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم. نوافذ.
4: صباح الخير والمحبة والسلام.

أهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذه الحلقة الجديدة من نوافذ. برنامج نوافذ يأتيكم على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق، وتتابعونا أيضا بالصوت والصورة على صفحة الإذاعة الأردنية على فيسبوك. نحن معكم حتى الساعة 12 ظهرا إن شاء الله. صباح الورد لكم ولفريق العمل من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة، من الهندسة الإذاعية والإخراج الزميل مأمون شحادة، من السوشيال ميديا الزميل رأفت القطامي، ومن الإعداد والتقديم محدثتكم أنا أمانة مرزوق. تفضلوا بالبقاء معنا.

0: أعزائي المستمعين والمتابعين، يسعد صباحكم من جديد. صباح الخيرات والمسرات. نافذتنا الآن اليوم الأولى ستكون مع الدكتورة مجد العمد، مديرة مديرية السياسات الإعلامية والإعلام الخارجي في وزارة الاتصال الحكومي، للحديث حول موضوع الدراية الإعلامية بشكل عام. والدكتورة مجد العمد معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيك معنا دكتورة مجد، نورتينا، يعطيك العافية ويسعد صباحك.
1: أهلا وسهلا فيك أمانة، وأهلا وسهلا بالمستمعين.
0: أهلا وسهلا. يعني بداية دكتورة مجد، تعرفي لنا مصطلح الدراية الإعلامية، ما المقصود بها وما معناها؟ تفضلي.
1: هلأ الدراية الإعلامية ببساطة لما نتحدث عنها، فنحن نتحدث عن مجموعة من المهارات اللي بتساعد الشخص أنه يتعامل بوعي مع الكم الكبير من المعلومات والمحتوى اللي بيتعرض له يومياً، سواء من وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية. نعم. يعني أنه الشخص يكون قادر على الوصول للمعلومة وفهمها وتحليلها، التحقق من مصدرها، التمييز بين المعلومة الصحيحة والمضللة، ثم استخدام هذا المحتوى ومشاركته بطريقة واعية ومسؤولة.
0: نعم، إذن من هنا تحدثين عن أهمية الدراية الإعلامية وما أهدافها الرئيسية، تفضلي.
1: أهمية الدراية الإعلامية تأتي من طبيعة البيئة الإعلامية والرقمية اللي منعيش فيها اليوم. نحن اليوم أمام تدفق هائل وسريع للمعلومات، وفي المقابل هناك معلومات مضللة وشائعات ومحتوى قد يكون مجتزأ أو خارج سياقه. لذلك من أهم أهداف الدراية الإعلامية تعزيز وعي الفرد وقدرته على التفكير الناقد، بمعنى أنه ما يصدق كل ما يراه أو يسمعه، وما يسارع في المشاركة قبل ما يتحقق من المحتوى. نعم. كمان الدراية بتساعد الفرد على اتخاذ قرارات مبنية على معلومات موثوقة وبتحمي من التضليل، بتعزز مشاركته الإيجابية والمسؤولة في الفضاء الرقمي اللي بنعيش فيه. نعم. طبعا هذا كتير مهم بالنسبة للشباب تحديدا، لأنهم الأكثر حضور وتفاعل مع المنصات الرقمية. وبشكل عام يعني كلما ارتفع مستوى الدراية الإعلامية في المجتمع، أصبح هذا المجتمع أكثر قدرة على مواجهة الشائعات، وتحسنت جودة الحوار العام، وبتزيد التعزيز بالثقة بالمعلومات والمؤسسات.

0: نعم، يعني من كلامك بنفهم أن هناك تأثير وعلاقة قوية ما بين الدراية الإعلامية، وعلاقة مهمة بينها وبين التواصل الاجتماعي، مواقع التواصل الاجتماعي، السوشيال ميديا، وبالإعلام الرقمي بصورة عامة. يعني تخبرينا أكثر شو هو التأثير بالنسبة لهذا الموضوع؟ تفضلي.
1: أكيد العلاقة كثير كبيرة، لأنه جزء كبير من المعلومات اللي بتوصل لنا اليوم ما بتأتي عبر وسائل الإعلام التقليدية فقط، بس في مصادر إضافية مثل الهاتف، مثل منصات التواصل الاجتماعي. التحدي إنه سرعة انتشار المعلومات بهاي الفترة أصبحت أكثر وأسرع من عملية التحقق منها. يعني ممكن نشوف عنوان أو صورة أو مقطع فيديو وخلص ناخذ منه موقف، وبدون ما نسأل حالنا هل مين نشره، شو مصدره، هل هو حديث أم قديم، شو السياق تاعه. وبالأخص مع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي صارت هاي مهارات الدراية الإعلامية أكثر أهمية، لأنه إنتاج المحتوى وتعديله أصبح أسهل بكثير من السابق، وبالتالي علينا أن نكون أكثر وعيا ونقدا وتحققا من المحتوى الذي يصل إلينا.
0: نعم، يعني مهم جدا الكلام اللي ذكرتيه دكتورة مجد. يعني للأسف يعني في كتير يعني فئة يعني من الناس بتاخد الأمور يعني هيك بصورة شكلية وسطحية، ممكن يعني إنه يلفت نظرهم أي خبر أي فيديو، يعني يمكن أكيد يعني بيكون عندهم ما بنعرف كيف بيروحوا بيعملوا إعادة نشر أو بيعلقوا بشكل يعني لا سمح الله مسيء إعادة نشر هذا الفيديو أو التعليق، أو حتى مجرد وضع إعجاب على شيء يعني محتوى غير لائق. يعني هذا مهم جدا أنه يكون في توعية بهذا المجال، أنه أنا ما أخذ أي موضوع بشكل مباشر وسريع وأسدقه، يعني لازم أتأكد من هذا الخبر، أتأكد من هذا هذه المعلومة وهذا الفيديو، أستقي أي شيء من مصادره الرسمية، ولا أخذ أي موضوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا أخذه هيك بشكل سريع وأسدقه وأنشره وأحكي للناس. لازم أتأكد بالبداية من المصادر الرسمية.
1: أكيد أكيد، وهذا هو الهدف من نشر الدراية الإعلامية في المجتمع.
0: نعم، يعني حتى كمان يعني يكون هناك وعي ومراعاة للأخلاق والآداب العامة عند كتابة التعليقات. يعني التعليقات مهمة جدا إنها تكون يعني أوكي ممكن ننتقد، ولكن بصورة موضوعية، بصورة بناءة، نقد بناء لا يوجد فيه أي إساءة لا سمح الله. أيضا يعني هذا بقوتنا لحديث مهم، إنه دكتورة مجد تخبرينا كيف يمكن اكتساب مهارات الدراية الإعلامية وتعليمها للناس بشكل عام وللشباب بشكل خاص، وما هي جهودكم في هذا المجال بوزارة الاتصال الحكومي؟ تفضلي.
1: هلا الدراية الإعلامية تكتسب بالممارسة والتدريب، بتبدأ من أمور بسيطة ممكن لأي شخص يطبقها، مثل إنه يسأل عن مصدر المعلومة، يقارن بين أكثر من مصدر، ينتبه إلى تاريخ النشر والسياق، ما يكتفي بالعنوان، يكون أكثر حذر تجاه المحتوى المثير بالأخص اللي بيدفعه لرد فعل سريع. بالنسبة للشباب الطريقة الأفضل هي الحوار والتطبيق العملي وليس التلقين، لأن الشباب جزء أساسي من البيئة الرقمية، فنحن بدنا إياهم شركاء في نشر الوعي وصناعة المحتوى المسؤول وليس فقط متلقين.
0: نعم.
1: بالنسبة للشق الثاني من السؤال لدور وزارة الاتصال الحكومي، فالدراية الإعلامية والمعلوماتية هي محور مهم في عمل الوزارة، ودورنا ما بيقتصر على الندوات والأنشطة التوعوية، نحن نعمل ضمن رؤية وطنية متكاملة تهدف إلى ترسيخ هاي المهارات كثقافة وممارسة يومية في المجتمع. ومؤخرا أقر مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية الثانية لنشر الدراية الإعلامية والمعلوماتية، والوزارة هي تتولى دور القيادة في هذا الملف ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية والتنسيق مع الشركاء، لأنه هذا الملف مسؤولية تشاركية، يعني هو مش بس مسؤولية وزارة الاتصال الحكومي، بل يرتبط بالتعليم والشباب والثقافة، وسائل الإعلام، الجامعات أيضا، وطبعا المجتمع المدني.
0: نعم، يعني هناك تشاركية في العمل ما بينكم بوزارة الاتصال الحكومي ومختلف المؤسسات والوزارات الأخرى. موضوع مهم ذكرتي إنه التوعية واكتساب هذه المهارات، مهارات الدراية الإعلامية ومعرفتها والتركيز عليها وكيف يعني نستخدمها بحياتنا بشكل صحيح، يبدأ من الأسرة ومن ثم المدرسة ومن ثم الجامعة. يعني دور الجامعة مهم جدا، لأنه يعني حتى يعني سن المراهقة وسن الدراسة الجامعية، مهم جدا أنه يكون عند الشباب المعم ووعي بموضوع
1: صحيح
0: الدراية الإعلامية،
1: صحيح.
0: لأنه
1: لذلك نحن
0: هم يؤثرون
1: مع
0: مؤثرون
1: نعم.
0: لأنهم نعم
1: عملنا على إدماج أيضا مفاهيم الدراية الإعلامية في المناهج الدراسية والجامعية، وعملنا برامج بناء قدرات للشباب والمعلمين والإعلاميين والموظفين، ونفذنا برامج توعوية في مختلف المحافظات.
0: نعم جميل جدا، يعني حتى الشباب يمكن يعني كمان بحب أحكي عن موضوع له علاقة بالدراية الإعلامية، نركز يعني بالسوشيال ميديا، مواقع التواصل الاجتماعي، الأخبار المتداولة، حتى الصور الفيديوهات، نركز على الأشياء الجميلة في بلدنا، نركز على الإيجابيات، نركز على الإنجازات، نعظمها نكبرها، الإيجابيات الجماليات بلدنا، ونبتعد يعني قدر الإمكان عن السلبيات. أكيد يعني في بعض السلبيات ما بننكرها، ولكن لا نركز عليها كثيرا ونقوم بإعادة نشرها، ويعني نركز على الإيجابيات والإنجازات أكثر. شو رأيك بالموضوع؟
1: طبعا طبعا احنا بدنا نبرز الصورة المشرقة لبلدنا لمجتمعنا، وبلدنا بخير، وطبعا هاي من أساسيات الدراية الإعلامية والمعلوماتية. شو هو المحتوى اللي لازم ننشره؟ شو هو المحتوى اللي لازم نشاركه؟ هل هذا المحتوى صحيح أم خاطئ؟ لأنه ممكن المعلومة السلبية تكون إشاعة أو معلومة مضللة.
0: نعم أكيد، يعني ويعني من شأنه أنه لما يكون عندنا دراية إعلامية ووعي وفهم فيها ومكتسبين هاي المهارات، يعني جميع فئات المجتمع وخاصة الشباب، بيكون عندنا إحنا مقدر على أنه نكون إيجابيين، مواطنين صالحين، نعمل على نشر الوعي، إظهار الصورة الحضارية الإيجابية لبلدنا، ونبتعد قدر الإمكان عن السلبيات، وأيضا يعني من شأنها أن ترفع الروح المعنوية أيضا للناس.
1: نعم صحيح،
0: نعم
1: بدنا نختم كمان ثقافة نعم. مجتمعية يعني
0: نعم أكيد تصبح ثقافة مجتمعية، يعني هي وأيضا يعني يعني لازم قبل ما نخطي بأي خطوة في مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا، سواء وضع لايك أو تعليق أو إعادة نشر أو مثلا الحديث عن هذا الموضوع في الجلسات مثلا، يجب أن نفكر مليا، نفكر للحظات، نتأنى، ومن ثم نتكلم أو نعيد النشر أو نعلق، نعلق بشكل ملائم أيضا. كلمة أخيرة
1: نعم. اللي بيميز الدراية الإعلامية والمعلوماتية إنها هي بتبني الوعي، ما بتمنع إنه نوصل للمعلومات، ما بتمنع إنه نشارك المعلومات، ولكن هي بتبني الوعي مش من خلال العقوبات وال يعني تعرف الجرائم والعقوبات، هون بصير في مناعة فكرية
0: نعم ووعي ذاتي ينبع من داخل الشخص، وليس فقط أنه هو خائف من عقوبة، يعني هو بيكون
1: صحيح.
0: جزء من ثقافته المجتمعية والسلوكية أنه هو يتصرف بشكل صحيح وبالنهاية لخدمة ومصلحة بلده. أكيد تبقى لدينا دقيقة نختم فيها لقائنا معك، شو بتحب تقولي كلمة أخيرة؟ تفضلي.
1: كلمة أخيرة هي يمكن لو بدي أوجه رسالة للشباب بالأخص، أحكي لهم إنه التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي فعلا تفتح أمامنا فرص كبيرة للتعلم والتعبير والإبداع، لكن حتى نستفيد منها فعلا نحتاج إلى وعي ومسؤولية. فما بدنا نخلي سرعة المعلومة تسبق قدرتنا على التفكير فيها، لازم دائما نسأل عن المصدر، نتحقق قبل المشاركة، ما نسمح للمحتوى المضلل إنه يسمع الآراء والقرارات تبعتنا.
0: نعم أكيد.
1: نحن في وزارة الاتصال الحكومي طبعا نؤمن إنه الشاب الواعي إعلاميا ورقميا هو شريك في إيجاد مجتمع أكثر وعي وثقة وقدرة على مواجهة التضليل.
0: نعم احنا بدورنا بنتمنى لكم كل النجاح والتوفيق بجميع برامجكم واعمالكم ومشاريعكم في وزارة الاتصال الحكومي، وتحية لكل العاملين فيها وعلى رأسهم معالي وزير الاتصال الحكومي، بتمنى لك كل النجاح والتوفيق حضرتك دكتورة مجد، وبحب اشكرك كل الشكر والتقدير والاحترام للدكتورة مجد العمد، مديرة مديرية السياسات الإعلامية والإعلام الخارجي في وزارة الاتصال الحكومي، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك أمانة، وشكرا لبرنامج نوافذ على إتاحة هذه الفرصة للحديث عن موضوع صار بمس تفاصيل حياتنا اليومية. شكرا لك وللمستمعين.

0: وصباح الخير يا عمان، يا حنا على حنا. أعزائي المستمعين والمتابعين، يسعد صباحكم من جديد. نافذتنا الآن ستكون مع الأستاذة الدكتورة نوال الحجاوي، الأستاذة في كلية العلوم الطبية التطبيقية بالجامعة الهاشمية، للحديث حول مشروعها العلمي الأكاديمي تحت عنوان الوقاية من الأمراض الطفيلية المشتركة، الذي فاز بمنحة دولية من الاتحاد الأوروبي باسم الجامعة الهاشمية طبعا. والأستاذة الدكتورة نوال الحجاوي معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيك معنا دكتورة نوال، نورتينا، يعطيك العافية ويسعد صباحك.
1: أهلا وسهلا، يسعد صباحكم جميعا، وأنا جدا مبسوطة في هذا اللقاء، شكرا لكم.
0: أهلا وسهلا، شرفتينا. يعني بداية تعطينا تعريف سريع ومختصر عن مشروعك، تمويله والأهداف منه، تفضلي.
1: أوكي، المشروع يسمى Parasitoons، وهو عبارة عن مشروع تثقيفي تعليمي وقائي، هدف الوقاية من الأمراض الطفيلية حيوانية المنشأ، وبيستهدف توعية الأطفال وطلاب المدارس والفئات الضعيفة في المجتمع من هذه الأمراض الطفيلية. المشروع تم تمويله من برنامج تعاوني عابر للحدود يسمى Interrogate Next Med. طبعا هذا البرنامج تابع للاتحاد الأوروبي، ويقوم بدعم مشاريع لدول في حوض البحر الأبيض المتوسط، وتم دعم هذا المشروع فيما يقارب ب 500,000 يورو، تقريبا 314 دينار أردني.
0: نعم، أيضا تحدثين عن الأمراض الطفيلية المستهدفة بهذا المشروع، تفضلي.
1: إن شاء الله. طبعا بشكل الأمراض الطفيلية حيوانية المنشأ عبئا صحيا واقتصاديا كبير في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، وطبعا هذا المشروع رح يركز على مجموعة من الأمراض الطفيلية اللي بنعتبرها مستوطنة في مناطق اللي هو حوض البحر الأبيض المتوسط، ومن ضمنها الأردن. ففي عنا طبعا احنا بنستند على حالات دائما مسجلة، وفي عنا تكرار للحالات دائما لدى وزارة الصحة. نعم. من هاي الأمراض في عنا استهداف لأربع أمراض، اللي هي الليشمانيا الجلدية، هو طفيل بيصيب الجلد وبينتقل عن طريق ذبابة الرمل، طبعا تاخده من القوارض ومن الكلاب، وهذا طبعا بيسبب زي تشوهات في خصوصا إذا كانت الحشرة يعني لضغط في منطقة الوجه وبده علاج متابعة. في عنا نعم. كمان مرض طفيلي اللي هو كريبتوسفريجيوم، صار عليه كتير دراسات لأنه كتير بيأثر على الأطفال، بيعملهم التهابات معوية وإسهالات خصوصا في الصيف، طبعا بينتقل عن طريق المية وعن طريق الغذاء، وطبعا كمان حيوان المنشأ لأنه كتير من الحيوانات بتصيبها، ممكن عن طريق التلوث يصير عندنا هذا المرض وانتشاره سريع جدا. نعم. في عنا طبعا ثالث مرض اللي هو التوكسوبلازما، هو عبارة عن مرض طفيلي بينتقل عن طريق القطط، طبعا اللي بتكون برا مثل اللي بالبيت ومطعمة. هذا نعم. طبعا مرض
0: يعني قطط الشوارع قصدك؟ نعم
1: بالضبط، اللي هي تعتمد إنها تأكل القوارض وشغلات من برا، فبيكون عند هذا الطفيل تنقله برضو عن طريق الأكل والماء، وطبعا هاي أكثر تأثيرها على النساء الحوامل، بسبب يعني إجهاضات متكررة، وبرضو له تأثير على الناس اللي عندهم ضعف في المناعة، في ممكن يصير عندهم يعني بدماغ بعض المشاكل والإبيليبسي، هذول اللي بياخدوا طبعا كيموثيرابي، وخصوصا مرضى الإيدز برا عنا مش موجود، يعني إنه أكثر شيء في أمريكا وهيك. فمنلاحظ إنه

0: البلازما برضه يعني مرض موجود. هلا هو بالناس اللي عندهم مناعتهم كويسه وهيك ما بيصير معهم اي مشاكل، لكن هو بيأثر على فئه النساء الحوامل والناس اللي عندهم المناعه ضعيفه.
1: نعم، اللي مناعتهم ضعيفه. الان تحدثين عن دور الجامعه الهاشميه في تنفيذ هذا المشروع، وايضا عن الدول والجامعات المشاركه بالمشروع ايضا بصوره سريعه اذا تكرمتي.
0: ان شاء الله. طبعا في المشروع راح يكون في عندنا ايطاليا، هي الليدر لهذا المشروع، اللي هي فيها جامعتين، رح يكونوا جامعة ساتري وجامعة سابينزا من إيطاليا، في عنا من مصر جامعة المنصورة، وفي عنا من اليونان جامعة أرسطو، وفي عنا طبعا تونس ومالطا جار التواصل مع جامعات فيهم حتى يحددوا الجامعات. من الأردن رح تكون الجامعة الهاشمية هي اللي رح يتسكن فيها المشروع، وطبعا الجامعة الهاشمية نعرف إنها جامعة ناشئة، لكن على الرغم من هذا تميزت بدعم البحث العلمي، تسهيل أمور الباحثين، تشجيع الكفاءات. طبعا هذا كله بيرجع لإدارتها الحكيمة متمثلة برئيسها ونواب الرئيس والكوادر الأكاديمية والإدارية. فالدكتور الرئيس خالد الحيار يعني معروف قديش هو بيسهل أمور البحث العلمي وقديش هو بشجع والتقى فينا.
1: من وجه له تحية طبعا أكيد.
0: والله تحية للدكتور خالد الحياري. طبعا الجامعة من ناحية قادرة على توفير الدعم اللوجستي لإنجاح هذا المشروع، وبرضه في عنا فيها خبرات، ورح يصير تكوين ل خلينا نقول فريق اللي مهمته رح تكون هي نشر الوعي، ويكونوا قادرين ومختصين على مواطبة هذا نشر الوعي وزيارة المدارس ونشر المعلومات اللي راح يخلينا المشروع كلها إن نوديها للمجتمع بشكل عام. طبعا كلنا بنعرف هاي الأمراض الطفيلية طبعا في لها تحديات كثيرة، فالأثر المتوقع يعني لهذا المشروع إنه نقوم بتعزيز الوقاية من الأمراض الطفيلية من خلال التعليم والتوعية، عن طريق يعني مثلا خلينا نقول نعمل برامج ترفيهية للأطفال، في بنعمل كمان من خلال ألعاب وقصص ومنصة تفاعلية. برضو كتير مهم بناء قدرات عبر تدريب معلمين وعلماء بالمجتمع عاملين في القطاع الصحي، وبرضو أنه نأمن أدوات ترصد سياسات قائمة على مفهوم الصحة الواحدة حتى تترجم الأدلة العلمية لاستراتيجيات صحية وطنية، وتقيس الوفرات الاقتصادية الناتجة عن هاي الوقاية بعد ما يتم يعني خلينا نقول إكمال المشروع. فهي طبعا كتير مهم، لأنه هذا التعاون الإقليمي اللي بيكون بين البلدان زي إيطاليا واليونان ومصر وتونس ومالطا راح يعطينا يعني خلينا نقول فكرة كيف ممكن إن نواجه التحديات، خصوصا المرتبطة بالتغير المناخي، وكلنا بنعرف مع التغير المناخي قديش عم بيصير عنا انتشار الأمراض، كانت كتير أقل يعني من السابق، فهلأ عم بيصير انتشار إلها يعني أكثر بكثير.
1: نعم أكيد، التغير المناخي أثر على كثير مجالات في نواحي حياة الناس، على في مختلف لمختلف الفئات والمجالات وفي كل أنحاء العالم. التغير المناخي كان له أثر واضح يعني على حياتنا كلنا. إذن بهاي المعلومات يعني تبقى لدي نصف دقيقة، كلمة أخيرة نختم فيها لقائنا بالإضافة للمعلومات ذكرتيها، نصف دقيقة لنختم هذا اللقاء، تفضلي.
0: أنا بتمنى يعني إنه إن شاء الله مع نهاية هذا المشروع يصير عنا زي ما قلنا وعي صحي، والناس خلينا نقول تنتبه كيف هاي الأمراض بتنتقل، وهذا بيكون الوعي الصحي يعني أفضل بكتير من إنه الناس تنصاب بهالأمراض. يعني لو نحكي عن مرض اللي اسمه الأكياس المائية، يعني ما حدا بنصابه إلا لازم يعمل عملية، والعملية هاي صعبة كتير ومكلفة جدا. فمثلا نشر الوعي بإنه الواحد يعني يتجنب ينصاب بهالأمراض كتير أفضل، خصوصا الطفيلية، من العلاج نفسه. فنتمنى نكون في عنا وفرات اقتصادية ناتجة عن الوقاية من هاي الأمراض.
1: نعم أكيد، بنقول دايما هاي الحكمة، درهم وقاية خير من قنطار علاج، ومنتمنى الأخوة المستمعين استفادوا من هاي المعلومات اللي ذكرتي لنا إياها. بتمنى لك كل النجاح والتوفيق، ونبارك لك هذا الإنجاز. كل الشكر والتقدير والاحترام للأستاذة الدكتورة نوال الحجاوي، الأستاذة في كلية العلوم الطبية التطبيقية بالجامعة الهاشمية، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم جميعا، شكرا كثير على هذه الفرصة، شكرا لكم.

0: أعزائي المستمعين والمتابعين، صباح الخيرات والمسرات. نافذتنا الآن ستكون إن شاء الله مع الأستاذة ربا مطارنة، الأمينة العامة لتجمع لجان المرأة الوطني الأردني، للحديث حول فعالية حوارية رفيعة المستوى عن المشاركة السياسية للمرأة بعنوان نساء يقودن التغيير السياسي، بتنظيم من التجمع وبالشراكة مع الجامعة الأردنية وعدة جهات أخرى. والأستاذة ربا مطارنة معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيك معنا أستاذة ربا، نورتينا، يعطيك العافية ويسعد صباحك.
1: أهلا أهلا، صباح الخير. صباح الخير إليك أستاذة أمانة وللمستمعين الكرام، وشكرا إليك على الاستضافة وعلى اهتمامكم ومتابعتكم دائما.
0: أهلا وسهلا، واجبنا أكيد. يعني بداية تخبرينا بشكل سريع ومختصر، كيف جاءت فكرة إقامة هذه الحوارية الرفيعة المستوى حول المشاركة السياسية للمرأة وما الهدف منها؟ تفضلي.
1: شكرا. حقيقة اليوم يعني نقوم بتنفيذ هذه الفعالية والمبنية على الأكاديمية التي تم إقامتها، هي أكاديمية القيادة النسائية في العصر الرقمي، وهو برنامج تابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث تم تنفيذ عدة أفواج من هذه الأكاديمية في دول مختلفة. يمكن انطلقت الأكاديمية الأولى عام 2023 بمدريد، ثم تلاها أكاديمية أخرى بالدوحة، ومن ثم تم تنفيذ آخر أكاديمية والتي حظيت بفرصة المشاركة بها بالمغرب بمراكش عام 2025. وحقيقة كأعضاء للأكاديمية التي تضم سيدات أصحاب الخبرات من الإدارات الانتخابية وبرلمانيات،
0: نعم،
1: وممثلات الأحزاب السياسية والنقابات المهنية، أيضا أوساط الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني من 60 دولة. والجميل بهذه الأكاديمية هو وجود فئات العمرية المختلفة، فهو حوار بين الأجيال. حقيقة كانت هذه الأكاديمية فرصة ممتازة للتعرف على خبرات أيضا زميلاتنا ونظيراتنا من الدول الأخرى. فتم بناء عليها، يعني تم طبعا خلال هذه الأكاديمية التعرف على أيضا الأدوات الموجودة الآن، الأدوات في العالم الرقمي، وكيف ممكن لهذه القيادات النسائية على اختلاف مواقعها الاستفادة من هذه الأدوات الرقمية. طبعا لأننا كما تعلمين بهذا التسارع التكنولوجي بالعالم، يعني أكيد نحتاج أن يكون لدينا أيضا معرفة واكتساب مهارة باستخدام هذه الأدوات الرقمية بالطريقة تساعدنا في تطوير عملنا.
0: نعم، مهم جدا. نعم، الكلام اللي ذكرتي أكيد، يعني التطور، الثورة الرقمية وتطور التكنولوجي المتسارع يجب علينا أن نواكبه ونكون على اطلاع ومعرفة ودراية فيه. إذن أستاذة ربا، يعني عنوانكم نساء يقودن التغيير، هذا عنوان الندوة الحوارية اليوم التي ستعقد إن شاء الله في عمادة شؤون الطلبة بالجامعة الأردنية اليوم الساعة الواحدة يعني بعد الظهر. تحكي لنا عن المتحدثة الرئيسية في هذه الفعالية، من هي وما أبرز ما يميزها ولماذا تم اختيار هذه الشخصية؟ تفضلي.
1: المتحدثتنا الرئيسية اليوم يعني حقيقة هي من أصحاب الخبرات، وهي عضو بالمعهد الانتخابات الديمقراطي الوطني بالمكسيك، وإحنا ارتأينا أنه هي موجودة بالأردن أيضا، لهناك برنامج يتم التعاون مع الهيئة المستقلة للانتخاب به، فارتأينا أن يكون أيضا لنا فرصة أنه أن نستضيفها بهذا اللقاء، وأن نعقد نحن كخريجات للأكاديمية هذا اللقاء اليوم. فهي من أصحاب الخبرات، لديها خبرة طويلة بهذا العمل، وهي أيضا يعني تقوم بالتدريبات للهيئات المشابهة، فسنستمع منها اليوم تحديدا عن خبرتها بالمكسيك. ويمكن عنوان اللقاء هو نساء الجنوب للجنوب، فيعني هذه الخبرة الغنية التي تحظى بها السيدة نورما إريني دي لاكروز هي يعني خبرة ثرية، ويهمنا جدا الاستماع إلى خبرة النساء بالمكسيك، لأنها حقيقة يعني تجربة ثرية ومتقدمة.
0: نعم.
1: فيعني سواء بالمشاركة السياسية بشكل عام، فيعني أعتقد أننا جميعا استمعت إلى ربما بإحدى الجلسات التي كانت في المؤتمر إلى هذه الخبرة الغنية، فيعني نحن فعلا مهتمين ونود أيضا أن تقود مشاركة هذه الخبرة مع السيدات أيضا المتحدثات من الأردن، لأنه أيضا الأردن لدينا نساء قياديات متميزات في مواقع مختلفة، وسوف ينضم أيضا للسيدة
0: نعم.
1: نونا اليوم
0: من
1: عدد
0: هم المتحدثات من الأردن؟ تخبرينا
1: أكيد
0: عنهم. نعم.
1: حقيقة اليوم يمكن تم إحنا يعني سعينا أيضا أن تكون الخدمة متنوعة، فسيكون لدينا سعادة النائب دينا البشير وتتحدث طبعا كإحدى يعني كنائب بالبرلمان الأردني عن خبرتها تجربتها أيضا المشاركة السياسية، وربما يعني هي كانت من السيدات اللواتي كانوا على القائمة الأولى بالحزب إرادة عندما الآن حزب مبهترة.
0: نعم.
1: فأيضا وهي أيضا طبعا لديها خبرة غنية، أيضا كما سنستمع إلى خبرة من السيدة عبلة أبو علبة وهي غنية تعريف الأمين
0: نعم.
1: العام
0: ناشطة حزبية. نعم
1: نعم نعم ولديها باع طويل في العمل السياسي
0: أكيد.
1: وأيضا الدكتورة آية الأسمان وهي نقيب الأطباء أطباء الأسنان الأردنيين، وهي طبعا كما تعلمي أول سيدة تفوز بهذا المنصب
0: نعم.
1: كنقيبة للأطباء الأسنان. نعم
0: نعم نقيبة لأطباء الأسنان نعم في الأردن.
1: نعم
0: أول سيدة. نعم
1: نعم فطبعا ستكون أيضا يعني شراكتنا، يعني أنا دائما أؤمن بالعمل التشاركي والنهج التشاركي، فشاركتنا مع مركز دراسات المرأة لأنه مركز دراسات المرأة أيضا لديهم خبرة طويلة. دكتورة أمل عواودي بوجه لها الشكر.
0: نعم نوجه لها تحية أكيد دكتورة
1: أكيد.
0: أمل عواودي. نعم
1: نعم وأيضا دكتورة ناهد عميش أيضا هي مندوبة اليوم عن معالي دكتور نذير عبيدات أن ستكون الفعالية تحت رعايتها، فحقيقة هذا التعاون ستقوم بإدارة الجلسة وطبعا سيكون هناك طالبات من المركز، بالإضافة إلى لقد تم دعوة العديد من الناشطين بالعمل الحزبي والسياسي أعضاء الأحزاب النقابات الطلبة مثلا مركز دراسات المرأة الطلبة المهتمين والناشطين والأكاديميين.
0: نعم يعني من كلامك بنفهم هناك سيكون زخم كبير ويعني قيمة كبيرة للمعلومات في ما سيتم طرحه من محاور وموضوعات في هذه الحوارية، وأنتم أسميتموها رفيعة المستوى، وهي فعلا رفيعة المستوى لأنها تضم يعني خبرات كبيرة ورائعة جدا من الأردن ومن خارج الأردن، وهذا من شأن هذا الحوار أن يثري النقاش ويضيف لكل شخصية رح تشارك اليوم بهذه الحوارية رفيعة المستوى، رح يضيف إلها معلومة جديدة أفكار جديدة يساعدها لأنه تكون ناجحة ومتطورة أكثر، وبالتالي تكون مشاركة سياسية للمرأة يعني تكون مشاركة مقدرة وفيها دائما تطور وتقدم دائم.
1: أكيد أكيد أستاذ، يعني هذا ما نأمل فيه من هذا من تنظيمنا لفعالية اليوم، وحقيقة هذا التنظيم يعني لا يكون فقط بالأردن، كمان أيضا عضوات الأكاديمية بالدول الأخرى وكمان هم أيضا يقومون بتنظيم فعاليات، يعني فكرة أن نعظم الفائدة من فرصتنا بالمشاركة بالأكاديمية.
0: نعم.
1: ويعني مثلا على سبيل المثال بالمغرب تم إطلاق أكاديمية وطنية، يعني نفس الأكاديمية الفكرة كانت أيضا أن يتم هناك هناك مجال لإطلاق أكاديميات مشابهة، وأيضا هناك دول مثلا أخرى جورجيا على سبيل المثال.
0: نعم.
1: أيضا يعني ربما هذا العام يعني قبل نهاية هذا العام يكونوا أطلقوا الأكاديمية كمان.
0: نعم.
1: يتم أحيانا تنظيم أكاديميات إقليمية، وتم تنظيم أكاديمية بلاتين أمريكا، فيعني هناك زخم كبير ليس فقط بالأردن أيضا.
0: نعم.
1: في الدول الأخرى
0: أكيد.
1: على المستوى الإقليمي والمحلي.
0: نعم أكيد. يعني تبقى لدينا دقيقتان نختم فيهم لقائنا معك، تخبرينا بهي الدقيقتين ماذا تتوقعين الأثر الذي ستتركه هذه الفعالية الخاصة بالمرأة اليوم لمشاركتها السياسية؟ تفضلي.
1: حقيقة يمكن

0: كيف يعني أكيد هناك دائما بخبرات مختلفة، في اختلافات، في نقاط التقاء، ممكن الدروس المستفادة العبر من هذه مثلا كيف نجحت تجربتهم، ما الذي يميزها، هذه أعتقد يعني هذه الأسئلة ممكن فعلا أيضا أن يتم الاستفادة منها على المستوى المحلي.
1: نعم.
0: وأيضا نحن طبقا بالأردن نتطلع أيضا إلى إطلاق الأكاديمية الوطنية بالأردن،
1: نعم.
0: يعني لازلنا هذا جزء عملنا اليوم أو فعاليتنا اليوم تأتي أيضا في إطار هذه الجهود للوصول لإطلاق الأكاديمية.
1: نعم.
0: إن شاء الله يعني لم يعني لا زالت الجهود قائمة.
1: نعم أكيد. يعني أستاذة ربا مطارنة، منحييك على هاي الأفكار النيرة والمعلومات، منتمنى لكم كل النجاح والتوفيق والإنجاز اليوم بفعاليتكم اليوم الساعة 1 للساعة 3 في عمادة شؤون الطلبة بالجامعة الأردنية، وإن شاء الله تكون تحققوا كل الأهداف اللي أنتوا رسمتوها من هاي الفعالية. بحب أشكرك الآن كل الشكر والتقدير والاحترام للأستاذة ربا مطارنة الأمينة العامة لتجمع لجان المرأة الوطني الأردني، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا جزيلا، ومن منبركم ايضا اود شكر توجيه شكر لجميع الشركاء، لزميلاتي الخريجات، لمركز دراسات المرأة، ايضا برنامج الامم المتحده الانمائي، وايضا الوكاله الانمائيه السويديه، لانه ايضا هم كانوا من الداعمين لهذه الفعاليه اليوم. فشكرا جزيلا، شكرا لك على الاستضافه.
1: نعم اهلا وسهلا.

أعزائي المستمعين والمتابعين، صباح الخيرات والمسرات. وصلنا للنافذة الأخيرة اليوم وختامها مسك. أكيد يصادف اليوم 12 من آب اليوم الدولي للشباب. هذه المناسبة الهامة التي تسلط الضوء على الجهود الدولية التي تمكن الشباب وتعمل على المزيد من الإنجازات الشبابية لهم. بهذه المناسبة الهامة يسعدنا أن يكون معنا على الهواء مباشرة

0: معالي وزير الشباب الدكتور رائد سامي العدوان للحديث حول الخطط والبرامج الشبابية. أهلا وسهلا فيك معاليك معنا، يسعد صباحك، نورتنا ويعطيك ألف عافية معاليك دكتور رائد.
1: هلا ستي، يسعد صباحك وكل عام وسيدنا بخير، سمو الأمير بخير وشبابنا الأردني الواعد بألف خير.
0: وأنت بألف خير. يعني اليوم بشرفنا أن تكون معنا بهذه المناسبة، اليوم الدولي للشباب. بداية معاليك، تحدثنا عن الاهتمام الملكي بالشباب والرؤية الوطنية نحو الشباب، تفضل.
1: شكرا ستي، شكرا على الاستضافة. أنت زي ما ذكرت اليوم تفضلتي المناسبة العزيزة على قلوبنا، والأردن جزء من المنظومة العالمية والدولية، وشبابنا الأردني حاضر في كل المحافل. الشباب الأردني كما ذكرتي هنالك دعم ملكي مباشر من جلالة سيدنا الله يطول عمره جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين،
0: اللهم آمين،
1: وأيضا بدعم متواصل من صاحب السمو الملك الأمير الحسين بن عبد الله ولي عهد بن عبد الله الثاني ولي العهد المعظم. هذا الاهتمام يعكس إيمان القيادة الهاشمية بأن الشباب قوة الحاضر وصناع المستقبل وشركاء أصيلون في مسيرة الدولة الأردنية. ما يعكس هذا الأمر وهذا الاهتمام أننا نجد أن الشباب الأردني حاضر في مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، وذلك من خلال حضورهم في الحياة العامة، إسهاماتهم في الاقتصاد، مشاركتهم في المبادرات المجتمعية والأعمال التطوعية، وأيضا قدرتهم على الابتكار وصناعة الحلول. اليوم الشباب الأردني هو شريك أساسي، دائما نتطلع إلى الشباب ليس كقدرة عددية، إنما أيضا الشباب الأردني بفضل الله والدعم الملكي هو أيضا إضافة نوعية وقدرة نوعية تعزز من مسيرة البناء والتحديث في الدولة الأردنية.
0: نعم أكيد الشباب لهم دور أساسي في التنمية والبناء أكيد، ولرفعة ومصلحة وطننا أكيد بشكل عام. إذن تخبرنا معاليك الآن عن دور الوزارة، وزارة الشباب، في الخطط والبرامج ومنظومة العمل الشبابي ككل، تفضل.
1: ستي شكرا لك. أيضا وزارة الشباب دائما وأبدا تترجم الرؤية الملكية إلى منظومة عمل متكاملة تقوم على السياسات الوطنية والبرامج النوعية والمساحات الشبابية والشراكات الفاعلة، بما يوفر فرص أمام الشباب في مختلف محافظات المملكة. اليوم منظومة العمل الشبابي تستقبل التوجيهات الملكية واهتمام سمو ولي العهد ومتابعته لهذه الملفات. أيضا لدينا كتاب تكليف سامي طلب واضح من الحكومة، ودولة الرئيس دائما يعني يتابع مدى التزام الوزارة بكتاب التكليف السامي من خلال ما تقدمه من برامج. لدينا خطة وطنية تم إقرارها لتطوير المراكز الشبابية قائمة على ثلاث محاور، البنية التحتية والبرامج وتأهيل القدرات، تأهيل قدرات العاملين في المجال الشبابي. أيضا لدينا الآن إعداد للاستراتيجية الوطنية للشباب 2026-2030 قائمة على تعزيز نهج المشاركة الفعلية للشباب. الشباب اليوم شريكين في المشاورات الوطنية، تحديد الأولويات، سياسة البرامج، وأيضا سياسة السياسات المرتبطة بحاضر شبابنا الأردني ومستقبلهم.
0: نعم، إذن يعني مثل ما ذكرت معاليك أنه للشباب دور هام وفعال وبارز في موضوع الاستراتيجية الوطنية للشباب التي تعملون على تنفيذها في وزارة الشباب، وأيضا ذكرت موضوع مهم، موضوع تفعيل المراكز الشبابية، وذكرت المحاور لهذه الخطة لتفعيل المراكز الشبابية، أيضا لتصبح هذه المراكز مساحات صديقة للشباب. ماذا نعني بهذا الكلام مساحات صديقة؟ نعم
1: شكرا لك. يعني انت بتعرف ستي دائما ابدا الوزارات يعني تتلمس احتياجات الفئات اللي تتعامل معها، وبالنسبه لنا احنا كملف شبابي، ملف الشباب ملف دوله، لدينا حزمه من الاجراءات والبرامج الشبابيه والقضايا التدريبيه وبناء المهارات والرياده والابتكار والتركيز على اقتصاديات المستقبل، بحيث تتوائم البرامج التي تقدمها وزاره الشباب مع احتياجات وطموح وتوقعات الشباب الأردني. وبالتالي وجود هذه الحزمة من البرامج، من معسكرات الحسين، من لدينا الآن في وزارة الشباب أكثر من 23 برنامج مركزي بتضمن الخمس مسارات. هذه المسارات تشمل الرياضة

0: بكافة أنواعها، ونركز على كرة القدم، ونركز على الرياضات الفردية والدفاعية. لدينا أيضا الآن توسع في البنية التحتية الرقمية لكي تستوعب مراكز الشباب، الرياضات الإلكترونية لأنه فيها اهتمام شبابي كبير. أيضا لدينا بعض البرامج التي تتحدث عن التعلم، تحديدا التركيز على اللغة الإنجليزية وتنمية المهارات. أيضا الفنون الإبداعية والمشاركة المجتمعية كلها حاضرة في
1: برامجكم،
0: برامج وزارة الشباب.
1: نعم، إذا نفهم من كلامك معاليك دكتور رائد العدوان أنكم يعني هناك شمولية ويعني تنوع في البرامج الشبابية التي تقدمونها للشباب في سبيل التنمية والتطوير والتقدم، وتواكبون كافة مجالات التطور حتى التقدم التكنولوجي، الألعاب الإلكترونية، تواكبون كافة التطورات، وتعملون على أن يكون هناك الشباب يكون لهم دور فعال في كافة المجالات، يعني ليس فقط الرياضة وإنما الأمور الأخرى التي ذكرتها معاليك.
0: نعم 100%.
1: نعم سؤالنا الأخير لحضرتك، يعني بنختم في لقائنا معك اليوم اللي نورتنا فيه أكيد معاليك، يعني في اليوم العالمي للشباب ماذا تقول للشباب؟ رسالتك للشباب باختصار إذا تكرمت تفضل.
0: يعني أنا اليوم أختي الكريمة، يعني أنا جزء من هذه المنظومة التي تعمل بالشباب. اليوم إحنا أمام مناسبة عالمية، الأردن جزء من هذا العالم ولديه بصمات واضحة. الأردن يجدد التزامه بأن يبقى الشباب في قلب المشروع الوطني ومسيرة التحديث. تواصل وزارة الشباب في ضوء التوجيهات الملكية والرؤية الملكية واهتمام سمو ولي العهد والمتابعة الحثيثة من دولة الرئيس وشركائنا من الحكوميين أو المؤسسات الحكومية، المؤسسات الرسمية، المؤسسات الأهلية، القطاع الخاص. نعمل على بناء منظومة شبابية حديثة تقوم على المشاركة والتمكين. ثقتنا بشبابنا وشاباتنا الأردنية كبيرة، طموحهم جزء من طموح الأردن، إنجازاتهم إضافة إلى مسيرة الوطن. نريد شبابنا شباب مبادر، معتزين هويتنا الوطنية، مسلحين بالمعرفة والمهارة، قادرين على تحويل الأفكار إلى فرص والطموحات إلى إنجازات. ربنا يحماهم ودائما نشوفهم متألقين سواء على المستوى الوطني أو المستوى الإقليمي أو المستوى العالمي.
1: نعم أكيد بهمتكم طبعا وبأعمالكم وبرامجكم المهمة اللي بتقدموها للشباب معالي الوزير، أنتم في كادر وزارة الشباب لا تألون جهدا ولا تقصرون أبدا في خدمة الشباب، تأمين كافة ما يحتاجونه، وتعملون على التنمية والتطوير والتقدم في كافة المجال المتعلقة بالشباب. أتحفتنا اليوم معاليك بهذه المعلومات القيمة واللقاء الرائع بمناسبة اليوم الدولي العالمي للشباب اللي بيصادف اليوم 12 آب. بنهاية لقائنا معك بحب أشكرك معاليك على هذا اللقاء الرائع، كل الشكر والتقدير والاحترام لمعالي وزير الشباب الدكتور رائد سامي العدوان، تحدث لنا اليوم عن خطط وبرامج الوزارة بالنسبة للشباب بمناسبة اليوم العالمي الدولي للشباب. شكرا جزيلا لك.
0: هلا ستي، شكرا لك. شكرا،
1: أهلا وسهلا.

أعزائي المستمعين والمتابعين، قدمنا لكم حلقة جديدة من نوافذ على الهواء مباشرة. نشكر لكم حسن المتابعة ونشكر فريق العمل من المراقبة الرئيسية نداء الرمامنة، من الهندسة الإذاعية والإخراج الزميل غاندي حداد، من السوشيال ميديا الزميل رأفت القطامي، ومن الإعداد والتقديم محدثتكم أنا أمانة مرزوق. طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

موجز لأهم الأنباء من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وتقدمه لكم آلاء الزبن، حياكم الله. جلالة الملك يؤكد ضرورة التوصل إلى تهدئة شاملة في المنطقة وضمان أمن الدول العربية. جلالة الملك يحذر خلال استقباله وفدا من مساعدي أعضاء في الكونغرس الأمريكي من خطورة الإجراءات أحادية الجانب ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وضم الأراضي وتوسيع الاستيطان. سمو ولي العهد يرعى حفل تخريج الفوج السادس من طلبة جامعة الحسين التقنية. رئيس الوزراء يعمم على جميع المؤسسات بإلزامية حصر المخاطبات والأعمال لإحياء ذكرى معمودية السيد المسيح باللجنة الوطنية رفيعة المستوى المشكلة كمرجعية وحيدة لهذه الغاية. مجلس الوزراء يقرر إعادة تشكيل لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية ولجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية. القوات المسلحة تستضيف اجتماعا عسكريا رفيع المستوى لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق العسكري والأمني بين الأردن وسوريا والعراق وأقليم كردستان. المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة التسلل لخمسة أشخاص عبر إحدى واجهاتها الحدودية وتلقي القبض عليهم وتحيلهم إلى الجهات المختصة. وزارة الخارجية تؤكد أن جميع الأردنيين في كولومبيا بخير بعد الزلزال الذي ضرب البلاد. الرئيس الأمريكي يقول إن

0: أن أمام واشنطن ثلاثة خيارات للتعامل مع إيران تشمل مواصلة المفاوضات والضغط أو تنفيذ ضربات عسكرية قوية. وطهران تؤكد أن مضيق هرمز لن يفتح ما لم تغير أمريكا سلوكها وتقبل شروط إيران. باكستان تعلن مقتل 3 من مواطنيها في هجوم نسبته للحوثيين استهدف سفينة تجارية في البحر الأحمر. وطقس صيفي عادي في أغلب المناطق وحار في البادية وحار جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنشد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
4: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم متابعات. متابعات، إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.
5: أسعد الله مساءكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام أينما كنتم. نسعد بالتواصل الدائم معكم عبر أثير أم الإذاعات، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. على الخير وبكل الخير، نلتقي معكم مستمعينا ونسعد بأن نكون معكم على الهواء مباشرة بالصوت والصورة عبر صفحة الإذاعة الأردنية وبرنامج متابعات على الفيسبوك. وكرما لا أمرا شاركونا آراءكم وقضاياكم، وذلك من خلال صفحة برنامج متابعات باللغة العربية على الفيسبوك وخدمة الرسائل المتوافرة على مدار الـ 24 ساعة. مستمعينا ومشاهدينا، اسمحوا لنا أن نحيي فريق عمل هذه الحلقة. نسعد بأن يكون معنا مهندسنا مجد الزعبي بالإشراف الهندسي المباشر، والمهندسة نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة. وموفور الشكر الجزيل لك مهندسنا علم العبادي الذي يتواجد معنا حتى نخرج بهذه الحلقة على الهواء مباشرة عبر صفحات الإذاعة الأردنية على الفيسبوك. ومباشرة باسمكم جميعا دعونا نرحب والشكر الموصول لك عطوفة أمين عام المجلس الأعلى للسكان الأستاذ الدكتور عيسى سليم مصاروي. أهلا وسهلا بك، وإن شاء الله يعني في جعبتنا العديد من الملفات والقضايا التي نود أن نستمع إليها من خلال من يدير ومن تسلم الأمان العام لهذا المجلس. أهلا وسهلا بك.
6: شكرا على الاستضافة. طبعا إذاعتنا الوطنية نحن لا نبخل عليها بأي دعوة للحديث في موضوعات تهم وطننا العزيز.
5: نعم، إذن لأبدأ مستمعينا الكرام الحديث بأولى هذه النقاط، وهي التركيز بأنه المجلس الأعلى للسكان والذي نجده حاضر دائما، وذلك من خلال الاحتفالات ومن خلال الإشارة إلى أيام تم تحديدها بالتوافق ضمن العديد من المجتمعات الدولية، نجدها هي حاضرة بملف عملها بدراساتها بمسوحاتها، عمل طويل، ويسعى المجلس أنه يكون دائما يقدم المعلومة الدقيقة والبيانات التحليلية الإحصائية التي نصنفها أنها تتميز بأنها كمية ونوعية في هذا المجال. العديد من الأيام مستمعينا الكرام، ويمكن هذه الأيام تتناسب مع اليوم الدولي للشباب، فلكم الحديث في هذا اليوم، وأكيد لديكم الخطة ولديكم العديد من المهام والأهداف، فتفضل دكتور.
6: لماذا الحديث عن الشباب في يومهم الدولي؟ هل لأنه عددهم كبير؟ نعم، في الأردن عددهم كبير، عدد الشباب بين سن 15 والتاسعة والعشرين 2,400,000 من الشباب الأردنيين.
5: نعم،
6: وهناك أيضا 2,600,000 دون سن 15. معنى ذلك أن أعداد الشباب ستستمر في التزايد، فإذا لدينا مجموعة كبيرة. السبب الثاني للاهتمام بالشباب أنهم هم آباء وأمهات المستقبل.
5: نعم،
6: وفي يدهم مستقبل وطننا، لأنهم سيكونوا في سوق العمل وسوف يتزوجون وينجبون. فالحالة في الواقع أن الحالة الديموغرافية والاجتماعية التي نعيشها هي في الواقع ناتجة عن قرارات أسرية.
5: نعم،
6: الأسرة تتزوج، تنجب، تباعد، تأخذ قرارات الطلاق، إعادة الزواج، عدد الأبناء، التحاقهم بالتعليم وماذا يدرسون. فالأسرة هذه المؤسسة الاجتماعية مناط بها دور غير مناط بأي مؤسسة أخرى، وهي الإنجاب.
5: نعم،
6: الزواج والإنجاب. أما دورها في التنشئة فتشاركه فيها المدرسة والمعلمين والمسجد والكنيسة.
5: نعم،
6: ووسائل الإعلام اللي أنتم منهم.
5: نعم،
6: فالاهتمام بالشباب يعود إلى عدة أسباب، منها كبر الحجم، وهم سيديرون مستقبل الوطن، وهم سيكونون أرباب أسر يتخذون قرارات تحدد الحالة التي نعيشها.
5: نعم، وبالتالي مستمعينا الكرام نجد أنفسنا أمام فاصل زمني قصير سوف يصل بنا الحال إلى الفرصة السكانية. ضمن الإحصائيات التي تحدث بها الدكتور عيسى فيما يتعلق في أعداد الشباب وكذلك الحال بأعداد الفتية التي يفصلهم عام فيما بينهم، نجد أنفسنا نحن على أعداد 5 مليون دكتور، وبالتالي لكم أن تتخيلوا وأنتم النظر إلى صناع القرار فيما يتعلق في هذه القوة التي نجدها من جانب أنها طاقة إيجابية وأيضا هي ميزة لهذا المجتمع الفتي، ومن جانب آخر نجد أين هم صناع القرار في إعداد الخطة والعدة من أجل استيعاب هذا الكم. وبما أنه إحنا في مواسم الآن تخريج من الجامعات والتحاق أبنائنا في الجامعات، كذلك الحال بالنظر إلى هذا الكم يجب أن يكون لدينا ذلك تلك النظرة الثاقبة التي تضعنا أمام خطط يجب أن تنفذ. ويمكن المجلس هو بيت هذا النوع من الدراسات، هذا النوع من الإحصاءات. هنالك بيانات كمية نوعية، هنالك شركاء يعملون من أجل الخروج بذلك الرقم الذي نضع أمام صناع القرار.
6: في مفهوم شائع إشراك الشباب، مشاركة الشباب، يظن البعض أن هذا يعني أن يتولوا يعني مواقع اتخاذ القرار. لا يمكن، لأنه عددهم كبير. المقصود في وجهة نظرنا من إشراك الشباب هو استطلاع آرائهم، مواقفهم، احتياجاتهم ورغباتهم، ومحاولة الاستجابة لها. هذا مفهومنا لإشراك الشباب. ولذلك جرى في هذا العام، بداية نهاية العام الماضي وهذا العام 26، المسح العالمي للشباب، وهذا شمل الشباب في 73 دولة، ومنها الأردن، وكان الأكبر في الاستطلاعات الرأي، شمل أكثر من 100,000 من الشباب في الفئة العمرية 18 إلى 39. وأعطانا النتائج، ولما نظرنا في النتائج لا تختلف عن تطلعات وآمال شبابنا في الأردن. الشباب متفائلين، ظهر في الاستطلاع، متفائلين في المستقبل، في مسارات مستقبلهم، لكن كان لديهم مخاوف من النزاعات اللي جارية في العالم. عندهم مخاوف من عدم الحصول على عمل لائق ومستقر ذو دخل يعني يكفي للمعيشة، وكلهم عندهم أهداف أن يبنوا مستقبلهم وأن يحسنوا دخلهم وأن يحافظوا على صحتهم، لأنه الاستثمار في الشباب كقوة بشرية لابد أن نستثمر فيهم بالإعداد والتعليم والتدريب، لكن أيضا أن نحافظ على الصحة حتى يبقوا معافون في سوق العمل.
5: نعم، وبالتالي صانعين.
6: ومما يعني يثلج الصدر أن 90% منهم قالوا أن الزواج والأطفال يجلبون السعادة. معنى ذلك لديهم حافز أن يتزوجوا، أن يستقروا، أن يبنوا أسرة جديدة، لكن عم بيواجهوا تحديات كما يواجه الشباب في الأردن في إتمام هذا التطلع، هذه الرغبة في الزواج والإنجاب وتكوين أسرة، وهي ممكن نتكلم عنها، أغلبها عوائق مالية اقتصادية مرتبطة بالبطالة وبتدني الدخل والأجور قياسا بكلف المعيشة وكلف المسكن والاستقرار العمل والحماية الاجتماعية. نكون ممكن نتكلم عن العمل اللائق.
5: نعم.
6: البعض يظن أن العمل اللائق هو العمل الخفيف. لا، العمل اللائق هو المضمون في دستورنا وفي قانون العمل، وهو ساعات عمل محددة، إجازات سنوية، وأن يكون الأجر ملائم ولا ضير من تحديد حد أدنى جيد متناسب مع كلف المعيشة، وأن يكون هذا العامل مغطى بحماية اجتماعية، مشترك في الضمان، عنده اشتراك في الضمان إذا كان مستخدم أو يعامل لحسابه، لأنه الضمان، الاشتراك بالضمان الاجتماعي يوفر حمايات كثيرة فيما لا سمح الله، ليس فقط تقاعد الشيخوخة، بل أيضا إذا صار إصابة عمل.
5: نعم.
6: مرض، عجز، أيضا هاي الحمايات تكون موجودة. فهذا في صفات العمل اللائق، ليس هو العمل الخفيف، بل هو العمل ذو الأجر والدخل العائد المجزي، وأن يكون العامل مشمول بنظام للحماية الاجتماعية، وأن يكون محمي من تعسف صاحب العمل، وهذا مكفول في دستورنا وفي قانون العمل. لكن عم نشوف يعني المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي نشرت مؤخرا أن 23% من أصحاب العمل في الأردن متهربين من
5: التسجيل في الضمان،
6: التهرب التأميني يسمى.
5: التأميني، نعم.
6: بمعنى أنهم يريدوا أن يوفروا على نفسهم مصاريف، لأنه صاحب العمل عليه يدفع نسبة.
5: نعم، اقتطاعات 17%. نعم.
6: فهذا طبعا مخالف لشروط العمل اللائق. من ذلك وذلك الآن المؤسسة
5: تسعى
6: اجتماعي عم بفتشوا، بيسألوا عن المؤسسات ما هم العاملين، وهل هم مشتركين في الضمان أو لا.
5: نعم، وتم تسجيلهم في هذه المظلة التأمينية، مظلة الحماية الاجتماعية. يمكن الموضوع ضيف الكريم وأنت أمين عام المجلس الأعلى للسكان دكتور عيسى، نجد أن الأمر والعمل المنوط بهذا المجلس يتطلب منه أن يكون في هنالك شراكات حقيقية ما بين المجلس والجهات ذات العلاقة. أكيد وزارة الصحة هي من أوائل الوزارات، يجب أن تكون حاضرة وزارة العمل في هذا المجال حتى نحقق من موضوع العمل اللائق والحماية الاجتماعية. نتحدث أيضا في عديد من هذه المواضيع التي لابد أن يكون هنالك تنسيق مشترك. أنا أتحدث أيضا كيف يمكن لهذه البيانات التي يعمل المجلس على إحصائها وجمعها أن تكون ذكية وهي بمتناول من يطلبها، تصف الواقع الدقيق للحالة الديموغرافية في المجتمع.
6: هناك 10 مهام كلف بها المجلس بقرار مجلس الوزراء.
5: نعم.
6: من هذه المهام 10 هو توفير المعلومات التي تساعد في اتخاذ القرار في وضع السياسة والبرامج وفي متابعة تنفيذها، وهذا أحد الأدوار. وهنا يأتي دور البيانات، ونحن عقدنا عدة لقاءات تنسيقية تنفيذا لمهامنا فيما يخص البيانات التي مصدرها السجلات الإدارية. الآن دائرة الإحصاءات العامة تقوم بالمسوح الأسرية وتقوم بالتعداد. الآن عندنا تعداد
5: سكاني
6: جديد
5: ومساكن
6: 26 سيبدأ بالشهر العاشر، فيمكن
5: نتطرق له ورح نتطرق له. نعم.
6: بالدائرة يمكن تستضيفهم يتحدثوا، لأنه
5: نعم.
6: جزء من الحملة الإعلامية أنه يصل للناس أن
5: نعم.
6: هناك عمل كبير. نعم. عملية إحصائية كبرى. لكن هناك مصدر آخر للمعلومات غير المسوح الأسرية والتعدادات، هي ما يعرف بالسجلات الإدارية. ونحن عملنا في السنوات الماضية مع المؤسسات التي لديها مثل هذه السجلات، وعقدنا في الشهر الماضي عن اجتماع جديد.
5: نعم، وتنسيقي صحيح.
6: حضروا دائرة قاضي القضاء. دائرة قاضي القضاء هي الدائرة توفر معلومات عما يسمى الحركة، جانب من الحركة الحيوية، وهي الزواج
5: والطلاق
6: وإعادة الزواج وغير من المهام الموكلة للمحاكم الشرعية. لكن فيما يخصنا، ما يخص عملنا في المجلس، بيانات الزواج والطلاق الآن صارت مكتملة وذات جودة عالية ومفصلة حسب العمر، الجنس، الجنسية،
5: نعم،
6: وحسب الحالة الزواجية. لأنه أحيانا العريس مطلق، أحيانا العريس متزوج أيضا ومعدد في الزواج لأول مرة. فعلنا معلومات الآن كافية من 2010 إلى 2025 عن كل هاي الواقعات التي تسجل وتوثق في دائرة قاضي القضاء.
5: ولنا نعم.
6: علاقة قوية، ويعني
5: المحاكم
6: الشرعية متعاونة كثير معنا، وهم جزء من ما يسمى اللجنة الفنية للسجلات الإدارية. في الجانب الآخر، الأحوال المدنية والجوازات، هذه الدائرة لديها مخزون كبير من المعلومات.
5: نعم.
6: عن الأردنيين. الأردنيين اللي عندهم أرقام وطنية، الآن يقترب عددهم من 9 ملايين. 9 ملايين أردني يحملون أرقام وطنية مسجلون في الدائرة. وفي هذه الدائرة الأردنيين موجودين حسب العمر والجنس وحسب الحالة الزواجية. نعرف كم منهم أعزب لم يسبق لهم الزواج، كم منهم سبق له الزواج مطلق أو أرمل، وكم منهم عنده أكثر من زوجة. الحمد لله عدد الأردنيين اللي عندهم أكثر من زوجة واحدة عددهم بحدود 40,000، فليس عدد كبير. يظهر أنه الرجال الأردنيين يطلق الزوجة الأولى قبل أن يتزوج بالثانية، ولكن هاي المعلومات، المخزون الديمغرافي عن الأردنيين موجود في دائرة الأحوال المدنية.
5: نعم.
6: والبيانات الآن أصبحت مكتملة، والآن دائرة أيضا ليس فقط المخزون، تعنى بجزء من بسموها الأحداث الحيوية، وهي المواليد والوفيات. والآن اعتبارا من هذا العام بدأ نظام جديد، التسجيل الفوري للولادات.
5: نعم.
6: والوفيات مباشرة من المستشفى، طبعا في وفيات تتم خارج المستشفى، لكن في بعد تلحق
5: يتم نقلها صحيح.
6: لا يترك للأهل تسجيل مواليدهم، المستشفى يبلغ إلكترونيا إلى دائرة الأحوال المدنية، فهي بيانات المواليد الآن أصبحت دقيقة ومكتملة.
5: نعم، وكذلك الحال
6: لأنه لا يترك للأسرة أن تسجل، لأنه قد تتأخر.
5: نعم،
6: وقد لا تسجل، وقد يتوفى المولود فلا تسجل لا الولادة ولا الوفاة. هذا تطور جديد، ووزارة الصحة مشكورة على أنها قامت وضعت هذا

0: النظام نعم. المنصة
1: وألزمت كل المستشفيات
0: ودربت العاملين في كافة المستشفيات الخاصة والعامة على الإبلاغ الفوري عن الولادات.
1: نعم.
0: فهذا في الجانب. الجانب الآخر فيما يخص غير الأردنيين، غير الأردنيين السجلات الإدارية التي تعنى بهم موجودة لدى إدارة الإقامة والحدود في الأمن العام وزارة الداخلية، وأيضا هم معنا شركاء في اللجنة الفنية، ومعنا أيضا غير وزارة الصحة، معنا وزارة الاقتصاد الرقمي اللي هي معنية بعمل نظام معلومات وطني.
1: نعم.
0: كان سند ولا غيره، فهم موجودين. فالحمد لله يعني الآن سجلاتنا الإدارية تتقدم وتتحسن، وقد يكون في المستقبل أن لا داعي لأن نجري تعداد.
1: نعم.
0: إذا كانت
1: فقط
0: البيانات
1: صحيح.
0: حسب مكان الإقامة موجودة للأردنيين وغير الأردنيين، فإن شاء الله التعداد القادم يكون تعداد سجلي.
1: نعم.
0: وليس ما في داعي لزيارة الأسر، ونصل إلى درجة متقدمة من البيانات الديموغرافية.
1: نعم. إذن مستمعينا الكرام، نتحدث عن سجلات إدارية يجري العمل على تطويرها، تحديثها، بحيث تصبح هذه السجلات ذكية من حيث التداول أو حتى من حيث التناول. نتحدث عن معلومات أكثر دقة، دائرة الأحوال المدنية والجوازات، وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، من خلال تطبيق ذكي عصري مرن نستطيع الحصول عن تلك المعلومات. خلينا شوي نتوقف مع هذا الفاصل. مهندسنا مجد الزعبي، ويسعد مساك زميلنا مهندسنا مأمون شحادة. فاصل قصير ومن ثم نعاود.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: اهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، ومره اخرى الدكتور عيسى مصاروي امين عام المجلس الاعلى للسكان، اهلا وسهلا بكم. يمكن احنا تحدثنا كيف يمكن لنا النظره الى جوده وتكامل البيانات الاحصائيه، وكيف هي الحال وانعكاسها على تطوير المؤشرات الوطنيه، وصولا على انه ان شاء الله يكون عندنا هذه الكم من المعلومات وايضا الاحصاءات المرنه الرقميه، وصولا إلى ذلك التطبيق اللي إن شاء الله راح يكون معتمد بشكل أكثر وبشكل أوسع من أبناء المجتمعات المجتمع الأردني أجمع. طيب، أتحدث بمعيتك دكتور عيسى. إذن هذا هو واقع الحال، وهذه البيانات بالإشارة إلى دائرة الإحصاءات العامة، يمكن الجهة الرسمية التي تعمل على إجراء العديد من المسوحات والعديد من الإحصاء. إحنا مقبلين على تعداد سكاني للسكان والمساكن في بداية شهر 10 أكتوبر، والعمل على قدم وساق من أجل التجهيز. ما شاء الله هنالك تطوير في خدمات إلكترونية، في هنالك بيانات إحصائية يتم التعامل معها بشكل ذكي من خلال تطبيقات ذكية وصولا إلى ذلك اليوم. نتساءل، وأنتم يعني قادرين على التعامل مع الرقم الإحصائي والتحليل الكمي واستنتاج القرارات ووضع اليد يمكن على بعض نقاط القوة وحتى نقاط الضعف في العديد من المسوحات التي يطلب المجلس إجراءها أو حتى يقوم بإجراءها؟
1: نعم، هو يمكن المطلوب في الشهر القادم ينعم البرنامج خاص من خلال إذاعتنا عن التعداد، ممكن أحضر ومدير دكتور حيدر فريحات مدير العام ونحكي في هذا الموضوع بعد انتهاء، لأن العملية هي عملية كبرى وتحتاج إلى تأييد والدعم ونشر الوعي حولها وحث المواطنين على الاستجابة.
0: نعم،
1: وطبعا بعد ما ينتهي التعداد سيكون عدة أوراق تحليلية حوله، لأن المعلومات هذه تعطي الدليل اللي يستند عليه التخطيط والعمل. فبنطلع على تنظيم مثل هذا اللقاء قريبا.
0: نعم، أيضا مستمعينا، العديد من النشاطات، العديد من ورشات العمل، التدريب حتى والتوعية يطلقها ويعقدها المجلس الأعلى للسكان، وذلك من نشر باب التوعية ووضع الرقم أو النسبة الإحصائية أمام أهل الاختصاص، أمام المسؤولين أو حتى أولياء الأمور في العديد من الدراسات، ويمكن كان أهمها هي الدراسة أو المسح اللي كان للتدخين هنا في الأردن، يمكن كانت هنالك أرقام ونتائج صادمة. نتحدث عن هذه الدراسة، مخرجاتها دكتور، أيضا ماذا خلصتم من توصيات ونتائج؟
1: يا احنا نغتنم الايام العالميه لاحياء اهل التذكير بموضوعات بتهم وطننا.
0: نعم،
1: في اليوم العالمي للتدخين احنا اعتمدنا على بيانات من المسح العالمي للتدخين والمسح اللي قامت فيه دائره الاحصاءات العامه عن بسموه مسح تعاطي التبغ، وليس فقط تدخين السجائر، لأن تعاطي التبغ يأخذ أشكال أخرى. نسب المتعاطين للتبغ في ارتفاع، تجاوزت 50% بين الأردنيين 15 سنة فأكثر، والملفت أن الارتفاع اللي صار سريع بتعاطي التدخين بين الإناث، بين الفتيات، وهذا أمر مقلق. التقرير أشار إلى أنه الارتفاع في حالات السرطان بين الإناث قد يكون مردها إلى
0: بدأ التدخين،
1: انخراطهم في هذه الممارسة. لما في نشرنا إحاطة في الواقع نظرنا على أن الخوف من الآثار الصحية المباشرة للتدخين على الصحة والآثار غير المباشرة من خلال تأثير التدخين على ميزانية الأسرة، على الإنفاق على الغذاء، الإنفاق على التعليم، على الصحة، على التدريب، ما عاد تجدي. فدخلنا برسالة مفادها أن إقلاع الأسرة إذا كان الأسرة فيها أكثر من فرد كذلك تعاطي التبغ، إقلاع الأفراد الأسرة عن تعاطي التبغ سيساعدهم على سداد قروضهم. نسمع أن الأسرة الأردنية تتحمل قروض كثيرة، يعني مستدينة من عدة جهات، وهاي فرصة إنه الإقلاع عن التدخين بيساعد الأسرة ليس فقط سداد الدون والتعافي من الفوائد اللي تدفعها وتحسين أحوالها المعيشية يعني. فهذا المدخل يمكن, لأن المدخل الصحي تحذير من المخاطر الصحية
0: وأضرار التدخين
1: مش عم تجدي. وطبعا احنا طالبنا بهذا برفع أسعار هذه المنتجات. صحيح هذا بأثر على عائدات الخزينة, لكن العائد الصحي والعائد على إنفاق الأسرة على غذائها وإنفاق على تدريب وإعداد أبنائها وتعليمهم وصحتهم يوازي ما تفقده الخزينة من الضرائب نتيجة لإقلاع الكثيرين عن التدخين. فالمنافع من منافع الإقلاع عن تعاطي التبغ كبيرة
0: كبيرة. نعم, وإذا إحنا أخذنا بعين الاعتبار أصلا علاج المصاب بمرض السرطان جراء التدخين بكافة أنواعه وشراسة هذا المرض, نشوف قديش بيكلف خزينة الدولة, لأنه يمكن المعظم يسعى من أجل الحصول على التأمين الصحي من أجل الحصول على العلاج وبرنامج العلاج الكامل. يعني هذا جانب يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار. وهنالك أيضا إحصاءات رقمية تصدر من أهل ومن الجهات الصحية التي تتحدث كيف ينتشر هذا المرض وأنواع أخرى من السرطانات مرتبطة بعادة التدخين بكافة أنواعه. يمكن كمان الدكتور كان هنا هنالك حديث لأهل الاختصاص حول عدد المواد الضارة وكثرتها وشيوعها وتنوعها.
1: لا شك في ذلك.
0: نعم, في هذه الأنواع غير التدخين, غير السجائر, هنالك السجائر الإلكترونية وهنالك أنواع أخرى وأثرها السلبي. يعني إذا إحنا فقدنا الأمل في التوعية الصحية سوف نضق ناقوس أو نضرب على وتر قد بيكلف اقتصاديا ويثقل نعم الكاهل
1: وأحوال الأسرة.
0: نعم.
1: لتعاني من ديون.
0: من ديون, صحيح.
1: من ديون, بعضهم لا يذهب إلى البنك لا يستلم شيء من راتبه إلى القليل وبالطالب من البنك يكشفوه يعطوه يعني يسلفوه راتب. نعم. إضافي بمقابل فائدة.
0: نعم.
1: فلماذا يعني ما يقلق عن التدخين؟
0: نعم. أيضا هنالك كان اهتمام والحديث حول الازدحامات المرورية في العاصمة عمان, أخذين بعين الاعتبار مستمعنا التوسع العمراني وكذلك الحال الكثافة السكانية العالية في هذه العاصمة. يمكن إحنا رح نتحدث بالأرقام لما نحكي إنه سنويا يقضي الأخ المواطن كم يوم في الشوارع وانتظار انفراجات الأزمات والازدحامات المرورية.
1: الاختناقات المرورية اللي بنمر فيها الآن هي توقعناها من بداية الألفية.
0: نعم, من بداية
1: لكن
0: الألفية.
1: لم يصيح أحد لنا أن المجتمع الفتي هاي من ما يترتب على المجتمع الفتي. الآن عندنا مثلا 5 ملايين دون سن 20. نتوقع أنه في عدد المركبات وعدد السائقين على الطرق سوف يزداد.
0: نعم.
1: في عام 2000 أنا أعطيت محاضرة في كلية الشرطة وتنبأنا بهذا الوضع وقالوا لا, هاي الأرقام مبالغ فيها. رغم أنه حاولنا نقنعهم أن الذين سيصبحون سائقين ويمتلكون هم مولودون وليس سيولدون. والآن عندنا 5 ملايين دون 20 مولودون.
0: مولودون, صحيح.
1: ما ننتظر اللي راح يولدوا بعد 18 سنة حتى يبدأوا يدخلوا في هذا. فالآن عم نشوف كل يوم سيارات جديدة على الطرق, معنى ذلك سائق جديد في مركبات جديدة.
0: نعم.
1: في تزايد. وكانت التوصية في ذلك الوقت ثلاث توصيات. التوصية الأولى رفع سن السياقة, طبعا هذا تجار السيارات لن يوافقوا عليه, رفعوا إلى 21. رغم أن الدراسات في الدول الأخرى بتقول أنه كل ما بدأ تعليم السياقة مبكرا بيكون أفضل, من 16 بدل 18
0: كمان.
1: إنما رفع سن السياقة إلى 21 يعني بأجل 3 أفواج من المواليد بحدود 500,000 سائق محتمل.
0: نعم.
1: لكن هذا تجار السيارات مش راح يرضوه, دائما القطاع الخاص في عندهم أسباب. التوصية الثانية كانت أن لا التوقف عن ترخيص العمران بتافة أشكاله حول المدن المزدحمة, وللأسف هذا عم بيجري وما زال مستمر على أراضي مزروعة وزراعية وخصبة ومنتجة.
0: نعم.
1: التوصية الثالثة أن لا تحول الشوارع, أن لا يرخص دكاكين وحوانيت على الشوارع, وهذا لم يؤخذ بها. جميع طرقنا أصبحت للتسوق وليس للتنقل، وهي النتيجة. وإحنا نشرنا عن اليوم العالمي للمرور، نشرنا أنه لا بد من مدينة سكنية، مدن سكنية جديدة بعيدة عن المدن المزدحمة، ليس فقط من لوقف التزايد في الازدحام، الازدحام سيبقى لكن يتفاقم، ولحماية البيئة، لأنه الآن كثير من أماكن العمران الجديدة تخلو من شبكة الصرف الصحي، وهاي ممكن الحفر الامتصاصية تبدأ تتسرب على الجيران على بعض،
0: نعم، أو حتى على المياه الجوفية والأبار، لك أن تتخيل ذلك الأثر.
1: طبعا مش مضمون الحفر أنها آمنة، لذلك لابد من تفكير بتجمعات سكانية بعيدة عن المدن المزدحمة، تخدم بالبنى التحتية خاصة شبكة المجاري، ثم يسمح بالعمران. الآن في مناطق جنوب عمان من المكلف جدا ومن المتعب للساكنين، نعم، أن يبدأ عملية مد شبكات الصرف الصحي
0: ووصلات شبكات الصرف الصحي المكلفة، نعم، وبالتالي اللجوء إلى تلك الحفرات.
1: نحن بحاجة إلى
0: لابد يكون في هنالك، نعم، تشريع ناظم،
1: نظرية نظرية تنظيم جديدة مبنية على قانون استعمالات الأرض، أن تصنف الأرض يحدد استعمالها ولا يغير، ما هو زراعي لا يمكن أن يكون سكني، وبالتالي نحافظ على اقتصادنا الريفي وهو اقتصاد أسري نسوي.
0: نعم.
1: في منتجات كثيرة مفيدة للمرأة الريفية.
0: نعم. إحنا وللأسر الريفية صحيح، وتعتمد عليها بشكل كبير حتى تتمكن اقتصاديا. أيضا مستمعينا الكرام، المجلس الأعلى للسكان، إحنا أشرنا إلى عدد من مشاركاته، إسهاماته، إضاءاته في العديد من الأيام الدولية العالمية والتي تعنى بالشباب، بالأسرة، بالصحة وغيرها من هذه الأيام، اللي إحنا سعداء يكون لنا زملاء بيعملوا على تغطية هذه الأيام من خلال برامجهم. نتحدث في جانب هام، وهو أنه حتى المجلس أخذ على عاتقه أن يكون عنده منصات توعوية، سواء كانت إلى جانب الصحة، الاهتمام بفترة الشباب اليافعين وتساؤلاتهم، لابد من نشر الوعي والتثقيف في ظل، دكتور، هذا الانتشار الكثيف من الأجهزة الذكية، التطبيقات التي يمكن، واللي هي بتكون بين أيدي أبناء الشباب اليافعين اللي هم بأمس الحاجة للتوجيه، الإرشاد، وإعطاء المعلومة الصحيحة من أهل الاختصاص.
1: لأن جميع الأسر تتذمر أنه أبنائها صاروا يقضوا ساعات طويلة على الهاتف الخلوي أو على الألواح الكفية وغيرها، وكأنهم استسلموا، مش قادرين يغيروا هاي العادة. لكن يمكن يكون تعاون ما بين المدرسة والأسرة، المدرسة لها دور، لأن المدرسة مركز، يعني مؤسسة ليست تنويرية فقط، بل هي إشعاع المعرفة والتنشئة للأبناء. فيمكن هذا التعاون أن يحد من استخدام هذه التقنيات، والآن الحديث عن بيسموه السلامة الرقمية، وفي دراسات عنها في الأردن، وفي التربويين ومجلس الوطني لشؤون الأسرة بتابع هذا الأمر. الأطفال اللي بيقضوا ساعات طويلة، هذا مضر لصحتهم لنظرهم، وبينت دراسة منشورة على أن كل ساعة يقضيها الطفل على هذه التقنيات،
0: نعم، على الهواتف، صحيح،
1: يحرم من استخدام بالساعة 400 كلمة مع أسرته ومع أقرانه اللي بيزوروه في الحي أو في المسكن. كمان يشاهد أن بعض الأطفال يمارسون ألعاب على هاي، بعض كثير من الألعاب يمارسها كل يوم فلا يتعلم شيء جديد منها، وبعض الألعاب فيها عنف،
0: نعم،
1: وهذا بيجعل عندهم اتجاه عدم الرأفة وعدم الرحمة مع أشخاص في المستقبل بيطلبوا العون منهم، بيصيروا فاقدي العطف مع الناس أصحاب السعادة.
0: نعم،
1: فهاي بدها انت، لذلك ان احنا نعمل عن اتفاقية، عن مذكرة تفاهم مع المركز الوطني لتطوير المناهج، وتطوير المناهج والتقويم، الآن أضاف له أنه يطور المناهج ويقوم بعملية تقويم للعملية التعليمية. أن هذا لأنه نرى أن هذه الأعداد الكبيرة من الأطفال واليافعين لا يمكن الوصول إليها لا من خلال وسائل الإعلام ولا من خلال ورش عدد كبير، لذلك لا بديل عن المدرسة والمناهج، لأنه لدينا أفواج يخرج فوج يأتي فوج آخر. لا نستطيع أن نعمل ورش في المحافظات والمناطق، العدد كبير، فذلك المدرسة والمناهج والأنشطة اللاصفية هي اللي نحن نعول عليها في التنشئة وفي بناء اتجاهات إيجابية لدى يافعينا ولدى شبابنا. وآخر الأمثلة على ذلك العنف الأسري. المدرسة يمكن أن تقوم بدور كبير في الحد من العنف الأسري من خلال لأن وزارة التربية والتعليم بمؤسساتها المختلفة أوكل لها في القانون مادة 4 من القانون الحماية من العنف الأسري، أن المربين والموجهين والمعلمين في المدرسة مكلفون باكتشاف عنف واقع على التلاميذ.
0: نعم،
1: وهذا هم أطفال ولا يحتاج إلى موافقة من هؤلاء قاصرين. اكتشاف والإبلاغ.
0: والإبلاغ، نعم.
1: هذا بيؤدي إلى حماية الطفل من هذا، ويوجه رسالة للمجتمع المحلية أن الآباء ليسوا أحرار في أولادهم.
0: نعم، التعامل معهم
1: من يتابع
0: صحيح.
1: بالنسبة للأطفال، فهذا الآن بدأت تأتي حالات من المدارس إبلاغ، لأن القانون موجود، لكن إذا ما في إبلاغ أو شكوى فإذا القانون لا يفعل.
0: نعم.
1: فإنفاذ القانون يأتي من خلال المكلفون بتنفيذه أن يبلغوا عن الإساءات، وبالتالي يفعل القانون. فهذا أحد يعني الأمثلة على دور المدرسة.
0: نعم.
1: مربين في الوقاية من الحمل من
0: العنف المدرسي أو العنف،
1: لأنه لا ننتظر من الطفل اللي بحكم عمره ووعيه الاجتماعي أن يبلغ.
0: نعم.
1: ولا من الجاني أو المعتدي أن يبلغ
0: طبعاً. نعم.
1: فإذا لا الضحية قاصرة والمسيء لا يبلغ عن

0: إساءته خوفا من العقوبة، فإذا
1: المكلفون
0: بالقانون.
1: نعم. إذن مستمعينا نتابع حديثنا بمعية الدكتور عيسى مصاروي أمين عام المجلس الأعلى للسكان. نتوقف مع هذا الفاصل ومن ثم نواصل.
2: هنا عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت

الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة الظهر.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: اهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا ومشاهدينا، وحديثنا بمعية الدكتور عيسى مصاروي الامين العام للمجلس الاعلى للسكان. اهلا وسهلا بك. كنا قد اشرنا الى اهمية وجود ذلك التشريع والقوانين التي تلزم او انه لها دور اكبر في الاعلان عن حالات العنف لدى اطفال، لدى ابناء المدارس. القانون مباشرة يكلف المعلم او المشرف او المرشد المتابع باهمية الإبلاغ حتى نحميهم من حالات العنف. أتابع حديثي معكم مستمعين الكرام، وأيضا ملف الصحة المدرسية، والذي نجد أن المجلس الأعلى للسكان هو حاضر في أهمية استثمار الأعداد المتواجدة في المدارس، واللي يمكن إحنا بنعتبرهم نواة عمل لكل المشاريع التي تستهدفهم أو التي نبغي إنه إحنا نحقق أهداف من خلالهم. تفضل.
1: في موضوع الصحة المدرسية، المدرسة طبعا لازم تكون مدرسة خالية من التدخين.
0: نعم.
1: المعلمين والعاملين أمام الطلبة، هذا من ناحية.
0: هذا القانون.
1: نأتي في جانب المقصف المدرسي. الآن المدرسة عندها ثلاث خيارات.

0: المال لا يكون فيها مخصف، ويترك للأهل أن يعطوا أبنائهم ما يريدون من أن يأكلوا فيه خلال العطل،
1: نعم، والفرصة والاستراحة. نعم،
0: في خيار آخر أن إما الطلبة يديرون مقصفهم ضمن معايير اتحاد المدرسة. الخيار الرابع أنه إذا المدرسة، خاصة أن نسبة من المدارس الخاصة، تريد أن تضمن المقصف لجهة خارجية، أن يقدم الضامن لهذا المقصف يقدم قائمة بالمواد التي الغذائية التي سيبيعها، وأن تعرض على مختص في التربية ويختار منها في التغذية عفوا،
1: نعم،
0: ويختار منها ما هو صحي.
1: نعم،
0: هذا تمام. هنا دور المدرسة في بناء الصحة، صحة الأطفال، لأنه الحفاظ على الصحة، الوقاية من الأضرار، التدخين والغذاء الغير آمن مهم. التنمية البشرية تعتمد على مسألتين، ليس فقط التعليم والتدريب والإعداد، بل تعتمد أيضا المحافظة على الصحة.
1: نعم.
0: في عنا احنا اخطار اللي المخاطر الصحيه بين ابنائنا هي ان تعاطي التبغ، السمنه، وضعف النشاط البدني، فهذه عوامل خطوره تؤدي الى فيما بعد ما يسمى الامراض
1: المزمنة.
0: غير المعديه. في موضوع النظافه الشخصيه هنا تلعب المناهج دور، ونحن نعمل مع المركز الوطني لتطوير المناهج على ان يكون في المناهج ما يحمي صحة الأطفال ويحميهم أيضا من العنف ومن الإساءات، لأنه لما نشوف حجم الإساءات الجنسية على الأطفال من واقع نشرات معلومات إدارة المعلومات الجنائية تصدر عن الإساءات الجنسية بين الصغار السن عالية، وبالتالي لابد من الأطفال منذ صغرهم حتى من مرحلة رياض الأطفال أن يعرف أجزاء جسمه،
1: نعم،
0: وأن يعرف أمام من يمكن أن يخلع ملابسه ويلبس، وأن يبلغ الأسرة والمعلمين عن أي إساءة من أقرانه أو من بالغين، إساءات جنسية، تحرشات جنسية، وهذا بخفف من هاي الأعداد الكبيرة، الإساءات الجنسية.
1: نعم، والتوعية.
0: والمركز الوطني للطب الشرعي جزء كبير من عمله فحوصات جنسية لإثبات وجود اعتداء وإساءات جنسية على قاصرين أحياناً. فهذا جانب لازم يكون في المناهج. ناس كانوا يقولوا هاي مواضيع حساسة، لا، هي من صلب، احنا ندخل مدخل الحماية وليس لتعليم عادات غير أخلاقية. في هذا الجانب يحضرنا أيضا أنه كثير من مدارسنا غير مجهزة بمرافق دورات مياه مجهزة فيها خصوصية.
1: نعم.
0: وفتيات ما زالوا في نهاية المرحلة الابتدائية في الصف السادس أو بداية الصف السابع عندهم الدورة الشهرية الأولى، والمعلمات العلوم الحياتية والمرشدات موجودات، وإذا كانوا بتحرجوا من توعية هذول البنات في قابلات، في طبيبات من المركز الصحي ممكن يجي يتحدثوا لهم.
1: نعم.
0: عن النظافة الشخصية،
1: تمكين المجتمعات. صحيح.
0: لأنه هذا إذا لم يكن إدارة صحية لهذه العملية البيولوجية الفسيولوجية البحتة قد إلى التهابات وإلى عقم.
1: نعم.
0: إلى عقم فيما بعد. فهذا أحد الأدوار. فالمدرسة إما من خلال المناهج أو من خلال الأنشطة اللاصفية، يعني لماذا المدرسة ما بتستدعي ناس بتكدلوا في المخدرات، في التدخين،
1: نعم،
0: في القضية، في موضوع الدورة الشهرية. وهذا من واجب أن التعليم أعداد للحياة من كافة جوانبها. فالإنسان ليس كائنا فقط اجتماعي، بل هو أيضا له حاجات.
1: نعم، وبالتالي دور الإرشاد من أهل الاختصاص المتواجد في المدارس، ويمكن إحنا على يقين بأنه هذا الملف يعتبر من أهم الملفات اللي الإرشاد والتوجيه، المراكز الصحية دورهم في التمكين المجتمعي، خدمة المجتمعات المحلية هي حاضرة، لأنه حتى في هنالك أيام عالمية للصحة نشهد أنه الساحة تزدحم، وبحمد الله تنتشر هذه الأنشطة من باب التوعية لكل الفئات العمرية اللي يستهدفها هذا النشاط وهذا اليوم. يعني بحمد الله في متابعة، والإدارة وبحمد الله الإدارات في المدارس هي تتابع كل هذه الأمور من عدة جهات. الملف هو حاضر،

0: توجيه التوعية، لكن أيضا بأنه يكون في هنالك برامج أوسع شمولية أكبر لكل المدارس الحكومية، يمكن على وجه الخصوص دكتور من خلال المجلس الأعلى للسكان. أيضا مستمعينا الكرام، يعني العديد من الدراسات المسوحات التي نجدها أنها تتقاطع بين العديد من المجالس، بحيث تصبح هذه التقارير هي إقليمية على مستوى الإقليم، على مستوى الوطن العربي. هذه الدراسات وهذه التقارير تأتي وذلك من خلال التشاركية والتنسيق مع المجالس أقران المجلس الأعلى للسكان هنا في الأردن، وبالتالي نقدم المعلومة ونقدم التحليل لنخرج بنتائج وتوصيات قد تختلف في آلية التطبيق لكنها تتفق في الجوهر.
1: نعم، المجلس الأعلى للسكان كان له دور في إنشاء المجلس العربي للسكان والتنمية، وهو يضم في عضويته ممثلين عن مجالس مشابهة بتسميات مختلفة، ستكون مجالس السكان أو اللجان الوطنية للسكان من 22 دولة عربية.
0: نعم.
1: وهناك اجتماع سنوي يجري لهذه المجالس لتبادل المعلومات، تبادل البحوث، تبادل النتائج، التجارب فيما بيننا.
0: نعم، هنالك مقياس أيضا يشير إلى تقدم العديد من الملفات في بعض الدول دونا عن غيرها.
1: في قضايا مشتركة متشابهة.
0: نعم.
1: لكن فيما عدا موضوع واحد وهو الختان، وهو موجود في عدد من الدول العربية.
0: نعم.
1: قليل منهم في اليمن، إنما في السودان ومصر وموريتانيا.
0: نعم.
1: وكذلك جيبوتي دولة عربية، والصومال دولة عربية. فهذه القضية موجودة هناك. بقية دول المشرق هاي الممارسة غير موجودة. لكن فيما يخص بقية القضايا، قضايا الإنجاب، المباعدة بين المواليد، زواج اليافعات،
0: نعم، القاصرات،
1: صغار العمر، هذا قضايا مشتركة. قضايا الطلاق أيضا، كل ما يمس الحياة الأسرية في أشياء مشتركة
0: فيما بينهم. إذن مستمعينا الكرام، في هذا اللقاء اللي جمعني بمعية الأمين العام للمجلس الأعلى للسكان الأستاذ الدكتور عيسى مصاروة، نأمل أن نكون إنه إحنا سلطنا الضوء حول القضايا التي والمهام التي يقدمها المجلس. ما بننسى إنه إحنا نتوجه بالشكر الجزيل للأستاذة ازدهار عكاشة المقابلة اللي كانت معنا خطوة بخطوة حتى نخرج بهذا اللقاء. الله يعطيهم ألف عافية كل الكوادر العاملين في المجلس. شكرا لك مرة أخرى عطوفة الأمين العام.
1: شكرا لك وللإذاعة، وإن شاء الله أحنا
0: شكراً.
1: منبر لإيصال رسالتنا، وإن شاء الله تكون هاي الرسالة وصلت
0: نعم.
1: وتكون لها فائدة
0: نعم.
1: في تحسين أحوالنا
0: إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم مستمعينا لحسن استماعكم. تبقى لنا أن نشكر مهندسنا مجد الزوبي اللي رفقنا بالأشراف الهندسي المباشر. هذه تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: متابعات. متابعات. إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: موجز الواحدة ظهرا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك يؤكد ضرورة التوصل إلى تهدئة شاملة في المنطقة وضمان أمن الدول العربية. جلالة الملك يحذر خلال استقباله وفدا من مساعدي أعضاء في الكونغرس الأمريكي من خطورة الإجراءات أحادية الجانب ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وضم الأراضي وتوسيع الاستيطان. سمو ولي العهد يرعى حفل تخريج الفوج السادس من طلبة جامعة الحسين التقنية. برعاية رئيس الوزراء توقيع اتفاقيات تنفيذ المشاريع الرئيسة ضمن المشروع الوطني لتطوير الأراضي المجاورة لموقع معمودية السيد المسيح المغطس. رئيس الوزراء يعمم على جميع المؤسسات بإلزامية حصر المخاطبات والأعمال لإحياء ذكرى معمودية السيد المسيح باللجنة الوطنية رفيعة المستوى المشكلة كمرجعية وحيدة لهذه الغاية. المنطقة العسكرية الشمالية تحبط صباح اليوم محاولة تسلل 5 أشخاص عبر إحدى واجهاتها الحدودية وتلقي القبض عليهم وتحيلهم إلى الجهات المختصة. الرئيس الأمريكي يقول أن أمام واشنطن 3 خيارات للتعامل مع إيران تشمل مواصلة المفاوضات والضغط أو تنفيذ ضربات عسكرية قوية، وطهران تؤكد أن مضيق هرمز لن يفتح ما لم تغير أمريكا أسلوبها وتقبل شروط إيران. باكستان تعلن مقتل 3 من مواطنيها في هجوم نسبته للحوثيين استهدف سفينة تجارية في البحر الأحمر. وطقس صيفي عادي في أغلب المناطق وحار في البادية وحار جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب السخور.

0: وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
4: فرّبت خلت الديار فما بها معمور، وإذا العشار تعطلت وتخربت.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وإذاعة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج دين ودنيا. وهذه الحلقة التي نخصصها بمشيئة الله تعالى عن المناسبة التي يعني أو كانت محور هذه الحلقة عن المناسبة التي كنا قد مررنا بها في الأيام السابقة، وهي نتائج امتحان الثانوية العامة وما يصاحبها من يعني أجواء الفرح والمشاعر بشكل عام. نريد أن نتحدث عن هذا الموضوع، فرحة النجاح وكيف نفرح دون أن نؤذي الآخرين، دون أن نؤذي الجميع.

0: جيران دون أن نؤذي غيرنا؟ وكيف ينظر الإسلام إلى الفرح؟ وما الضوابط الشرعية التي يجب أن نتحلى بها عند فرحنا؟ كل هذا يعني العديد من الأسئلة سنحاول الإجابة عليها وطرحها في هذه الحلقة بصحبة فضيلة الدكتور طارق خوالده الإمام والخطيب في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. حياكم الله فضيلة الدكتور.
1: حياكم الله وبارك الله فيكم.
0: حياك الله يا سيدي. الفرح سيدي نعمة من نعم الله عز وجل، ولكن لها ضوابط. نريد بداية أن نتعرف إلى موقف الإسلام من الفرح، وكيف ينظر الإسلام إلى الفرح عموما.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أكرم الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن سار على هدي مقتدى بسنتهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، سبحانك إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم يا حكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بعد، بداية أشكر أخي فضيلة الدكتور منصور العمري على هذه الاستضافة، كما أشكر إذاعة القرآن الكريم على هذه البرامج المفيدة والتي يعني تشمل على كثير من النصح والإرشاد والتوجيه. كما لا يفوتني أن أتقدم يعني بكامل التبريكات والتهاني لأبنائنا الذين حالفهم الحظ في امتحان الشهادة الثانوية العامة. كما أبارك لأبنائنا الذين أنجزوا جهدا عظيما في السنوات الماضية وحصلوا على التخرج من الجامعات، سواء كان الأردنية أو من خارج الأردن. كما أبارك لإخواننا الذين حالفهم الحظ في الزواج في هذه الأيام المباركة. نعم. فهذه جميعها
0: دائما الصيف سيدي تكثر فيه المناسبات، وهذه
1: فهذه الأيام هي أيام مباركة بالمناسبات. نعم. سواء كان الثانوية العامة أو خريجي الجامعات أو إخواننا الذين تزوجوا، فنسأل الله عز وجل أن يبارك لهم في هذه الأفراح وهذه المناسبات.
0: اللهم
1: بداية أخي منصور، الإسلام يحث على الفرح، لأن الإنسان في هذه الحياة لا بد أن يمر بمحطات فيها الحزن وفيها الفرح.
0: فرح. نعم.
1: وهذه لا تخلو من حياة إنسان ولا يخلو منها بيت إلا ويمر بهذه المناسبات. ولكن تركيزنا اليوم هو على مناسبات الأفراح. هل الإسلام حث على الفرح؟ هل الإسلام شجع على الفرح؟ هل الإسلام فيه فرح؟ نعم، الإسلام حث على الفرح في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الطاعة: للصائم فرحتان يفرحهما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لله يفرح بتوبة أحدكم إليه كما يفرح أحدكم إذا أضع ضالته ثم نقيها، وكما قال عليه الصلاة والسلام. من خلال هذه الأدلة يتبين لنا أن في الإسلام فرح، وأن الإسلام يحث على الفرح، وأن الإسلام لا يعارض الفرح في حياة الإنسان. ولكن هناك كما سنتكلم إن شاء الله عن الضوابط التي يجب أن يلتزم بها المسلم في مناسبات الأفراح وفي مشاركته في هذه الأفراح.
0: طيب سيدي، الآن يعني ذكرت أن الفرح مشروع في الإسلام، وذكرت الآية الكريمة: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ويعني الفرح يعني نفهم أن الفرح هناك فرح محمود ضمن الضوابط التي ذكرت أو سنتحدث عنها بعد قليل، ولكن هل هناك فرح يعني غير محمود؟ أو لنقل يعني السؤال: ما أنواع الفرح؟
1: الفرح في الحياة التي يفرحها الإنسان نوعا.
0: نعم.
1: من

0: ما هو محمود ومنها ما هو مذموم، منها ما هو حسن ومنها ما هو سيء، منها ما هو خير ومنها ما هو شر.
1: نعم.
0: فما الفرح المحمود؟ الفرح المحمود الذي يكون فيه قرب إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك قال العلماء من الأفراح المحمودة في الإسلام هي أفراح الطاعات وأفراح الأعياد. فمثلا على سبيل المثال في الطاعة وخاصة الصيام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان يفرحهما.
1: نعم.
0: للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. هل هذا الفرح يقتصر فقط على الصيام؟ لا، عندما تؤدي الصلاة على وقتها وفي جماعة الإنسان يفرح، عندما يصوم الإنسان رمضان أو غير رمضان يفرح، عندما يؤدي الإنسان فرضية الحج يفرح، عندما يعمل الإنسان أي عمل خير، إصلاح بين الناس، صدقة، إرشاد الناس، تعليم الناس، كلها طاعات، الإنسان يشعر بالفرح ولو داخليا. لا يشترط أن يعبر عنه وأن يقيم الأفراح وأن يقيم، هو بينه وبين نفسه يشعر بالفرح، فرح داخلي.
1: نعم.
0: أنني أديت عملا يحبه الله ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم،
1: عليه الصلاة والسلام.
0: فهذا العلماء قالوا أفراح فيها طاعة لله عز وجل، فيها قرب لله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
0: النوع الثاني من الأفراح المحمودة قال الفرح بنعيم الدنيا المباحة. أباح لنا الإسلام في هذه الحياة مجموعة.
1: نعم.
0: من الأعمال، على سبيل المثال الزواج فرح،
1: فرح
0: يفرح الإنسان، وهي من الأمور المباحة والتي حث عليها الإسلام وحث عليها القرآن وحث عليها النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا هذه المناسبة، عندك المناسبة الأخرى النجاح العلمي.
1: نجاح،
0: كيف يكون النجاح العلمي؟ الثانوية العامة. تخرج من الجامعة، الحصول على الدرجات، الماجستير والدكتوراه، الحصول على الترفيعات، هذه كلها مناسبات علمية الإنسان يفرح بها، والإسلام لم يعارض ذلك بل حث على ذلك، والإنسان يحب أن يشاركه الآخرون في هذه المناسبات. فهي أعمال مباحة، ليست بواجب، ولكن أباح لنا الإسلام وحث عليها وقس عليها في كثير من المناسبات. نحن نذكر بعض الأمثلة.
1: نعم.
0: على حتى لا يدركنا الوقت. أيضا من الأفراح المباحة أو المحمودة الفرح بنصر المؤمنين. لما يصير انتصار ونصر للإسلام، نصر للحق، نصر نصر نصر، الإنسان يفرح. ويومئذ يفرح المؤمنون
1: بنصر
0: الله ينصر من يشاء. فأنت لما تسمع والله إنه الحق انتصر، الإسلام انتصر، المسلمون انتصروا، والله تشعر بالفرح. فهذا من الأفراح أيضا المحمودة التي حث عليها الإسلام. عندنا أفراح مذمومة ذمها الإسلام، هي في حقيقتها فرح يفرح الإنسان، ولكن خالطها معاصي، خالطها ذنوب، فلذلك أصبحت أو حولها الإنسان من محمودة إلى
1: مذمومة.
0: إلى مذمومة.
1: نعم.
0: فمثلا عندنا من الأفراح، أنت مثلا تزوجت، أباح وذكرنا أنا من المباح، لكن
1: نعم.
0: إذا خالط محرمات
1: يصبح الفرح مذموما،
0: موسيقى، اختلاط، إزعاج الآخرين، أصبح هذا الفرح مذموم. أنت حولته. فقالوا من الأفراح المذمومة الفرح بالباطل. كيف الفرح بالباطل؟ لما ينتشر مثلا الفساد بين الناس، بعض الناس يفرح، هل هذا فرح محمود أم مذموم؟
1: مذموم.
0: هذا مذموم. ليش؟ لماذا؟ لأن فيه معصية لله سبحانه وتعالى. فأنت عندما تفرح بانتشار الفساد، بانتشار السرقات، بانتشار الرشوة، بانتشار هذه الأمور، فالإنسان يفرح ولكنه فرح بمعصية الله سبحانه وتعالى. فقال العلماء هو فرح مذموم. الأمر الثاني قال الشماتة المحرمة. يعني مثلا قد يكون خصومه بينه وبين دكتور منصور العمري، إذا أصابته مصيبة بفرح،
1: هذا محرم، يعني هذا مذموم،
0: هذا مذموم. نعم. كأن يمرض تلاقي يفرح، عنده طالب توجيهي ورسب ويفرح، هذا مذموم. ربما تاجر وانكسرت تجارته
1: مذموم
0: وأنا أفرح. هذا مذموم وهكذا قس عليها.

0: الشماتة المحرمة بالمسلم وإن كان بينك وبين خصومة، وإن كان بينك وبينه شحناء، لكن لا يجوز للإنسان أن يفرح بمصيبة أصابته، بل يدعو له بالخير ويترك بينه وبين هذا الشخص لله سبحانه وتعالى. فقال هذه من الأفراح المذموم. إذن الأفراح المذموم إما أن يفرح الإنسان بانتشار الباطل والمعاصي، وإما أن يفرح بشماتته بمصيبة أصابت إنسان، قد يكون بينك عداوة وقد لا يكون بينك عداوة.
1: يعني سيدي في هذا المجال يعني تذكرت أعتقد هناك مقولة للإمام الغزالي رحمه الله أنه إذا فرحت لمصيبة أخيك ففي قلبك يعني شيء من الحسد، فهذا والحسد أيضا هو من يعني
0: الفرح في المصائب نوع من أنواع الحسد. والدافع من ذلك الحسد. لماذا يفرح هذا الإنسان بهذه المصيبة التي وقعت على هذا الشخص؟ هو من باب الحسد، هو من باب الحقد. لذلك الحقد والحسد محرم فيه.
1: محرم نعم.
0: وما ينتج عنه من قطيعة، من شماتة، من إظهار الفرح بمصيبة، يترتب عليها أيضا نفس الحكم. لذلك قال العلماء هذا من الأفراح المذمومة، وسميها فرح ولكنها مذمومة في الإسلام وفي الشريعة الإسلامية.
1: نعم. طيب الآن يعني ذكرت فضيلة الدكتور أنواع الفرح، الفرح المحمود المنضبط كما تفضلت بضوابط الشريعة، والفرح المذموم، وذكرت أمثلة على ذلك. نريد الآن يعني ندخل في موضوع الفرح المذموم، وهو ربما يعني من خلاله نوجه رسائل إلى الذين يفرحون. وكما تفضلت قبل قليل أن المناسبات يعني كثيرة، وخصوصا في هذه الأيام ونتائج الثانوية العامة وغيرها. الآن نريد أن نتحدث عن حرمة إيذاء الآخرين، سواء كانت هذه الحرمة مادية ومعنوية، نريد أن نفصل في هذه المسألة.
0: سيدي الكريم، قلنا أن الإسلام حث على الفرح، وخاصة الفرح المحمود، أن تفرح. ولكن نبه الإسلام إلى شيء مهم، وهو أنك لا تؤذي الآخرين بفرحك. لا تؤذي الآخرين
1: بفرحك.
0: ما هي أنواع الإذاء؟ العلماء قالوا الإذاء إما أن يكون باللسان، وإما أن يكون باليد، يعني إما بالقول وإما بالعمل.
1: بالفعل. نعم. بالفعل.
0: ما كان بالقول فهو معروف، كالسب والشتم والاستهزاء وغير ذلك. نحن الذي يهمنا في هذه الحلقة وهذا الموضوع الإيذاء المادي، وما يصاحب ذلك في مناسبات الأفراح. فمثلا عندنا الذين حالفهم النجاح في الثانوية العامة، من حقه أن يفرح على مدار سنتين وهو يدرس وهو يقرأ وهو وهو وهو، وطلعت النتيجة وكانت النتيجة النجاح ومعدل ما شاء الله عليه، ونقول له مبارك ونسأل الله عز وجل لك التوفيق. ولكن هل هذا يعني أنك تؤذي الآخرين؟ هل هذا أنك تعتدي على حرية الآخرين؟ هل هذا يعني أنك تعرقل بعض الأمور المهمة في حياة الإنسان؟ فمثلا من مظاهر الفرح التي لا يجوز أن نفعلها، وإن كان هذا الفرح يعني كبير أو عظيم في حياة الإنسان، اللي هي المواكب. المواكب التي يسيرها الخريجون في شوارعنا، ماذا يفعل في هذه المواكب؟ تعطيل السير، إحداث أزمات، الاعتداء على مصالح. يعني عندك مثلا سواقين العمومي، هذول بترزقوا من وراء سياراتهم. انت لما تعمل موكب
1: عطلت
0: عدد من السيارات وسكر الشارع، عطلت. اثنين، قد يكون هناك اعتداء على حياة انسان، وخاصة سيارة الاسعاف.
1: صحيح.
0: عندك انسان مريض ومحمول في سيارة الاسعاف، هذا تفرق معاه ثواني.
1: نعم.
0: لا اقول الدقائق،
1: ثواني.
0: الثواني تفرق معاه. لذلك حتى في القانون، في القانون السير، أن الأولوية في السير أو على الشوارع لسيارة الإسعاف.
1: لا حتى موضوع المواكب فضيلتك هي أيضا يعني أمر مخالف لقانون السير.

0: خلينا بالأهم.
1: الأهم نعم الإسعاف.
0: إنك لما تعمل موقف وتسوي أزمة ربما يكون عندك سيارة إسعاف فيها إنسان
1: صحيح. حال خطر. في حالة خطرة نعم.
0: وقلنا أنه بحاجة للثواني ليس وليس للدقائق. فأنت اعتديت على هذا الإنسان.
1: صحيح.
0: الأمر الثاني أنك تسببت في قطع أرزاق. يعني كثير من السواق العموم يقول لما نشوف في أزمة بروح بيوتنا. ليش؟ قال اللي بأخذها من الركاب بحط البنزين.
1: بنزين.
0: وغير تعبي وغير وغير وغير وغير. الأمر الثالث المحلات التي يمر منها هذا الموكب. وهو سكر على الناس كلها قطع أرزاقهم أيضا. غير ذلك ما تفضلت أن هذا العمل مخالف للقانون. لا يجوز إنك تعمل أزمة وتسكر الطريق بسبب فرحك بسبب نجاحك. ومخالفة القانون هو مخالف لولي أمر. فأنت تدخل في إثم من أكثر من جهة. فعندنا أول مصيبة
1: الإيذاء الناس.
0: أول مصيبة, أول مصيبة في مظاهر الفراعنة اللي هي المواكب.
1: المواكب صحيح.
0: وهذه حدث عنها ولا حرج. الأمر الثاني في مظاهر الفرح إقامة الاحتفالات وما يصاحب ذلك من إزعاجات. يعني الحمد لله رب العالمين نتيجة للتوعية التي يعني نشرتها المؤسسات الإذاعية والتلفزيونية ووسائل الإعلام وخطب الجمعة والمواعظ و خفت نوعا ما اللي هي إطلاق العيارات الناري سواء كان فرح توجيهي ولا خريج جامعة ولا زواج ولا أي مناسبة يفرح فيها الإنسان. لكن ما زالت موجودة.
1: نعم بشكل
0: ولكن الحمد لله يعني
1: خفت بشكل كبير. نعم.
0: عندما نتكلم عن هذه الظاهرة هي مصيبة. لماذا مصيبة؟ للإحصائية التي أجرتها الدولة على نتائج إطلاق العيارات النارية. كم قتل إنسان؟ كم أصيب إنسان؟ كم فجع إنسان؟ ورغم التحذيرات لكن هناك بعض الناس الذين يعني يتباهون بهذا العمل وبهذا المظهر. في تعليق جميل جدا من ناحية علمية على هذا الموضوع أن العلم أثبت أن الرصاصة تعود بنفس القوة التي صعدت بها.
1: صعدت بها نعم.
0: تصل إلى نقطة معينة ثم تعود. على من تعود؟ وخاصة أنك تعيش في منطقة كثيفة
1: سكنية.
0: كثيفة بالسكان.
1: نعم.
0: على من تعود؟ ستعود على الناس. عندما تعلم ذلك العلم فأنت تعلم أنك عندما تطلق لا تطلق رصاصة واحدة رصاصات فستعود على من؟ على رؤوس الناس. والله عز وجل يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها إلى نهاية الآيات. فأنت تعلم لو أنك في الصحراء أخف لكن أنت في منطقة كثيفة السكان مليئة بالسكان وأنت تعلم أن هذه الرصاصة ستعود. معنى ذلك أنك تعلم أنك عندما تطلق الرصاص في الفضاء سيعود على رؤوس الناس. المظهر الثاني والذي لا يقل عن هذه الظاهرة هي ظاهرة الاحتفالات والإزعاجات. عندما يقيم هذا الإنسان هذه المناسبة حفلة أو ما شابه ذلك يأتي بالمطربين والمغنين والموسيقى. ومتى يبدأ؟
1: بعد العشاء.
0: يبدأ مع المغرب.
1: مع المغرب.
0: في كثير من أئمة المساجد نعم. التي كانت تقام عندهم الحفلات يقول والله في الصلاة إن صوت المطرب صوت المغني يؤثر علي وأنا أئم في الناس.
1: صحيح.
0: حصل يكون قريب. لا رعوا مشاعر دينية ولا مشاعر إنسانية ولا ما يحزنون. أتاي. ثم تبدأ هذه الاحتفالية وهذه المظاهر من وقت الغروب من المغرب أو بعد المغرب إلى ما شاء الله. فربما يعني يصادف عند هذه الحفلة إنسان مريض يحتاج إلى الراحة. نحن نتكلم عن الضوابط أنك لا تعتدي على حق الآخرين أو على حرية الآخرين. إنسان مريض بحاجة للراحة. إنسان عنده دراسة يعني أنت خلصت توجيهي لكن الجامعات الآن عندهم الفصل الصيفي وعندهم امتحانات نهائية.
1: امتحانات نعم.
0: امتحانات نهائية.
1: صحيح.
0: وبعض الناس يقول لك أنا في النهار ما بطلع ما بصح إلا أدرس بشتغل بعمل عندي شغلات و

0: وبدرس في الليل. طب أنت لما يكون عنده بكرة امتحان وأنت تقيم هذه الاحتفالية وأصوات مزعجة، أصوات عالية جدا، عرفت علي، وتسهر إلى ما بعد منتصف الليل، أنت اعتديت على حق هذا الإنسان، هذا جار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. إياك تظن أن الإذاء في الإذاء المادي أنك تضربه أو أنك تجرحه أو أنك تقتله قد يكون إذاء معنوي بهذه الصورة وبهذا العمل، فتستمر هذه الحفلات إلى ما بعد منتصف الليل. طب إنسان مروح من دوامه المغربيات، خاصة الشركات أو الناس الأعمال الخاصة، بده يصلي هالعشاء ويتعشى ويقعد مع أولاده لساعة الزمان وحط رأسه ونام. ثاني يوم عنده عمل، كيف بده نام؟ فهذه مظاهر، يعني الأصل أنه الإنسان يشعر مع الآخرين. من حقك تفرح ما في مشكلة، لكن من حق الآخرين أنهم يرتاحوا، من حق الآخرين أنهم
1: أنك ما تعتدي عليهم،
0: أنك ما تعتدي على راحته، ما تعتدي على حياته، ما تعتدي على السكينة الطمأنينة اللي بده يعيش هذا الإنسان في بيته.
1: طيب خلينا أسأل سؤال دكتور، يعني بعض الذين يفرحون ما هو يعني بكون مش سائل، خلينا نقول عن الجي مثلا، هو بقول لك أنا مثلا ابني نجح وهل ساعة ساعتين زمان، هالثلاث ساعات الأربع ساعات بدي أفرحن، يعني هل له يعني مبرر في وجهة نظري هذه؟
0: لا يوجد مبرر في هذا الموضوع، ولكن نحن نقول مثلا إن بدك تحتفل ما يكون الصوت عالي، بدك تحتفل اختار مكان بعيد عن التجمعات السكانية.
1: السكانية.
0: طيب أنت بدك تحتفل، هل من شروط الفرح أنك تجيب مطرب؟
1: لا، ليس من الشروط.
0: وهل من شروط الفرح أنك تجيب فرقة موسيقية؟ وهل من شروط الفرح أنك تلايم هالناس الله أعلم عن أحوالهم، في منهم الصاحي في منهم غير الصاحي، الذين يعني يتحملون أو يتعاطون المخدرات كذا بيستغلوا هذه الفرص، وبتلاقي يعني في ناس في الفرح أو في المناسبة معاهم مش صاحي. إذن إحنا بقول افرح ما في مشكلة، لكن إياك أن تفرح تؤذي على حساب الآخرين،
1: اللي هي مسألة أنك تؤذي الآخرين. نعم،
0: لا تفرح على حساب الآخرين،
1: على حساب الآخرين،
0: على أذية الآخرين، على إزعاج الآخرين وما شابه ذلك من هذه الأمور. فهذه أهم شيء، يعني بنقول إنه الإنسان يفرح، ولكن إياك أن يكون هذا الفرح فيه معصية لله سبحانه وتعالى. يعني أنت توجيهي لسه طريق بأوله معك، فكيف أنت بدك رب العالمين يوفقك وأنت تبدأ هذا الطريق بمعصيته سبحانه وتعالى؟ أنت بدك تتزوج ولسه بداية حياتك الاجتماعية، كيف الله عز وجل بده يوفق بينك ويرزقك الذرية الصالحة والاستقرار والطمأنينة والسكينة في هذا الزواج وأنت بدأت هذه الطريق بمعصية الله سبحانه وتعالى؟ هذا شيء يعني يجب أن ينتبه له الناس، أنه أنا هذا الفرح وبداية طريق آخر، خلصت من المدرسة عندي جامعة، عندي دراسات عليا، تزوجت، انتقلت من العزوبية إلى الزوجية أيضا طريق آخر، فلا بد من البداية أن يكون على طاعة الله سبحانه وتعالى. يا دام.
1: نعم. إذن يعني ذكرت فضيلة الدكتور مثل اللي هي خلينا نقول يعني صور إيذاء الآخرين أثناء الفرح، يعني نريد أن نتعرف على المزيد من هذه الصور أو ما أبرز الصور إيذاء الآخرين التي يعني تظهر في مظاهر الاحتفال، في مظاهر النجاح.
0: سيدي الكريم، أهم المظاهر التي يعني أظهرتها وسائل الإعلام في مواسم سابقة هي الاعتداء على حياة الآخرين. هذه أهم صورة يعني يبي تركز عليها الوسائل. واحد مثلا قاعد باب بيته نتيجة لإطلاق عيارات نارية أجت وطلق على رأسه. يعني أذكر في سنة من السنوات شاب في المدينة الطبية، كنا هناك يعني مع مريض قرابينا، فهذا الشاب كان يسكن في قرية ومعه كان بسرح فيها، وكان هناك فرح عرس وعاملين غدا، أثناء نقوط العريس طلق عيارات نارية، فطلقة جاءت من هذا الفرح وأصابت هذا الفتى هذا الشاب في رأسه هون عند الدماغ واستقرت في رأسه. الأطباء يقول لك إحنا ما بنقدر نعمل له شيء، لا بنقدر نفتح رأسه ولا نفتح دماغه ولا ما يحسبه، بظل هالطلقة إذا الله كتب لي الحياة بظل فراسه. ولكن سبحان الله مكث فترة وبعدها توفاه الله عز وجل. طب لماذا يفقد هذا الإنسان حياته؟ عشان لماذا يفجع والده بهذا الولد بهذا الابن بدون ذنب؟ الذنب أنه هذا الإنسان بده يفرح.
2: صحيح.
0: إنسان أولاده على باب بيته بفرح، بنت إله جاءتها رصاصة، وين استقرت؟ في العمود الفقري، شلل
2: شلل،
0: فجابوا لقاء مع أمها على التلفزيون بتبكي، يقول هاي شو ذنبها طفلة بأول حياتها تصاب بالشلل، هي شو ذنبها تفقد حياتها، أنا شو ذنبي أعاني معاها؟ الذنب إنه في ناس بده يفرح.
2: نعم.
0: في ناس بده يفرح. وقيس عليها صور كثيرة عرضها التلفزيون، عرضت المحطات. صحيح. وعرضت وسائل كثيرة إعلامية إنه هاي الأمور من أهم سلبيات مظاهر الفراعنة، إنه إما وفاة وإما إصابة بليغة تبقى معه. نعم. دائما مدى الحياة.
2: نعم.
0: مدى الحياة. ما ذنب هؤلاء؟ حتى عندنا يعني لما نسمع إنه في إطلاق عيارتين كل الناس بتفوت على بيوتها.
2: آه صحيح.
0: تترك القعدات إذا عنده مثلا ساحة، إذا عنده حوش، إذا عنده كذا بتركه، بقول لك هسه بجينا طلقة ودور مين القاتل ما تعرف، وبظل هذا مصيبة، يا وفاة يا إما إصابة.
1: يعني حتى أنت لو ما يعني أنت اضطريت وخربت عليه الجلسة اللي هو جالس فيها
0: 100%.
1: آه طبعا.
0: الناس
1: حتى لو ما
0: الصيف، المشكلة إنه في الصيف هي المناسبات.
2: نعم.
0: في الشتوية ما في مناسبات، وما ناس بقعد على باب بيته.
2: صحيح.
0: في الصيف الناس بقعد على باب بيوت أو على ظهر البيت خاصة في القرى، وفي مناسبات، فأنت حرمت هؤلاء من هذه الجلسات إنه يجلسوا خوفا من الإصابات، إما قاتلة وإما إصابة دائمة. وقس على ذلك كثير من هذه
2: الأمور.
0: فبنقول إحنا إنه هاي الصور التي كان يعرضها التلفزيون لعلها تؤثر في قلوب الناس، يعني فعلا صور مؤثرة ولقاءات مؤثرة. لما أشوف أم بتبكي وولدها قدامها على السرير لا يتحرك، أو بنتها على السرير لا تتحرك، أو أم مع أولادها فقدوا المعيل إلهم، السبب إطلاق عيارات النارية، السبب المواقف اللي بتصير وما ينتج عنها من حوادث. أذكر قبل يعني سنتين بالضبط.
2: نعم.
0: تعاني أحد الأخوة لحضور يعني تخرجوا من الجامعة، فلبيت الدعوة، روحت على المكان، والمكان بدون مظاهر فرح، فجلست مع والد خريج الجامعة، سلمت عليه وباركت له، إن شاء الله خير، إن شاء الله ما في فضح. قال والله يعني احنا بنعتذر وكذا كذا، الشباب طالعين بسيارة، طبعا مجموع سيارات، واحد من الشباب طالع من شباك باب السيارة على منعطف فاتح فيه الباب وواقع. الحمد لله يعني كانت إصابة سليمة. وينه؟ قال والله أخذوا على المستشفى، وكل الشباب وحتى الخريج معه في المستشفى، وإن شاء الله خير. طب شو ذنب هذا الإنسان؟ انه خريج جاي يفرح، دعا الناس للفرح، حضر الناس، لكن إيه؟ لا يوجد اي مظهر من مظاهر السعادة ولا الفرح. السبب هذه الضرائب اللي هو خروج اجسام الاشخاص من نوافذ السيارات. يعني ما بصير فرح الا طلع جسمك من شباك السيارة، ما بصير فرح الا زوامير الها اول ما لهاش اخر، إلا سرعة جنونية، إلا نسكر الشوارع، هذه كلها مظاهر. لكن هل هذه المظاهر سلبية أم إيجابية؟ من خلال النتائج هي سلبية. عبارة عن مظاهر سلبية. فبنقول إنه أنا لما أكون مثلا طالع مشوار ومستعجل ولاقيني موكب بسكر علي الطريق، ربما هذا الإنسان بدل ما يدعي لك يقول لك الله يفرحه.
2: صحيح.
0: الله ييسر أمره، الله يرزق الذرية الصالحة،
1: بالعكس
0: يدعي عليك.
1: صحيح.
0: يدعي عليك لأنك ضايقته، عنده مشوار مستعجل، بجوز هو مسعف معه حالف في سيارته ودي يسعفها. لما يشوف هذا الشيء
1: أخرته
0: يعني هو من الداخل متضايق على الناس، على ابنه وعلى بنته وعلى زوجته اللي معاه. فلما يشوف هذا المظهر هل من المتوقع أنه يدعو لك؟ يقول لك الله يهديك، ما كل الناس يقول الله يهديك، في منهم ناس عندهم

0: عنده صبر وعنده تحمل وعنده يقول لك الله يهديك، لكن غيره
1: جزء واحد بالألف ممكن أو مثلا يعني غيره نسبة قليلة جدا
0: تردي عليك.
1: نعم.
0: إذا أنك ناجح يقول لك الله لا يوفقك، إذا أنك متزوج يقول لك الله لا يسر أمرك، الله لا يفرحك، وهكذا. طب أنت ليش تجيب الحركة هاي الدعوة؟ خلي الناس يدعو لك لا يدعو عليك. خلي الناس يدعو لك
1: صحيح
0: مش يدعو عليك، من خلال هذه الأمور، من خلال هذه المظاهر.
1: نعم.
0: فقلنا أنه صور الإذاء كثيرة، ولكن ركزنا على المهم منها، وأهمها إطلاق عيارات الناري. هذه مصيبة المصائب. من مظاهرها المواكب وإزعاج الآخرين، تسكير الطرقات، تعطيل المصالح، تأثير على حياة الآخرين.
1: يعني الحمد لله يا سيدي بعض المظاهر هاي بدأت بالتلاشي، مثلا موضوع إطلاق العيارات النارية الحمد لله،
0: يعني في يعني في في يعني نسبة ظاهرة جدا.
1: نعم.
0: عرفت علي؟ وملموسة، لكن بعد
1: موضوع المواكب
0: بعد جهد جهيد
1: صحيح
0: وبعد إصابات وبعد وبعد وبعد. يعني أذكر من المصائب التي حدثت في حفلة فرح، إحدى الأخوات شابة تحفظ القرآن الكريم واقفة على هالشباك، أطلق عيارة النارين، أصابتها طلقة، توفيت في مكانها، توفيت في مكانها.
1: في مكانها.
0: طب هل يشترط إنك حتى تفرح إنك تقضي على
1: تقتل
0: تقتل الإنسان؟ تقتل الإنسان. فمظاهر كثيرة، لكن الحمد لله زي ما قلت لك يعني هي جاءت بعد جهد عظيم من جميع الوسائل.
1: نعم.
0: سواء كان الوسائل الإعلامية ولا المقروءة ولا خطب منبرية ولا دروس ولا وعظ،
1: وحتى سيدي كمان في هذا المجال جهود جلالة الملك في موضوع إطلاق العيارات النارية
0: في مقطع بدأ. في مقطع. نعم. الآن يتكرر.
1: نعم.
0: الآن يتكرر يعني بعرضه وسائل التواصل
1: له
0: قال حتى لو ابني
1: صحيح.
0: أطلق عيارات نارية أنا بطلب من الجهات المعنية إنها تتخذ الإجراءات القانونية.
1: نعم.
0: هذا يدل على أن الدولة من رأس الدولة إلى أصغر إنسان فيها. نعم. يحارب هذه الظاهرة.
1: صحيح.
0: وهذه الظاهرة لا تكون إلا في مواسم الأفراح.
1: الأفراح.
0: يعني ما شوف ما عمرنا سمعنا إنه واحد صار عنده وفاة وأطلق عيارات نارية، ولا واحد صار مع حادث سير وأطلق عيارات نارية. هي في المناسبات الأفراح.
1: الأفراح. نعم.
0: ولكن زي ما قلت لك نتيجة للجهد العظيم بجميع أجهزة الدولة.
1: نعم.
0: بجميع أجهزتها حاربت هذه الظاهرة، فلمسنا لموس يعني كبير في اختفائها، ونسأل الله عز وجل أن يعني ننتهي منها نهائيا
1: 100% إن شاء الله،
0: وأن ننتقل في ذلك إلى الوسائل الأخرى أو المظاهر الأخرى، المواكب، الاحتفالات المزعجة وغيرها. نسأل الله عز وجل أنه يخفف منها، ويكون فرحنا إن شاء الله فرح محمود مأجور صاحب هذا الفرح
1: إن شاء الله. نعم. طيب سيدي الآن يعني نختم بالحديث عن العقوبات التي شرعها الإسلام لردع المعتدين عن إذاء الآخرين.
0: سيدي الكريم، من ناحية العقوبات نتحدث عن أسلوبين أو عن أمرين. الأمر الأول الشرعي. الشرعي، الإسلام وضع حد ووضع عقوبة للذي يؤذي الآخرين، سواء كان هذا الإذاء مادي أو معنوي. ونركز على الإذاء المادي. إنسان في فرحه قتل إنسانا، الآن هو لا يقصد القتل، ولكنه يعلم أنه بإطلاق العيارات النارية قد يصيب بهذه الرصاصة إنسانا فيقتله. لذلك بعض الأقوال هناك تقول أنه يعتبر قتل عمد، لأنك في مكان في كثافة سكانية، المصف في الصحراء، أنت في مكان مليء بالناس، فعندما تطلق هذه العيارات معنى ذلك أنها ستصيب إنسان وربما تقتله، فإذا قتلته فأنت قاتل عمد. والله عز وجل يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. ما ينطبق على إطلاق العيارات النارية ينطبق على حوادث السير. أنت عندما تسير بسرعة جنونية
1: يعني مثلا شارع السرعة المحددة في 60 وأنت ماشي 120،
0: ضبط سيارات تسير على سرعة 200 على سرعة 200. طب هذا لو مر من قدامك إنسان وين بده صفي؟ طب معاك ركاب وصار عندك حادث وين بصفوا؟ وفيات. فقال بعض العلماء قال هذا يعتبر قتل عمد، والله عز وجل يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. والله عز وجل يقول: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. أحدث سيعاها الإسلام قال: النفس بالنفس والعين بالعين والأذن بالأذن والأنف بالأنف، وإلى آخر الآيات. هذه عقوبة

0: هناك مخالفات وهناك حجز للمركبة. الإنسان الذي يزعج الآخرين بالاحتفالات ويبقى إلى ما بعد منتصف الليل في إجراءات إدارية عند أطول المحافظ اتخذ مع هذا الإنسان، فهذه العقوبات ربما تكون شرعية وردت في القرآن الكريم ووردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن تكون قانونية وضعتها الدولة لردع هؤلاء، لأننا نعلم أنه من لم يردعه القرآن ردعه السلطان. إذا ما عندك خوف من الله عز وجل، إنك إذا قتلت ناس ستحاسب، إذا آذيت إنسان ستحاسب، إذا أزعجت إنسان ستحاسب. إذا أنت مش خايف من العقوبة الشرعية، من العقوبة الربانية، لا، هناك في عقوبة وضعية أو قانون وضعته الدولة. إذا ما بخاف من القرآن بخاف من السلطان. فجميل جدا والله أنه نطبق هذه القوانين، وجميل جدا أنه ما نشفع للإنسان، يعني ما نتواصل للإنسان أحدث عاهة أو إصابة عند إنسان. يعني هذا كمان يعني مهمة عظيمة عند الناس، أنه يجب أنه نوقف مع الحق، نقف مع الدين، مع الشريعة، مع القانون، وشو نوقف مع المجرم
1: حتى يكون في ردع.
0: يعني معروفة أنه إذا إنسان مثلا أطلق عيارات النارية وسابقوا لك بكرة إن شاء الله بنوجه جاهه وفنجان قهوة وانتهت المشكلة، انتهت عندك في الدنيا، لك في الآخرة ما انتهت.
1: في الآخرة ما انتهت.
0: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، أول ما يقضى بين الناس في الدماء، يأتي المقتول يا رب سأل هذا لما قتلني. فهذه حقوق لا يمكن أن يتنازل عنها أي إنسان إلا صاحب الحق. فأنت بتجيب جاهة وفنجان قهوة وجايينك وبعرف إيش وبعرف إيه، وين الحقوق؟ إحنا شجعنا هذا الإنسان، فهذه يعني مهمة يعني تقع على المجتمع نفسه، على الناس اللي بيعتبروا حالهم شيوخ أو كبارية، إنه ما نمشي بأي جاهة، لا بد من دراسة الوضع ونشوف إذا كان هذا الإنسان يستحق، وإلا خليه يتعلم. فهذه العقوبة هي رادعة، والحمد لله رب العالمين، يعني من الأسباب التي خففت هذه المظاهر.
1: هذا المظاهر نعم.
0: الإنسان بيحسب حساب إنه إذا صار عندك إصابة، إنه هذا الفرح ينقلب إلى ترح، إلى حزن، إلى مآسي.
1: يعني على مستوى هذا الشاب اللي ذكرته قبل قليل، القصة الخريج، قلت إنه بس هو يعني وقع من السيارة وذهب إلى المستشفى، يعني إصابة بسيطة، ولكن بعد ذلك تحول إلى حزن.
0: إحنا ما دخلنا على مكان الفرح ما فيش مظاهر نهائيا. أنا تعالي.
1: نعم.
0: لما سألنا قالوا شو يعني، هي في نظرهم بسيطة، هي لا قدر الله لو كانت مثلا حادث دهس ومات الإنسان أو إطلاق عيارات نارية أو ما شابه ذلك، يعني مجرد ما وقع من السيارة، فهذه يعني سلبية.
1: نعم.
0: وليست من مظاهر الفرح.
1: نعم. يعني دكتور بشكل عام، كيف يعني تكون فرحتنا أو كيف تكون فرحتنا حضارية، فرحة مسؤولة؟ نريد أن نوجه من خلال هذه الرسالة إلى كما تفضلت في بداية الحلقة، المناسبات كثيرة في الصيف، يعني الزواج ونتائج الثانوية العامة وتخريج الجامعات، حتى يعني مناسبات الفرح كثيرة، أيضا قدوم المغتربين، مع أنه الآن يعني تقريبا العطلة أوشكت على الانتهاء، لكن يعني هي رسالة نريد أن نوجهها إلى كيف تكون حضارتنا أو فرحتنا حضارية، فرحة مسؤولة.
0: سيدي الكريم، والله سؤال جميل جدا، والإجابة ستكون أجمل بإذن الله سبحانه وتعالى.
1: الله يكرمك.
0: أنه لا يوجد أجمل من التزام الإنسان بضوابط الفرح في الإسلام. الإسلام قال لك فرح، ولكن هذه مجموعة من الضوابط، إذا التزمت فيها فأنت في طاعة. أول هذه الضوابط، اعلم أن الفرح الذي تعيشه هو منة ورحمة ونعمة من الله سبحانه وتعالى، مش بيدك،
1: مش بيدك. نعم.
0: أنت درست لكن التوفيق والنجاح
1: من الله،
0: من الله سبحانه وتعالى.
1: بجوز ليلة الامتحان أو يوم الامتحان تكون مريض،
0: تمرض
1: وتمرض،
0: بجوز تروح لك نومي.
1: نعم.
0: بجوز تتأخر وتلحل من الامتحان، لكن صحيح. الله عز وجل وفقك في الدراسة،
1: صحيح،
0: والله عز وجل وفقك في الامتحان، والله سبحانه وتعالى يسر لك أداء الامتحان، وصلت الامتحان على الوقت المناسب وأعطاك الوقت. طيب ما هو الواجب؟ إيش الواجب عليك؟
1: شكر.
0: أن تشكر المنعم، أن تشكر المنعم.
1: منعم.
0: فمجرد ما عشت الفرح إنك تشكر المنعم. ليش؟ لأنه الله عز وجل

0: بزيدك. قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم
1: لئن شكرتم
0: لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فأنت بدك المزيد، نجحت في التوجيه لسه قدامك الدراسة وعندك التعيين وعندك الزواج وعندك، فأنت من بدايتها أشكر الله عز وجل، شكر الله عز وجل أفرح فرح محمود، هذا أمر واحد.
1: نعم.
0: إنك إيش تشكر المنعم. الأمر الثاني أنه ابتعد عن المحرمات، ابتعد عن المحرمات، إياك أن تعيش فرحك بمحرم. تجيب لي مغني ومطرب وموسيقى وربما يكون هناك اختلاط وربما هذه كلها محرمات.
1: حرمت.
0: فأنت فرحت ولكن فرحك هذا كان على معصية، فكيف تتوفق؟ يعني الأمر الثالث وهذا اللي بنلاحظه اللي هو الإسراف في المناسبات والأفراح. الإسراف في المناسبات والأفراح. الله عز وجل قال: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. هل من المعقول يعني واحد أنه يروح يتداين فلوس عشان يعمل فرح؟ كثير من الناس يتداين. ليش؟ قال والله بدي أفرح. طيب ماشي يا سيدي، على قد ما عندك من ماديات أفرح. أما تروح تتداين وعند السداد بصير تماطل وبصير تأخر وبصير ما الإسلام قال لك أفرح، ولكن ضمن إيش؟ إمكانياتك.
1: نعم.
0: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال سبحانه وتعالى: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. فوالله ما في أجمل أن يكون هذا الفرح مبني على البساطة، على الإمكانيات، على قدرات الإنسان. وإياك والتكلف، وإياك
1: والتكلف،
0: والتكلف لا تتكلف وقتك، ما ناس مجبرك وما ناس محاسبك. عندك إمكانيات أهلا وسهلا، ما عندك إمكانيات على قدر الإمكانيات، الله عز وجل بعينك، الله عز وجل برضى عليك، الله سبحانه وتعالى بيحبك، الله سبحانه وتعالى بييسر أمرك. أما تروح تتداين وتبيع ومشان إقامة الفرح هذا لا يجوز. والأمر الأخير اللي هو أنه في فرحك راعي حقوق الآخرين. يعني هناك مقولة يعني يقول صاحبها: ينتهي فرحك عندما يبدأ أو تبدأ تنتهي حريتك عندما تبدأ حرية الآخرين.
1: نعم.
0: حريتك تنتهي لما تبدأ حرية الآخرين. أنت أفرح ما في مشكلة، بس راعي حقوق الآخرين،
1: لا تسكر طريق،
0: راعي شعور الآخرين.
1: نعم.
0: راعي مصالح الآخرين،
1: راعي
0: الجيران، راعي الناس اللي ما بيحبوش هذه الأمور وغيرها من هذه الأمور. يعني ما أنت عايش لحالك في المجتمع، مش في صحراء ولا في منطقة نائية بعيدة، أنت في مجتمع بجوز فرحك، المكان اللي بدك تقيم فيه الفرح ملاصق للبيوت. وكما تحدثنا، في هناك اللي بده يدرس، في هناك المريض، في هناك التعبان عنده دوام، في ناس اللي ما بحبش إزعاج، في ناس ما بحبش غناني. كل الناس بيحبوا الأغاني، في ناس ما بيحبوا الأغاني.
1: صحيح.
0: أنت بتجبره في هذه اللحظة إنه يسمع لأغاني ويسمع للطبل ولا الزمر ولا الرقص وغيره وغيره وغيره وغير. ربما يصاحب ذلك من هالناس اللي هذول الذين يأتون متعاطين سكر، ربما يعتدوا على ممتلكات الآخرين، على السيارات، على المركبات، على المحلات، على على كذا كذا. طب هذا العمل من سببه صاحب الفرح، فأنت تتحمل النتيجة أمام الله سبحانه وتعالى. فنقول أن ما في إنسان إلا ويمر بفرح، لا يخلو بيت من هذا الشيء. ولكن الفرق بين الناس، هناك من يلتزم بضوابط الفرح في الإسلام وهناك من لا يلتزم. فمن التزم فقد شكر الله سبحانه وتعالى، وهذا أعظم شيء في الفرح.
1: نعم.
0: شكر المنعم،
1: شكر المنعم،
0: أن تشكر الله عز وجل على هذه النعمة وتطلبه المزيد. وأبشر يا عبد الله بالمزيد، لئن شكرتم
1: لأزيدنكم.
0: يعني في عندنا هنا شرط وفي عندنا جواب الشرط. الشرط انك تلتزم، ابشر بالمزيد. لا والله العكس، ان عذابي لشديد. هذه بعض الضوابط التي يعني نسأل الله عز وجل ان نلتزم بها وان يوفق بها ابناؤنا لكي يقيموا افراحهم وهن يهنئهم. ويعني نعيد ونكرر، نبارك للإخوة الذين حالفهم الحظ في الثانوية العامة والذين على أبواب التخرج، ونسأل الله عز وجل أن ينفع بهم الإسلام والمسلمين، إنه على ما يشاء قدير.
1: اللهم آمين. اللهم آمين. طبعا في الختام نشكر يعني أو نسأل الله عز وجل بداية أن يبارك في الناجحين وأن يعوض من لم يوفقوا هذا العام. وأن يفتح لنا جميعا أبواب الخير والنجاح، وأن يحفظ وطننا وأبناءنا من كل سوء، وأن يجعل أفراحنا دائمة أفراحا آمنة إن شاء الله، راقية لا تؤذي أحد ولا تنتقص من حق أحد. أشكركم جزيل الشكر فضيلة الدكتور طارق خوالد الإمام والخطيب في وزارة الأوقاف، حياكم الله
0: خير سيدي، بارك الله فيكم جزاء، وأسأل الله عز وجل يكون في ميزان حسناتكم يوم القيامة
1: يا رب جميعا إن شاء الله. أشكركم مستمعينا الكرام على المتابعة، وأشكر زميلي سعد الدبوبي من الهندسة الإذاعية، كان معكم الدكتور منصور العمري، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. جلالة الملك يزور محافظة معان ويلتقي وجهاء وممثلين عن أهالي المحافظة. جلالة الملك يؤكد ضرورة التوصل إلى تهدئة شاملة في المنطقة ويحذر من خطورة الإجراءات أحادية الجانب ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. سمو ولي العهد يرعى حفل تخريج الفوج السادس من طلبة جامعة الحسين التقنية. توقيع 4 اتفاقيات لتنفيذ مشاريع رئيسة في الأراضي المجاورة لموقع معمودية السيد المسيح. تباين التصريحات بين واشنطن وطهران بين التقدم في المفاوضات والتحذيرات من عودة التصعيد العسكري في المنطقة. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، وصل جلالة الملك عبد الله الثاني إلى محافظة معان اليوم، وزار جلالته مركز القنطرة لتنمية الموارد البشرية في معان قبيل لقائه وجهاء وممثلين عن أهالي المحافظة. وسنوافيكم بتفاصيل زيارة جلالة الملك في نشراتنا اللاحقة. أكد جلالة الملك عبد الله الثاني ضرورة التوصل إلى تهدئة شاملة في المنطقة وضمان أمن الدول العربية، محذراً من خطورة الإجراءات أحادية الجانب ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وضم الأراضي وتوسيع الاستيطان. وشدد جلالته على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وجاء ذلك خلال استقبال جلالته في قصر الحسينية وفداً من مساعدي أعضاء في الكونغرس الأمريكي بحضور سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، حيث جرى بحث الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة وسبل تعزيزها في مختلف المجالات إلى جانب المستجدات الإقليمية. رعى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد بحضور سمو الأميرة رجوى الحسين مساء أمس حفل تخريج الفوج السادس من طلبة جامعة الحسين التقنية، والذي ضم 450 خريجاً وخريجة من مختلف الدرجات والتخصصات التقنية والتطبيقية. واحتفلت الجامعة إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد بتخريج طلبة درجة البكالوريوس والدرجة التقنية الثانية والدرجة التقنية الأولى ضمن برامج أكاديمية وتطبيقية تشمل الهندسة الصناعية والهندسة الكهربائية وهندسة الطاقة والهندسة الميكانيكية وعلم الحاسوب وعلم البيانات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتصميم وتطوير الألعاب الإلكترونية وهندسة العمارة، بما ينسجم مع رسالة

0: استغلالتها في إعداد كفاءات تقنية مؤهلة لسوق العمل. ويأتي تخريج الفوج السادس بالتزامن مع مرور 10 أعوام على تأسيس الجامعة، والتي انطلقت برؤية من سمو ولي العهد لتقديم نموذج تعليمي تقني وتطبيقي يواكب متغيرات سوق العمل، ويرتكز على التعليم العملي والابتكار والجاهزية المهنية والشراكات مع قطاع الصناعة. وخلال الحفل ألقى رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور إسماعيل الحنطي كلمة أشار فيها إلى مسيرة الجامعة منذ تأسيسها في مجمع الملك الحسين للأعمال، وصولا إلى ما أصبحت عليه اليوم من مؤسسة تعليمية تطبيقية تضم نحو 3000 طالب وطالبة من مختلف محافظات المملكة، وتعمل على تمكينهم في توظيف التكنولوجيا والمعرفة العملية في تقديم حلول مرتبطة بتحديات واقعية. وأعلن رئيس الجامعة عن إطلاق وقفية جامعة الحسين التقنية بهدف دعم جهود الجامعة في توسيع برامج المنح الدراسية التي تمكن اليوم أكثر من 1000 طالب وطالبة من مواصلة تعليمهم في الجامعة، مع تطلع الجامعة إلى مضاعفة أثر هذه البرامج خلال السنوات المقبلة، وبما يعزز تكافؤ الفرص ويدعم الطلبة أصحاب الكفاءة والطموح. برعاية رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، وقعت في رئاسة الوزراء اليوم اتفاقيات تنفيذ المشاريع الرئيسة ضمن المشروع الوطني لتطوير الأراضي المجاورة لموقع معمودية السيد المسيح المغطس، وذلك في إطار التحضيرات لإحياء ذكرى الألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح عام 2030. المزيد من التفاصيل والزميلة لين نويران.
1: يأتي توقيع الاتفاقيات بعد الاجتماع الأول للجنة الوطنية رفيعة المستوى للتحضير للاحتفال بذكرى الألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بتبني ودعم هذه المبادرة الوطنية، وبما يعزز مكانة الأردن موطنا لمعمودية السيد المسيح ووجهة عالمية للحج المسيحي. وتشمل الاتفاقيات تنفيذ حزمة مشاريع تبلغ كلفتها الإجمالية نحو 120 مليون دولار في الأراضي المجاورة للمغطس التي تمتد على مساحة 1400 دونم، وتتضمن إعداد التصاميم الخاصة بمتحف معمودية السيد المسيح بكلفة 50 مليون دولار، والتصاميم الخاصة بإنشاء قرية متكاملة للحجاج والزوار بكلفة تقارب 40 مليون دولار، إضافة إلى تنفيذ أعمال البنية التحتية بكلفة 27 مليون دولار، وإنشاء الممر الأخضر بكلفة تقديرية تبلغ 3 ملايين دولار. ويهدف مشروع متحف معمودية السيد المسيح التي سيقام على مساحة 5500 متر مربع إلى تقديم تجربة ثقافية عالمية تروي قصة موقع المعمودية وأبعاده الدينية والتاريخية من خلال تصميم معماري حديث ومحتوى تفسيري ومعارض متخصصة تنفذها شركات محلية ودولية. كما تتضمن المشاريع إنشاء قرية متكاملة للحجاج والزوار لتكون امتدادا لتجربة زيارة موقع المغطس، وتضم ساحات استقبال ومراكز للزوار وفنادق ومطاعم ومحال تجارية وكنيسة ومرافق خدمية، بما يثري رحلة الحج المسيحي ويمنح الزوار تجربة أكثر تكاملا وعمقا في التعرف على قصة الموقع وإرثه الديني والثقافي. وستتولى الجمعية الملكية لحماية الطبيعة إعداد تصاميم الممر الأخضر بما يسهم في حماية التنوع الحيوي وتعزيز الغطاء النباتي وإنشاء الممرات البيئية. وستبدأ الأعمال التمهيدية لمشروعي المتحف والقرية المتكاملة للحجاج والزوار في نهاية الربع الأول من عام 2027، على أن تبدأ الأعمال الإنشائية الرئيسية في نهاية الربع الثاني من العام نفسه، فيما يتوقع استكمال المشروعين خلال الربع الأول من عام 2029.
0: هذا وقال وزير السياحة والأثار عماد حجازين إن الأردن بقيادته الهاشمية سيبقى حارساً للإرث الديني والإنساني ونموذجاً في ترسيخ قيم السلام والحوار والتسامح، وشريكاً موثوقاً في حماية المواقع المقدسة وإبرازها أمام العالم بما يعكس حقيقتها التاريخية والروحية. وأضاف حجازين خلال توقيع الاتفاقيات أن إنجاح هذا المشروع الوطني سيعزز حضور الأردن على الساحة الدولية ويبرز ما يمتلكه من إرث حضاري وإنساني فريد. وكان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان قد عمم على جميع المؤسسات الحكومية والرسمية بإلزامية حصر المخاطبات والأعمال التي تتعلق بمعمودية السيد المسيح لتكون من خلال اللجنة الوطنية رفيعة المستوى

0: والمشكلة كمرجعية وحيدة لهذه الغاية. ونص التعميم على أنه وفي ضوء تشكيل اللجنة الوطنية للتحضير للاحتفال بمعمودية السيد المسيح عام 2030 برئاسة رئيس الوزراء لتتولى وضع التوجهات والسياسات العامة والإشراف على التخطيط والإعداد لتنفيذ الاحتفالات، فإن على جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات الرسمية والبلديات وأمانة عمان الكبرى والشركات المملوكة للحكومة عدم القيام بأي مخاطبات أو أعمال تتعلق بالاحتفالية خارج إطار اللجنة الوطنية باعتبارها المرجعية الوطنية الوحيدة المخولة بجميع الأعمال التحضيرية لهذه الاحتفالية. وأشار التعميم إلى أهمية الاحتفالية والتي من شأنها أن تسهم في تعزيز المكانة العالمية للمملكة كوجهة للسياحة الدينية وبوصفها أرض المعمودية ورسالة السلام، مؤكداً أهمية توحيد جهود الجهات الوطنية والشركاء المحليين والدوليين لاعتماد الخطط والمشاريع الاستراتيجية ومتابعة تنفيذها. وكان رئيس الوزراء قد ترأس أمس الأول الاجتماع الأول للجنة الوطنية رفيعة المستوى للتحضير للاحتفال بذكرى الألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح عام 2030، حيث تضم اللجنة في عضويتها وزراء وقيادات دينية ومجتمعية وممثلين عن الجهات ذات العلاقة. أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الحرم أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الحرم الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية ومنعت وصول المصلين إليه. وفتشت قوات الاحتلال عددا من المنازل بمحافظة الخليل بعد مداهمتها ومنعت المصلين من الوصول إلى الحرم بعد إغلاقه أمام المصلين والزوار لتأمين اقتحامه من قبل المستوطنين المتزمتين بحجة الأعياد اليهودية. وإلى آخر تطورات الحرب في الشرق الأوسط، حيث جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التأكيد على سيطرة الولايات المتحدة بشكل كامل على مضيق هرمز، بينما أكدت طهران أن المضيق سيظل مغلقا ما لم تقبل واشنطن شروطها. يأتي ذلك بينما أعلن الجيش الأمريكي أنه أطلق النار على سفينة ترفع علم بنما كانت تحاول الاقتراب من ميناء إيراني في خرق للحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة. مزيد من التفاصيل في تقرير عبير الحسن وتقرأه لبنى الفقهاء.
1: تتباين التصريحات بين واشنطن وطهران بين حديث عن تقدم في المفاوضات وتحذيرات من عودة التصعيد العسكري، حيث أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز، في حين أكدت طهران أن المضيق سيظل مغلقا ما لم تقبل واشنطن شروطها. ووضعت إيران 6 شروط أمام الولايات المتحدة لإعادة فتح مضيق هرمز، أبرزها إنهاء العمليات العسكرية ورفع العقوبات والحصار وسحب القوات الأمريكية من محيطها ودفع تعويضات عن أضرار الحرب والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. فيما قالت واشنطن إن طهران تعهدت بعدم فرض رسوم على السفن والسماح بتدفق النفط عبر المضيق وسط مفاوضات تجري بوساطة سلطنة عمان بشأن ترتيبات الملاحة. وفيما تتهم واشنطن طهران بالمماطلة، بدوره حمل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضا واشنطن مسؤولية انعدام الأمن في منطقة الخليج ومضيق هرمز وبحر عمان. بدوره أكد الحرس الثوري الإيراني أنه إذا تجدد التهديد ضد طهران فستكون مئات الآلاف من الأميال من خطوط الطاقة ومحطات الكهرباء الأمريكية مهددة أيضا. وهددت طهران باستهداف البنى التحتية في المنطقة إذا نفذت الولايات المتحدة تهديداتها بمهاجمة منشآت حيوية داخل إيران. كما طلبت من الحوثيين في اليمن الاستعداد لإغلاق مضيق باب المندب في البحر الأحمر حال استهداف شبكة الكهرباء الإيرانية. وفي سياق التصعيد، أعادت الولايات المتحدة فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية في مضيق هرمز بعد تجدد المواجهات التي وصفت بأنها الأعنف منذ وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ بين الطرفين في نيسان الماضي. وفي ظل هذا التصعيد يبقى السؤال، هل تقترب التسوية بين طهران وواشنطن أم تتقدم طبول الحرب مجدداً؟
0: أعلنت باكستان أن 3 من مواطنيها قتلوا في هجوم شنه المسلحون الحوثيون في اليمن على سفينة في البحر الأحمر، وذلك غداة إعلان خفر السواحل اليمنيين أن 6 أشخاص على الأقل قتلوا في استهداف الحوثيين سفينة شحن قرب مضيق باب المندب قبالة الساحل الجنوبي لليمن، بينهم 4 من أفراد الطاقم، هم 3 باكستانيين وأندونيسي، إضافة إلى 2 من منتسبي القوات المسلحة التي شاركت في عملية إنقاذ لإجلاء طاقم السفينة. استهدف

مسيرات وانفجر اليوم مدينة الخرطوم ومدينتي عطبرة والدامر شمال السودان، واللتين يسيطر عليهما الجيش، وذلك في تصعيد مفاجئ بعد فترة هدوء استمرت عدة أشهر في العاصمة. وسمع دوي مضادات جوية مصدرها قاعدة عسكرية في شمال أمدرمان. وتخضع الخرطوم لسيطرة الجيش السوداني منذ آذار عام 2025 بعدما استعادها من قوات الدعم السريع إثر عملية عسكرية واسعة. ورغم تعرضها لضربات بمسيرات، شهدت العاصمة في الأشهر الأخيرة عودة تدريجية للحياة مع رجوع أكثر من 3 ملايين نازح. وتدور الحرب في السودان منذ نيسان عام 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع، أسفرت عن مقتل أكثر من 200,000 شخص بحسب تقديرات عاملين في مجال الإغاثة، وتشريد أكثر من 12 مليون سوداني، فيما تصفه الأمم المتحدة بأسوأ أزمة إنسانية في العالم. ينفذ الطيران المسير الإسرائيلي غارات متتالية منذ صباح اليوم على بلدة المنصور في قضاء صور جنوب لبنان، بالتزامن مع إلقاء المسيرات قذائف فسفورية على تلة علي الطاهر. وهذه التلة هي استراتيجية في النبطية، وأيضا مواد متفجرة على حراش بيت يحون وعيت الجبل في قضاء بنت جبيل. وقال مصدر أمني لبناني إن الجيش الإسرائيلي قام بتفجيرات قوية في بلدة زوطر الشرقية المحتلة، أسفرت عن تدمير المدرسة الرسمية ومستوصف، إضافة إلى تفجيرات في وادي السلوقي، لافتا إلى تسجيل تقدم لدبابات وجرافات إسرائيلية نحو تلال بلدة فرشوبة اللبنانية المحررة والمتاخمة لمزارع شبعة المحتلة. ونبقى في لبنان، حيث أقر البرلمان اللبناني قانونا للعفو العام طال انتظاره، ويفترض أن يستفيد منه تباعا آلاف المحكومين والموقوفين والمطلوبين في أول قرار من نوعه منذ عام 1991. وأعلنت رئاسة البرلمان إقرار اقتراح قانون يرمي إلى منح عفو عام وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي، في خطوة تهدف أساسا إلى تخفيف الاكتظاظ في السجون، وطالبت بها قوى سياسية عدة في البلاد. قتل شخصان، أحدهما طفل في جنوب روسيا بضربات نفذتها طائرات مسيرة أوكرانية، بينما أسفرت ضربات روسية ليلية على مدينة تقع على خط الجبهة في جنوب أوكرانيا عن مقتل شخصين، وذلك في أحدث تبادل للضربات بين البلدين المتحاربتين. كما علقت اثنتان من أكبر المحطات الروسية لتصدير الحبوب في ميناء نوفوريسك الجنوبي عملياتها إثر الهجمات التي شنتها الطائرات المسيرة الأوكرانية خلال الليل. إلى ذلك هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم بالاستيلاء على سفن تابعة لدول أوروبية، ردا على قيام هذه الدول باعتراض واحتجاز سفن يشتبه في أنها جزء من الأسطول الشبح الروسي. واعترضت دول أوروبية لاسيما السويد وفرنسا في الأشهر الأخيرة سفنا يعتقد أنها تابعة لهذا الأسطول الذي تستخدمه موسكو للالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة عليها منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط في عام 2022. ونعود إلى طائفة من أخبارنا المحلية، حيث أحبطت قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الشمالية صباح اليوم محاولة تسلل 5 أشخاص عبر إحدى واجهاتها الحدودية أثناء محاولتهم اجتياز الحدود بصورة غير شرعية. ورصدت قوات حرس الحدود الأشخاص أثناء محاولتهم العبور، وجرى تطبيق قواعد الاشتباك المعتمدة، حيث تم إلقاء القبض عليهم وتحويلهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. وتعكس هذه العملية مستوى الجاهزية العالية واليقظة المستمرة لقوات حرس الحدود في مراقبة واجهات المملكة الحدودية والتصدي الحازم لكافة محاولات التسلل والتهريب دون تهاون. وأكدت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أنها ستبقى درع الوطن وسياجه الحصين، وستواصل أداء واجبها في حماية أمن المملكة وسلامة أراضيها والتعامل بكل قوة وحزم مع أي محاولة للمساس بأمنها واستقرارها. تنظم غرفة صناعة عمان يوم غد في مقرها معرضاً للصناعات الأردنية برعاية وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاء، ومشاركة مؤسسات رسمية ومسؤولي المشتريات بالمراكز التجارية الكبرى بالمملكة والفنادق. ويشارك في المعرض الذي يستمر يوماً واحداً 70 شركة تتوزع على قطاعات الصناعات البلاستيكية والنسيجية والغذائية والكيماوية والهندسية ومستحضرات التجميل. وقال رئيس الغرفة المهندس فتحي الجغبير إن المعرض يأتي بهدف الربط بين الشركات الصناعية الأردنية ومسؤولي المشتريات في المؤسسات الرسمية والمراكز التجارية والفنادق بالمملكة للاطلاع على منتجاتها.
انطلقت في

0: في مقر فرع نقابة المهندسين الزراعيين في محافظة الكرك دورة تدريبية متخصصة في مجال دعم المشاريع الزراعية الريادية الخاصة. رئيس فرع نقابة المهندسين الزراعيين في محافظة الكرك مأمون العضايلة تحدث لمندوبنا عدنان الجرالي عن هذه الدورة وقال:
1: بدأ عقد الدورة التدريبية الثالثة في موضوع زراعة الفطر، لما لهذا الموضوع من أهمية اقتصادية وكلفة اقتصادية متدنية كمشروع منتج على مستوى الأسرة. تستمر هذه الدورة لمدة 100 ساعة تدريبية، وذلك من أجل إعداد دراسات جدوى الاقتصادية للمشاريع التي سيتم إقامتها من قبل المهندسات الزراعيات، وأيضا مع مؤسسة الإقراض الزراعي، وذلك من أجل توفير مظلة إقراضية بفائدة قريبة جدا من الصفر، نتيجة للاتفاقية التي تم توقيعها ما بين مؤسسة الإقراض الزراعي ونقابة المهندسين الزراعيين.
0: تباشر أمانة عمان الكبرى تنفيذ أعمال تعبيد ليلية في شارع مكة ضمن منطقة زهران حي أم أذين الشرقي اعتبارا من الساعة 12 من منتصف ليلة الخميس، وذلك ضمن خطتها لإعادة تأهيل الشوارع الرئيسية في المناطق التابعة لها. وأكد المدير التنفيذي للطرق في أمانة عمان سليمان الشمري أن إعداد التعبيد في شارع مكة سيكون من إشارة أم أذينة إلى بداية إشارة شارع مكة، وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ الأعمال في الفترة الليلية لتجنب الازدحامات المرورية والحفاظ على انسيابية الحركة المرورية. وبالوصول إلى الحالة الجوية المتوقعة، يكون الطقس اليوم صيفيا عاديا في أغلب المناطق وحارا في البادية، بينما يكون حارا جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا خاصة في مناطق البادية. ختام هذه الفترة الإخبارية إعادة لأبرز العناوين. جلالة الملك يزور محافظة معان ويلتقي وجهاء وممثلين عن أهالي المحافظة. جلالة الملك يؤكد ضرورة التوصل إلى تهدئة شاملة في المنطقة ويحذر من خطورة الإجراءات أحادية الجانب ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. سمو ولي العهد يرعى حفل تخريج الفوج السادس من طلبة جامعة الحسين التقنية. توقيع 4 اتفاقيات لتنفيذ مشاريع رئيسة في الأراضي المجاورة لموقع معمودية السيد المسيح. تباين التصريحات بين واشنطن وطهران بين التقدم في المفاوضات والتحذيرات من عودة التصعيد العسكري في المنطقة. وفي ختام فترتنا الإخبارية إليكم تحيات مسؤول التحرير الرئيسي رامي الرشق وزملاء من دائرة الأخبار لين نويران، لبنى الفقهاء وعبير الحسن، ومن الهندسة الإذاعية الزميل وجدي نصراوين. كانت معكم ليندا طايع، إلى اللقاء.

أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة، وما زلت أكتبها. أنا

0: الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

مساء الخير مستمعينا في حلقة جديدة من اللقاء المفتوح. زاوية قانونية جديدة نأخذها بالبحث والتفصيل. نحن معكم مستمعين عبر أثير الإذاعة الأم، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. وتستطيعون سماعنا من خلال موقع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون jrtv.gov.jo، وأيضا من خلال تطبيق مؤسسة الإذاعة والتلفزيون jrtv كلمة واحدة عبر الهواتف الذكية. وسنكون معكم عبر صفحة الإذاعة الأردنية على الفيسبوك. وهذه تحية لفريق العمل لهذا اليوم، الزميل محمد عبد

بدأت من الهندسة الإذاعية وتحية للزملاء من السوشيال ميديا. سأكون معكم نوراء الميكروفون نجود المجالي، يسعد مساكم.

0: عن منظومة متكاملة هدفها حماية الإنسان، صون الكرامة، وأيضا تعزيز وعي الإنسان بحقوقه وواجباته. ومن خلال برنامج اللقاء المفتوح نحرص دائما أن نقترب من الملفات القانونية والحقوقية، ليس فقط من خلال النصوص أو حتى من خلال التشريعات، إنما عبر الوصول إلى المؤسسات والجهات المعنية، الاستماع إلى المختصين وأصحاب القرار. واليوم من خلال هذه الحلقة غادرنا الاستوديو لحتى نكون في الميدان، وأكيد مع المركز الوطني لحقوق الإنسان، حيث يلتقي القانون بالبعد الحقوقي الإنساني، حيث تتواصل جهود المركز من خلال تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، متابعة التشريعات والقضايا الحقوقية، ونشر الوعي القانوني في المجتمع. زي ما تعودنا، مايكروفون اللقاء المفتوح يواكب كل ما هو جديد من تشريعات، من تعديلات. واليوم نحن بصدد الحديث عن ندوة نظمها المركز الوطني لحقوق الإنسان، وكانت بعنوان الصحة النفسية والجرائم، أبعاد اجتماعية وقانونية وحقوقية. والتقينا من خلال هذه الندوة بعدد من المشاركين والمختصين، استمعنا إلى الرؤية حول هذا الملف، الأبعاد القانونية والحقوقية والاجتماعية. من هنا من الاستوديو أكيد رح نترك الآن لكم هذا الاستماع الطيب بنقل الصورة من داخل هذه الندوة وبمعية المركز الوطني لحقوق الإنسان. إذن مستمعينا، إحنا معكم من خلال برنامجنا القانوني اللقاء المفتوح، ونحن بصدد تغطية الندوة اللي بنظمها المركز الوطني لحقوق الإنسان بعنوان الصحة النفسية والجرائم، أبعاد اجتماعية وقانونية وحقوقية. طبعا إيمانا بأنه الحق في الصحة النفسية جزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان، وأن تعزيز الوعي بهذه القضايا يسهم في بناء مجتمع أكثر أمن وعدالة وتماسك، لحتى نكون على مقربة من الهدف من عقد هذه الندوة مع مجموعة من الخبراء. أكيد بيسعدنا يكون معنا يعني الأستاذ المحامي خلدون نسور، نائب رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان. يعطيك العافية وأهلا وسهلا فيك.
1: أهلين، مرحبا، يا هلا، أهلا وسهلا.
0: يعني بالبداية، الهدف الأساسي من هذه الندوة ويعني الدور الأساسي للمركز الوطني لحقوق الإنسان من خلال تعزيز منظومة الحماية الحقوقية والقانونية.
1: ستي، تأتي هذه الدورة أو الندوة التي تعلق موضوعها العوامل النفسية والاجتماعية التي تؤدي إلى العنف الأسري والجريمة، وإحنا كدورنا كمركز وطني لحقوق الإنسان المحافظة على كرامة الإنسان وتقديم الدورات والمؤتمرات من أجل والندوات من أجل الحماية للإنسان. كما تعلمين، الإنسان كما قال جلالة المغفور له الحسين رحمه الله، الإنسان أغلى ما نملك. الإنسان هو كرامته، في صحته، في حريته، في تعليمه، في دراسته، في أمنه واستقراره. طبعا هناك في يعني بعض أنه إنسان، أي إنسان بتغرض لضغوط نفسية، حزن أو ضغط أو أي شيء، يؤدي إلى حالة من الإرباك النفسي له. ففي هناك البعض يقول أنا ما بقدر أروح على الصحة أو على كذا بسبب أنه عيبك. بالعكس، هذا ضغط نفسي مؤقت، وممكن عندنا الحمد لله مؤسساتنا الصحية، هناك مؤسسات عالية وهي مؤسسة رعاية الصحية في كافة المستشفيات والخدمات، في المراكز اللي عندنا، في شؤون الأسرة، في الخدمات الطبية، وزارة الصحة، عندنا هناك خدمات صحية يعني عالية المستوى بيرجع إلها الإنسان وبتعالج وبرجع صف. احنا دورنا كما قلت التثقيف والتوعية من أجل حماية الإنسان. والإعلان العالمي لحقوق الإنسان كما تعلمين قبل أقل من 100 سنة يتعلق بكرامة الإنسان وصحة الإنسان وتعليم الإنسان وظروفه والآخري. فإحنا بنعقد ندوة هو التثقيف والوعي، وعلى الحكومة وعلى المؤسسات المجتمع المدني وعلى الوزارات. المدرسة لها دور، البيئة، البيت له دور، المدرسة لها دور، الجامعة لها دور، وزارة الإعلام لها دور، وزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية لها دور بالتثقيف من خلال مرشد ديني في المدرسة، في الجامعة، في المؤسسات، الوزارات، أن يكون هناك مرشد. هذا شيء ضروري أن يكون. إحنا عندنا إذا كان هناك حادث كما تعلمين نتيجة مرض نفسي بقتل ابنه أو أخوه أو أخته، فإحنا بنسعى إلى التثقيف والتوعية من خلال الندوة.

0: الندوات المتكررة والمؤتمرات والندوات التي يعقدها المركز الوطني لحقوق الإنسان.
1: عطوفتك اليوم هل ينظر إلى الصحة النفسية باعتبارها حق من حقوق الإنسان؟
0: أنا حكيت لك كما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هي الصحة، الداء والدواء، كرامة الإنسان بصحته بعلاجه بدوائه، إذا كان هناك داء يجب أن يكون هذا يتعلق بحقوق الإنسان طبعا، وهذا كفله الدستور والقانون وكفله أيضا الإعلام العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية والمعاهدات الدولية تتعلق بحقوق الإنسان، فهذا كفله كافة الدول العالم والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. فالإنسان نعم، نحن مع العلاج ومع التثقيف ومع الوعي، ولكل حالة نفسية لها علاج، وياما كان هناك أشخاص كثيرون وشفوا الحمد لله رب العالمين.
1: يعني سؤال أخير اليوم، ما التوصيات اللي بيأمل أنه المركز أن يخرج فيها من خلال هذه الندوة وهذه يعني التوليفة من الخبراء، وأيضا ممكن نحول مخرجات هذه الندوة لسياسات وممارسات على أرض الواقع؟
0: لازم نحول مخرجات هذه الندوة إلى سياسات ومخرجات التي تؤدي إلى وعي الإنسان وتثقيفه، كما حكيت لك أنه إحنا بالتالي الندوة من خلال مختصين في شؤون الأسرة وفي شؤون الأمور الصحية النفسية والأمن العام والقضاء والنقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني، هذه نخرج بتوصيات أن يكون هناك التثقيف من الأسرة من البيئة، والبيئة تعني الأسرة ببيتك، إذا كان هناك لا سمح الله خلل في أحد الأبناء أو البنات أو كذا يجب أن يكون لها أسرة دور ويأخذوا الإنسان ويعالجوه، وهذا يكون حماية له للمستقبل ولأبنائه ولأخوانه من أن يؤدي إلى جريمة بشعة. كما تعلمين قبل كم يوم كان هناك جريمة، وقبلها كل هذه الجرائم ناتجة عن هو المرض النفسي، والمرض النفسي يؤدي يا ستي إلى أخذ الجرعات والعينات، هاي آفة المخدرات الخطرة الذي نادى بها جلالة من أجل إنهائها وانتهاء منها، آفة المخدرات أكثر الذين يتعاطون هم بيكونوا معهم مرض نفسي وبيؤدي إلى قتل والدته أو أمه أو أخته، كما الجرائم اللي شفتيها في الآونة الأخيرة. فأحنا مع التثقيف، مع الوعي، يبدأ من البيت ويبدأ من المدرسة والجامعة والوزارات والإعلام ومؤسسات المجتمع المدني والمركز الوطني، مستمر عقد هذه الندوات والمؤتمرات والدورات من أجل حماية وكرامة الإنسان في وطننا الغالي.
1: شكرا عطوفتك، ما قصرت، يعطيك العافية.

إذن بمعية المركز الوطني لحقوق الإنسان ومن خلال برنامج اللقاء المفتوح عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم نحن أقرب إلى نبض العمل الحقوقي والقانوني في الأردن، فمنذ تأسيس المركز الوطني لحقوق الإنسان شكل صوت وطني مستقل يعنى بحماية الحقوق والحريات وتعزيز مبدأ سيادة القانون من خلال رصد التشريعات، متابعة الشكاوى، نشر الثقافة وخاصة ثقافة حقوق الإنسان وبناء شراكات مع مختلف المؤسسات الوطنية. اليوم مايكروفون لقاء المفتوح بده يحمل رسالة من داخل أكيد هذا المنتدى وهذه الندوة اللي بتحمل عنوان الصحة النفسية والجرائم، أبعاد اجتماعية وحقوقية وقانونية. الهدف ممكن كان تسليط الضوء على جهود متواصلة في ترسيخ الحقوق، تعزيز الوعي القانوني، إيصال صوت الإنسان أيضا إلى الإنسان. هذه الندوة اللي بنظمها المركز الوطني لحقوق الإنسان، يعني حق الصحة النفسية جزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان.

كما نعرف مستمعين بأن المركز الوطني لحقوق الإنسان هو مؤسسة وطنية مستقلة له شخصية اعتبارية، هدفه حماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة، له دور قانوني

حقوقي اليوم هذا الدور الحقوقي والرقابي من خلال استقبال الشكاوى، الرصد والتوثيق، وأيضا هناك إصدار تقارير سنوية من خلال هذه التقارير لحالة حقوق الإنسان في المملكة، تشخيص الواقع الحقوقي وتقديم توصيات لازمة للجهات المختصة. أيضا من خلال الدور التشريعي والقانوني يقوم بمراجعة التشريعات، مراجعة القوانين والأنظمة الوطنية، تقديم أيضا مقترحات وتوصيات لمواءمتها مع المعايير والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. أيضا من دور المركز تقديم المشورة القانونية وإبداء الرأي والمشورة القانونية للجهات الرسمية وغير الرسمية في كل ما يتعلق بالحقوق والحريات العامة، وهدف أيضا نشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال تنظيم دورات ورش عمل ندوات توعوية لحتى يتم رفع الوعي الحقوقي لدى مختلف فئات المجتمع ومؤسسات الدولة. فاليوم لما نتحدث عن هذا المركز نحن نتحدث عن توليفة وعمل وبناء شراكات مع مختلف المؤسسات الوطنية لحتى نكون أمام جهود متواصلة في ترسيخ الحقوق، تعزيز الوعي القانوني، وإيصال صوت الإنسان إلى الإنسان.

0: إذن مستمرين معكم مستمعينا، نحن في هذه الندوة اللي تتحدث عن الصحة النفسية والجرائم أبعاد اجتماعية وحقوقية، والمنظمة من قبل المركز الوطني لحقوق الإنسان، والحديث أكثر عن ممكن توقيت انعقاد هذه الدورة، أهم المحاور اللي طلقت لها هذه الدورة. أكيد بيسعدنا يكون معنا معالي جمال الشمايلي المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان. أهلا وسهلا فيك معالي.
1: أهلا وسهلا فيك يا ستي، طول عمرك خليكي.
0: يعني بالبداية حابين نتحدث عن العنوان، عن المحاور، نوعية الضيوف والخبراء اللي تم يعني استضافتهم من خلال هذه الموضوعات، تفضل.
1: حقيقة يعني هذه الندوة هي بداية لمسار نأمل أن يتواصل دائما لما لهذا الموضوع، يعني الصحة النفسية والصلة الصحة النفسية في والأبعاد الاجتماعية للصحة النفسية والحقوقية. حقيقة موضوع مهم جدا، وإحنا دائما نأمل أن تتحول هذه المبادرات إلى سياسات عملية، لأن الإنسان في الواقع يعني نتيجة هذه الندوة راح والتوصيات راح تكون تحت إطار إنه الإنسان الذي يشعر بالأمان النفسي هو الأقدر على العطاء، وأن الأسرة التي تشعر بالأمان النفسي هي أسرة مستقرة، هي وهي أساس المجتمع المتماسك. والمجتمع الذي يحمي صحة النفسية وصحة أبنائه هو مجتمع يحمي أمنه واستقراره ومستقبله. فبالتالي يا ستي إحنا يعني حريصين جدا على ربط الموضوع الصحة النفسية بموضوع حقوق الإنسان، لأن حقوق الإنسان لا يمكن أن تكتمل بدون صحة نفسية للمجتمع.
0: نحكي عن أيضا ربط موضوع الصحة النفسية أو ربط موضوع الاضطرابات السلوكية والنفسية لدى الفرد بانتشار موضوع الجرائم.
1: طبيعي يا ستي، يعني معالجة الجرائم ذات البعد النفسي لا تبدأ يعني من قاعات المحاكم كما يعتقد الكثيرين، إنما تبدأ قبل ذلك بكثير، تبدأ من الوقاية. الوقاية يعني هي خير علاج. الوقاية تؤدي إلى بناء بيئة أسرية سليمة ويعني داعمة دائما، ومؤسسات تحتضن الإنسان في أوقات ضعفه. الوقاية عندما يكون لديك مؤسسات نفسية وعلاج نفسي للوقاية من الأمراض النفسية، يشعر الإنسان وكل إنسان معرض لمثل هذه الأمراض يشعر في أوقات ضعفه أنه في ناس يدعمه وفي ناس موقف جنبه وفي ناس بيسانده، فبالتالي ضعف النفسي يقل جدا وترتفع معنوياته، وتساهم مساهمة هائلة جدا. الدعم النفسي مساهمة هائلة جدا في علاج الشخص المريض، بدل من أنه يتدهور أكثر وتصبح حالته متوترة أكثر، مما يؤدي للأسف الشديد يعني في العالم كله، هاي طبيعة بشرية، الإنسان اللي معرض كثير لأمراض نفسية أو عنده أمراض نفسية يكون معرض لارتكاب يعني جرائم قد تكون يعني بغاية البشاعة حقيقة.
0: اليوم هيك لو بنهاية اللقاء هذه المحاور وهذه الموضوعات اللي تم التطرق لها بوجود خبراء زي ما تفضلت، محامين، مؤسسات مجتمع مدني، قضاء ومختصين بحقوق الإنسان، تحدثتم ممكن بالعديد من المواضيع التي تخص الصحة النفسية، الضغوطات وحتى

0: القانون اليوم ماذا بعد هذه الندوة؟ يعني ماذا سيبنى عليها؟
1: يا ستي، أكدت هذه الندوة وتؤكد، ومن أهم توصياتها راح يكون أنه قضية الصحة النفسية سيدتي الكريمة ليست مسؤولية وزارة الصحة أو أي وزارة بحد ذاتها ولا مؤسسة واحدة، هي مسؤولية وطنية مشتركة تتكامل فيها الأدوار بشكل كامل، سواء وزارة الصحة، السلطة القضائية، الأجهزة الأمنية، الله يعني دائما هم يستحقوا كل الإطراء والمديح، الأجهزة الأمنية، رعاية الأسرة، دور رعاية الأسرة اللي بتطلع فيها مديرية الأمن العام، وزارة التربية والتعليم عليها مسؤولية كبيرة، التعليم العالي، التنمية الاجتماعية، المجلس الوطني لشؤون الأسرة، النقابات، المهن الصحية، الجامعات، مؤسسات المجتمع المدني، كل مؤسسة تؤمن بأن الاستثمار الحقيقي يبدأ بالإنسان.
0: بدي أشكرك ويعطيكم ألف عافية.
1: ستي نجود، أنت بالعكس أنا اللي بشكرك لإتاحة الفرصة إلي لأن أعبر عن رأي المركز الوطني لحقوق الإنسان وفيما يتعلق بالصحة النفسية وتأثيرها على المجتمع. شكراً.

0: إذا مستمرين معكم مستمعين أكيد من خلال ندوة الصحة النفسية والجرائم أبعاد اجتماعية وقانونية وحقوقية اللي بنفذها المركز الوطني لحقوق الإنسان، ومعنا الأستاذة المحامية نسرين زريقات مفوض التعزيز في المركز الوطني لحقوق الإنسان. يسعد مساكي.
1: مساكي، أهلين ست نجود، أهلا وسهلا.
0: يعني أستاذتنا حابين نحكي عن الهدف الأساسي من هذه الندوة ولماذا بهذا التوقيت بالذات؟
1: أول شيء يعطيك العافية وشكرا لحضورك وشكرا للإذاعة الأردنية، إحنا كتير سعيدين بتواجدكم معنا. لماذا هذه الندوة وليش بهذا الوقت؟ هي هذه الندوة بصراحة بعد ما عملناها بنقول كان لازم من زمان. ليش عملناها؟ لأنه إحنا مؤمنين إنه الصحة النفسية جزء من حقوق الإنسان. المجتمع الآمن اللي بيحكي عن حقوق إنسان يجب أن تكون الصحة النفسية جزء من منظومته، نقول منظومته الصحية. ليش بهذا الوقت؟ لأنه نعتقد إنه اليوم في جرائم لم يعهدها المجتمع الأردني، أو يمكن إحنا ما بنعرف عنها، كشف عنها يمكن مواقع التواصل الاجتماعي، كشف عنها حجم نقول يعني بشاعة بعض الجرائم، وكنا بنقول إنه يعني هل معقول إنه أسبابها بس نفسية؟ فحاولنا من خلال الندوة إنه نشتغل على العوامل النفسية والاجتماعية، وأيضا نطلع على تشريعاتنا وقوانيننا قديش بتتصدى لهذا الموضوع.
0: تفضلتي بذكر التشريعات والقوانين اليوم، هل تشريعاتنا اليوم كافية، الحالية كافية لحتى تتعامل مع هاي القضايا؟ وبرضه الضمانات القانونية لحقوق المرضى النفسية؟
1: هلأ أول شيء شكرا كتير نجود. طبعا إحنا عنوان محاضرتنا الثالثة أو مداخلتنا الثالثة رح تكون عن التشريعات القانونية أو الحقوقية المتعلقة في هذا الموضوع. هل تشريعاتنا تستجيب؟ نعم تشريعاتنا تستجيب. هل نحن بحاجة لتعديلات تشريعية؟ هل نحن بحاجة إلى أمور إجرائية أكثر؟ أعتقد أو لسه إحنا ما قلت لك إنه في ناس متخصصين جايين من المجلس القضائي من نقابة المحامين، وأيضا في محامين جاي يتحدث بهذا الموضوع. نعم التشريعات الأردنية تستجيب، هنالك ضمانات قانونية موجودة في قانون أصول محاكمات جزائية أيضا للأشخاص المشتكى عليهم أو المتهمين، هنالك حقوق للضحايا وهنالك حقوق للمتهمين نقول، وأيضا في حقوق للمجتمع، لأنه بالنهاية الجريمة هي يعني بتمس المجتمع. اليوم إحنا جايين نناقش في الجلسة الأخيرة كل هذا وذاك، وجايين نقول إنه في ضمانات، لكن اليوم يمكن السؤال الأكبر في المجتمع الأردني كيف بدك تخلق التوازن بين حقوق ضحايا وبين حقوق مشتكى عليه أو متهم وبين حقوق المجتمع. أنا اللي بدي أجي أقوله إنه اليوم الإشكالية بالتحديات، أيضا في مسائل الصحة النفسية، إنه اليوم أغلب الجرائم التي ترتكب ذات أبعاد نفسية ترتكب وبعد ذلك يتم إجراء الخبرة الفنية. اليوم قديش قضائنا يعني على علم ودراية بذلك، وقديش هذا بالفعل موضوع تحديد المسؤولية الجزائية والخبرة بعد وقوع الجريمة. يعني إحنا اليوم بنقول إنه هذا الشخص بيعفى من المسؤولية إذا كان

0: لا يعرف كنه أعماله والإدراك راهي عنه، فبصير عنده عدم مسؤولية. لكن إذا كان في مدرك في مسؤولية. اليوم احنا بنعمل الخبرة النفسية بعد وقوع الجريمة قديش، وبدنا نسمع بصراحة من القضاء، بدنا نسمع من الجهات الرسمية قديش هذا الحكي على أرض الواقع صحيح، ولا احنا بحاجة لتشريعات لمعايير ما بعرف.
1: هلا أستاذي، السؤال الأخير، تفضلتي بوجود توليفة من المختصين، قضاء، قانون، حقوقيين، مؤسسات مجتمع مدني، فماذا بعد هذه الندوة يبنى عليها؟ ماذا يبنى؟
0: ماذا بعد؟ إحنا بصراحة يعني اليوم أنا كنسرين وكمركز بنعزز وعينا القانوني بالصحة النفسية وأهمية الصحة النفسية. اليوم المداخلات بتقول إنه قديش إحنا لازم نشتغل بعد هذه الندوة، قديش إحنا لازم نولي الـ الـ الـ الـ الـ العوامل النفسية والاجتماعية أهمية خلال عملنا كمؤسسة وطنية، قديش لازم نشتغل على السياسات وأيضا الممارسات. اليوم أيضا في جلسة بعرفش نجود إذا اليوم هلأ عم بنحكى خلالها على الضغوط النفسية لبعض القطاعات الحساسة مثل القطاع الصحي، قديش الضغوط النفسية إذا هذا القطاع الصحي هل له برامج وقائية مثلا للتعامل مع الضغوط المهن الطبية، قديش الصحة النفسية كجزء من الرعاية الأولية يعني متوفرة للناس، قديش بيقدروا يوصلوا لها أم هي بالقطاع الخاص، قديش اليوم إحنا بنشتغل يمكن في وصمة اجتماعية على المصابين بالأمراض النفسية، حتى على بعض الأسر اللي في عندها عنف. فإحنا اليوم في شغل كتير نجود، وإحنا بنعتقد إنها هاي مقدمة لمزيد من نقول بديش أقول توصيات وتنحط بالأدراج، لمزيد من العمل مع الجهات المعنية.
1: شكرا أستاذي، شرفتينا
0: حبيبتي، شكرا لك ستي.

0: إذن مستمعينا، ما زلنا بفعاليات الندوة الخاصة بالصحة النفسية والجرائم أبعاد اجتماعية وحقوقية المنعقدة بمعية المركز الوطني لحقوق الإنسان، ولحتى نقف ممكن عن أهم ما يؤثر على ممكن الاستقرار الأسري، الاضطرابات أيضا النفسية اللي لها علاقة بتغيير السلوك الفردي، ربط هذه الأمراض بارتكاب الجرائم. أكيد بيسعدنا يكون معنا دكتور علاء الفروخ، رئيس جمعية الأطباء النفسيين الأردنيين. أهلا وسهلا فيك دكتور.
1: يعطيكم العافية، أهلا وسهلا فيكم.
0: يعني اليوم لو في سؤال، أنه ممكن أنه نعتبر هناك مبالغة مجتمعية في ربط المرض النفسي بارتكاب الجرائم؟
1: طبعا هناك مبالغة كبيرة جدا، وأنا بعتقد أنه جزء كبير جدا من المشكلة في الصحة النفسية هو ثقافة انطباعية خاطئة متعلقة في الأمراض النفسية. اللي احنا بنشوفه من خبرتنا كمختصين أنه معظم المرضى النفسيين هم ضحايا للعنف وليس مرتكبين له. يعني كثير من الناس اللي بيجون بعياداتنا هم اصلا ناس تعرضوا للاسف في العنف، سواء في طفولتهم او في مراحل عمريه متقدمه، لكن يتم ربط بعض الجرائم البشعه ببعض الامراض النفسيه وتعميمها على اساس انه كل المرضى النفسيين هم عنيفين، وهذا تعميم خاطئ وليس صحيح. الصحه النفسيه اليوم ليست ترف، الصحه النفسيه شيء مهم وركيزه اساسيه في الصحه العامه، بل وركيزه اساسيه في الاستقرار المجتمعي واستقرار الاسر. والصحه النفسيه لا تقتصر فقط على علاج المريض، بل تتعدى ذلك الى انه كون إنسان سليم متوازن عقليا ونفسيا واجتماعيا وعاطفيا. هذا الإنسان بالضرورة سيكون نافع لأسرته ونافع لمجتمعه، ويكون إنسان منتج وفي قمة التوازن.
0: نعم. اليوم كمان لو نتحدث أنه ممكن أبرز المؤشرات اللي ممكن أنه لازم نطلب مساعدة نفسية مبكرة.
1: يعني احنا بنقول دائما كنصائح للأهل وللمربين أو حتى للأصدقاء، إذا لاحظت أي تغير في التفكير أو السلوك أو في المشاعر لشخص أنت تعرفه عن قرب، وهذا التغير كان مش يوم ويومين زي أي واحد فينا ممكن يتضايق يوم يومين، لا، تغير امتد على مدى أسابيع وأدى إلى تراجع في اهتمام الشخص مثلا في نفسه، في هندامه، في نظافته الشخصية، أو في أدائه لوظائفه. أم بطلت تقوم بواجبات بيتها، شاب بطل يدرس دراسته كويس، رجل بطل يذهب لعمله. أي تغير في السلوك أو في المشاعر أو الأفكار أدى إلى تدهور في الوظائف الأساسية، هذا مباشرة يستدعي الانتباه من المختصين ويذهب فيه إلى طبيب نفسي حتى حالته ويعالج المرض مبكرا. كلما تدخلنا مبكرا كلما كانت الحلول أسهل وكانت النتائج أفضل.
0: نعم. اليوم كمان دكتور لو بدنا نحكي إنه كيف بدي أعزز

0: بالبداية تفضلت أنه لازم يكون في هناك وعي ولازم يكون هناك وصمة العار أو حتى هاي ثقافة العيب، أنه كثير لازم أنه يعني يتم مثلا تجنبها. أنا كيف بدي أعزز ثقافة الصحة النفسية وأنه ما يكون في بس وصمة مجتمعية أنه فلان بتعالج عند دكتور أو مثلا عالجوا أو مثلا بيراجع مثلا أطباء نفسيين مثلا بموضوع معين.
1: مرة ثانية، الثقافة المجتمعية الخاطئة تجاه الأمراض النفسية هي بتساهم في زيادة الوصمة. الناس بتعتقد أنه أي شخص بيراجع طبيب نفسي هو شخص بين قوسين مجنون أو فاقد لعقله، مع أنه الاضطرابات اللي بعادة الشخص فيها يفقد التدريك الإدراك عفوا والتمييز هي اضطرابات نادرة جدا في الأمراض النفسية، فقط 1%. معظم الاضطرابات هي شخص عنده قلق، توتر، أرق، بينام شي كويس، عنده خوف من الأماكن المرتفعة. هاي الاضطرابات حقيقة منتشرة، موجودة تقريبا في كل أسرة أردنية، واليوم المرض النفسي صار زي المرض الجسدي، ما في داعي نخجل منه، هو مرض لا يعيبك ولا يؤثر على قدراتك ولا يؤثر على قدرتك على الشغل أو الوظيفة أو إدارة علاقاتك الاجتماعية أو الزواج، فلذلك نحتاج إلى تغيير الثقافة السلبية تجاه الأمراض النفسية حتى نقلل من وصمة العار.
0: يعني بالنهاية دكتور، دور مثل هيك ندوات، هيك اجتماعات مع أصحاب قرار، مختصين نفسي، قانوني، مؤسسات مجتمع مدني، يعني مثل معالجة مثل هيك قضايا، دورها في نشر ممكن الوعي أو حتى وصول إلى أوراق سياسات تعالج هذه المشكلات.
1: الندوة كثير مهمة وأنا مبسوط جدا منها، خصوصا أنا انطلقت من مركز وطن حقوق الإنسان، لأن أنا بعتبر الصحة النفسية حق أصيل من حقوق الإنسان، لكن عشان يكون لها أثار مستمرة لابد أن يتبع هاي الندوات، هاي الورشات خطط عمل، ولا بكون يكون في استراتيجيات وتغيير حقيقي في المؤسسات وفي المجتمعات تجاه المنظور للصحة النفسية.
0: شكرا دكتور، ما قصرت.
1: العفو، شكرا لكم.

0: هذه الندوة اللي بيلتقي فيها المختصون وصناع القرار لحتى يناقشوا العلاقة بين الصحة النفسية وأنماط العنف والجريمة أثرها على الفرد والمجتمع، في إطار بتأكد بأن الصحة النفسية حق من حقوق الإنسان وأن تعزيز الوعي يشكل جزء أساسي من بناء مجتمع أكثر أمن وأكثر تماسك واستقرار. إذن مستمعينا، إحنا ما زلنا أكيد من خلال هذه الندوة الخاصة بموضوع يعني الصحة النفسية وموضوع الجرائم، ومن الدور التشريعي والقانوني للمركز الوطني لحقوق الإنسان من خلال مراجعة القوانين الأنظمة، هناك العديد من المشاركين في هذه الندوة. فبدنا نرحب أكيد بالأستاذة المحامية سجى هشام بنيهاني الناشطة الحقوقية. أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا فيك.
0: يعني تشرفنا اليوم بلقاء حضرتك من خلال أعمال هذه الندوة اللي جدا مهمة صدقا، وحابين ممكن بالبداية نتحدث عن موضوع أنه دائما لما يكون في هناك جريمة والوقوف على تفاصيل هذه الجريمة ومرتكب هذه الجريمة، وإذا تم مثلا ممكن تشخيصه باضطرابات نفسية أو أمراض نفسية، دائما المجتمع ممكن بكون يأخذ هذا الموضوع بأنه علاقة، بأنه اليوم أي مرتكب جريمة خاصة إذا كانت جرائم من داخل الأسرة الواحدة يأخذ هذا الموضوع بأنه هو شماعة المرض النفسي. اليوم فعلا ممكن انه يكون الاضطراب النفسي او المرض النفسي فعلا جزء من انتشار الجريمة خاصة داخل الأسرة الواحدة؟
1: اول شيء بشكركم كثير. حابة احكي لك انه في العديد من الاسباب، وفي من ضمنها الأمراض النفسية. المشكلة اللي بتواجهنا في المجتمع الأردني هي وصمة العار المرتبطة بالأمراض النفسية. احنا دائما بنبتعد عن حل المشكلة، في عنا تخوف من العلاج النفسي، ففي بالعديد من الأسر بلاحظوا انه ممكن أطفالهم أو المراهقين أو الشباب الموجودين بيعانوا من مشاكل نفسية، بس بيحاولوا يخبوا هاي القصة أو ما يلجأوا للمراكز المختصة أو للأطباء المختصين، فهذا الإشي بصير يتطور عنا وممكن للأسف يؤدي إلى ارتكاب العنف، والعنف ممكن يؤدي إلى ارتكاب الجريمة.
0: يعني اليوم أستاذة، في ضمانات قانونية بتكفل حقوق المرضى النفسيين من خلال خبرتك القانونية؟
1: هلا طبعا مرتكب الجرائم بشكل عام، سواء جرائم عنف او جرائم ممكن مرات توصل الى جرائم قتل، بعرضوهم على اطباء نفسيين لتقييم الحاله، انه هل هذا مرتكب الجريمه هو فعليا بيعاني من مرض نفسي واضح. اذا ثبت هذا الشيء فهو بنحط بمراكز

0: مراكز نفسية مختصة لعلاجه. ممكن إذا تشافى المرض إنه ينقل إلى مراكز الإصلاح والتأهيل، بس في حالة مرضه لا، بحطوه في مراكز مختصة، وهذا الإشي أحياناً بخفف من العقوبة أيضاً.
1: اليوم تشريعاتنا الحالية كافية لحتى تتعامل مع هاي القضايا إذا ثبت إنه مرتكب الجريمة يعاني من اضطرابات نفسية أو حتى مرض نفسي؟
0: هلأ إحنا دائماً بنطمح للأفضل، فبنطمح لتطوير القوانين والتشريعات الموجودة حالياً إنها تكفل المرضى النفسيين، ولكن أنا يعني بحكي خلينا ناخذ إجراءات استباقية إنه إحنا نحاول نخفف الجريمة بالمجتمع الأردني من خلال التوعية في موضوع الصحة النفسية في المدارس، في الأندية، في الجامعات، أو عمل ورشات عمل وندوات حول التوعية في هذا الموضوع. طبعا وبنشكر إحنا حماية الأسرة، هي يعني في الوقت الحالي كتير بتاخد هاي القضايا وبتحاول تخفف منها، وإن شاء الله دائما بنطمح للتطور.
1: يعطيك العافية أستاذة، شرفت.
0: الله يعافيك، شكرا كتير إلك. شكرا.

0: عداد، احنا مستمرين معكم مستمعينا، واكيد لحتى نغطي ممكن فعاليات ندوه الصحه النفسيه والجرائم ابعاد اجتماعيه وحقوقيه المنعقده من قبل المركز الوطني لحقوق الانسان، وممكن للحديث مع المشاركين بهذه الندوه الاستاذ اشرف ابو حلاوه مدير التطوير المؤسسي في المنظمه الدوليه للاصلاح الجنائي، للحديث عن ممكن يعني اهميه هذه الندوه، اهميه هذا الموضوع وممكن تأثيره على مجتمعنا الأردني وعلى انتشار الجرائم. يسعد مساك وأهلا وسهلا فيك أستاذ.
1: يسعد مساك يا أستاذ نجود، وشكرا لكم على هاي التغطية، وأتمنى أنه فيها الخير لنا وإلكم جميعا
0: إن شاء الله، أنه فعلا نتائج هذه الندوة ما تكون توصيات في الأدراج، إن شاء الله نراها واقع عملي من خلال تشريعات ومن خلال ممارسات سياسات. نتحدث عن الموضوع اللي لفت انتباهك بهذا الموضوع، وبرضه أهمية طرح هذا الموضوع كنقاش مجتمعي مع مؤسسات مجتمع مدني، مع خبراء، مع محامين، مع حقوقيين، وبهذا التوقيت.
1: أكيد أستاذ نجود، أول شيء العنوان أو الموضوع نفسه هو ليس حديث، هو موجود ودائم التطبيق في عدة مؤتمرات ولقاءات سابقة ومستمر. نتمنى أنه إحنا واحد، أنا من الأشخاص اللي بحبيت أشارك حتى أطلع على أول شيء آخر الأرقام، آخر التطورات اللي بتكون موجودة في البلد، وكيف ننقلها لتجارب إيجابية، كيف ننقلها للأسر، كيف نخلي في عنا إشي اسمه ثقافة نفسية داخل الأسرة، وكيف نشتغل على هذا الموضوع. واحدة من الأشياء الرئيسية اللي تم الحديث فيها الوقاية. الوقاية ليست فقط مرتبطة بالأسرة لوحدها، مرتبطة بقوانين، مرتبطة في مؤسسات، مرتبطة في تشريعات، فلأجل ذلك موجودين هاي المؤسسات لهذا الموضوع. أنا لفت انتباهي دور إدارة حماية الأسرة والأحداث الدكتور سائد القطاوني لما أشار لموضوع الثقافة، لما حكى عن إحنا بلشنا في مركز بال97، الآن انتشر هذا المركز أو هذه المؤسسة ولها أدوار كبيرة. دكتور محمد مقدادي المجلس الوطني لشؤون الأسرة لما أشار لموضوع كثير مهم، الفريق الوطني المختص للعنف الأسري، وضع التشريعات والقوانين، وإحنا أحد أعضاء اللجان المشاركة بهذا الموضوع. هذا كلياته منظومة كاملة، ليست مرتبطة فقط في المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مرتبطة بعدة مؤسسات. شكر للمجلس على أنه سلط الضوء في هذا الوقت على هذا الشيء.
0: في ممكن ماذا تود أو مثلا ما المتوقع بعد أعمال هذه الندوة وبعد هذه التوليفة من الخبراء ومن الآراء ومن السياسة ومن السياسات المطروحة؟
1: والله يا شوفي، دائما ماذا بعد، هذا سؤال كثير كبير، زي اللي بعلق الجرس وبنطلق. طب احنا وين نعلق، وين نروح؟ الشغلة الرئيسية بدنا نهتم بالرعاية الذاتية لأنفسنا، للعاملين، للكادر الطبي اللي بيشتغل في المجال النفسي آسف، للأسر. إحنا زي ما بنحكي نكون مستعدين للحظة لا نتمنى وقوعها، كلياتنا كأسر كعاملين بالمجال.

0: اثنين، التوعية تبدأ من المدرسة، من الأشخاص الخطباء، دور الدين، المراكز الدينية المعنية بهذا الموضوع، وزارة الأوقاف، كل حدا في مكانه، وزارة الشباب. أنا بتذكر في صبية دكتورة حكت إشي له علاقة بهذا المجال، كمان بيشتغلوا أدوار المراكز الشبابية، النوادي الصيفية. حلو إحنا دائما يكون في عنا إعلانات توعوية، بودكاست معينة تطلع وتنتشر من مؤسسات مختلفة، فهي لا تتوقف وتبقى مستمرة. دائما إحنا بنحكي المثل يقول كثر الدق فك الحام، أي مشكلة بحتاج إلى تكرار حتى نقلل مشاكلها وما تكبر. إحنا تبدأ مشكلة ما تصير عنا أزمة، خلينا نشوف كيف نحل ونشتغل بهذا المجال. أنا
1: بدي أشكرك على هذا الطرح، يعطيك العافية. شكرا أستاذ.
0: العفو خيتي، وشكرا لكم، موفقين كلكم، يعطيك العافية.

0: إذن مستمرين مستمعينا أكيد بمجموعة من المشاركين في الندوة اللي عنوانها الصحة النفسية والجرائم أبعاد اجتماعية وحقوقية، واللي بنظمها أكيد المركز الوطني لحقوق الإنسان. وبيسعدنا أكيد تكون معنا سعادة النائب أسماء الرواحنة، النائب السابق، للحديث عن ممكن طبيعة مشاركتها ونحكي عن أهمية هذا الموضوع سواء على المجتمع الأردني أو حتى على الأفراد.
1: شكرا على الاستضافة. وأول شيء يعني هذه الندوة مهمة جدا اليوم لما لها من أبعاد حقيقية على أرض الواقع. اليوم إحنا نلاحظ انتشار العنف بشكل عام سواء أسري أو غيره. هذا العنف وإله أسبابه، أسبابه نفسية فعلية. اليوم إحنا من خلال ندوة لليوم الأطباء تحدثوا عنها بكل أريحية، اكتشفنا بأنه أساس المشكلة هي مشكلة نفسية. أساس الجرائم التي تحدث هي معظمها مصابين بأمراض نفسية، وهذا يحتاج لنشر وعي لدى المجتمع الأردني. وأنا أقولها دائما، نحن بحاجة إلى ثورة بيضاء على كثير من معتقداتنا وكثير من أمورنا، لأنه الناس تعتقد اللجوء إلى الطبيب النفسي هو مشكلة أو عار أو عيب. إحنا اليوم بحاجة لهذه الثقافة، بحاجة أن نرسخ ثقافة الحالات النفسية أو العلاج النفسي بمجتمعاتنا، بحاجة أن هذه المواد تطرح من ضمن مناهجنا، لأنه اليوم إحنا نتحدث عن بناء الإنسان، وهذا هذه قضية مهمة جدا. اليوم يفترض هذه الروح اللي تحدثوا بها اليوم يكون فيه لها أوراق رسمية ضمن مناهج مدرسية لبناء الشخصية المتوازنة. فالندوة مهمة جدا، وأتمنى إنها تكون تعقد بكل محافظات المملكة، وأتمنى إنها تعقد بمدارسنا بجامعاتنا، لأنه اليوم إحنا بحاجة لهذه الندوات، لأنه ناقوس الخطأ بدأ يدق. شكرا لك.
0: ساعتك بس آخر سؤال، كنت جزء لا يتجزأ من السلطة التشريعية، اليوم ماذا ينقص ممكن المنظومة التشريعية لحماية ممكن الصحة النفسية، لتعزيز ممكن هذه أو تعزيز الوعي ممكن لضمانات المرضى النفسيين، أو إذا في هناك إن صح التعبير مثلا تشريعات بحاجة إلى تعديلات لحتى نتخطى ممكن هذه المعضلة؟
1: هو أكيد إحنا دائما تشريعاتنا متجددة، وأكيد أنه إحنا بحاجة لسن كثير من التشريعات فيما يخص الصحة النفسية. بس دائما أقول أنا أنه التشريعات إن لم تواجه ثقافة حقيقية تمتص هذه التشريعات، فإذا ما في منها فائدة. فاليوم المجتمع، إن كان المجتمع يرفض الاعتراف بالمشكلة فما فائدة التشريعات؟ اليوم يهمنا جدا أنه إحنا كمجتمع نعترف بما لدينا من مشاكل حتى تنساق التشريعات بشكل سلس وتطبق بأريحية. فبالعكس تشريعاتنا متطورة جدا، ويمكن أنا كنت أقول دائما أنه لدينا من التشريعات ما يرتقي لدرجة رائعة جدا للأمانة، بس لازم نشتغل على ترسيخ ثقافة التي تتقبل هذه التشريعات وتتقبل الاعتراف بما لدينا من مشاكل نفسية اجتماعية بغض النظر عنها.
0: أنا صراحة أشكرك سعادة النائب أسماء الرواحنة، النائب السابق، يعطيك العافية.
1: الله يعافيك، شكرا لك. شكرا.

0: إذن ما زلنا مستمرين وأكيد حابين نأخذ آراء جميع المشاركين في هذه الندوة المهمة اللي تتعلق بموضوع الصحة النفسية، تتعلق بالجرائم والمنفذة من قبل المركز الوطني لحقوق الإنسان. ومنرحب بالأستاذة المحامية مرام العيساوي للحديث ممكن عن طبيعة المشاركة، نتحدث عن العنوان ماذا ألهمك، نتحدث عن أنه قديش مهم أنه إحنا نكافح موضوع الوصمة المجتمعية تجاه المرضى النفسيين خاصة بما يتعلق بالجرائم وبالتشريعات.
1: طبعا بداية أنا سعيدة جدا بمشاركتي بهذه الندوة، بتحدث عن العوامل النفسية والاجتماعية المؤدية للعنف الأسري والجرائم بشكل عام، وبشكر طبعا المركز الوطني لحقوق الإنسان أنه عقد هكذا ندوات، ونتمنى أيضا مزيد من هذه الندوات. طبعا منلاحظ أنه تم تسليط الضوء على هذه المواضيع لأنه عم نشهد حاليا سلوكيات للأسف دخيلة على مجتمعنا الأردني، بالإضافة لجرائم ما كنا نشهدها أو نسمع عنها أصلا مسبقا، فبالتالي كان لابد من عقد هكذا ندوات وتسليط الضوء على هذه المشكلات. طبعا من خلال عملي كمحامية للأسف أصبح نشهد مثل ما سبق وذكرت أنه سلوكيات وجرائم أصبحت دخيلة على مجتمعنا. طبعا من خلال عقد هذه الندوة وتم تسليط الضوء على هذه المواضيع، لاحظنا بأنه أغلب هذه الجرائم هي أسباب تعود لأسباب نفسية. طبعا من خلال هذه الندوة تم تسليط الضوء على الأسباب، وتم تسليط الضوء أيضا على كيفية حلول هذه المشكلات من خلال طبعا أنه يتم تسليط الضوء على أنه كيف نحل هاي المشكلات النفسية من خلال عقد الدورات والندوات. طبعا لازم يكون لكل جهة في مجتمعنا دور في حل هاي المشكلات، تبدأ من المدارس، تبدأ من أنه يعني يتم إدخال مواد للصحة النفسية في المدارس في الجامعات، نعقد دورات ومزيد من هذه الدورات والندوات بتتعلق بهذا الموضوع. ليش ما يكون عندنا كمان كوننا إحنا في عصر السوشيال ميديا، لما يكون عندنا كمان العديد من المؤثرين أنه يتناولوا هاي المواضيع، وطبعا خاصة لما يكونوا مختصين بهاي المواضيع، فبيكون طرح هذه المواضيع بيكون بطريقة سليمة 100%. يعني في فرق بين أنه يكون شخص مش مختص يعني يعرض هاي المواضيع، وللأسف مرات بتكون نتائج عرضها بشكل سلبي، لكن يوم ما يكون الشخص مختص بهاي الأمور ويعرضها من خلال دراسته من خلال علمه، فبالتالي بنلاقي أنه الحل بيكون كتير سليم وكتير أسرع. فنتمنى على جميع المؤثرين وجميع المختصين بهاي المواضيع أنهم يتكاثفوا جميعا في أنه طبعا يتناولوا هاي المواضيع ويأخذوها بعين الاعتبار ويكثفوا جهودهم من هاي الناحية. وبالإضافة لأنه جميع مراكز حقوق الإنسان، عفوا مركز الوطني لحقوق الإنسان، بالإضافة للجهات المعنية أنها تعقد مثل هيك دورات وهيك ندوات وتسلط الضوء على هاي المواضيع. وبالتوفيق للجميع إن شاء الله.
0: شكرا لك، يعطيك العافية.
1: الله يعافيك، شكرا.
0: إذن مستمعينا، كنا بمعية المركز الوطني لحقوق الإنسان، حاولنا من خلال هذه اللقاءات الاقتراب أكثر من الجهود الحقوقية والقانونية، حاولنا أن نسلط الضوء على أهمية تعزيز الوعي الصحي بالصحة النفسية، التعامل معها باعتبارها حق أصيل من حقوق الإنسان، إلى جانب الوقوف على الأبعاد الاجتماعية والقانونية المرتبطة بها. اليوم باسم اللقاء المفتوح نتقدم بالشكر للمركز الوطني لحقوق الإنسان لجميع المشاركين والمختصين اللي فعلا أثروا هذا اللقاء من خلال آرائهم ومن خلال خبراتهم. ومن الميدان أكيد راح نعود للاستوديو، وأكيد بتمنى نكون موفقين بهذا الطرح اللي تم تقديمه على مسامعكم مستمعينا. بنودعكم على أمل لقاء فيكم إن شاء الله بلقاءات أخرى. بدنا نحيي زميلنا محمد عبيدات من الهندسة الإذاعية وزملائنا من السوشيال ميديا. كنت معكم من وراء الميكروفون نجود المجالي، دمتم بود.
2: اللقاء المفتوح.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
1: من عمان إلى إشبيلية كان القلب مفتوحاً على بحر آخر، بحر ما زالت أمواجه تتهجى العربية وإن تغيرت الألسنة. فالأندلس لم تغب، إنما بدلت عنوانها.
2: يا مولاي، هذه مجموعة من الأبيات لأحد الشعراء الإسبان، وهي مقطوعات شعرية أصلها بالإسباني لكنه ترجمها إلى العربية.
3: لنرى يا شيخ حمزة.
2: تفضل يا مولاي.
3: هذه مقطوعات شعرية مطبوعة بالصدق وعالية الجمال. هل هذا الشاعر هنا أم هي رسالة جاءتنا بالبريد؟
2: لا يا مولاي، هي جاءتنا بالبريد، وهو يبدي إعجابا كبيرا بجلالتك ويتفاخر بأصوله العربية.
3: ونحن نفخر بمثل هؤلاء الشعراء الذين لم ينسوا تاريخهم وعراقة أهلهم في هذه البلاد العظيمة.
2: هل سنرد عليه يا جلالة الملك؟
3: طبعا يا شيخ حمزة، مثل هذا هو من يرد عليه لتعزيز جذوره وربطه بتاريخ أهله ودعم اعتزازه بهم.
4: ليست الرسائل دائما ورقا وحبرا، أحيانا تكون اعترافا متأخرا بأن الجذور أطول عمرا من الدول، وأن الشعر آخر ما يهاجر من الذاكرة.

0: أنا طوع بنانك يا مولاي. اكتب يا شيخ حمزة.
1: حاضر.
0: أيها الشاعر المطبوع والصديق في الشعور، لقد عرض علينا وزير خارجيتنا كتابكم النبيل العواطف المليء بالنبل وكريم المعارف، فتلوته بسرور، ورأيت أن من واجبي أن أسرع في الجواب وأن يصل إلى يدكم مني ما تؤملونه من خطاب.
1: نعم.
0: وقد ذكرتم سلفكم وما جادت به قريحته وهو بغرناطة، تلك البلاد العزيزة عليكم وبسبب التاريخ العزيز علينا. ولقد كنا بها نرفل في مكانة الإجلال والإكبار من شعبكم الأصيل والجليل. أما ما تركته زيارتنا لإسبانيا وما قوبلنا به من محبة تدل على النية الصادقة، ابتداء من رئيس الدولة وقائد جيوشها الأعلى الصديق العظيم الجنرال فرانكو سيد إسبانيا وصاحبها في لا كورونيا.
2: حين يكتب الملك لا يكتب جوابا، بل يعيد وصل من قطع، فالكلمة هنا سياسة نبيلة، والشعر دبلوماسية القلب.

0: وما قابلتني به الأمة الإسبانية في ذلك المرفأ المليء بحوادث التاريخ،
1: التاريخ
0: الموجب المفخرة، وفي مدريد وفي طليطلة وفي غرناطة وفي إشبيلية وفي ملقا، وكل ذلك قد نقش في قلبي ورفاقي بحروف لا تنمحي وبأحاسيس لا تزول
1: لا تزول.
0: لذلك تروني أثبت لكم في هذا الكتاب أنني أشعر بشعوركم.
1: نعم.
0: وأتمنى لبلادكم الازدهار بقيادة سيدها الحازم الحكيم يساعده الشعب العظيم وأما ما بلغكم عني من أني من الشعراء فلا يتعدى ذلك أبياتا وقصائد وقعت في سويعات فراغي
1: في سويعات فراغ.

0: غرناطة ليست مدينة في رسالة، بل جرح جميل. تعلم العرب كيف يبتسمون له دون أن ينسوه.
1: والشعر كما تعرفونه شعور تمليه المؤثرات الكونية بسبب من الأسباب على شخص من الأشخاص في حالة سرور أو ترح أو حماس أو صبابة فيقول ما يشاء ضمن واحد من هذه الإطارات.
2: نعم.
1: فإن جاد وأتى بمعنى جديد في ثوب عيد فهو المرن. وإن تجلت معانيه وتأخرت أساليبه فهو لاحق. وإن اطلع على ما قاله الشعراء وفهمه فهو مذواق. وأنا والله لا أدري عن نفسي في كونها أن توصف بأي حلقة من هذه الحلقات، ولكن إجابة على ذلك أحييك قائلاً: أبلغ سلامي إلى أحياء أندلس، وكرر القول مع خير التحيات.

0: هكذا كان يرى الشعر، لا صناعة الدعار ولا زينة فراغ، بل رجفة روح إذا مسها الكون نطقت.
1: وحي شاعر قوم مرسلا كلما، ولا تقصر بعرض من إجاباتي. وقد تحقق عندي أن أندلسا للشعر موطن

0: غايات وآيات، وأبلغ الشاعر الجوال مأثرة أعيدها كلما عادت إشاراتي. كم عندكم من رجال في الثرى قبروا من خير قومي ومن عليا رجالاتي؟ للعلم قد خدموا، للفن قد عملوا، زالوا جميعا، وكم في الخلق من آت.
1: وحين عجز النثر أن يحمل كل هذا الشعور، تقدم الشعر. تقدم الشعر لا ليمدح بل ليشهد.
0: وكم سليلة مجد منهم سبقت، قد كنا يدعون خالاتي وعماتي، وأنتم اليوم في أثر لهم سمعت آياته لكم من خير بغياتي. إن الأولى رسموا رسما يحق لكم أن تتبعوه بإثر من موداتي. هذه الأبيات تعجلتها إليك، وإذا حانت الفرصة وتكرم رأس الدولة بإعادة الزيارة إن شاء الله، فإنني أرجو أن تكون ممن معه أيها الشاعر الكريم.
2: هكذا اكتملت الرسالة. شاعر من إشبيلية كتب بدافع الحب، وملك عربي رد بدافع الوفاء، وبين الحرف والحرف عادت الأندلس حية ولو لمرة واحدة في قصيدة.
3: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
0: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين

بسم الله الرحمن الرحيم. من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي نحييكم مستمعين الكرام لهذا اليوم الأربعاء 28 من صفر لعام 1448 هجرية، الموافق 12 من آب لعام 2026 ميلادية. نبث الآن برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وخير ما نستهل به برامجنا لهذا اليوم آيات عطرة من الذكر الحكيم.

0: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المستمعون الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن مما ينبغي أن نهتم به ونحافظ عليه أشد الاهتمام وأشد المحافظة حسناتنا التي جمعناها على مدى أعمارنا، إلا أن بعض بني آدم من جهلهم وظلمهم لأنفسهم يبطلون أعمالهم الصالحة بعد اجتهادهم في إتقانها. قال سبحانه: ولا تبطلوا أعمالكم، وقال سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. أو يراؤون الناس بأعمالهم الصالحة، إذا رأى الناس أحسن في صلاته، وإذا صام يوما تفاخر بقوله: أنا صائم. والذي ينفق ليراه الناس ويعاون في الزواج والأعمال من أجل الناس، ويظهر الخشوع والتدين من أجل نظر الناس وثناء الناس. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. يقول الله عز وجل: إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. وبعضهم يشاقون النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وبعضهم يأتون السحرة والكهان، قال صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وبعضهم يسخرون بالدين وأهله، قال سبحانه: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وبعضهم ينتهكون حقوق الناس ويظلمونهم في الأقوال والأعمال، ويكفي وعيدا حديث المفلس الذي يأتي يوم القيامة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. وللنجاة من هذه المبطلات عليه أن يسأل الله سبحانه وتعالى الثبات، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. البرنامج العام.
2: من أقوال جلالة القائد الأعلى.

أبنائي وبناتي، أدرك أن الثقة لا تعني إنكار الصعاب أو تجاهلها، بل تعني مواجهتها بوعي ومسؤولية. هي اليقين بأن الطريق مهما طال أو اشتد لن يوقفنا عن العمل، وأننا في كل مرحلة قادرون على تجاوز أي شيء. هي الإيمان بأن ما ولد من رحم هذه البلاد الأصيلة لا يهزم ولا يكسر.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار ونستهلها بالعناوين الرئيسية. جلالة الملك يزور مركز القنطرة لتنمية الموارد البشرية في معان. ولي العهد يرعى حفل تخريج الفوج السادس من طلبة جامعة الحسين التقنية. توقيع اتفاقيات لتنفيذ مشاريع رئيسية في الأراضي المجاورة لموقع معمودية السيد المسيح. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. أهلا بكم. زار جلالة الملك عبد الله الثاني اليوم مركز القنطرة لتنمية الموارد البشرية في معان قبيل لقائه مع وجهاء وممثلين عن أهالي المحافظة. رعى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد بحضور سمو الأميرة رجوى الحسين مساء أمس حفل تخريج الفوج السادس من طلبة جامعة الحسين التقنية الذي ضم 450 خريجا وخريجة من مختلف الدرجات والتخصصات التقنية والتطبيقية. ويأتي تخريج الفوج السادس بالتزامن مع مرور 10 أعوام على تأسيس الجامعة التي انطلقت برؤية من سمو ولي العهد لتقديم نموذج تعليمي تقني وتطبيقي يواكب متغيرات سوق العمل. برعاية رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وقعت في رئاسة الوزراء اليوم اتفاقيات تنفيذ المشاريع الرئيسية ضمن المشروع الوطني لتطوير الأراضي المجاورة لموقع معمودية السيد المسيح المغطس، وذلك في إطار التحضيرات لإحياء ذكرى الألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح عام 2030. ويأتي توقيع الاتفاقيات بعد الاجتماع الأول للجنة الوطنية رفعة المستوى للتحضير للاحتفال بذكرى الألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بتبني ودعم هذه المبادرة الوطنية بما يعزز مكانة الأردن موطنا لمعمودية السيد المسيح ووجهة عالمية للحج المسيحي. تنهي اللجنة الإدارية في مجلس النواب مناقشاتها بشأن مشروع قانون الإدارة المحلية الخميس المقبل، ومن المقرر أن يبدأ مجلس النواب مناقشة مشروع القانون تحت قبة البرلمان الأحد المقبل. ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز حوكمة الإدارة المحلية وتحسين جودة الخدمات وتوسيع المشاركة المجتمعية وتمكين البلديات من أداء دور تنموي واستثماري يسهم في تحفيز الاقتصاد المحلي في المحافظات. أحبطت قوات حرس الحدود اليوم في المنطقة العسكرية الشمالية محاولة تسلل 5 أشخاص عبر إحدى واجهاتها الحدودية أثناء محاولتهم اجتياز الحدود بصورة غير مشروعة. ورصدت قوات حرس الحدود الأشخاص أثناء محاولتهم العبور، وجرى تطبيق قواعد الاشتباك المعتمدة حيث جرى إلقاء القبض عليهم وتحويلهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. وإلى آخر التطورات في فلسطين المحتلة، حيث اعتقل الجيش الإسرائيلي اليوم عددا من الفلسطينيين خلال اقتحامات نفذها في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية بأن 4769 فلسطينيا من الشبان والشابات معتقلون في السجون الإسرائيلية. وفي مدينة جنين بدأت جرافات إسرائيلية بهدم 40 منشأة تجارية واقتصادية فلسطينية، وذلك بعد نحو أسبوع من إخطار أصحابها. وفي الخليل أغلقت قوات الاحتلال اليوم الحرم الإبراهيمي.

الإبراهيمي الشريف ومنعت وصول المصلين إليه بحجة الأعياد اليهودية. وأخيرا إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يبقى الطقس يوم غد الخميس صيفيا عاديا في أغلب المناطق وحارا في البادية وحارا جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا خاصة في مناطق البادية. إلى هنا مستمعينا الكرام وصلنا إلى ختام النشرة الإخبارية من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. لكم أطيب الأمنيات، في أمان الله.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، سلاح فعال إلى جانب أسلحتكم، وقوة إلى جانب قوتكم.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. مستمعين الكرام، حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان صلاة العصر.
1: الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: نودي لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها.
2: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية البرنامج العام. إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، من ذاكرة الجيش.
3: أيها الجيش من كثار

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي.
1: أهلا بكم في ذاكرة الجيش لهذا اليوم 12 آب. في مثل هذا اليوم 12 آب من عام 1927 صدرت أول براءة عن المندوب السامي البريطاني خاصة في شرق الأردن، ولم يكن اسم الأردن يستخدم قبل ذلك في نصوص المرسوم البريطاني الصادر عن المعتمد البريطاني، وكانت الإشارة إلى فلسطين فقط. ومن بعدها أصبح هناك مندوب سامي مختص بشؤون شرق الأردن دون ذكره مع فلسطين. في ليلة 12 آب من عام 1948 سيطر الجيش العربي الأردني على محطة ضخ المياه التي تعرف باسم محطة فارة في باب الواد، وهذه كانت تزود مناطق القدس الجديدة بالماء. وقد سعى الكونت برنادوت لأن يستمر ضخ المياه إلى اليهود في القدس الغربية، ولكن كان الرد العربي بأن قام ضابط وستة جنود في ليلة 12 آب 1948 بنسف المحطة بأكملها، وكان الرد هو استئناف القتال بشدة لأيام عديدة ومحاولة القوات اليهودية السيطرة على محطة فارة، ولكنهم فشلوا. وهذا يذكرنا أيضا في معركة غور الصافي، فقد كانت المستعمرات اليهودية جنوب البحر الميت بالضفة الغربية تتزود بالمياه العذبة من غور الصافي بواسطة خط أنابيب، وقامت القوات العربية الأردنية ومعهم المناضلون من المنطقة بنسف خط المياه هذا. في مثل هذا اليوم 12 آب 1948 وكرد فعل انتقامي لنصف محطة رأس العين، قام العدو بهجوم على منطقة النبي داود وحي الشورى في القدس، وردته القوات الأردنية. في مثل هذا اليوم 12 من آب من عام 1975 ونتيجة للقاءات عدة بين القيادة الأردنية والقيادة السورية، فقد تم تأليف قيادة عليا مهمتها تنسيق سياسة البلدين وإقرار خطط التكامل في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية.
0: من ذاكرة الجيش.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. لقاء الأسبوع.

0: إعداد خالد الجلاب، تقديم زيد المراشده.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام من العاصمة الحبيبة عمان، نحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من برنامج لقاء الأسبوع، معكم وبصحبتكم نمضي في مشوارنا لهذا اليوم. حياكم الله جميعا.

هذه تحية مسائية وباقة ورد نهديها لكم جميعا أينما كنتم تستمعون في هذه الأثناء برامج إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، ودائما من وجه كل التحايا إلى كل من يعمل بأمانة المسؤولية في هذا الوطن الغالي والعزيز على قلوبنا جميعا، لا سيما نشامة ونشميات جيشنا العربي المصطفوي وأجهزتنا الأمنية الساهرة على أمن واستقرار هذا الوطن. بوركت هذه السواعد الخيرة، الله يعطيهم العافية النشامة والنشميات.

0: نجدد الترحاب بكم من جديد مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج لقاء الأسبوع التي نحمل فيها موضوعا وطنيا وبيئيا يحمل الكثير من الفخر ويؤكد المكان المتقدمة التي بات يحتلها الأردن على خارطة المحافظة على الإرث الطبيعي العالمي. الأردن شهد مؤخرا إنجازا استثنائيا تمثل بإدراج محمية العقبة البحرية على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، وهو إنجاز يعكس الجهود الوطنية في حماية التنوع الحيوي البحري والمحافظة على الشعاب المرجانية الفريدة وأيضا ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة. هذا الإنجاز يعد اعترافا دوليا بقيمة البيئة البحرية الأردنية وبالعمل المؤسسي الذي قادته مختلف الجهات الوطنية للوصول إلى هذا الاستحقاق العالمي. ونسأل، ما الذي يجعل محمية العقبة البحرية تستحق أن تنضم إلى أهم المواقع الطبيعية في العالم؟ وماذا يعني إدراجها على قائمة التراث العالمي لليونسكو بالنسبة للأردن؟ كيف سينعكس هذا الإنجاز على حماية البيئة البحرية للأجيال القادمة؟ وهل سيفتح آفاقا جديدة أمام السياحة البيئية والاستثمار المستدام في مدينة العقبة؟ وما هي مسؤولية المؤسسات والمجتمع والزوار في المحافظة على هذا الإرث الطبيعي الفريد؟ كل هذه التساؤلات وغيرها سأطرحها على ضيفي عبر هاتف البرنامج الأستاذ ناصر الزوايدة، مدير محمية العقبة البحرية. أهلا وسهلا بك أستاذ ناصر عبر إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، ونشكرك على تواجدك معنا عبر الأثير.
1: حياكم الله، أهلا وسهلا فيكم، والله يعطيكم الصحة والعافية ومساء الخير لجميع المستمعين والمشاهدين،
0: ومن بارك لكم وللأردن هذا الإنجاز العالمي. أستاذ ناصر،
1: مبارك للأردن، الحمد لله الحمد لله.
0: نعم أستاذ ناصر، إذا تكرمت أبدأ معك بعد ما باركنا لك بهذا الإنجاز، ياريت تضع السادة المستمعين في صورة هذا الحدث، وماذا يعني إدراج محمية العقبة البحرية على قائمة التراث العالمي لليونسكو وأهمية هذا الاعتراف الدولي؟
1: الله يعطيك العافية. طبعا محمية العقبة البحرية تقدمت بسنة 23 هذا الملف، طبعا تأسيس

0: المحمية هو كان في توجيهات ملكية ب2020.
1: نعم.
0: كان اسمها متنزه العقبة البحري من 97، ولكن سيدنا ارتعى انه تكون محمية، ومع مع انشاء المحمية تم حتى تغيير النظام والتعليمات الخاصة بإدارة المحمية. قدمنا ب23 لمنظمة اليونسكو كالقائمة المؤقتة، احنا نسميها القائمة المؤقتة، وهي فيها عملية اختيار الموقع هل هو ينفع يكون في القائمة المؤقتة أم لا. الحمد لله تم قبول المحمية بالقائمة، احنا نسميها المؤقتة أو القائمة المبدئية ب23، وب26 بشهر ب25/7 الحمد لله تم إعلانها موقع تراث طبيعي عالمي باليونسكو. وهاي في بعض المحميات تأخذ منها هاي العملية أكثر من 10 سنوات،
1: نعم،
0: لغاية 25 سنة لغاية الآن بعدهم على القائمة المؤقتة لم يتم قبولهم قبولهم بالإدراج.
1: نعم. لو بتتحدث عن
0: الأهمية الطبيعية، ليش تم اختيار محمية العقبة البحرية؟ محمية العقبة البحرية الحيود المرجانية والشعاب المرجانية الموجودة في خليج العقبة هي آخر امتداد للحيود المرجانية في العالم على الجهة الشمالية الشرقية من الكرة الأرضية. تميزها أنه هي داخل خليج العقبة مقاومة للتغير المناخي، هاي بالدرجة الأولى، زائد أنه المنطقة نوعا ما هي تعتبر مخزن طبيعي لكل يعني آخر مرجان راح يتأثر بالعالم من أثر التغير المناخي هو المرجان الموجود عندنا في خليج العقبة. وما شهد حالات اللي احنا نسميها البليتشنج اللي هو تحول المرجان الى الى الى, إلى اللون البليتشنج اللي احنا نسميه اللون الابيض، اللي هو يعني انه نفوق المرجان، يعني موت، حاله موت المرجان. هاي الاهميه تقريبا احنا عندنا 7 كيلو كامله هي حيود مرجانيه. ارتباطها احنا رشحناها على المعيارين، على المعيار التاسع والمعيار العاشر باليونسكو، وهذول المعيارين، المعيار التاسع بيحكي عن النظم الايكولوجية الفريدة اللي من الخليقة، المعيار العاشر بيحكي عن التنوع الحيوي الموجود ضمن هاي القيم او ضمن هاي الايكولوجية الموجودة في خليج العقبة. فهذول المعيارين اللي تم الترشيح عليهم، وزي ما ذكرت لك انه الاهمية الاولى كانت المرجان، لان المرجان وثروة وطنية، والآن بعد مع التسجيل باليونسكو أصبح هي ثروة عالمية، يعني العالم الآن صار يتطلع على المحمية، على خطة إدارتها وكيف بدها تحافظ على مكانتها باليونسكو.
1: نعم. البيئة البحرية في خليج العقبة أستاذ ناصر بشو بتتميز، وشو الخصائص اللي خليني أسميها الفريدة اللي بتجعلها ذات قيمة عالمية استثنائية؟
0: طبعا التنوع، زي ما حكيت التنوع البحري الموجود عندنا أكثر من 150 نوع من المرجان الصلب، وأكثر من 500 نوع من الأسماك، وأكثر من 1000 نوع من الرخويات، هاي بالنسبة للبيئة البحرية، غير اللي هي السيغراس اللي هو الأعشاب البحرية الموجودة في خليج العقبة ومساحات شاسعة. هذا شو أوجد؟ هذا أوجد أنه يكون في عندك سياحة متخصصة للغوص في أكثر من 27 موقع غوص، من ضمنهم في مواقع صناعية زي المتحف العسكري اللي أمر سيدنا بإنزاله ليكون نقطة جذب، والآن حتى المتحف العسكري على قطع الأثار المرجانية ينمو على هاي القطع العسكري، فأصبح يخفف من الضغط على المواقع الطبيعية وأصبح موقع يتم زيارته من شتى بقاع العالم للاستمتاع بالغطس في هذا الموقع، وهو من المواقع، زاد السيدر برايد هاي اللي هي السفينة اللي تم إغراقها بال85 أيضا كمان نمى عليها المرجان وصارت هاي المواقع تقريبا الأكثر زيارة. اللي يميزها كمان العقبة إنه المياه اللي فيها، أول إشي المرجان مشاطئ، يعني أنت ما تحتاج، في بعض الدول أنت تحتاج تقطع كيلوهات حتى إنك تشوف المرجان. احنا ميزة عندنا ان المرجان هو مشاطئ، يعني الزائر اللي يقدر يلبس بس النظارة والزعانف من الشاطئ يقدر ينزل على من اول متر راح يشوف المرجان، من المتر الاول راح يصير يشوف المرجان. فنوعية المرجان عندنا فرينجنج ريف اللي هي المرجان المشاطئ، هذه الشغلة الأولى. الشغلة الثانية الكريستال ووتر، المياه تقدر أنت تشوف كغطاس لما تنزل الرؤية واضحة جدا، حتى بتصل لعند

0: بمشاهدة المرجان.
1: نعم، الآن هذا الحدث العالمي بالنسبة لنا في الأردن وإدراج الموقع على قائمة التراث العالمي، هل يرتب أي التزامات جديدة على الأردن؟
0: الالتزامات هي بتكون على الأردن من ناحية الحفاظ على المكانة، المكانة
1: نعم.
0: اللي هي حاليا موجودة فيها. يعني كيف الحفاظ على المكانة؟ الآن خطط الإدارة للمحمية، احنا بلشنا في خطط إدارة جديدة، بلشنا في طريقة جديدة للتعامل مع هذا الملف، لأنه الآن أنت مطلوب منك كل سنتين مطلوب منك تقرير بحالة الموقع يتم رفعه لليونسكو. فلذلك أصبح الأردن الآن هو ملك للعالم الموقع، لأنه في قيم استثنائية عالمية. لذلك هذا بشكل زي ما نحكي، هو يشكل عنصر لازم المحمية تصير تحافظ، إدارة المحمية، على هذا الموقع زي ما هو لما كان الآن تسمى موقع تراث عالمي. لازم كل سنتين حسب التقرير تثبت بالعمليات الإدارة بالمعايير العالمية تستخدمها كمحمية إنه الموقع يبقى كما هو، وبالعكس كمان إنه لازم يتحسن. كيف يتحسن؟ إنه أنت ما تسمح للنشاط الإنساني إنه يضغط على البيئة البحرية. لذلك هذا الالتزام من الأردن. الأردن الآن مجرد ما أدرج الموقع باليونسكو أصبحت مسؤولية الأردن هي المحافظة على هذا الموقع وحمايته من أي أثر يقدر يتسبب فيه النشاط السياحي. فلذلك هي بتشجع السياحة، ولكن هي بتشجع السياحة المسؤولة والسياحة اللي احنا نسميها المستدامة. إيش يضيف للأردن؟ هو صح في عبء بإدارة الموقع بتحدياته، لأنه موقع المحمية هو على الشواطئ العامة، لذلك الشواطئ العامة هي يقدر يدخلها المواطن بأي وقت، هي مفتوحة للجميع، لا تحوي رسوم دخول، يعني المحمية ما عليها أي رسوم دخول. لكن الأعداد اللي بتجي بدها آلية جديدة، لكيف اللي هي احنا نسميها خطة إدارة الزوار اللي بيدخلوا على المحمية. الخطة الثانية هي الزونينج بلان للمحمية. الزونينج بلان بتشمل القطاع البحري، كيف تنظم النشاطات، وين أماكن دخول الغطاسين وخروجهم بشكل آمن، وين أماكن دخول قوارب الغوص الكبيرة، وين أماكن دخول القوارب ذات القاع الزجاجي حتى أنهم يفرجوا لزوارهم المرجان بدون ما يكون فيه لا سمح الله أثر، أو يكون فيه لا سمح الله من ناحية السلامة العامة على الغطاسين اللي يكونوا تحتهم بالموقع.
1: نعم. هذا الإدراج كيف ممكن يسهم في تعزيز حماية البيئة البحرية، وأيضا يحد من الممارسات اللي ممكن تأثر على النظام البيئي أستاذ ناصر؟
0: الآن الإدراج هو بحد ذاته هو رح يخلق للأردن جانب اقتصادي مهم جدا من حيث أعداد الزوار اللي يجوا، لأنه الآن هو وضع على الخارطة العالمية. محمية العقبة الآن أصبحت على الخارطة العالمية، وهذا رح يكون في زوار يجوا لهاي المواقع خصيصا، لأنه في بعض الزوار بس يفتح على الخارطة اليونسكو يلقى الأردن شو المواقع اللي فيها. احنا عندنا موقع طبيعي اللي هو محمية العقبة، ولكن في سبقها سبع مواقع، والسبع مواقع هاي زي البتراء هي مواقع إرث ثقافي، يعني هي مواقع تاريخية، ولكن الحساسية دائما تكون بالمواقع الطبيعية. رم هي موقع كمان بتبع لسلطة منطقة العقبة، ورم الميزة الرئيسية فيها انها موقع مختلط ثقافي وطبيعي، موجود بالعالم فقط 41 موقع مسجل على اليونسكو، لانه تسجيلهم مش بالسهل انه يكون موقع ميكس سايت، احنا نسميها موقع مختلط. آلية انك انت تسيطر على النشاطات وتحافظ على الموقع وفي نفس الوقت ما يكون في قيود على الزوار، هاي من خلال خطة إدارة الزوار اللي احنا حاليا نتبعها، وراح يكون في تحديث لهاي الخطة بالأيام الجاية إن شاء الله المراحل القادمة.
1: نعم، هل في توقعات أستاذ ناصر أنه يسهم هذا الاعتراف العالمي في جذب المزيد من الاستثمارات البيئية وأيضا المشاريع المستدامة؟
0: نعم، أصلا الحقيقة بعد ما أعلنها يعني في لحظة الإعلان بعدها بأسبوع صارت حتى مراكز الغوص والشركات السياحية صارت تروج لهذا المحمية بطريقة أنه سياحة الغطس موجودة، النشاطات البحرية موجودة في المحمية. فلذلك هي من لحظة الاعتراف أصبحت المراكز تستغل

0: إنه المحمية الآن هي على موقع التراث العالمي، فأصبح حتى المنشآت اللي داخل المحمية السياحية صارت تودي لمجموعات. إحنا الآن حتى اليوم وصلني إنه في بعض مراكز الغوص عندنا صارت صار في عندهم بينهم تواصل بين السياحة من الدول المجاورة زي السعودية، السعودية في عندهم غطاسين بدهم ينزلوا، ويكون البرنامج هذا شامل العقبة وادي رم والبتراء وعمان. فلذلك هي مش أسهمت فقط السياحة للعقبة، ولكن هي أسهمت سياحة لمنطقة وادي رم وللبتراء ولمدينة عمان. فاليوم وصلني برنامج إلى بعض المراكز
1: وهم
0: وجوا، فبلش الآن عندنا الموضوع ياخذ منحى انه احنا قاعدين نروج بطريقه مستدامه. الان الشركات السياحيه اللي عندها نشاطات هي بتعرف انه النشاطات لازم تكون منسجمه بيئيا. طبعا احنا عندنا بالسلطه قسم للموافقات البيئيه، لانه اي مشروع بده يقام بده يكون دراسه تقييم اثر بيئي، فلذلك كل المشاريع تخضع لهي الدراسه، وانه المشاريع بتكون طبعا هدفها الرئيسي انها تحافظ ولا، وبنفس الوقت انك انت تتعزز السياحه، والسياحه اللي زي ما ذكرت لحضرتك السياحه المستدامه والسياحه المسؤوله.
1: نعم. اليوم كيف ممكن نعمل توازن في حمايه البيئه البحريه من جانب واستمرار النشاط السياحي والاقتصادي في خليج العقبه؟
0: طبعا هاي التوازن المحميات عموما بتكون بالتخطيط من ضمن خطتها الاداريه، من ضمن خطة احنا نسميها الزونينج بلان او خطة تقسيم المناطق. خطة تقسيم المناطق هي بتتيح للقطاعات المختلفة انها بتمارس نشاطها دون اي قيود، وما يكون في خطر لا سمح الله على البيئة او خطر سلامة عامة. فلذلك المحمية من خلال خطة تقسيم المناطق قسمت الانشطة، الصيادين مثلا هو غير مسموح من داخل المحمية، ولكن خارج المحمية في لهم مناطق محددة، القوارب الزجاجية، قوارب السياحية البرايفت، قوارب خاصة في لها نشاط معين تقدر تدخل على المحمية فيه من ضمن آلية معينة لازم يتم تسجيل القارب في المحمية حتى ينعرف القارب هذا المدخل. إضافة لذلك أنه عندنا بالمحمية الآن بطل في نظام أنكرينج من سنين طويلة، ما في نظام أنكرينج أنك تستخدم الأنكر، لا الآن إحنا طواقم المحمية بتثبتوا لهم اللي هي مرساة داخل البحر، والمرساة هاي بتكون على الأرض صلبة داخل حتى ما يكون في أثر على الشعاب المرجانية أو أنها تتكسر. لذلك كل وسائل الحماية موجودة مع التشجيع للسياحة بالطريقة اللي أنا حكيت لكم إياها اللي هي الطريقة المستدامة. وعندنا حاليا مديرية السياحة بالسلطة قاعدة تشتغل على هذا الجانب، وفي لنا نشاطات وفي لنا تواصل سواء داخليا بالسلطة بيننا وبين مديريات السلطة اللي مختصة بالسياحة، أو بالخارج مع بعض الشركات اللي هي من خلال مديرية السياحة بالسلطة. في بيننا وبينهم شغل في زيارات ميدانية. فلذلك كل هاي الأنشطة تصب في مصلحة المحمية وفي مصلحة الزائر نفسه.
1: مدير محمية العقبة البحرية الأستاذ ناصر الزوايدة، بدي أشكرك جزيل الشكر على هذه المعلومات القيمة وجهودكم الكبيرة اللي بتبذلوها في حماية البيئة البحرية والمحافظة على أحد أهم الكنوز الطبيعية في وطننا العزيز، ونتمنى لكم دوام التوفيق، وإن شاء الله أنه يبقى هذا الإنجاز محطة جديدة في مسيرة الأردن نحو المزيد من النجاحات البيئية وأيضا التنموية. شكرا أستاذ ناصر،
0: حياكم الله،
1: بارك الله فيك.
0: يا

إذن بهذا القدر نكتفي مستمعينا الكرام، ونكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج لقاء الأسبوع. شكرا لزميلي من الهندسة الإذاعية عبد العزيز العبابنة، وأيضا أنقل لكم تحيات معد البرنامج خالد القلاب، وأيضا من الإشراف العام العقيد الركن الدكتور نادر خلف الحماد. هذه تحيات محدثكم زيد المراجدي، على أمل أن ألتقي بكم بمشيئة الله في لقاء جديد خلال الأسبوع المقبل.

0: المقبل. حفظ الله الأردن وطنا ومليكا وشعبا. استودعكم الله وإلى اللقاء.
1: لقاء الأسبوع.

0: إعداد محمد الحنيطي، تقديم تغريد الزوارة.
1: أهلا بكم مستمعينا الأعزاء عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي في حلقة جديدة من برنامجكم قصة وقصيدة، وحييكم أنا تغريد الزواهرة. يا مرحبا بكم.

0: قصتنا اليوم ليست عن شاعر محترف ولا عن مطرب يبحث عن نجاح، بل عن قلب نبض بالحب حتى جف وبقي يكتب والدم على الورق.
1: لمحراب عينيك تهالتي

قصتنا اليوم عن أنا وليلى، الأغنية اللي لحنها كاظم الساهر وبكاها الشاعر الحقيقي قبل أن تغنى، فكونوا معنا.

في يوم من الأيام وقف كاظم الساهر وقال: عندما قرأت كلمات أنا وليلى بقيت أبحث عن الشاعر 5 سنوات ونشرت نداء لمعرفة صاحبها، حتى جاءني رجل بسيط فقير لا يدعي الشعر بل يحمله وجعا، اسمه حسن المرواني، أستاذ لغة عربية من منطقة نائية في بغداد. سلموا القصيدة كاملة وحكى له: أنا لست شاعرا، لقد كتبتها وأنا في قلب تجربة إنسانية مرت بأيام الجامعة. القصة بدأت في كلية الآداب جامعة بغداد سنة 1979. شاب فقير اسمه حسن من مدينة ميسان، بسيط في مظهره لكنه عميق في داخله، يعاني ويحب في صوت.

0: ضهرك يا ساتر.
1: هناك وقعت عينه على ليلى، أحبها من النظرة الأولى وأحبته بنفس الوقت، ووعدا بعضهما بالزواج بعد التخرج. لكن كما يقول حسن، الحب لا يقف كثيرا عند الوعود إن جاء القدر من الجهة الأخرى. ففي السنة الأخيرة جاءت ليلى إلى الجامعة مع خطيبها الجديد.

لا تخفي الدمع بل تحبسه عنوة. في ذلك اليوم طلب من صديقه أشرف الكاظمي أن يلقي القصيدة. تردد حسن وقال لا أقدر يا أشرف، فرد عليه من الأعز أن تقرأها أم تخسرني. وقف حسن وسط القاعة والعيون تلاحقه، أمسك الميكروفون وقال سألقي لكم قصيدتي الأخيرة في هذه المسيرة. ثم التفت إلى ليلى وخطيبها بجانبها ونظر إليهما بنظرة كلها وجع.

وقال: ماتت بمحراب عينيك ابتهالاتي، واستسلمت لرياح اليأس راياتي، جفت على بابك الموصود أزمنتي ليلى، وما أثمرت شيئا نداءاتي. ليلى بكت وابتعدت إلى المقعد الأخير، أما حسن فأكمل القصيدة رغم البكاء، رغم نظراتها، رغم خنق الكلمات.

تكسرت ملامحه وسقطت أول دمعة. انتهى الحفل، أغمي على ليلى، نقلوها إلى المستشفى، ولكن حسن هاجر، سافر إلى الإمارات وبقي هناك أكثر من 16 عاما. أما القصيدة فقد خطت على جدران جامعة بغداد تخليدا لحب لم يكتب له البقاء، لكنه بقي في القلوب وفي الأغاني. قصيدة كتبها قلب وغناها صوت وبقيت تسكننا، لأننا كلنا مررنا بليلى يوما ما.

0: إذن متابعينا كنا مع أنا وليلى ووصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. آملين نلقاكم على خير بإذن الله تعالى في حلقة جديدة وقصة جديدة. كنت معكم أنا تغريد الزواهرة، من الإعداد محمد الحنيطي، ومن الهندسة الإذاعية عبد العزيز عبابنا.
1: قصة وقصيدة.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، سلاح فعال إلى جانب أسلحتكم، وقوة إلى جانب قوتكم.

موجز الأخبار يقدمه هشام خويلة. جلالة الملك عبد الله الثاني يلتقي في محافظة معان وجهاء وممثلين عن أهاليها في جامعة الحسين بن طلال. جلالة الملك يزور مركز القنطرة لتنمية الموارد البشرية في معان ويطلع على الخدمات التي يقدمها المركز لتطوير مهارات الشباب والشابات من المجتمع المحلي. سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد يرعى حفل تخريج الفوج السادس من طلبة جامعة الحسين التقنية. رئيس الوزراء جعفر حسان يرعى توقيع 4 اتفاقيات لتطوير الأراضي المجاورة لموقع معمودية السيد المسيح المغطس. جامعة البلقاء التطبيقية تقول إن نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة الشامل في دورتها الأخيرة ستعلن الأحد المقبل. سلطات الاحتلال تغلق الحرم الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية بحجة الأعياد اليهودية. سوريا تحتج لدى الأمم المتحدة على اعتراف كولومبيا بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل. أخيرا يبقى الطقس يوم غد الخميس صيفيا عاديا في أغلب المناطق وحارا في البادية وحارا جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. ختام الموجز في أمان الله.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، سلاح فعال إلى جانب أسلحتكم، وقوة إلى جانب قوتكم.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. الأردن عبر العصور. إعداد ثمار الفاعوري. تقديم ياسين العودات.
1: سيداتي وسادتي، أسعد الله مساءكم وأهلا وسهلا بكم إلى هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الأردن عبر العصور.

وحديثنا هذا المساء أعزائي المستمعين سيتناول الاتحاد العربي أو ما عرف بالوحدة الأردنية العراقية بين الأردن والعراق، وضيفنا هذا المساء الأستاذ الدكتور هاشم الرواشدي أستاذ الجغرافيا السياسية في الجامعات الأردنية، ولكن بعد هذا الفاصل فابقوا معنا.

0: ومن جديد أعزائي أهلا وسهلا بكم إلى بداية هذا اللقاء، وباسمكم أرحب ضيفنا هذا المساء الأستاذ الدكتور هاشم الرواشدي، أستاذ الجغرافيا السياسية في الجامعة الأردنية. دكتور أهلا وسهلا.
1: أهلا بك سيدي.
0: يا سيدي، إحنا موضوعنا الاتحاد العربي أو ما عرف الوحدة العراقية الأردنية ما بين الأردن أو المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العراقية في ذلك الزمان. بداية دكتور، يعني شكل العلاقة الأردنية والعراقية قبل الاتحاد.
1: سيدي، الاتحاد العربي اللي حصل بين العراق والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العراقية في سنة 1958 كانت تجربته حقيقة تجربة قصيرة ومن حيث الزمن، لكنها مهمة لفهم طبيعة العلاقات التي كانت سائدة في تلك الفترة، وخاصة بين البلدين الأردن والعراق، وما بين الأردن والعراق و الدول العربية الأخرى التي تشكلت في نفس الوقت في معها وحدة مثل مصر وسوريا. العلاقات العراقية الأردنية قبل الوحدة كانت حقيقة علاقات متينة، وأنت تعرف يا سيمبيك أن المملكة العراقية يتسلمها ملوك هاشميون، والمملكة الأردنية الهاشمية أيضا تسلمها ملوك هاشميون. بدأت العراق بالملك فيصل الأول رحمه الله سنة 1920 تقريبا 21، والأردن في نفس الفترة تسلمها الملك عبد الله الأول في سنة 1921. هذا من حيث العلاقة بين الدولتين والنظامين السياسيين الحاكمين في العراق وفي الأردن. أما العلاقات الأخرى فهي علاقات أيضا تقوم على امتداد جغرافي.

0: جغرافي أو لها بعد جغرافي بحكم الجوار بين العراق والأردن. العراق تقع شرق المملكة الأردنية الهاشمية جغرافيا، هنالك امتداد أسري وعشائري بين عشائر الأردن وعشائر العراق، صلة قرابة، وأيضا علاقات حركة تجارية وأيضا حركة مواصلات بين البلدين. إذن التقارب هو لم يكن تقاربا يعني مفاجئا، بل كان تقاربا أو اتحادا حقيقة تدريجيا بين النظامين السياسيين، اللي حصل في سنة 1958 وتحديدا في شهر شباط عام 1958. الحقيقة يعني بقي أن أقول أن الاتحاد قام على أساس علاقات تاريخية، على أساس علاقات جغرافية، وعلى أساس علاقات أخوية بين العراق والأردن.
1: نعم. لماذا أعلن في عام 1958 الاتحاد العربي بين الأردن والعراق سيدي؟
0: نعم، سؤال وجيه سيدي. العامل المباشر كان بسبب التطورات اللي حصلت في المنطقة، وتحديدا بسبب قيام وحدة بين مصر وسوريا. قام جمال عبد الناصر يعني جمع سوريا ومصر في ما يسمى الجمهورية العربية المتحدة، وذلك في الأول من شباط سنة 1958. والوحدة بين مصر وسوريا نشأت في أجواء عربية كانت حقيقة مليئة بالحماس، مليئة بالمد القومي في تلك الفترة، وبالعشق الشعبي لوحدة عربية في ظل خروج من بوتقة الاستعمار حديثا. أنت تعلم أنه الوطن العربي قسم من المغرب حتى العراق شرقا بين دول صاحبة نفوذ في هذه المنطقة، مثل فرنسا التي سيطرت على دول عربية عديدة، وخاصة في المشرق العربي على سوريا ولبنان، وبريطانيا على الأردن وفلسطين والعراق. فلا بد من أن تنشأ وحدة في داخل الوطن العربي. أيضا نشأت بسبب شعبية عبد الناصر، وعبد الناصر حقيقة حصد شعبية على مستوى الوطن العربي، حتى أن العرب كانوا ينتظرون خطابات عبد الناصر عبر المذياع، ويتلهفون إلى سماع المذيع المصري الذي بعث الحماس في الوطن العربي في تلك الفترة، وهو الإذاعي المعروف أحمد سعيد في إذاعة صوت العرب. حقيقة الإعلان الاتحاد بين الأردن والعراق نشأ بعد أسبوعين بالتمام والكمال من الوحدة بين مصر وسوريا. الوحدة بين مصر وسوريا نشأت في 1 شباط 58، الأردن والعراق في 14 شباط 1958، أي بعد أسبوعين، وعلى أنه اتفاقهم على إقامة اتحاد باسم الاتحاد العربي الهاشمي أو الاتحاد العربي. الرابطة الهاشمية كانت قوية ومتينة بين النظامين، كانت تواجه المنطقة أيضا تحديات أمنية ومتمثلة في الخطر الإسرائيلي. لا شك أنه مصر عندما قامت في اتحاد مع سوريا إنما جاء من يعني منطلق قومي، عدا عن ذلك من منطلق وحدوي لتقوية الجبهة في الوقوف في وجه إسرائيل. أيضا العراق والأردن وقف يعني حاولت أن تنشئ جبهة قوية أيضا تكون يعني نظير للجبهة المصرية ومكملة لها، وليست ند كما يفهم من أخوان المصريين أو السوريين في تلك الفترة. ثم التحديات الاقتصادية، الأردن بلد ضعيف الموارد اقتصاديا، العراق بلد غني بالموارد، وخاصة على أثر اكتشاف البترول. يعني رأت هاتان الدولتان أنه الاقتصاد العراقي ممكن يكمل الاقتصاد الأردني من حيث تمتينه وتقويته، والأردن تعتبر أيضا يعني امتداد استراتيجي للعراق من ناحية جغرافية. هذه يعني حقيقة الأسباب اللي أدت أو دفعت إلى الاتحاد، تتمثل يعني في 4 أسباب أنا ذكرتها، ألخصها في التحول في موازين القوة في المنطقة. ثم التقارب الهاشمي في العراق والأردن والاعتبارات الأمنية اللي ذكرناها، ثم المصالح الاقتصادية القائمة على محاولة الأردن الاستفادة من نفط العراق، والعراق أيضا تستفيد من الأردن من الناحية الاستراتيجية كعمق جغرافي لها.
1: سيدي، الأهداف العامة المتوخاة من هذا الاتحاد أو معرف الاتحاد العربي الأستاذ دكتور هاشم الرواش ديسي.
0: سيدي، هناك أهداف متوخاة من الاتحاد، لا شك أن كل عملية لابد أن يكون لها أهداف، ومن هذه الأهداف تحقيق التعاون بين الدولتين، يعني بين العراق وبين الأردن. والتعاون يعني ليس مجرد تعاون، إنما تكامل فيما بين الدولتين في إطار اتحادي منظم ودائم. يعني كانت الفكرة أن يكون اتحاد دائم، ثم إيجاد سياسة خارجية مشتركة.

0: البلدين، بدل أن يكون كل دولة سياسة، السياسة منفصلة، أن تكون السياسة موحدة، خاصة أن النظامين هما ملكيين وهاشميين، إذن أن تكون السياسة موحدة، إيجاد أيضا حالة من الدفاع المشترك، مع أنه لكل دولة جيشها. هذا لا يمنع أن يكون هناك أيضا اتحاد بين الأردن والعراق في دفاع مشترك، والسياسة الاقتصادية اللي تهدف إلى التنسيق في الأمور الجمركية، في أمور على مستوى العملة الصيرفة، البنوك، وتطوير الطرق والمواصلات إلى آخر ذلك، حتى أن الوحدة قد تمتد إلى التعليم في من حيث يعني تشابه وتكامل المناهج في البلدين، وأيضا في الأنظمة التعليمية السائدة في ما بين البلدين. إذن كان هنالك أيضا محاولة انفتاح على الآخر من العرب، إنه الاتحاد لم يقتصر، يعني هدفه لم يكن فقط عمل وحدة بين العراق والأردن أو اتحاد بين العراق والأردن، إنما فتح المجال أمام أي دولة عربية راغبة للانضمام لهذا الاتحاد. إذن هو اتحاد يعني اتحاد قومي بشكل كبير.
1: نعم. سيدي، هل هنالك من مقومات متوخاة من قيام هذا الاتحاد أو استمرارية وجوده؟
0: نعم، كما ذكرنا المقومات موجودة، البعد الجغرافي موجود، الأردن مساحتها 100,000 كيلو، العراق حوالي 380,000 كيلو، يعني تقدر تقول 500,000 كيلو متر مربع، هذه يعني الخلفية الجغرافية تسمح بإقامة اتحاد قوي وكبير. الدولتان متجاورتان أيضا، ليس يفصل بينهما سوى خط سياسي اللي هو بين الأردن والعراق، إذن في تلاصق جغرافي، وهذا يشجع على قيام وحدة بين الدولتين،
1: بعكس
0: مصر وسوريا اللي يعني يفصل بينهم
1: البحر
0: ومناطق برية اللي متمثلة في الأردن وفلسطين أيضا. ثم التقارب السياسي في تكامل في الأنظمة، تشابه، يعني العراق نظام ملكي والأردن نظام ملكي، إذا الأنظمة متشابهة ما فيها اختلاف. فعدا عن ذلك سلة القرابة، وأعتقد أنه تكون الأواصر أكثر متانة من الاتحاد بين مصر وما بين سوريا. الروابط العشائرية، عشائر في الأردن، عشائر في العراق، أنت تعرف شمر في العراق، في الأردن
1: صحيح.
0: عشائر كبيرة أخرى لها صلات مع الأردن. التكامل الاقتصادي، العراق فيها نفط، الأردن فيها غور، في خضار، في حمضيات، يعني في إمكانية للتكامل المعدني، الأردن فيها فوسفات، يعني ما ينقص على العراق من جانب يكمله الأردن، ما ينقص على الأردن من جانب تكمل العراق. التعاون العسكري في ظل وجود حجمين سكانيين، والعراق أكبر طبعا سكانيا، سيتشكل قوة عسكرية هائلة أو قوية تدعمها أيضا الموارد الاقتصادية في التسليح والتنظيم والتدريب، ولا شك أنه الجيشين على قدر من القوة والتدريب والتنظيم اللي يشاد لها يعني حقيقة في الأوساط العربية. ثم أن يعني الاتحاد لابد أن يحقق المصالح المشتركة بين الدولتين. نلخص ذلك، العناصر الجغرافية، عناصر سياسية، عناصر اجتماعية عشائرية، وعناصر اقتصادية، فهذه لابد أن تجعل الاتحاد يدوم ديمومة طويلة.
1: نعم. سيدي الأستاذ دكتور هاشم الرواشدي، أستاذ الجغرافيا السياسية، شكل الاتحاد والتنظيم الدستوري، تحدثنا عنه.
0: سيدي الاتحاد يعني حقيقة صار وفق قنوات دستورية وقانونية، ولم يكن الهدف منه هدف اندماجي، إنما هو تكاملي اتحادي، بمعنى أنه بقيت الأنظمة السياسية مملكة أردنية قائمة، مملكة عراقية قائمة، لكن هنالك اتحاد بين هاتين المملكتين، يعني الشخصيات الملكية لم تلغى من هذا الاتحاد. ثم أيضا نظام الحكم لم يتغير في البلدين، يعني يصبح ملكا واحدا، إنما كان في العراق ملك وفي الأردن ملك، لكن كان ملك العراق هو يعني رئيس الاتحاد، والملك الأردني الملك حسين رحمه الله كان نائب رئيس الاتحاد العربي. ثم السلطة الاتحادية المشتركة يعني حقيقة أقامت العاصمة في عمان مطارة 6 شهور، وفي بغداد 6 شهور، تبدأ في بغداد 6 شهور ثم تنتقل إلى عمان. إذن في تناوب فيما بين الاتحاد، ولم يعني تنصهر هاتان دولتان في عاصمة واحدة. ثم أيضا شمل النظم الدستورية، التشريعية، القضاء، وأيضا في السلطة التنفيذية. فيما يتعلق بالسلطة التشريعية، تم تشكيل مجلس برلماني يتكون من 40 عضوا مناصفة بين الأردن وبين العراق، 20 للأردن 20 للعراق. وقد يسأل سائل يعني لماذا العراق 20 على الرغم من أنه عدد سكان العراق أكبر من عدد سكان الأردن؟ طبعا يعني العوامل الأخوية حقيقة هي التي أدت إلى أن يكون الهدف هو هدف اتحادي وليس هدف مكابرات وزعامات في وسط اتحاد. هدفه حقيقة جمع ويعني خلينا نقول تقوية أو تمتين الجبهة العراقية والجبهة الأردنية. الاتحاد حقيقة كما ذكرنا مقره يكون متناوب بين الدولتين، وفوق الاتحاد هو المؤسسة التي يعني تسيطر أو مش تسيطر، يعني خلينا نقول يعني تحكم العقد الاتفاقي بين الأردن وبين العراق دون إلغاء لشخصية أي دولة من هاتين الدولتين.
1: نعم يا سيدي الدكتور هاشم الرواشدي، مؤسسات الاتحاد وما تحقق فعلا منها بحيث أنه يعني يكون هذا الاتحاد قائم للبقاء، ماذا تحقق من هذه المؤسسات؟
0: والله سيدي على الرغم من قصر عمر الاتحاد هو 5 شهور سأتحدث عنه لاحقا، انتهى في 14 تموز، يعني القدر أنه بدأ 14 شباط وانتهى في 14 تموز.
1: سبحان
0: لو
1: الله.
0: حسبنا 5 شهور تقريبا أو أقل من يعني حوالي 5 شهور تمام الكمال. على الرغم من ذلك الاتحاد لم يبقى مجرد إعلان دستوري بين الدولتين، إنما تشكلت حكومة بين حكومة اتحادية وليست حكومة يعني اندماجية. قاد هذه الحكومة نور السعيد، وأنت تعرف نور السعيد رجل له مكانته، والفترة حقيقة يعني لم تؤهل هذه الدول باندماج كامل في السياسة الخارجية لأنه الفترة قصيرة. السياسة الخارجية بحاجة أنه تشكل سفارات وموظفين وأبنية في دول، وأيضا التنظيم العسكري يحتاج إلى قيادة وتدريب وتنظيم وتدريب وسلاح. المؤسسة الاقتصادية بحاجة إلى إلغاء الحواجز الجمركية، وهذه بدها تشريعات يعني مش في ليلة ويوم تتم.
1: صحيح صحيح.
0: بدها نظام العملة الواحدة، يعني صك عملة واحدة للاتحاد يبقى بحاجة إلى زمن يعني، وهذا يتطلب وقت. السياسة التعليمية المناهج تغييرها يتطلب إلى كتابة مناهج جديدة ذات أهداف ذات خلينا نقول قبول في الأوساط الشعبية سواء كانت في العراق أو في الأردن. وطبعا لكن الحقيقة أنه الاتحاد تجاوز فكرة مرحلة خلينا نقول الفكرة، ويعني شرع خطوات لا بأس فيها في الانتقال نحو تحقيق التكامل بين الدولتين.
1: نعم سيدي، حتى نكسب الوقت أستاذنا الأستاذ الدكتور هاشم الرواشدي، المواقف من الاتحاد محليا عربيا دوليا.
0: والله أختصر المواقف حقيقة يعني أعتقد أنه الوقت داهمنا، أنه الموقف الأردني كان يشجع على ذلك، لكن في العراق حقيقة ما كانت يعني الأمور يعني تسير وفق رغبة الملك فيصل. هنالك يعني جماعات مناوئة للعراق وكان هدفها يعني إفشال العراق، بعضهم كانوا يساريين بعضهم كان له توجهات ناصرية مع عبد الناصر، وكمان على الأوساط العربية بعض الناس رحبوا فيه كمشروع وحدوي عربي كفكرة، ولكن في ناس نظر له على أساس أنه مشروع ندي أو موازي لمشروع الجمهورية العربية المتحدة، يعني نظام جمهوري أقام وحدة نظام ملكي أقام وحدة، شعروا أنه هنالك في خطورة على الاتحاد بين مصر وسوريا اللي كانت بعض الشعوب العربية تعلق عليه الأمال. أيضا بسبب أن العراق كان عندها مشكلة أنها كانت قد دخلت في مشروع تيمبلر اللي هو مشروع الطوق اللي كان بدأت تحكمه بريطانيا على روسيا اللي هو بسموه سنة 1955
1: حلف بغداد،
0: اللي هو حلف بغداد.
1: نعم
0: هذه طبعا كان لها أسباب خلينا نقول لم تشجع على قيام الاتحاد بين الدولتين.
1: ندخل بسرعة سيدي على أسباب انهيار الاتحاد.
0: الاتحاد يا سيدي انهار ليس بسبب فشل الاتحاد ولا بسبب يعني كراهية في الاتحاد بعد خوض تجربة قصيرة، إنما جاء بسبب إفشال وهذا الإفشال تم من العساكر في العراق عندما قاموا في الانقلاب على الملك فيصل رحمه الله وقتلوا عددا من أعضاء الأسرة المالكة سنة 58 في حادثة قصر الرحاب، ومعروفة هذه الحادثة. ولم يكن إذن الفشل بسبب يعني خلاف بين الدولتين، ولم يكن أيضا بسبب انسحاب دولة من هاتين الدولتين، إنما هو بسبب طارئ.

0: ليس بسبب يعني طبيعي. وطبعا كانت الملكية في العراق تواجه حقيقة معارضة سياسية وعسكرية أدت إلى ما أدت إليه من سقوط النظام العراق كامل. يعني هي ليست لم تفشل الاتحاد، إنما قتل الملك وأزيل النظام واستبدل بنظام جمهوري.
1: هذا الانهيار سيدي وهذا ما جرى للأسرة المالكة في العراق بالتأكيد كان هنالك آثار تاريخية ونتائج للانهيار على المستوى العراق وعلى المنطقة أيضا.
0: نعم، الأردن حقيقة خسرت أقوى حليف لها في العراق اللي هو النظام الملكي. العراق تغير النظام فيها من ملكي إلى جمهوري، والمشروع لم يأخذ فرصته، المشروع لم ينتهي نتيجة كما ذكرت خلاف، وأيضا المشروع لم يأخذ وقتا حتى نثبت أنه فشل أو لم يفشل. لو أخذ وقت كان حكمنا عليه وأنه فشل أو لم يفشل، سواء كان فشل بسبب قبول شعبي أو عدم قبول شعبي، أو بسبب فشل مؤسسات في إدارة الاتحاد، أو فشل في المصالح المشتركة.
1: نعم.
0: هذا ما كل هنالك حول الاتحاد العربي.
1: الله يبارك فيك سيدي على هذه الإضاءة على حقبة من الحقب التاريخية للأردن والمملكة الأردنية الهاشمية في العصر الحديث. أستاذ الجغرافيا السياسية في الجامعات الأردنية أستاذ الدكتور هاشم الرواشدي، أهلا وسهلا فيك يا سيدي، دائما بتشرفنا وتمتعنا بهذا القراءة الواعية للتاريخ الأردني. يا ميت أهلا وسهلا فيك.
0: بارك الله فيك ياسين بيك، والشكر الجزيل لإذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.
1: كل الشكر والتقدير سيدي. أعزائي إلى هنا وينتهي لقاؤنا بكم لهذا المساء، حتى نلقاكم مجددا هذه أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الأردن عبر العصور. إعداد ثمار الفاعوري، تقديم ياسين العودات.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. بنك المعلومات. إعداد ماس جنيدي، تقديم يوسف شبول.
1: أعزائنا المستمعين متابعي إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، طاب مساءكم وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي بنك المعلومات. كم مرة وقفت أمام المرآة ولاحظت حبة جديدة على وجهك، أو نظرت إلى أظافرك فوجدت بقعة بيضاء، أو استيقظت صباحا ولاحظت كمية شعر أكبر من المعتاد على وسادتك؟ ربما مررت يدك على جلدك فوجدته جافا ومتشققا. نحن عادة نتعامل مع هذه الأشياء باعتبارها تفاصيل سطحية لا تستحق الاهتمام، لكن ماذا لو أخبرتك أن الجلد والشعر والأظافر وحتى لون الوجه والشفاء والعينين يمكن أن تعطينا أحيانا إشارات عما يجري داخل الجسم؟ ليس المقصود أن كل حبة يعني مرضا، أو أن كل تساقط للشعر يعني نقصا في معدن معين، لكن الجسم يمتلك لغة خاصة، وأحيانا تكون العلامة الخارجية رسالة من الداخل. في خلاصة كلامنا، دع الطبيب ملاذك الأول، فدرهم وقاية خير من قنطار علاج. وفي حلقة اليوم من بنك المعلومات سنقرأ هذه الرسائل ونفك بعض شفراتها.

الأظافر شاشة صغيرة للجسم. الأظافر ليست مجرد وسيلة لحماية أطراف الأصابع، بل هي نسيج يتكون أساساً من الكيراتين، ونموها يعتمد على سلامة الخلايا الموجودة في منطقة تسمى مصفوفة الظفر، ولهذا يمكن أن تظهر عليها بعض التغيرات نتيجة إصابة موضعية أو أمراض جلدية أو بعض الحالات الصحية. لكن انتبهوا، أكثر العلامات التي يسيء الناس تفسيرها هي البقع البيضاء على الأظافر. قد تظهر بقع أو نقاط بيضاء على الأظافر ويعتقد البعض فوراً أنها دليل على نقص الكالسيوم. في كثير من الحالات لا يكون السبب نقص الكالسيوم إطلاقاً، لكن إذا أصبحت الأظافر هشة جداً أو تغير شكلها أو لونها

وقد ترتبط في بعض الحالات بنقص الحديد، خصوصا إذا كانت مصحوبة بأعراض أخرى مثل التعب والشحوب أو ضيق التنفس، لكنها ليست حكما نهائيا على وجود نقص الحديد، فهناك أسباب أخرى ممكنة. الشعر. الشعر أكثر من مجرد مظهر، وهو ينمو ضمن دورة طبيعية تتكون من مراحل للنمو والراحة والتساقط، ولهذا فإن فقدان كمية معينة من الشعر يوميا أمر طبيعي، لكن عندما يتحول التساقط إلى زيادة ملحوظة ومستمرة، أو تظهر فراغات واضحة، أو يصبح الشعر أرق بشكل تدريجي، فقد يكون هناك سبب يحتاج إلى البحث. ومن الأسباب المحتملة قد يكون نقص في الحديد، أو بعض اضطرابات الغدة الدرقية، أو نقص بعض العناصر الغذائية، أو التغيرات الهرمونية، أو بعض الأمراض، أو التوتر الجسدي الشديد، أو بعض الأدوية، أو حتى العوامل الوراثية. وهناك حالة استثنائية، تساقط الشعر بعد الصدمة الجسدية، وهنا معلومة تستحق الانتباه. أحيانا لا يبدأ تساقط الشعر مباشرة بعد المرض أو الإجهاد، قد يمر الجسم بحدث شديد مثل مرض حاد، عملية جراحية، فقدان وزن سريع، أو ضغط جسدي كبير، ثم يبدأ تساقط الشعر بعد فترة من الحدث، وهذا يحدث لأن عددا كبيرا من بصيلات الشعر قد ينتقل مؤقتها من مرحلة النمو إلى مرحلة الراحة، ويعرف ذلك باسم تساقط الشعر الكربي. وفي كثير من الحالات يكون مؤقتا، ويبدأ الشعر بالعودة إلى دورة نموه الطبيعية بعد معالجة السبب. أما بالنسبة للشعر الذي يفقد لونه، فظهور الشعر الأبيض ليس بالضرورة أن يكون علامة على مرض، فالشيخوخة والعوامل الوراثية من أهم أسباب الشيب، لكن التوتر النفسي الشديد والضغط الجسدي قد يؤثران في الخلايا المسؤولة عن إنتاج صبغة الميلانين داخل بصيلات الشعر، وقد يساهمان لدى بعض الأشخاص في تسارع ظهور الشيب.

الحبوب. الحبوب ليست دائما بسبب الأوساخ. الحبوب أو حب الشباب من أكثر المشكلات الجلدية شيوعا، وتحدث نتيجة تفاعل عدة عوامل، منها زيادة إفراز الدهون وانسداد بصيلات الشعر والتغيرات الهرمونية والالتهاب. ولهذا فإن ظهور الحبوب لا يعني أن الشخص لا يغسل وجهه جيدا، بل إن الإفراط في غسيل البشرة أو فركها بقوة قد يزيد تهيجها. وأحيانا الحبوب تخبرنا عن الهرمونات. إذا ظهرت الحبوب بشكل مفاجئ أو شديد، خصوصا مع أعراض أخرى مثل زيادة الشعر في أماكن غير معتادة أو تساقط شعر فروة الرأس، فقد يفكر الطبيب في وجود اضطراب هرموني. ومن ضمن الاحتمالات متلازمة تكيس المبايض لدى النساء. علينا أن ندرك أن الحبة وحدها لا تشخص اضطرابا هرمونيا، لكن اجتماع عدة علامات قد يجعل الفحص الطبي مهما. مكان الحبوب لا يقرأ أعضاء الجسم. هناك اعتقاد منتشر يقول إن الحبوب على الوجه تعني مشكلة في عضو معين، والحبوب على الخد تعني مشكلة في عضو آخر، والحبوب حول الفم تعني مشكلة في المعدة. لكن هذه الخرائط المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي ليست وسيلة تشخيصية موثوقة. موقع الحبوب قد يساعد طبيب الجلدية في فهم نمط الحالة، لكن لا يمكن القول إن ظهور حبة في منطقة معينة يعني أن عضوا داخليا محددا مريض. الوجه الشاحب. ماذا لو بدا الوجه شاحبا بشكل واضح؟ الشحوب قد يكون طبيعيا لدى بعض الأشخاص، لكنه قد يظهر أيضا مع حالات مثل فقر الدم أو نقص الحديد أو بعض المشكلات الصحية الأخرى. وإذا ترافق الشحوب مع تعب مستمر أو دوخة أو خفقان أو صداع أو ضيق في التنفس، فقد يكون من المناسب إجراء تقييم طبي وتحاليل دم.

الشفاه واللسان. لون الشفاه واللسان قد يتغير لأسباب كثيرة، لكن شحوب الأغشية المخاطية يمكن أن يكون من العلامات التي يلاحظها الطبيب عند تقييم فقر الدم. واللسان أيضا قد يتغير شكله أو لونه في بعض حالات نقص العناصر الغذائية أو الالتهابات أو الأمراض الأخرى، لكن مرة أخرى المظهر وحده لا يكفي لمعرفة السبب.

0: اسمرار الجلد في أماكن معينة. هناك حالات يصبح فيها الجلد أكثر اسمراراً في مناطق مثل الرقبة أو الإبطين، وقد تظهر بشكل مخملي وسميك. هذه العلامة تعرف باسم الشواك الأسود، وقد ترتبط بمقاومة الإنسولين، ولذلك قد تكون إشارة تستحق الانتباه، خصوصاً إذا ترافق ظهورها مع زيادة الوزن أو عوامل خطر أخرى، لكنها قد تحدث لأسباب أخرى أيضاً. خلاصة الكلام: لا تبحث عن مرض خلف كل علامة. الشعر يتساقط قد يكون طبيعياً أو وراثياً أو بسبب ضغط جسدي. الأظافر فيها بقع بيضاء قد تكون بسبب إصابة بسيطة. البشرة جافة ربما بسبب الطقس أو الاستحمام. هناك حبوب قد تكون حبة شباب عادية. لا تشخص نفسك من المرآة، فالجسم منظومة واحدة، والعلامة الواحدة قد يكون لها عشرات الأسباب. لذلك عندما تلاحظ تغيرا جديدا مستمرا أو متزايدا، لا تبحث عن التشخيص في المرآة، ابحث عن السبب عند الطبيب، فالمرآة قد تكشف لك أن شيئا تغير، لكن الفحص الطبي هو الذي يخبرك لماذا تغير. وفي النهاية، أجسادنا لا تتحدث بالكلمات، لكنها تتحدث بالعلامات. لون يتغير، شعر يتساقط، جلد يجف، ضفر يتبدل، جرح يتأخر في الالتئام. ليست كل هذه العلامات مرضا، لكنها أحيانا تكون جرس تنبيه صغير يقول لنا انتبه، هناك شيء يستحق أن تفهمه. فلا تهمل جسمك، راقب، اسأل وافحص عندما يستدعي الأمر، حيث المعلومة ليست مجرد معرفة بل وعي قد يجعلنا نكشف الإشارة قبل أن تتحول إلى مشكلة. وإلى هنا مستمعينا الكرام، نشكركم لحسن استماعكم، وإلى لقاء جديد مع معلومة جديدة وقصة جديدة من عالم المعرفة. نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج بنك المعلومات، على أمل أن نلقاكم في حلقة جديدة. تقبلوا تحيات فريق العمل، كان معكم من الهندسة الإذاعية الزميل عبد العزيز العبابنة، ومن الإعداد البرامجي الزميلة ماس الجنيدي، ومن التدقيق اللغوي إبراهيم شوباش، ومن الإشراف العام العقيد الركن الدكتور نادر الحماد. ولكم مني تحية طيبة، محدثكم يوسف شبول، دمتم بخير وفي أمان الله.
1: بنك المعلومات. إعداد ماس جنيدي، تقديم يوسف شبول.
2: إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي. إعلان صادر عن قيادة سلاح الجو الملكي الأردني. أخي الطالب، أختي الطالبة، سلاح الجو الملكي يدعوكم إلى الانضمام إلى صفوف أبطال الشرف والفداء، لتكون صقرا من الصقور الشجعان، لتنال شرف الدفاع عن سماء الوطن وشرف حمل رسالة الثورة العربية الكبرى. فبادر أخي الطالب وأختي

الطالبة بالتسجيل للانضمام إلى سلاح الجو الملكي الأردني من خلال مقابلة لجنة انتخاب مرشحي الطيران إذا توفرت لديك الرغبة الأكيدة وضمن برامج البكالوريوس التي تطرحها كلية الملك الحسين الجوية. يتم تقديم الطلبات وإرفاق الوثائق المطلوبة إلكترونياً من خلال الموقع الرسمي لسلاح الجو الملكي الأردني على الرابط التالي www.rjaf.mil.gov.

مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام إرسالنا لهذا اليوم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، وعودة بكم الآن إلى الزملاء في استديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، فإلى هناك.

0: إليها. هذا عرض لعناوينها. جلالة الملك يزور محافظة معان ويلتقي وجهاء وممثلين عن أهالي المحافظة. سمو ولي العهد يرعى حفل تخريج الفوج السادس من طلبة جامعة الحسين التقنية. توقيع 4 اتفاقيات لتنفيذ مشاريع رئيسة في الأراضي المجاورة لموقع معمودية السيد المسيح. من العناوين إلى التفاصيل، زار جلالة الملك عبد الله الثاني اليوم محافظة معان والتقى وجهاء وممثلين عن أهاليها في جامعة الحسين بن طلال. كما زار جلالته مركز القنطرة لتنمية الموارد البشرية في معان، واطلع على الخدمات التي يقدمها المركز لتطوير مهارات الشباب والشابات من المجتمع المحلي. هذا وأكد محافظ معان خالد الحجاج أن زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى المحافظة تحمل أهمية كبيرة، وتعكس اهتمام جلالته بواقع المحافظة واحتياجات أبنائها، وحرصه على التواصل المباشر والاطلاع على أبرز القضايا والتحديات التي تواجههم. كما عبر أهالي محافظة معان عن تقديرهم للزيارة الملكية، مؤكدين أنها تجسد نهج التواصل مع المواطنين، وتعكس اهتمام جلالته بمتابعة مسيرة التنمية في مختلف مناطق المملكة. رعى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد بحضور سمو الأميرة رجوى الحسين مساء أمس حفل تخريج الفوج السادس من طلبة جامعة الحسين التقنية، والذي ضم 450 خريجا وخريجة من مختلف الدرجات والتخصصات التقنية والتطبيقية. واحتفلت الجامعة إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد بتخريج طلبة درجة البكالوريوس والدرجة التقنية الثانية والدرجة التقنية الأولى ضمن برامج أكاديمية وتطبيقية تشمل الهندسة الصناعية والهندسة الكهربائية وهندسة الطاقة والهندسة الميكانيكية وعلم الحاسوب وعلم البيانات والذكاء الاصطناعي والأمن السبراني وتصميم وتطوير الألعاب الإلكترونية وهندسة العمارة، بما ينسجم مع رسالتها في إعداد كفاءات تقنية مؤهلة لسوق العمل. ويأتي تخريج الفوج السادس بالتزامن مع مرور 10 أعوام على تأسيس الجامعة التي انطلقت برؤية من سمو ولي العهد لتقديم نموذج تعليمي تقني وتطبيقي يواكب متغيرات سوق العمل ويرتكز على التعلم العملي والابتكار والجاهزية المهنية والشراكات مع قطاع الصناعة. وخلال الحفل ألقى رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور إسماعيل الحنيطي كلمة أشار فيها إلى مسيرة الجامعة منذ تأسيسها في مجمع الملك الحسين للأعمال، وصولا إلى ما أصبحت عليه اليوم من مؤسسة تعليمية تطبيقية تضم نحو 3000 طالب وطالبة من مختلف محافظات المملكة، وتعمل على تمكينهم من توظيف التكنولوجيا والمعرفة العملية في تقديم حلول مرتبطة بتحديات واقعية. وأعلن رئيس الجامعة عن إطلاق وقفية جامعة الحسين التقنية بهدف دعم جهود الجامعة في توسيع برامج المنح الدراسية التي تمكن اليوم أكثر من 1000 طالب وطالبة من مواصلة تعليمهم في الجامعة، مع تطلع الجامعة إلى مضاعفة أثر هذه البرامج خلال السنوات المقبلة، بما يعزز تكافؤ الفرص ويدعم الطلبة أصحاب الكفاءة والطموح. أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز متانة العلاقات الأردنية الأمريكية وحرص الأردن بتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني على تطويرها والبناء عليها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة، والدفع باتجاه إقامة المزيد من الشراكات الاقتصادية والاستثمارية الثنائية، مبينا أن البلدين الصديقين يرتبطان بعلاقات استراتيجية متميزة قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون المتبادل. جاء ذلك خلال حضوره الاجتماع الذي عقدته اليوم لجنة الشؤون العربية والدولية والمغتربين برئاسة العين الدكتور عمر الرزاز مع عدد من مستشاري أعضاء الكونغرس الأمريكي بشقيه النواب والشيوخ. وتناول اللقاء الأوضاع الراهنة في المنطقة والتصعيد الجاري وتداعياته، إضافة إلى استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وعدم التزام دولة الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ اتفاقية وقف إطلاق النار في غزة، وهي الاتفاقية التي طرحتها الإدارة الأمريكية وحظيت بقبول المجتمع الدولي. وأكد الفائز ضرورة قيام الولايات المتحدة والمجتمع الدولي عموما بممارسة ضغوط عملية على إسرائيل لوقف سياساتها العدوانية والتوسعية ووقف اعتداءات المستوطنين في القدس والضفة الغربية المحتلة ووقف سياسة ضم الأراضي وبناء المستوطنات. برعاية رئيس الوزراء دكتور جعفر حسان، وقعت في رئاسة الوزراء اليوم اتفاقيات تنفيذ المشاريع الرئيسة ضمن المشروع الوطني لتطوير الأراضي المجاورة لموقع معمودية السيد المسيح المغطس، وذلك في إطار التحضيرات لإحياء ذكرى الألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح عام 2030. المزيد من التفاصيل والزميلة لين نويران.
1: يأتي توقيع الاتفاقيات بعد الاجتماع الأول للجنة الوطنية رفيعة المستوى للتحضير للاحتفال بذكرى الألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بتبني ودعم هذه المبادرة الوطنية، وبما يعزز مكانة الأردن موطنا لمعمودية السيد المسيح ووجهة عالمية للحج المسيحي. وتشمل الاتفاقيات تنفيذ حزمة مشاريع تبلغ كلفتها الإجمالية نحو 120 مليون دولار في الأراضي المجاورة للمغطس التي تمتد على مساحة 1400 دونم، وتتضمن إعداد التصاميم الخاصة بمتحف معمودية السيد المسيح بكلفة 50 مليون دولار، والتصاميم الخاصة بإنشاء قرية متكاملة للحجاج والزوار بكلفة تقارب 40 مليون دولار، إضافة إلى تنفيذ أعمال البنية التحتية بكلفة 27 مليون دولار وإنشاء الممر الأخضر بكلفة تقديرية تبلغ 3 ملايين دولار. ويهدف مشروع متحف معمودية السيد المسيح التي سيقام على مساحة 5500 متر مربع إلى تقديم تجربة ثقافية عالمية تروي قصة موقع المعمودية وأبعاده الدينية والتاريخية من خلال تصميم معماري حديث ومحتوى تفسيري ومعارض متخصصة تنفذها شركات محلية ودولية. كما تتضمن المشاريع إنشاء قرية متكاملة للحجاج والزوار لتكون امتدادا لتجربة زيارة موقع المغطس، وتضم ساحات استقبال ومراكز للزوار وفنادق ومطاعم ومحال تجارية وكنيسة ومرافق خدمية، بما يثري رحلة الحج المسيحي ويمنح الزوار تجربة أكثر تكاملا وعمقا في التعرف على قصة الموقع وإرثه الديني والثقافي. وستتولى الجمعية الملكية لحماية الطبيعة إعداد تصاميم الممر الأخضر بما يسهم في حماية التنوع الحيوي وتعزيز الغطاء النباتي وإنشاء الممرات البيئية. وستبدأ الأعمال التمهيدية لمشروعي المتحف والقرية المتكاملة للحجاج والزوار في نهاية الربع الأول من عام 2027، على أن تبدأ الأعمال الإنشائية الرئيسية في نهاية الربع الثاني من العام نفسه، فيما يتوقع استكمال المشروعين خلال الربع الأول من عام 2029.
0: هذا وقال وزير السياحة والأثار عماد حجازين إن الأردن بقيادته الهاشمية سيبقى حارسا للإرث الديني والإنساني ونموذجا في ترسيخ قيم السلام والحوار والتسامح، وشريكا موثوقا في حماية المواقع المقدسة وإبرازها أمام العالم بما يعكس حقيقتها التاريخية والروحية. وأضاف حجازين خلال توقيع الاتفاقيات أن إنجاح هذا المشروع الوطني سيعزز حضور الأردن على الساحة الدولية ويبرز ما يمتلكه من إرث حضاري وإنساني فريد. وكان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان قد عمم على جميع المؤسسات الحكومية والرسمية بإلزامية حصر المخاطبات والأعمال التي تتعلق بمعمودية السيد المسيح لتكون من خلال اللجنة الوطنية رفيعة المستوى المشكلة كمرجعية وحيدة لهذه الغاية. ونص التعميم على أنه في ضوء تشكيل اللجنة الوطنية للتحضير للاحتفال بمعمودية السيد المسيح في عام 2030 برئاسة رئيس الوزراء، لتتولى وضع التوجهات والسياسات العامة والإشراف على التخطيط والإعداد لتنفيذ الاحتفالات، فإن على جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات الرسمية والبلديات وأمانة عمان الكبرى والشركات المملوكة للحكومة عدم القيام بأي مخاطبات أو أعمال تتعلق بالاحتفالية خارج إطار اللجنة الوطنية، باعتبارها المرجعية الوطنية الوحيدة المخولة بجميع الأعمال التحضيرية لهذه الاحتفالية. وأشار التعميم إلى

0: أهمية الاحتفالية التي من شأنها أن تسهم في تعزيز المكانة العالمية للمملكة كوجهة للسياحة الدينية بوصفها أرض المعمودية ورسالة السلام، مؤكدا أهمية توحيد جهود الجهات الوطنية والشركاء المحليين والدوليين لاعتماد الخطط والمشاريع الاستراتيجية ومتابعة تنفيذها. وكان رئيس الوزراء قد ترأس أمس الأول الاجتماع الأول للجنة الوطنية رفيعة المستوى للتحضير للاحتفال بذكرى الألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح عام 2030، حيث تضم اللجنة في عضويتها وزراء وقيادات دينية ومجتمعية وممثلين عن الجهات ذات العلاقة. تلقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم اتصالا هاتفيا من رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولجاريك، وبحث الصفدي وسبولجاريك خلال الاتصال سبل تعزيز التعاون القائم بين الأردن واللجنة الدولية للصليب الأحمر، كما بحثا التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر رفيع المستوى بشأن الإنسانية في الحرب الذي سيستضيفه الأردن في الربع الأخير من هذا العام في إطار المبادرة العالمية لتعزيز الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني التي أطلقها الأردن والبرازيل وجنوب أفريقيا والصين وفرنسا وكازاخستان بالشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر عام 2024. أطلق وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس مجلس إدارة صندوق الزكاة الدكتور محمد الخلايلة مشروع الحقيبة المدرسية ومستلزماتها من القرطاسية حقيبتي، والذي يستفيد منه نحو 20,000 طالب وطالبة في مختلف مناطق المملكة. الوزير الخلايلة تحدث للزميل تامر ضمور عن هذا المشروع فقال:
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة ضمن البرامج المتعددة لصندوق الزكاة في وزارة الأوقاف تم اليوم إطلاق مشروع الحقيبة المدرسية، وهذا المشروع يشتمل على توزيع 20,000 حقيبة مدرسية توزع على الطلبة المحتاجين والفقراء، وحقيقة بقيمة 220,000 دينار. هذه الحقائب جودة عالية، تم شراها بتعاقد مع المؤسسة الاستهلاكية المدنية بحيث تكون ضمن مواصفات محددة وجودة عالية. حقيقة هذا المشروع يعمل على سد حاجة كثير من الطلبة ويوفر على الأسر شراء الحقائب المدرسية، وكل حقيبة فيها قرطاسية كافية للطالب خلال الفصل الدراسي الأول. فبحمد الله عز وجل تم إطلاق هذا المشروع ضمن مشاريع متعددة في صندوق الزكاة في وزارة الأوقاف، ودائما هناك ابتكارات إن شاء الله تعالى بحيث يعمل الصندوق على تحقيق الغاية التي نشأ من أجلها وتحقيق فريضة الزكاة، لتحقق فريضة الزكاة غايتها وأهدافها كما أرادها الله سبحانه وتعالى.
0: أحبطت قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الشمالية صباح اليوم محاولة تسلل 5 أشخاص عبر إحدى واجهاتها الحدودية أثناء محاولاتهم اجتياز الحدود بصورة غير مشروعة، ورصدت قوات حرس الحدود الأشخاص أثناء محاولتهم العبور، وجرى تطبيق قواعد الاشتباك المعتمدة، حيث تم إلقاء القبض عليهم وتحويلهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. وتعكس هذه العملية مستوى الجاهزية العالية واليقظة المستمرة لقوات حرس الحدود في مراقبة واجهات المملكة الحدودية والتصدي الحازم لكافة محاولات التسلل والتهريب دون تهاون. وأكدت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أنها ستبقى درع الوطن وسياجه الحصين، وستواصل أداء واجبها في حماية أمن المملكة وسلامة أراضيها والتعامل بكل قوة وحزم مع أي محاولة للمساس بأمنها واستقرارها. تنظم غرفة صناعة عمان يوم غد في مقرها معرضا للصناعات الأردنية برعاية وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاء، ومشاركة مؤسسات رسمية ومسؤولي المشتريات في المراكز التجارية الكبرى والفنادق في المملكة. ويشارك في المعرض الذي يستمر يوما واحدا 70 شركة تتوزع على قطاعات الصناعات البلاستيكية والنسيجية والغذائية والكيماوية والهندسية ومستحضرات التجميل. وقال رئيس الغرفة المهندس فتح الجغبير إن المعرض يأتي بهدف الربط بين الشركات الصناعية الأردنية ومسؤولي المشتريات في المؤسسات الرسمية والمراكز التجارية والفنادق في المملكة والاطلاع على منتجاتها، وبين أن المعرض يهدف إلى بحث تأسيس شركات

0: شركات تجارية وتسليط الضوء على قدرات الشركات الصناعية الأردنية وإمكاناتها في تقديم المنتجات والحلول الصناعية لجميع القطاعات الاقتصادية العاملة في المملكة. نظمت جمعية حضارة مأدبة ندوة حوارية بعنوان تاريخ حضارة مأدبة وصراع السرديات، وذلك في مقر نقابة المهندسين فرع مأدبة. إلى التفاصيل.
1: نظمت جمعية حضارة مأدبة ندوة حوارية بعنوان تاريخ حضارة مأدبة وصراع السرديات، وذلك في مقر نقابة المهندسين فرع مأدبة. قدمها عضو مشروع السردية الأردنية الدكتور عمر الغول. قال الدكتور الغول أن السرديات لها تاريخ مدعم بالوثائق، موضحا أن مشروع السردية الأردنية يضم 54 عضوا من مختلف التخصصات، ويشمل عددا من المجالات التي تتناول السردية في العصور القديمة والحقبة الإسلامية وتاريخ الدولة الأردنية الحديثة، مبينا أن تاريخ السردية يمتد من مليوني سنة، ويتكون المشروع من 10,000 صفحة أعدها متخصصون وباحثون ومهتمون بهذا المجال، مشيرا إلى أن هذه المادة ستلقى اهتماما من وسائل الإعلام المختلفة إضافة إلى الكتب والمناهج الدراسية. حضر الندوة عدد من الفعاليات السياسية والحزبية وأبناء محافظة مأدبة. من مأدبة فلاح القيسي.
0: رعى نائب محافظ مأدبة الدكتور عماد العبادي الاحتفال الذي أقامته مديرية شباب مأدبة بمناسبة يوم الشباب العالمي في مدينة الأمير هاشم بن عبد الله الثاني للشباب. مدير مديرية شباب مأدبة الدكتور نايف أبو رمان تحدث لمندوبتنا هيا الاحدثات وقال:
2: الهدف من إشراك الشباب في موضوع التنمية المستدامة وإشراكهم في القرارات الأردنية وأن يكون شباب فاعلين منتمين، شباب المبادرين، أصحاب المبادرات، أصحاب الهمم العالية، خلينا نحكي، وإنشان نشاهد همهم بهذا اليوم الطيب. ويكون إذا شفتوا تلاحظوا أثناء اللقاء يعني في عندنا شباب متمرسين في العمل المبادرات ولهم إسهامات وإنجازات كبيرة، حتى شبابنا اللي بالمراكز الشبابية يشوفوا هاي النماذج حتى نقدر نسقل مهاراتهم ونقدر نطور مهارات الشباب.
0: انطلقت في مدينة الأمير محمد للشباب في محافظة الزرقاء فعاليات معسكرات الكشافة والمرشدات بمشاركة مجموعة من الشباب والشابات، وتتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات والأنشطة الكشفية والرياضية والثقافية والتدريبية الهادفة إلى تعزيز روح العمل الجماعي والانضباط وتنمية المهارات، إلى جانب استثمار أوقات الفراغ خلال العطلة الصيفية. مديرة مديرية شباب محافظة الزرقاء هيفاء الدغمي تحدثت للزميلة حلا المعايطة عن هذا المعسكر فقالت:
3: هذه المعسكرات التي تهدف إلى تعزيز قيم الانتماء والولاء وترسيخ ثقافة العمل التطوعي واستثمار أوقات الفراغ خلال العطلة الصيفية وتنمية مهاراتهم واكتشاف قدراتهم. معسكر الكشافة والمرشدات يتضمن فعاليات هذا المعسكر جلسة تعريفية بأهداف المعسكر ومدونة السلوك الوظيفي ومراسم رفع العلم وتدريبات مهارات الريادة الكشفية والمهارات والإشارات الكشفية والصيحات. وأيضا تضمن المعسكر مجموعة من التدريبات والأنشطة الكشفية التفاعلية التي تسهم في تنمية روح التعاون والانضباط وتعزيز مهارات المشاركين في أجواء حماسية تفاعلية.
0: انطلقت في مقر فرع نقابة المهندسين الزراعيين في محافظة الكرك دورة تدريبية متخصصة في مجال دعم المشاريع الزراعية الريادية الخاصة. رئيس فرع نقابة المهندسين الزراعيين في محافظة الكرك مأمون العضايلة تحدث لمندوبنا عدنان القرالي عن هذه الدورة وقال:
4: بدأت الدورة التدريبية الثالثة في موضوع زراعة الفطر، لما لهذا الموضوع من أهمية اقتصادية وكلفة اقتصادية متدنية كمشروع منتج على مستوى الأسرة. تستمر هذه الدورة لمدة 100 ساعة تدريبية، وذلك من أجل إعداد دراسات جدول اقتصادية للمشاريع التي سيتم إقامتها من قبل المهندسات الزراعيات، وأيضا مع مؤسسة الإقراض الزراعي، وذلك من أجل توفير مظلة إقراضية بفائدة قريبة جدا من الصفر نتيجة للاتفاقية التي تم توقيعها ما بين مؤسسة الإقراض الزراعي ونقابة المهندسين الزراعيين.
0: رعى محافظ الكرك قبلان الشريف الاحتفال الذي أقامته مديرية شباب الكرك في قاعة الشهيد هزاع المجالي تحت شعار حياة مختلفة.

0: فأحلام مشتركة بمناسبة يوم الشباب العالمي. عن الاحتفال تحدث مدير شباب الكرك ثامر المجالي لمندوبنا عامر العمر فقال:
1: يا سيدي، جاء احتفال مديرية شباب الكرك لهذا اليوم بالتزامن مع اليوم الشباب العالمي الذي يصادف في 12 من آب في كل عام. بهذه المناسبة نؤكد من خلالها أهمية الشباب ودورهم المحوري في بناء الوطن وصناعة المستقبل. نحن في وزارة الشباب نؤمن بأن الشباب ليسوا فقط قادة المستقبل، بل هم شركاء أساسيون في الحاضر وشركاء في صنع القرار ووضع البرامج والسياسات التي تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم. أيضا نؤكد بهذه المناسبة على أهمية التواصل مع الشباب والاستماع إلى أفكارهم واكتشاف مواهبهم وتوفير البيئة المناسبة أمامهم للإبداع والمشاركة والتطوع والقيادة. كما نؤكد استمرار المديرية في تنفيذ البرامج والأنشطة الشبابية والرياضية والثقافية والتطوعية، وفتح المجال أمام شباب المحافظة للمشاركة والاستفادة من هذه البرامج، مما يسهم في بناء شخصية الشاب ووعيه وقدرته على تحمل المسؤولية. في هذا اليوم نقول لشبابنا: أنتم طاقة الوطن وأنتم شركاء في مسيرته، ثقتنا بكم كبيرة وطموحاتكم تستحق أن تجد الدعم والاهتمام، وكل عام وشباب الأردن بخير وبمزيد من العطاء والإنجاز.
0: تباشر أمانة عمان الكبرى تنفيذ أعمال تعبيد ليلية في شارع مكة ضمن منطقة زهران حي أم أذين الشرقي اعتبارا من الساعة 12 من منتصف ليلة الخميس، وذلك ضمن خطتها لإعادة تأهيل الشوارع الرئيسية في المناطق التابعة لها. وأكد المدير التنفيذي للطرق في أمانة عمان سليمان الشمري أن أعمال التعبيد في شارع مكة ستكون من إشارة أم أذينة إلى بداية إشارة شارع مكة، وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ الأعمال في الفترة الليلية لتجنب الازدحامات المرورية والحفاظ على انسيابية الحركة المرورية. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يبقى الطقس يوم غد الخميس صيفيا عاديا في أغلب المناطق وحارا في البادية وحارا جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا خاصة في مناطق البادية، والله أعلم. في نهاية النشرة إعادة لأبرز العناوين: جلالة الملك يزور محافظة معان ويلتقي وجهاء وممثلين عن أهالي المحافظة. سمو ولي العهد يرعى حفل تخريج الفوج السادس من طلبة جامعة الحسين التقنية. توقيع 4 اتفاقيات لتنفيذ مشاريع رئيسة في الأراضي المجاورة لموقع معمودية السيد المسيح. نهاية النشرة من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. هذه تحية من الزميلين عبد اللطيف الأزايدة وهاني سرحان في دائرة تحرير الأخبار، تحية من الزميلين وجدي نصراوين وربيع السرايرة في الهندسة الإذاعية، ولكم تحياتي أينما كنتم، زيد الخلايلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

لتكون صقرا هاشميا من صقور الوطن. اجعل السماء ميدانك والتحق بسلاح الجو الملكي الأردني كطيار مقاتل يدافع عن سماء الوطن وأمنه. كن في سماء الوطن عينا لا تنام ودرعا لا يهاب. انضم الآن إلى فرسان سلاح الجو الملكي المتقدمين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الأردنية اعتبارا من عام 2026 وفق نظام الحقول الدراسية المسار الأكاديمي. تعتمد الحقول التالية للقبول: الحقل الهندسي، حقل العلوم والتكنولوجيا، حقل الأعمال، حقل دمج الصحي والعلوم والتكنولوجيا، حقل دمج

اللغات والعلوم الاجتماعية والأعمال، حقل دمج الهندسي والعلوم والتكنولوجيا. يشترط حصول المتقدم على معدل عام لا يقل عن 70% و70% في مادة اللغة الإنجليزية في الجزء الأول من الامتحان العام للمسار الأكاديمي السنة الأولى من الثانوية العامة أو في مادة اللغة الإنجليزية المتقدمة. المتقدمين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الأردنية في السنوات السابقة يعتمد الفرع العلمي والفرع الأدبي للقبول، وبمعدل عام لا يقل عن 70% و70% باللغة الإنجليزية. بعد إكمال الدراسة والممتدة من 32 شهراً إلى 36 شهراً، يتخرج التلميذ من كلية الملك الحسين الجوية برتبة ملازم ثاني، يحمل درجة البكالوريوس في إحدى التخصصات التالية: علوم الطيران، علوم المراقبة والملاحة الجوية، تشغيل الطائرات المسيرة، علم السلامة الجوية، إدارة الطيران. يفتح سلاح الجو الملكي أبوابه لانضمام نخبة من أبناء الوطن كتلاميذ مرشحي طيران، شريطة استيفاء متطلبات وشروط القبول المعتمدة والتي يمكن مراجعتها على الموقع الإلكتروني لسلاح الجو الملكي.

مواكب الشعراء، برنامج شعري يسرد سير الشعراء الذين خطوا بماء الذهب أسماءهم في ديوان الشعر العربي منذ العصر الجاهلي إلى يومنا الحاضر. مواكب الشعراء، النص والتقديم الشاعر لؤي أحمد.

القطري بن الفجاءة، شاعر الحب والحرب. حمحمة الخيول تصم الآذان عن كل صوت آخر، وسنابكها تخز خاصرة الرمل مقبلة ومدبرة، ودماء الفرسان الحارة النافرة من عروقهم تلون نصال السيوف الصقيلة، وإلى السماء ترتفع تكبيرات المتحاربين الخصوم. القتل هنا وسيلة للبقاء، والموت ليس فكرة متخيلة أو فقرة في عظة أو بيت شعر في قصيدة. الموت هنا إعلان الانتصار على الخوف. وحده كان هناك ولم يكن، يشخص حينا ويتلاشى حينا آخر، رجل وطيفه كأنهما جيش جرار، فرد حشود تنعكس صورته على كل شيء في ساحة المعركة، في أعين الفرسان وعلى صفحات أعناق الخيل وفوق أسنة الرماح وعلى زرد الدروع. لا يروعه شيء إلا تساقط وجوه رفاقه حوله وجها بعد وجه. أمامه حصان مذعور يجر صاحبه فوق التراب، وإلى يمينه فارس يئن على الأرض مبتور الذراع، وعلى يساره رمح يثقب صدر حامل الراية فينفذ من الجهة الأخرى. سهام الرماة المتقابلين تتشابك في الأعالي وتسد الأفق، الصيحات تتعالى ولا تنقطع، صفوف من الحديد تقترب أكثر وأكثر وتوشك على الالتحام، وكلما قصرت المسافة بينه وبين المهاجمين الطالبين رأسه تعملق الموت في عينيه. للحظة لم يساوره شعور برغبة في الإقدام، لقد خاف، نعم لقد خاف. فترت قبضة يده على سيفه، اعترته رعشة لم يعهدها في مثل هذه المواقف، وشيء

لا يعرف كنهه في داخله ارتجف، نفسه التي ساقها إلى الموت مرات ومرات أبت هذه المرة أن تمضي، عصته وانفصلت عنه كأن لم يعد له عليها سلطة، وهمست في روعه: ارجع، ما يزال خلفك متسع للنجاة، ما تزال قدماك قادرتين على الفرار، تستطيع أن تستدير خطوة واحدة إلى الخلف، افعلها، اتبعها بأخرى، واخرج من حفلة الموت هذه. صمت، تسمر في مكانه، انفصل وعيه عن كل ما يحيط به، أغمض عينيه ليستمع إلى قلبه الذي لم يخنه يوما. كان قلبه يخفق بعنف، ربما هي المرة الأولى التي يكون فيها خصمه ليس فارسا يقف أمامه شاهرا سيفه ويتحين فرصة للانقضاض عليه. خصمه هذه المرة نفسه الأمارة بالخوف، لحظات كأنها الدهر، يحادث نفسه، يقاومها، يكبح جماحها ويسأل: إلى أين تفرين؟ أفي الأرض أرض لا يصل إليها الموت؟ قد تنجين من موتك اليوم، لكن أجلك لا بد لاقيك غدا. أدري يا نفس أنك تخافين الألم، وتخافين أكثر تلك اللحظة الغامضة التي ينطفئ فيها كل شيء، النظرة في العين، النفس في الصدر، والخفقة في القلب. أخبريني، لماذا تريدينني والموت مدركي أن أذهب إليه ذليلا؟ ألا تذكرين وقد رافقتني عمرا كيف كنت أعجل إلى الموت ليرضى؟ وجاء الجواب أخيرا، ولكنه جاء أبياتا في قصيدة. رفع رأسه وفتح عينيه، حدق بالمهاجمين، واشتدت قبضته على سيفه مرة أخرى، وأنشد نشيد المقبل على الموت: أقول لها وقد طارت شعاعا من الأبطال: ويحك لن تراعي، فإنك لو سألت بقاء يوم على الأجل الذي لك لم تطاعي، فصبرا في مجال الموت صبرا، فما نيل الخلود بمستطاعي. لا نجاة بالفرار يا نفس، لن يشتري الجبان بجبنه يوما زائدا من العمر، وإذا كان الطريقان ينتهيان إلى حفرة واحدة فاتركيني لطريق لا ذلة فيها ولا تنكيس هامة. قال كل ذلك واندفع، اندفع ذلك الفارس الشاعر الذي خاف، ثم استحيا أن يطيع خوفه أمام الموت، الموت الذي سيظل يمشي إلى جواره أعواما طويلة، وسيطارده جيشا بعد جيش. لن يسأل بعد اليوم: هل أموت؟ فالجواب معروف، سؤاله الأهم سيكون عن الطريقة التي سيموت بها. كان شاعرا، وكان فارسا، وكان قائدا من قادة الخوارج، ستدوخ حروبه الدولة الأموية لسنوات. إنه قطري بن الفجاءة، قطري الذي قال يوما: سبيل الموت غاية كل حي، فداعيه لأهل الأرض داعي. لم يكن يعلم أين ينتظره موته، ولا يعرف الهيئة التي سيتخذها الموت حين يأتيه، لكن بين هذه اللحظة وتلك اللحظة البعيدة التي سيسقط فيها آخر مرة، عاش قطري بن الفجاءة حياة امتلأت بالمعارك والقصائد، وبالخوف والشجاعة، وبالحب والعقيدة، وبالنصر والهزيمة. وكانت هناك امرأة ستظهر إلى جواره لاحقا على مسرح الأحداث والشعر، كان اسمها أم حكيم.

قطري بن الفجاءة، أبو نعامة التميمي المازني، شاعر فصيح وخطيب بليغ وفارس مقدام. أما الفجاءة التي التصقت باسمه حتى غلبت عليه فهي لقب لأبيه. نشأ قطري بن الفجاءة في زمن كانت الأرض فيه تميد تحت أهلها، الدولة تتنازعها الخصومات، والفتن تتوالد من الفتن، والسيوف ما تكاد تعود إلى أغمادها حتى تسل من جديد. في ذلك الزمن المضطرب وجد قطري بن الفجاءة طريقه إلى الخوارج، ثم إلى أشد فرقهم بأسا وغلوا، الأزارقة. استفحل أمره في زمن مصعب بن الزبير لما ولي العراق نيابة عن أخيه عبد الله، وبقي 13 سنة يقاتل، والحجاج بن يوسف الثقفي يسير إليه جيشا بعد جيش. صار قائدا للأزارقة، تجتمع عليه الكلمة، وتعقد له الرايات، وتؤخذ له البيعة، وصار أصحابه يسلمون عليه بالخلافة وإمارة المؤمنين. ليست إمارة صورية، فقد بقي الرجل أعواما طويلة لا يبارح ساحة المعركة، حتى عظم أمره واتسعت رقعة نفوذه، وصار اسمه يصل إلى قصور الولاة والخلفاء قبل أن تصل خيله إلى أبواب المدن. جيش يرسل إليه فيقاتله، ثم يرسل إليه جيش آخر فيهزمه، ثم آخر، وهكذا، حتى بدا لبعض خصومه أن التخلص من ابن الفجاءة ليس بعدد الرجال الذين يرسلون إليه، وإنما في الرجل الذي ينبغي أن يرسل لمواجهته. كانوا يحتاجون إلى رجل يعرف كيف يفكر هذا الفارس، وكيف يتحرك، متى يهجم ومتى يحجم، وكيف يتقن البقاء كل هذه السنين فيما الجيوش تتعاقب عليه جيشا إثر جيش.

أصحابه، لم يصفه كما يصف المرء فارسا يخشاه، وصفه كأنه قدر سيطارده حتى يورده منيته. قال قطري عن المهلب بن أبي صفرة: هو الليث المبر والثعلب الرواغ والبلاء المقيم. هذا الوصف لم يكن قطري بن الفجاءة يدري يوم قاله كم ستكون جملة البلاء المقيم نبوءته الدقيقة.

وصل الخبر إلى معسكر الخوارج سريعاً، الجيش آت لا محالة، والسؤال الآن من سيأتي على رأسه؟ وجاء الجواب: المهلب بن أبي صفرة. هنا لم يحتج قطري بن الفجاءة إلى أن يسأل أي رجل هو المهلب، فهو يعرفه وقد خبر طريقته في الحرب، لأن المهلب لم يكن من أولئك القادة الذين تغريهم صيحة فيندفعون، ولا من الذين تستطيع أن تجرهم إلى الأرض التي تريدها. كان المهلب ينتظر ويراقب ويترك خصمه يتحرك، حتى إذا رأى ثغرة صغيرة دخل منها، ولذلك ضرب قطري بن الفجاءة لأصحابه صورة عجيبة. هذه الصورة اختصرت المهلب كله. قال قطري: المهلب من عرفتموه، إن أخذتم بطرف ثوب أخذ بطرفه الآخر، يمده إذا أرسلتموه ويرسله إذا مددتموه، ولا يبدأكم إلا أن تبدأوه، لا أن يرى فرصة فينتهزها، فهو الليث المبر والثعلب الرواغ والبلاء المقيم. لن يمر المهلب بن أبي صفرة في حياة قطري مرورا عابرا، كلما ابتعد قطري وجده خلفه، وكلما جمع الرجال وجد المهلب يجمع الرجال، وكلما دبر حيلة وجد في الجهة الأخرى عقلا يدبر حيلة مضادة. وسيمضي من عمر الرجلين زمن طويل حتى يصبح من الصعب أن تروي سيرة أحدهما في تلك السنوات من غير أن يطل الآخر من خلفها.

قطري، الشاعر الفارس الذي كان يؤمن بأن الإقدام يهزم الموت، والمهلب القائد الذي عرف أن الحروب لا يكسبها من الرجال إلا أطولهم نفساً.

قطري بن الفجاءة شاعر يكتب عن الحرب من داخلها. القصيدة عنده لا تولد في مجلس هادئ، ولا بين كأس ونديم، ولا أمام شاعر ينازعه بيتا ببيت. هي تولد أحيانا والحصان يضطرب تحته، والرمح يبحث عن صدره، والدم يسيل من جسده إلى سرجه. ولهذا حين كان قطري يحث الناس على الشجاعة لا يقول لهم تقدموا، كان فقط يجعلهم ينظرون إليه. قال قطري: لا يركنن أحد إلى الإحجام يوم الوغى متخوفا لحمامي. لا تتراجع خوفا من الموت. لا يأتي قطري بحكمة ولا بمثل حين يشدد على هذه الفكرة، هو يعبر عنها بجسده، بإقدامه، بشجاعته. يقول قطري: فلقد أراني للرماح دريئة من عن يميني مرة وأمامي. دريئة للرماح، كلمة واحدة ترسم قطريا واقفا في قلب المعركة كأنه هدف منصوب. رمح يأتيه من اليمين وآخر من أمامه، وهو لا يحدثنا عن فارس رآه يفعل ذلك، إنه يقول: فلقد أراني، أنا الذي كنت هناك، أنا الذي جربت ما أدعوكم إليه. ثم تقترب الصورة أكثر فأكثر حتى نكاد نرى لون الدم. يقول قطري: حتى خضبت بما تحدر من دمي، أكناف سرجي أو عنان لجامي. هنا يبدو شعر قطري كأنه لا يحتاج إلى خيال بعيد، فجسده نفسه أصبح الصورة، الرماح والجراح والدم المتحدر والسرج الذي تغير لونه. يعود من المعركة جريحا نازفا، لكنه يعود وفي نفسه شيء لم يكن فيها قبل أن يدخل المعركة. يقول: ثم انصرفت وقد أصبت ولم أصب، جذع البصيرة قارح الإقدام، متعرضا للموت أضرب معلما بهم الحروب مشهر الأعلام. أدعو الكمات إلى النزال ولا أرى نحر الكريم على القناة بحرامي. وهنا كلمة عجيبة: قارح الإقدام، وكأن الشجاعة عند قطري لا تولد كاملة، وإنما تربيها المعارك فيه. كل رمح نجا منه جعله أصلب، كل جرح التأم ترك وراءه رجلا مختلفا عن الرجل الأول، وكل مرة رأى فيها الموت قريبا أصبح لقاؤه في المرة التالية أهون. يقول قطري: ألا أيها الباغي البراز تقربا، أساقك بالموت الذعاف المقشبا. ثم يقول لخصمه: فما في تساقي الموت في الحرب سبة على شاربيه، فاسقني منه واشربا. الموت الذي كانت نفس قطري ترتعد منه في قصيدة تحول في قصيدة أخرى إلى كأس. خصمان يلتقيان في ساحة الحرب، وكل واحد منهما يحمل للآخر نصيبه منها: اسقني واشرب. لكن وراء هذه الحماسة كلها فكرة ظل قطري يعود إليها مرة بعد مرة: الموت لا يهزم بالفرار منه، إن تأخرت خطوة لن يتأخر أجلك، وإن تقدمت خطوة فلن تموت قبل أجلك. من هنا كان شعره غريب الصلة بحياته، لا يكتب القصيدة بعد أن تنتهي التجربة، كان يحتاج إلى القصيدة لكي يستطيع أن يعيش التجربة مرة بعد مرة،
كأنه كلما خافت نفسه كتب لها بيتا يهدهدها، وكلما ترددت قدمه دفعها ببيت آخر إلى الأمام، وكلما اقترب الموت حوله إلى صورة شعرية تمكنه من التحديق في عين الموت. لذلك كان شعر قطري في الشجاعة مديحا للشجاعة وتدريبا عليها، تدريبا طويلا استمر ما استمرت حياته. وربما هذا ما دفع أبا عبيدة حين تناول شعر قطري بن الفجاء أن يقول: هذا هو الشعر، لا ما تعللون به أنفسكم من أشعار المخانيث. لكن هذا الرجل الذي ملأ شعره بالموت ظن الناس أنه زاهد في الحياة، في حين أنه كانت للحياة عنده أبواب كثيرة، وأهمها باب وحيد يستطيع أن يعيده دوما من الموت إلى الحياة. كان وراء ذلك الباب امرأة اسمها أم حكيم.

هل كان في حياة قطري بن الفجاءة شيء أقوى من الموت؟ شيء يستطيع أن ينتزع هذا الرجل من بين الرماح ويعيده ولو للحظات إلى الحياة؟ نعم، إنها أم حكيم. فهذا الذي ظل يقول لنفسه إن الموت غاية كل حي، وهذا الذي جعل جسده دريئة للرماح، وهذا الذي كان يرى الحياة أقصر من أن يخاف الإنسان على بقائها، يقف الآن أمام امرأة فتتغير لغته كلها، يقول: لعمرك إني في الحياة لزاهد، وفي العيش ما لم

الحكيم. يا للمفارقة، الرجل زاهد في الحياة لكنه لا يزهد في هذه الحياة إن كانت أم حكيم فيها. كأن الدنيا التي هانت عليه بقي فيها شيء واحد لم يهن. ثم يصف هذه المرأة: من الخفرات البيض لم ير مثلها، شفاء لذي بث ولا لسقيم. والبث حزن يثقل الصدر حتى لا يكاد صاحبه يطيق كتمانه. وكأن دواء الحزن عند قطري هو أم حكيم، لكن قطريا حتى حين أحب كما يحب الفرسان، لم يتمنى مجلسا معها، ولم يصف ليلا جمعهما، ولم يقل: ليتها رأتني في ثوب جميل. كانت أمنيته أغرب من ذلك بكثير، تمنى لو أنها رأته يقاتل. يقول قطري: ولو شهدتني يوم دولاب أبصرت طعان فتى في الحرب غير ذميم. هنا يعود قطري إلى عالمه، كأن أم حكيم فتحت في القصيدة نافذة للحب فدخلت منها الحرب. ثم تتسع الصورة ويعود يوم دولاب بكل صخبه. يقول قطري: غدا تطفت على الماء بكر بن وائل وألافها من حمير وسليم. رجال في الماء، خيول ترتد، قتلى وجرحى، والنهر يحمل بعض ما خلفته المعركة. ولكن لماذا يريد قطري أن ترى أم حكيم كل هذا؟ لماذا يأخذ المرأة التي وصفها قبل أبيات بأنها شفاء لذي بث ثم يقف بها في خياله أمام الدم والموت؟ لأننا ربما أمام وجه آخر من وجوه ذلك الفارس المقدام. كان يريد للمرأة التي يحبها أن تعرفه كما هو، أن تراه رجلا يسم الخيل اسمه. كان يريد إعجابها، لكن إعجابها بفروسيته لا بوسامته، أن تراه في اللحظة التي يرى فيها نفسه جديرا بأن يرى. ولعل هذا ما جعل أبيات أم حكيم مختلفة في شعر قطري، فهي لم تخرجه من عالم الحرب، لكنها كشفت لنا لماذا كان يريد أن يعود من الحرب حيا. ذلك الرجل الذي كان يقنع الحياة أنها لا تستحق الخوف عليها، فضحته كلمة واحدة حين قال: ما لم ألقى أم حكيم.

بدأ شيء يتغير في داخل معسكر قطري. لم تعد الأصوات كلها صوتا واحدا. الرجال الذين قاتلوا كتفا إلى كتف وواجهوا الموت معا، أخذ بعضهم ينظر إلى بعض بعين الريبة، سؤال ثم جدال ثم اتهام، ثم ذلك السلاح الذي إذا دخل جماعة لم يحتج إلى سيف. من منا على الحق؟ كان في أصحاب قطري رجل يقال له المقعطر، وقع منه ما أثار غضب جماعة من الخوارج، فجاءوا إلى قطري يطالبونه بأن يتبرأ منه وأن يقيم عليه ما رأوه واجبا، لكن قطري رفض. كان يرى للرجل سابقة وفضلا، لكن أصحاب قطري لم يروا الأمر كما رآه. وهنا لم يعد الخلاف على رجل واحد، صار الخلاف على قطري نفسه. كانوا بالأمس يقفون خلفه إذا صاح إلى الحرب، أما اليوم فقد وقفوا أمامه يسألونه: بأي حق تقودنا؟ تقدم إليه رجل من أصحابه وقال له: هذه نفحة يا قطري من نفحات الشيطان، عد بنا إلى عدونا، عد بنا إلى الحرب، عد بنا إلى السيف، فالسيوف أرحم بنا مما يحدث هنا. لكنهم لم يعودوا، استدارت السيوف إلى الداخل. الرجال الذين ظلوا أعواما يقاتلون خصومهم صار يقاتل بعضهم بعضا، والرايات تقسمت في كل اتجاه. والرجل الذي استطاع أن يصمد أمام الجيوش بدا عاجزا عن جمع الرجال حوله. بدأ قطري بن الفجاءة يخسر حربا لم يتعلمها في ساحات القتال، فهو يعرف ماذا يفعل حين يأتيه فارس برمح، ويعرف ماذا يفعل إذا واجه الفرسان المدججين، لكنه لم يعرف كيف يطعن الشك، ولا كيف يبارز الفرقة، ولا كيف يعيد إلى القلوب يقينا خرج منها. لقد صار أعداء قطري من أهله أكثر مما كانوا في أي زمان مضى. وفي البعيد كان هنالك رجل يراقب ولا يتعجل ولا يضرب، إنه المهلب بن أبي صفرة.

ضاق الطريق وقل الرجال، تفرقت الجموع التي كانت تحيط بقطري بن الفجاء، ولم يعد ذلك الفارس الذي يتمنى لو أن أم حكيم تراه في يوم دولاب والرماح من حوله والدم على وجوه الرجال. صار الآن مطاردا، تفرق عنه كثير من أصحابه ومضى بمن بقي معه شرقا حتى انتهت به الطريق إلى جبال طبرستان. هناك تختلف الروايات في الصورة الأخيرة من حياة قطري، قيل قتل في قتال، وقيل عثرت به دابته فانكسرت فخذه فأدرك وقتل.

قتل. أما الطبري فيروي لنا نهاية أشد وحدة وقسوة. كان قطري يفر في تلك الجبال، الأرض الوعر والشعاب والحجارة، وطريق لا يعرف قطري أين تنتهي. عثرت به دابته وسقط، وتدهدها الرجل الذي طالما ثبت على ظهور الخيل إلى أسفل الشعب. هناك لم يكن معه جيش ولا راية ولا أصحاب يهتفون باسمه، ولا أم حكيم التي تمنى يوما لو شهدته يقاتل. كان وحده مع الجبل والموت. حاول أن ينهض، لكن جسده الذي جعله يوما دريئة للرماح لم يعد يطيعه. ها هو الآن ملقا بين الحجارة. أحس بشيء آخر، شيء أبعد من الحرب كلها وأقسى، العطش. مرت به السنون وهو يقول: فاسقني من الموت واشربا. جعل الموت كأسا، وها هو الآن لا يريد كأس الموت، إنه يريد كأس ماء. رأى رجلا من أهل تلك الناحية، ناداه، طلب إليه أن يزوده بالماء، ووعده أن يعطيه سلاحه. الرجل الذي كانت سيوف الدولة تطلب سلاحه أعواما، سار يعرضه الآن مقابل جرعة ماء. نظر الرجل إليه ثم صعد فوق الشعب ولم ينزل إليه بالماء. حمل حجرا ودحرجه من علن، أصاب الحجر رأس قطري ووهن جسده. ثم نادى الرجل أهل الناحية فجاءوا، ورأى قطري الوجوه تتوجه إليه، ثم عرف عندها أن هذه هي اللحظة، اللحظة التي كتب عنها طويلا وتخيلها كثيرا وحاور نفسه من أجلها مرة بعد مرة. هذه اللحظة لم تأتي كما تخيل، فلا حصان تحته ولا رمح في يده ولا جيش أمامه ولا صيحة حرب تقرع. فالموت لا يعد أحدا بالمشهد الذي يختاره للنهاية. ترى هل خافت نفس قطري مرة أخرى؟ هل طارت شعاعا كما طارت يوما؟ هل احتاج في تلك اللحظة إلى أن يعيد عليها قصيدته القديمة: أقول لها وقد طارت شعاعا من الأبطال، ويحك لن تراعي؟ لا نعرف الجواب، فليس للتاريخ أذن تسمع ما يقوله الإنسان لنفسه في اللحظة الأخيرة. اقترب الرجال وقتل قطري بن الفجاءة، ثم فصل رأسه عن جسده وحمل الرأس بعيدا إلى الحجاج. وهكذا انتهى الرجل الذي أرهق الجيوش لسنوات. قتل في ناحية من الأرض لم تكن هي الأرض التي بدأ منها حكايته، لكن ثمة شيئا واحدا يجعل نهاية قطري مختلفة. الرجل لم يكتب المكان، ولم يعرف الجبل، ولم يشهد الحجر، ولم يعرف الرجل الذي سيمنعه الماء، لكنه عرف الحقيقة الوحيدة التي لن تتغير: سبيل الموت غاية كل حي، فداعيه لأهل الأرض داعي. وصل الداعي أخيرا، وهنا ينضم قطري بن الفجاءة إلى مواكب الخالدين، وتمضي مواكب الشعراء.

مواكب الشعراء، برنامج شعري يسرد سير الشعراء الذين خطوا بماء الذهب أسماءهم في ديوان الشعر العربي منذ العصر الجاهلي إلى يومنا الحاضر. مواكب الشعراء، النص والتقديم، الشاعر لؤي أحمد.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة المغرب.

عمان تقدم حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوتي.

أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على قد ما صحنا وحذرنا، وعلى قد ما تنشر مديرية الأمن العام جرائم احتيال، لكن بعض الناس ما تحذر، ولحد الآن توقع بحبائل النصابين على الإنترنت. بعضهم طماعين ويتوقعوا أن المحتالين هذول صادقين بعرضهم. خذوا بالله النموذج، سيدي أنا الملازم جون سليفان من القوات الأمريكية في العراق، لقيت صندوق من الدولارات الأمريكية خلال حملة تفتيش لأحد المخابئ وهو يحوي 6 ملايين دولار. أنا أبحث عن إنسان ثقة مثلك لتحويله إلى حسابه في الأردن مقابل عمولة 10% على شرط تأمين إرسال الباقي إلى بنك بسمي لك مع رقم الحساب. أرجو أنك ترسل لي صورة عن جواز سفرك ورقم حسابك مع عنوان البنك اللي بحول له النقود. هذا اللي طمع بعشرة بالمئة من 6 ملايين دولار وقع وما حدا سمع عليه، أرسل المعلومات والمحتال استعملها للسطو على حساب الضحية. لكن لأنه الحادث صار بعد نص الشهر كان الحساب طاير، ما باقي منه إلا 5 دنانير. لكن في ضحايا خسروا مئات وآلاف

دنانير قبل ما يقروا تحذير مديرية الأمن العام. طيب، وهاي نموذج ثاني مع صورة وحدة مزيونة لابسة قميص حفر وصدره مشقوق مثل شقة أثمها بابتسامة مصنوعة، ترسل للبسطاء والحذرين رسالة تقول فيها: سيدي، أقدم لك نفسي، أنا الآنسة أنيتا، أنا أعيش في معسكر للاجئين بالسنغال، وأنا ابنة جنرال انقتل في الحرب وترك لي ثروة، وما بعرف كيف أطلعها من البلاد وأعيش حياة مرفهة فيها، إلى آخره إلى آخره. تحية لك أخي، أنا أبحث عن الحماية لأني أملك 7 ملايين دولار في حساب خاص وأريد إخراجه من البلاد بواسطة تحويلها إلى حسابك في بلدك مقابل عمولة، إلى آخره إلى آخره. أرجو مهاتفتي على الرقم كذا. واحد من الحذرين قال لحاله: بخسر 8 مكالمة دولية ولا أخسر فلوسي اللي بالبنك. دق الأرقام وردت عليه واحدة تحكي إنجليزي مطبش ما له علاقة بالجنرال اللي خلفها. بعد أخذ ورد فهم صديقنا إنه السالفة فيها احتيال وسكر التلفون وقال: الحمد لله سلمت.

أعزائي المستمعين، من نماذج الاحتيال اللي مارسوها حرامية الانترنت رسالة تقول: السيد المحترم، نهنئك بفوزك بجائزة تاغد السينوية وقيمتها ربع مليون يورو. السينوية كتمتها وحطت يا قبل النون، والمقصود السنوية. نرجو تعبئة النموذج المرفق وإرساله خلال 3 أسابيع، وإلا ستفقد حقك في الجائزة. وللتأكيد يرجى مهاتفة البروفيسور كورتني كورالي إلى آخره إلى آخره. هذه نماذج من رسائل إلكترونية وصلتني مع آخرين من أطراف المعمورة، وبعضها مرفق بصورة توحي بالثقة. زلمة بلبس رسمي مع ربطة فاخرة، حرمة بلباس محتشم مع نظارات، ضابط مارينز مع أوسمة وبارودة، وأطرفها صورة ست شايلة تشلبين صغار شكلهن توم ومتيتمات ولقن إلهن أم. استعنت بصديق خبير كمبيوتر، لقى أنه كل الرسائل صادرة من بلد فقيرة في آسيا وإفريقيا. صديقي لي فتح بطنه للثروة الموعودة، أرسل كل المعلومات مع رقم حسابه بالبنك، ولحسن حظه أنه الرصيد 7 دنانير طارن مع حسابه بعد 3 أيام من تاريخ إجابته على أسئلة لجنة الجائزة المزعومة. سكر الحساب وفتح حساب غيره حتى ما يطير راتبه كل شهر، ومثله مثايل وقعوا ضحية النصب والاحتيال على الشبكة العنكبوتية.

0: أعزائي المستمعين، من أطرف مواجهة الخلاف ومحاولة غلب الخصم قالوا جدودنا الأردنيين الأوائل لاقي الصياح بصياح تسلم. كثير منهم لما تصير مشكلة بينه وبين الآخر يبدأ يصف حكي بصوت عالي يخلي خصمه يفكر أنه على خطأ، وقالي في أمثالهم بداهم بالصياح وفروا. الشاعر الشعبي محمد العوني استلهم المثل هذا بقصيدة قال فيها: أولهن الراية السديد بجزمة يودع بواليد الحديد رميم، والثانية صحك الحياة بصارم يغشم اللي صار الجبيل غشيم، والثالثة بذل النوال على القدا وصبرا على صعب الأمور جسيم. ما كل من يبرك لها يرتكي لها، ولا كل من تلد الكرام كريم، ولا كل من بس الحبال يبته، ولا كل من فك الكتاب فهيم. أعزائي المستمعين، من الهندسة الإذاعية زميلي فن الصوت حسن حمادي يحييكم معي وأشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد دمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.
2: من عمان إلى إشبيلية كان القلب مفتوحاً على بحر آخر، بحر ما زالت أمواجه تتهجى العربية.

0: يا مولاي، هذه مجموعة من الأبيات لأحد الشعراء الإسبان، وهي مقطوعات شعرية أصلها بالإسباني لكنه ترجمها إلى العربية.
1: لنرى يا شيخ حمزة.
0: تفضل يا مولاي.
1: هذه مقطوعات شعرية مطبوعة بالصدق وعالية الجمال. هل هذا الشاعر هنا أم هي رسالة جاءتنا بالبريد؟
0: لا يا مولاي، هي جاءتنا بالبريد، وهو يبدي إعجابا كبيرا بجلالتك ويتفاخر بأصوله العربية.
1: ونحن نفخر بمثل هؤلاء الشعراء الذين لم ينسوا تاريخهم وعراقة أهلهم في هذه البلاد العظيمة.
0: هل سنرد عليه يا جلالة الملك؟
1: طبعا يا شيخ حمزة، مثل هذا هو من يرد عليه لتعزيز جذوره وربطه بتاريخ أهله ودعم اعتزازه بهم.
2: ليست الرسائل دائما ورقا وحبرا، أحيانا تكون اعترافا متأخرا بأن الجذور أطول عمرا من الدول، وأن الشعر آخر ما يهاجر من الذاكرة.

0: أنا طوع بنانك يا مولاي.
1: اكتب يا شيخ حمزة.
0: حاضر.
1: أيها الشاعر المطبوع والصديق في الشعور، لقد عرض علينا وزير خارجيتنا كتابكم النبيل العواطف المليء بالنبل وكريم المعارف، فتلوته بسرور، ورأيت أن من واجبي أن أسرع في الجواب وأن يصل إلى يدكم مني ما تؤملونه من خطاب.
0: نعم.
1: وقد ذكرتم سلفكم وما جادت به قريحته وهو بغرناطة، تلك البلاد العزيزة عليكم وبسبب التاريخ العزيز علينا. ولقد كنا بها نرفل في مكانة الإجلال والإكبار من شعبكم الأصيل والجليل. أما ما تركته زيارتنا لإسبانيا وما قوبلنا به من محبة تدل على النية الصادقة، ابتداء من رئيس الدولة وقائد جيوشها الأعلى الصديق العظيم الجنرال فرانكو سيد إسبانيا وصاحبها في لا كورونيا.
2: حين يكتب الملك لا يكتب جوابا، بل يعيد وصل من قطع، فالكلمة هنا سياسة نبيلة، والشعر دبلوماسية القلب.
1: وما قابلتني به الأمة الإسبانية في ذلك المرفأ المليء بحوادث التاريخ، الموجب المفخرة، وفي مدريد وفي طليطلة وفي غرناطة وفي إشبيلية وفي ملقا، وكل ذلك قد نقش في قلبي ورفاقي بحروف لا تنمحي وبأحاسيس لا تزول.

0: لذلك تروني أثبت لكم في هذا الكتاب أنني أشعر بشعوركم.
1: نعم.
0: وأتمنى لبلادكم الازدهار بقيادة سيدها الحازم الحكيم.
1: الحكيم
0: يساعده الشعب العظيم.
1: العظيم.
0: وأما ما بلغكم عني من أني من الشعراء فلا يتعدى ذلك أبياتا وقصائد وقعت في سويعات فراغي.
1: في سويعات فراغي.

0: غرناطة ليست مدينة في رسالة، بل جرح جميل. تعلم العرب كيف يبتسمون له دون أن ينسوه.
1: والشعر كما تعرفونه شعور تمليه المؤثرات الكونية بسبب من الأسباب على شخص من الأشخاص في حالة سرور أو ترح أو حماس أو صبابة فيقول ما يشاء ضمن واحد من هذه الإطارات.
2: نعم.
1: فإن جاد وأتى بمعنى جديد في ثوب عيد فهو المرن.
2: المرن.
1: وإن تجلت معانيه وتأخرت أساليبه فهو لاحق. وإن اطلع على ما قاله الشعراء وفهمه فهو مذواق. وأنا والله لا أدري عن نفسي في كونها أن توصف بأي حلقة من هذه الحلقات، ولكن إجابة على ذلك أحييك قائلا: أبلغ سلامي إلى أحياء أندلس، وكرر القول مع خير التحيات.

0: هكذا كان يرى الشعر، لا صناعة الديار ولا زينة فراغ، بل رجفة روح إذا مسها الكون نطقت.
1: وحي شاعر قوم مرسلا كلما، ولا تقصر بعرض من إجاباتي. وقد تحقق عندي أن أندلسا للشعر موطن غايات وآيات. وأبلغ الشاعر الجوال مأثرة أعيدها كلما عادت إشاراتي. كم عندكم من رجال في الثرى قبروا من خير قومي ومن عليا رجالاتي؟ للعلم قد خدموا، للفن قد عملوا، زالوا جميعا وكم في الخلق من آت.
2: وحين عجز النثر أن يحمل كل هذا الشعور، تقدم الشعر، تقدم الشعر.

0: لا ليمدح بل ليشهد.
1: وكم سليلة مجد منهم سبقت، قد كنا يدعون خالاتي وعماتي، وأنتم اليوم في أثر لهم سمعت آياته لكم من خير بغياتي. إن الأولى رسموا رسما يحق لكم أن تتبعوه بإثر من موداتي. هذه الأبيات تعجلتها إليك، وإذا حانت الفرصة وتكرم رأس الدولة بإعادة الزيارة إن شاء الله، فإنني أرجو أن تكون ممن معه أيها الشاعر الكريم.
2: هكذا اكتملت الرسالة. شاعر من إشبيلية كتب بدافع الحب، وملك عربي رد بدافع الوفاء، وبين الحرف والحرف عادت الأندلس حية ولو لمرة واحدة في قصيدة.
3: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
1: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أمجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه له والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.
2: موجز 8 مساء من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك يزور محافظة معان ويلتقي وجهاء وممثلين عن أهاليها. جلالة الملك يؤكد أن الأولوية هي حماية مصلحة الوطن والمضي قدما بكل ما يخدم الأردن ويحفظ استقراره، مشيرا إلى أن بلد النشامى ما عليها خوف. سمو ولي العهد يرعى مساء أمس حفل تخريج الفوج السادس من طلبة جامعة الحسين التقنية. رئيس مجلس الأعيان يؤكد متانة العلاقات الأردنية الأمريكية وحرص الأردن على تطويرها والبناء عليها. توقيع اتفاقيات تنفيذ المشاريع الرئيسة ضمن المشروع الوطني لتطوير الأراضي المجاورة لموقع معمودية السيد المسيح. وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر سبل تعزيز التعاون القائم بين الأردن واللجنة. الاحتلال الإسرائيلي يغلق الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل ويمنع وصول المصلين إليه. استشهاد شاب فلسطيني في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مجموعة من الفلسطينيين شمال قطاع غزة. الرئيس الأمريكي يؤكد على سيطرة الولايات المتحدة بشكل كامل على مضيق هرمز. وبقاء الطقس صيفيا عاديا في أغلب المناطق.

0: لتكون صقرا هاشميا من صقور الوطن. اجعل السماء ميدانك والتحق بسلاح الجو الملكي الأردني كطيار مقاتل يدافع عن سماء الوطن وأمنه. كن في سماء الوطن عينا لا تنام ودرعا لا يهاب. انضم الآن إلى فرسان سلاح الجو الملكي المتقدمين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الأردنية اعتبارا من عام 2026 وفق نظام الحقول الدراسية المسار الأكاديمي. تعتمد الحقول التالية للقبول: الحقل الهندسي، حقل العلوم والتكنولوجيا، حقل الأعمال، حقل دمج الصحي والعلوم والتكنولوجيا، حقل دمج اللغات والعلوم الاجتماعية والأعمال، حقل دمج الهندسي والعلوم والتكنولوجيا. يشترط حصول المتقدم على معدل عام لا يقل عن 70% و70% في مادة اللغة الإنجليزية في الجزء الأول من الامتحان العام للمسار الأكاديمي السنة الأولى من الثانوية العامة أو في مادة اللغة الإنجليزية المتقدمة. المتقدمين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الأردنية في السنوات السابقة يعتمد الفرع العلمي والفرع الأدبي للقبول، وبمعدل عام لا يقل عن 70% و70% باللغة الإنجليزية. بعد إكمال الدراسة والممتدة من 32 شهراً إلى 36 شهراً يتخرج التلميذ من كلية الملك الحسين الجوية برتبة ملازم ثاني، يحمل درجة البكالوريوس في إحدى التخصصات التالية: علوم الطيران، علوم المراقبة والملاحة الجوية، تشغيل الطائرات المسيرة، علم السلامة الجوية، إدارة الطيران. يفتح سلاح الجو الملكي أبوابه لانضمام نخبة من أبناء الوطن كتلاميذ مرشحي طيران، شريطة استيفاء متطلبات وشروط القبول المعتمدة والتي يمكن مراجعتها على الموقع الإلكتروني لسلاح الجو الملكي.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم قيل في المقال. إشراف ليث العكروش،

0: طبتم مساء أعزائنا المستمعين، نحييكم في حلقة جديدة من برنامج قيل في المقال، ننقل لكم عبرها أبرز مقالات الصحافة المحلية الورقية والإلكترونية. سيداتي وسادتي، في هذا اللقاء من صحيفة الرأي نقرأ ما كتبه محمد كامل القرعان بصدد تحذيرات جلالة الملك عبد الله الثاني من خطورة الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وضم الأراضي وتوسيع الاستيطان، مشددا على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. وعلى صفحات صحيفة الأنباط نطالع القدس بوصلة التوجه وعنوان الحل للكاتب حازم قشوع.
1: ومن موقع أخبارنا نقرأ بخطى واثقة نحو العام 2030 بالهوية الثقافية والإرث الديني والحضاري بقلم القسة مرعازر.
0: ومن صحيفة الدستور نطالع السياحة الدينية في الأردن فرصة تاريخية لتعزيز الاقتصاد الوطني للكاتب كميل الريحاني.
1: وفي وكالة عمون الإخبارية نقرأ من المغطس إلى 2030 عندما تتحول الرؤية إلى مشروع دولة للكاتب ميشيل نزال.
0: ونختتم لقاءنا من الموقع عينه ونطالع قرارات هاشمية حكيمة ورؤية مستقبلية متوازنة للكاتب مازن الفرة.
1: نبدأ من صحيفة الرأي ونقرأ ما كتبه محمد كامل القرعان بصدد تحذيرات جلالة الملك عبد الله الثاني من خطورة الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وضم الأراضي وتوسيع الاستيطان، مشددا على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

0: القدس ويقول:
1: القدس اليوم تواجه مسارا متدرجا لإعادة تشكيل جغرافيتها، لا يعتمد على إجراء واحد وإنما على منظومة متراكمة من السياسات التي تستهدف الأرض والسكان معا، وهنا تكمن خطورة ما يمكن تسميته الضم الزاحف. فالتغيير لا يحدث بالضرورة بقرار واحد معلن، وإنما من خلال سلسلة متراكمة من الإجراءات: استيطان ومصادرة أراض وإخلاء سكان وتغيير في استخدام الأرض وشق طرق تربط المستوطنات وتضييق على التوسع العمراني الفلسطيني، ثم تحويل الوقائع الجديدة إلى أمر واقع يصعب التراجع عنه.
0: وبهذه الطريقة تصبح الخريطة نفسها أداة للصراع السياسي، فمن يسيطر على الأرض ويعيد توزيع السكان وشبكات الطرق ومناطق التوسع يحاول أن يرسم مسبقا شكل الحل السياسي وحدوده قبل أن تجلس الأطراف على طاولة المفاوضات.
1: الكاتب يضيف: في مواجهة هذا المشهد يحتل الأردن موقعا استثنائيا في ملف القدس، ليس فقط بحكم الجوار الجغرافي والعلاقات التاريخية مع فلسطين، وإنما أيضا بحكم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
0: ولهذا يتعامل الأردن مع القدس باعتبارها قضية ثابتة في السياسة الأردنية، مرتبطة بالهوية العربية للمدينة وبحماية مقدساتها والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها. وفي الأيام الأخيرة استضافت عمان اجتماعا وزاريا عربيا وإسلاميا لبحث التصعيد في القدس بمشاركة عدد من الدول العربية والإسلامية، وانتهى الاجتماع إلى موقف مشترك تجاه الإجراءات الإسرائيلية في المدينة ومقدساتها.
1: وهذا التحرك الأردني يحمل دلالة سياسية مهمة، فعمان تدرك أن حماية القدس لا يمكن أن تكون مسؤولية فلسطينية وحدها، وأن المساس بالمدينة ومقدساتها يحمل تداعيات تتجاوز حدود الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى الأمن والاستقرار الإقليميين.
0: كما أن الموقف الأردني ينطلق من حقيقة أن تغيير جغرافية القدس أو فرض واقع جديد فيها لن يبقى محصورا داخل المدينة، بل ستكون له انعكاسات مباشرة على مستقبل القضية الفلسطينية برمتها وعلى حل الدولتين وعلى الأمن الإقليمي.
1: الكاتب يختتم: الموقف الأردني بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني يبقى واضحا وثابتا، لا تغيير في هوية القدس ولا شرعية لضم الأراضي بالقوة ولا قبول بتحويل الاستيطان والتهجير إلى حقائق سياسية جديدة. فالقدس التي صمدت أمام محاولات تغيير هويتها عبر التاريخ تستحق اليوم موقفا عربيا ودوليا بحجم الخطر الذي يتهدد جغرافيتها ومستقبلها.
0: وعلى صفحات صحيفة الأنباط نطالع القدس بوصلة التوجه وعنوان الحل، الكاتب حازم قشوع ويقول:
1: القدس اليوم تشهد مظاهر تهويد غير مسبوقة في التاريخ في ظل مناخات صهيونية عنصرية تسعى إلى اختزال المشهد في فئة محدودة، وهكذا تقف القدس بين ثقل الميراث التاريخي وضغط التحولات السياسية، تنتظر لحظة توازن تعيد لها موقعها الطبيعي بوصفها مدينة جامعة لا ساحة صراع وفضل للسلام لا عنوانا للانقسام.
0: ولم تعد القدس في سياقها المعاصر مجرد مدينة تقع في قلب الصراع، بل غدت معيارا يقاس عليه اتجاه التاريخ وبوصلة تحدد مسارات التحول في الإقليم والعالم. فهي لم تكن يوما قضية جغرافيا بقدر ما كانت قضية معنى، ولا مسألة حدود بقدر ما كانت مسألة هوية وشرعية ورواية.
1: الكاتب يضيف: في ظل المتغيرات الدولية المتسارعة تتبدى القدس اليوم بوصفها نقطة ارتكاز في إعادة تشكيل موازين القوى، حيث لم يعد الصراع عليها محصورا في إطار عربي إسرائيلي تقليدي، بل أصبح جزءا من هندسة سياسية أوسع تتداخل فيها المصالح الكبرى وتعاد من خلالها صياغة التحالفات.
0: غير أن القدس رغم كل ذلك لم تفقد قدرتها على إعادة إنتاج ذاتها كقضية جامعة، فهي لا تزال تختزن في وجدان الأمة العربية والإسلامية معنى الانتماء، كما تملك من الرمزية ما يجعلها قادرة على كسر الاصطفافات وإعادة ترتيب الأولويات عند كل منعطف حاد، وهذا ما يفسر بقائها حاضرة في لحظات الانفجار الشعبي حتى حين تغيب عن حسابات السياسة الرسمية.
1: الدور الأردني يبرز بوصفه أحد أعمدة الثبات في معادلة القدس، فالرعاية الهاشمية للمقدسات لم تكن يوما مجرد التزام تاريخي، بل تمثل إطارا قانونيا وسياسيا يحفظ هوية المدينة.

0: ويمنع انزلاقها الكامل نحو واقع مفروض. كما أن هذا الدور يعكس فلسفة أعمق في إدارة الصراع تقوم على حماية الثوابت دون الانجرار إلى مغامرات غير محسوبة.
1: الكاتب يؤكد أن قراءة القدس في ظل المتغيرات تفرض علينا تجاوز المقاربة التقليدية التي تكتفي برصد الأحداث نحو فهم أعمق لبنية التحول ذاته. فالقضية لم تعد فقط فيما يحدث داخل المدينة، بل في كيفية توظيفها ضمن استراتيجيات كبرى تعيد تشكيل الإقليم. وهنا يصبح السؤال الجوهري: هل ستبقى القدس موضعا للصراع أم تتحول إلى أداة في هندسته؟
0: الكاتب يختتم: ستبقى القدس أكثر من مدينة وأكثر من قضية، وتشكل اختبارا دائم لوعي الأمة وقدرتها على تحويل الرمز إلى مشروع والتاريخ إلى فعل والانتماء إلى سياسة. وفي زمن المتغيرات الكبرى حيث لا تقاس قيمة القدس بما يفرض عليها، بل بما تمثله في الوجدان وبما يمكن أن تنتجه من مستقبل، وهذا ما جعلها بوصلة التوجه وعنوان الحل.
1: وفي موقع أخبارنا نقرأ بخطى واثقة نحو العام 2030 بالهوية الثقافية والإرث الديني والحضاري بقلم القسام رعازر، ويقول:
0: إن مشروع 2030 المرتبط بمرور 2000 عام على معمودية السيد المسيح عليه السلام يمكن أن يشكل عنوانا فارقا في تاريخ السياحة الدينية والثقافية في الأردن، ليس فقط لما يمثله موقع عماد السيد المسيح المقطس من قيمة دينية وروحية استثنائية، وإنما لما يمثله أيضا من بوابة واسعة للتعريف بالأردن وهويته الثقافية والحضارية، وبقدرته على تقديم نموذج إنساني يقوم على التعددية والوئام والحوار والعيش المشترك.
1: وهنا تتجلى أهمية الاهتمام الملكي السامي بموقع المغطس وتطويره باعتباره أحد الكنوز الدينية والحضارية التي يحتضنها الأردن، واحدا من المواقع التي يمكن أن تحمل رسالة الأردن إلى العالم بأبعادها المتعددة. فالرؤية الملكية لا تنظر إلى الموقع باعتباره أثرا تاريخيا فحسب، ولا باعتباره مقصدا سياحيا عابرا، وإنما بوصفه جزءا من هوية الأردن وسرديته ورسالته ومكانته على خارطة العالم الدينية والثقافية.
0: الكاتب يضيف: على ضفاف نهر الأردن في بيت عنيا عبر الأردن تعمد السيد المسيح على يد يوحنا المعمدان، ذلك النبي الذي جسد شجاعة الكلمة وجراءة الموقف ودفع حياته ثمنا للحق والعدالة والكرامة الإنسانية.
1: ولعلنا اليوم ونحن نعيش في عالم تتزايد فيه مظاهر الانغلاق والتطرف والتمييز بأشكاله، أحوج ما نكون إلى استعادة رسالة يوحنا المعمدان في قول الحق، وإلى استعادة رسالة المسيح في المحبة والسلام والرحمة وقبول الآخر. ومن هنا فإن المغطس لا يتحدث فقط عن حدث وقع قبل 2000 عام، بل يحمل رسالة حية إلى عالم اليوم، أن الدين يمكن أن يكون جسرا لا جدارا، وأن القداسة لا تنفصل عن الإنسان، وأن الأماكن المقدسة يمكن أن تكون مساحات للسلام والحوار والتلاقي.
0: ومن هنا أيضا تتقدم قيمة المغطس الدينية والروحية باعتبارها قبلة للحج المسيحي العالمي، فالمكان ليس مجرد موقع يروي قصة تاريخية، وإنما هو المكان الذي ارتبط بحدث جوهري في حياة السيد المسيح، وقد جاءت الشواهد الأثرية والتنقيبات العلمية لتؤكد مكانة بيت عنيا عبر الأردن مدعوم بما ورد في الكتاب المقدس وبشهادات الحجاج والرحالة عبر القرون، وبما تحفظه خارطة مادبا الفسيفسائية من ذاكرة جغرافية ودينية تؤكد حضور هذا الموقع في الوعي المسيحي القديم.
1: الكاتب يؤكد: الأردن بقيادته الهاشمية يتعامل مع التنوع الديني باعتباره ثراء وطنيا وإنسانيا، ولم ينظر إلى الحوار بين الأديان باعتباره مجرد مؤتمرات ولقاءات، وإنما عمل على ترجمته إلى ثقافة وسياسات ومبادرات ورسالة وطنية من خلال الدعوة إلى الوئام الديني وتعزيز الحوار وبناء جسور التقارب بين أتباع الأديان والثقافات المختلفة.
0: ومن صحيفة الدستور نطالع: السياحة الدينية في الأردن فرصة تاريخية لتعزيز الاقتصاد الوطني، للكاتب كميل الريحاني، ويقول:
1: يمتلك الأردن مقومات سياحية ودينية فريدة تؤهله لأن يكون واحدا من أهم مقاصد السياحة الدينية في العالم، فهو أرض احتضنت أحداثا وشخصيات بارزة في التاريخ الديني، وتضم مواقع مقدسة يقصدها الحجاج والزوار من مختلف أنحاء العالم، وفي مقدمتها موقع معمودية السيد المسيح عليه السلام السلام في المغطس بيت

0: حانيا عبر نهر الأردن الذي أدرجته اليونسكو إلى قائمة التراث العالمي عام 2015.
1: الكاتب يضيف: مع اقتراب عام 2030 وما يرتبط به من إحياء ذكرى مرور 2000 عام تقريبا على معمودية السيد المسيح، فإن أمام الأردن فرصة استثنائية لتحويل هذه المناسبة الدينية العالمية إلى مشروع سياحي واقتصادي متكامل يستقطب الحجاج والسياح من مختلف الكنائس والدول والقارات.
0: ولا ينبغي أن تقتصر الاستعدادات على تطوير موقع المغطس وحده، بل يجب تقديم الأردن بوصفه مسارا متكاملا للحج والسياحة الدينية يضم المغطس وجبل نيبو ومادبا ومار الياس ومكاور وغيرها من المواقع ذات القيمة الدينية والتاريخية. وقد أدرج المغطس بالفعل ضمن مواقع الحج المسيحي المهمة، ويشهد زيارات للحجاج وإقامة طقوس المعمودية.
1: وهنا تبرز مسؤولية الجهات المعنية في إعداد برامج سياحية متخصصة وتكثيف الترويج الدولي وتسهيل إجراءات استقبال الحجاج وتطوير البنية التحتية ووسائل النقل والإرشاد وتوفير فنادق وخدمات سياحية بمستويات مختلفة، إلى جانب تدريب الأدلة السياحيين على تقديم المعلومة التاريخية والدينية بصورة دقيقة.
0: الكاتب مضى قائلا: إن نجاح السياحة الدينية لن يعود بالنفع إلى قطاع السياحة وحده، بل سينعكس على الفنادق والمطاعم ووسائل النقل والحرف والصناعات التقليدية والأسواق التجارية، ويوفر فرص عمل جديدة ويزيد حركة الإنفاق السياحي ويسهم في رفد خزينة الدولة.
1: كما أن الأردن يمتلك ميزة مهمة تتمثل في قدرته على تقديم السياحة الدينية في إطار من التسامح والعيش المشترك واحترام الأديان، وهو ما يعزز صورته دولة آمنة ومرحبة بالزوار.
0: وفي وكالة عمون الإخبارية نقرأ: من المغطس إلى 2030، عندما تتحول الرؤية إلى مشروع دولة للكاتب ميشيل نزال. ويقول:
1: جلالة الملك عبد الله الثاني أولى قطاع السياحة اهتماما خاصا منذ توليه سلطاته الدستورية، انطلاقا من إدراكه لدوره في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية في مختلف محافظات المملكة، وإبراز ما يمتلكه الأردن من إرث تاريخي وحضري وديني وطبيعة فريدة.
0: وقد تجسدت هذه الرؤية الملكية بصورة خاصة في الاهتمام بموقع المغطس، موقع معمودية السيد المسيح وما يحمله من قيمة دينية وحضارية عالمية. وفي توجيه جلالته للحكومة بدعم المبادرة الخاصة بإحياء ذكرى مرور 2000 عام على معمودية السيد المسيح عام 2030، والعمل على تطوير الموقع وربطه بالمواقع الدينية والسياحية الأخرى في المملكة.
1: الكاتب يضيف: رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ترأس الاجتماع الأول للجنة وطنية رفيعة المستوى للتحضير للاحتفال بذكرى الألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح عليه السلام عام 2030، والتي تضم وزراء وقيادات دينية ومجتمعية وممثلين عن الجهات ذات العلاقة.
0: والأهم من تشكيل اللجنة هو أن الحكومة حددت لها دورا واضحا باعتبارها المرجعية الوطنية والجهة المشرفة على وضع التوجيهات والسياسات العامة واعتماد المخاطبات الدولية والإجراءات الوطنية والإشراف على التخطيط والإعداد للفعاليات المرتبطة بهذه الذكرى. كما أكد رئيس الوزراء ضرورة البدء الفوري بالتحضير وفق خطة متكاملة وبرنامج زمني واضح تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني.
1: الكاتب مضى قائلا: نحتاج إلى تطوير موقع المغطس والبنية التحتية والخدمات المحيطة به وربطه بمادبا وجبل نيبو ومكاور وعجلون والسلط والبترا ضمن مسارات دينية وثقافية متكاملة.
0: ونحتاج إلى إعداد الفنادق والنقل والأدلة والخدمات السياحية لاستقبال أعداد أكبر من الحجاج والزوار، ونحتاج إلى فتح أسواق جديدة خاصة الأسواق ذات الإمكانات الكبيرة في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية إلى جانب الأسواق التقليدية.
1: والأهم أننا نحتاج إلى أن تبدأ سفاراتنا الأردنية في الخارج بالعمل منذ الآن مع الكنائس والهيئات الدينية وشركات الطيران ومنظمي رحلات الحج والمؤسسات الإعلامية والثقافية في دول الاعتماد.
0: كما نحتاج إلى استراتيجية إعلامية دولية تجعل العالم يتعرف إلى الأردن باعتباره أرض المعمودية وموطن عدد كبير من المواقع التي تشكل جزءا من التاريخ المسيحي، وليس فقط خلال عام 2030 بل قبل ذلك بسنوات.
1: الكاتب يؤكد أن نجاح هذه المناسبة لن يعتمد على الإعلان التقليدي وحده، نحن بحاجة إلى قصة أردنية متكاملة تصل إلى الإعلام العربي والدولي وإلى صحفيين ومؤثرين وصناع المحتوى وإلى الجامعات والكنائس والمؤسسات الثقافية في العالم.

0: ونختتم لقاءنا من الموقع عينه ونطالع قرارات هاشمية حكيمة ورؤية مستقبلية متوازنة للكاتب مازن الفرة، ويقول:
1: بفضل الله ثم بفضل القيادة الهاشمية الحكيمة استطاع الأردن أن يعبر أزمات متتالية وتحديات استثنائية بعزيمة قوية وإرادة راسخة، محافظا على أمنه واستقراره وتماسك جبهته الداخلية رغم ما شهدته المنطقة من حروب وصراعات واضطرابات ومتغيرات سياسية وأمنية متسارعة.
0: الكاتب يضيف: الأردن بحكم موقعه الجغرافي يقع في قلب منطقة كانت ولا تزال من أكثر مناطق العالم تأثرا بالأزمات والصراعات، ومع ذلك بقي وطنا آمنا مستقرا بفضل قرارات هاشمية حكيمة ورؤية مستقبلية متوازنة وضعت مصلحة الأردن وأمنه وسيادته واستقراره فوق كل اعتبار.
1: الكاتب مضى قائلا: لم تقتصر حكمة القيادة على حماية الداخل الأردني من تداعيات ما يجري حوله، بل استطاع الأردن أن يحافظ على شبكة واسعة من العلاقات الإقليمية والدولية المتوازنة، وأن يبني جسورا من الثقة والاحترام مع مختلف الدول دون أن يتخلى عن ثوابته ومواقفه الوطنية والعربية.
0: وهنا تكمن قوة السياسة الأردنية في القدرة على الموازنة بين حماية المصالح الوطنية والحفاظ على علاقات فاعلة في المحيط العربي والإقليمي والمجتمع الدولي، الأمر الذي عزز مكانة الأردن وجعل صوته حاضرا ومسموعا في مختلف المحافل.
1: الكاتب يؤكد أن ما تحقق كان نتيجة تراكم سنوات من الحكمة والسياسة وقراءة دقيقة لمتغيرات المنطقة واتخاذ القرار في الوقت المناسب، إلى جانب وعي الشعب الأردني وصلابة مؤسسات الدولة والدور الكبير لقواتنا المسلحة الأردنية، الجيش العربي وأجهزتنا الأمنية في حماية الوطن وحدوده وصون أمنه ومقدراته. فالأوطان تحميها الرؤية التي تستشرف المستقبل، والقيادة التي تعرف متى تتخذ القرار وكيف تحافظ على مصالح وطنها في أصعب الظروف.
0: كنا معكم في برنامج قيلة في المقال، إشراف ليث العكروش، إعداد عبد اللطيف أبو دوش وفادي المعاني، تقديم لبنى الفقهاء ولين نويران، ومن الهندسة الإذاعية شادي زيادين.
1: وحتى نلتقي دمتم في رعاية الله وحفظه.
2: قيلة في المقال. إشراف ليث العكروش.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط، بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان العشاء.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة العشاء.

0: لتكون صقرا هاشميا من صقور الوطن. اجعل السماء ميدانك والتحق بسلاح الجو الملكي الأردني كطيار مقاتل يدافع عن سماء الوطن وأمنه. كن في سماء الوطن عينا لا تنام ودرعا لا يهاب. انضم الآن إلى فرسان سلاح الجو الملكي المتقدمين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الأردنية اعتبارا من عام 2026 وفق نظام الحقول الدراسية المسار الأكاديمي. تعتمد الحقول التالية للقبول: الحقل الهندسي، حقل العلوم والتكنولوجيا، حقل الأعمال، حقل دمج الصحي والعلوم والتكنولوجيا، حقل دمج اللغات والعلوم الاجتماعية والأعمال، حقل دمج الهندسي والعلوم والتكنولوجيا. يشترط حصول المتقدم على معدل عام لا يقل عن 70% و70% في مادة اللغة الإنجليزية في الجزء الأول من الامتحان العام للمسار الأكاديمي السنة الأولى من الثانوية العامة أو في مادة اللغة الإنجليزية المتقدمة. المتقدمين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الأردنية في السنوات السابقة يعتمد الفرع العلمي والفرع الأدبي للقبول، وبمعدل عام لا يقل عن 70% و70% باللغة الإنجليزية. بعد إكمال الدراسة والممتدة من 32 شهراً إلى 36 شهراً يتخرج التلميذ من كلية الملك الحسين الجوية برتبة ملازم ثاني، يحمل درجة البكالوريوس في إحدى التخصصات التالية: علوم الطيران، علوم المراقبة والملاحة الجوية، تشغيل الطائرات المسيرة، علم السلامة الجوية، إدارة الطيران. يفتح سلاح الجو الملكي أبوابه لانضمام نخبة من أبناء الوطن كتلاميذ مرشحي طيران، شريطة استيفاء متطلبات وشروط القبول المعتمدة والتي يمكن مراجعتها على الموقع الإلكتروني لسلاح الجو الملكي.
1: التاسعة تماما ساعتنا الآن في عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وهذا موعد الأخبار.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الرابعة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. جلالة الملك يزور محافظة معان ويلتقي وجهاء وممثلين عن أهالي المحافظة. جلالة الملك يؤكد أن الأولوية هي حماية مصلحة الوطن والمضي قدما بكل ما يخدم الأردن ويحفظ استقراره. سمو ولي العهد يرعى حفل تخريج الفوج السادس من طلبة جامعة الحسين التقنية. تباين التصريحات الأمريكية الإيرانية بين التقدم في المفاوضات والتحذيرات من عودة التصعيد العسكري في المنطقة. من العناوين إلى التفاصيل، أكد جلالة الملك عبد الله الثاني لدى لقائه وجهاء وممثلين عن أهالي محافظة معان اليوم أن الأولوية هي حماية مصلحة الوطن والمضي قدما بكل ما يخدم الأردن ويحفظ استقراره، مشيرا إلى أن بلد النشامى ما عليها خوف. وشدد جلالة خلال اللقاء الذي عقد في جامعة الحسين بن طلال على أن نشام القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي والأجهزة الأمنية مستمرون بالتصدي لأي اعتداء يستهدف أجواء المملكة وأراضيها. وقال جلالة الملك:
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أهلي وعزوتي في معان العز، طلبت هذا اللقاء للحديث عن إمكانيات تطوير الخدمات والبنية التحتية. هذه الأهداف يجب أن تكون أولوية للحكومة. برجع وبذكر، الزيارات الميدانية دائما مطلوبة من المسؤولين لخدمة المواطنين وتحديد احتياجاتهم. احنا

0: مستمرين بالتركيز على اقتصادنا وبناء شراكات اقتصادية مع دول العالم وتنويعها. موضوع جذب الاستثمارات كان المحور الرئيسي لزيارتي لبريطانيا، وقريبا سيكون هناك زيارات لدول كبرى لفتح أسواق جديدة لمنتجاتنا وجذب استثمارات نوعية. بالنسبة للأوضاع في المنطقة، قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية مستمرة في التصدي لأي اعتداء على أجوانا أو أراضينا. أهم شيء نحمي مصلحة البلد ونمشي لقدام، فبلد النشامة ما عليها خوف.
1: بدوره أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان المضي قدما في مشروع ميناء العقبة معان البري، الذي سيكون بمثابة مركز لوجستي تنموي صناعي، وسيرتبط بمشروع سكة الحديد بين العقبة والشيدية، لافتا إلى أن الحكومة ستدعم هذا المشروع ليكون مجديا للقطاع الخاص والشركاء فيه، ومبينا أن ميناء العقبة وميناء معان البري يجب أن يكونا ضمن منظور تنموي واحد. وتحدث حسان عن القرارات الحكومية لمعالجة التحديات التي تواجه الاستثمار في منطقة معان التنموية، وقال رئيس الوزراء:
2: جلالة سيدنا، اليوم أعتقد أمامنا فرصة مهمة جدا بالنسبة لهذه المحافظة، خاصة في المضي قدما بميناء العقبة معان البري، وهون بخص بالذكر العقبة معان، لأنه بنهاية المطاف إحنا بدنا هذا الميناء يكون عبارة عن مركز لوجستي، مركز تنموي، مركز صناعي. فميناء العقبة وميناء معان البري ضروري يكونوا ضمن منظور تنموي واحد. طبعا هذا المشروع لابد أنه يكون مربوط بسكة الحديد اللي اليوم أو خلال هذا العام رح نبدأ فيها من العقبة للشيدية، ورح تكون كذلك مربوطة بالضرورة لميناء العقبة معان البري. قبل فترة زرت معان التنموية، شجعناهم أنه يكون هناك تخفيض كبير على سعر الأراضي فيها، تخفيضات كبيرة على كلف الكهرباء، وسنبدأ بربط مدينة الروضة بشبكة الغاز الطبيعي اللي راح تنزل كلف الطاقة على الصناعات اللي بتستثمر في مدينة الروضة بحوالي 40%. بعد 10 أيام مع بدء العام الدراسي القادم سيبدأ أول مشروع للنقل المدرسي الشامل من هذه المحافظة ومن محافظات الجنوب، بحيث يوفر نقل مدرسي مجاني لطلاب محافظات الجنوب، وإن شاء الله تكون هذه التجربة الرائدة ناجحة بحيث ننتقل بعد ذلك إلى محافظات الوسط والشمال. في قطاع التعليم خلصنا 5 مدارس خلال العام الماضي، وإن شاء الله كمان 6 على الطريق خلال العام القادم. طبعا موضوع مستشفى معان العسكري أساسي، المبنى الرئيسي تم الانتهاء منه، خدمات الطبية الملكية بصدد توريد الأجهزة حتى يكون هذا المستشفى فاعل إن شاء الله خلال العام القادم. مستشفى معاني الحكومي بنك الدم ومبنى العيادات خلص، وكذلك بدأنا بمركز السكري والغدد الصماء، وخصصنا 5 مليون للانتهاء منه، وحوالي 11 مليون لإعادة تأهيل شبكات المياه في المدينة. لواء البتراء اتخذنا قبل أسابيع مجموعة إجراءات حتى نقدر نساعد القطاع السياحي في هذا اللواء من ناحية، خاصة بما يترتب عليه من قروض والتزامات، ومع الاستمرار بدعم مشاريع بنية تحتية في اللواء حتى نقدر على الأقل في هذه الفترة نخلص بعض المشاريع الأساسية اللي يكون اللواء على جاهزية كاملة حتى نقدر نستعيد الزخم في قطاع السياحة ونبدأ من جديد. بهالأثناء طبعا عم بنحاول نقيم من الفعاليات قدر الإمكان في اللواء حتى نحافظ على الحركة السياحية والاقتصادية فيه. فعموما سيدنا، احنا ماشيين ضمن رؤية واضحة، رؤية مشتركة، وبحثناها

0: بالعديد من الاجتماعات مع الممثلين عن هذه المحافظة، ورح نستمر فيها، والتزامنا أنه نكملها إن شاء الله.
1: من جانبه، أشار رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي إلى أبرز مشاريع المبادرات الملكية التي تم تنفيذها في محافظة معان، والتي شملت قطاعات التعليم والشباب والصحة والتنمية الاجتماعية والسياحة والمشاريع الإنتاجية والخدمات البلدية. ورحب محافظ معان خالد الحجاج بجلالة الملك، مشيرا إلى أن الزيارة تجسد النهج الهاشمي في التواصل المباشر مع أبناء الوطن ومتابعة مسيرة التنمية، ومؤكدا أن التنمية المتوازنة هي الركيزة الأساسية لبناء الدولة الحديثة وتعزيز مناعتها. وطرح المتحدثون خلال اللقاء أبرز احتياجات المحافظة وتحدياتها، مؤكدين أهمية تطوير قطاعات الصحة والتعليم والزراعة والمياه والنقل والتنمية المحلية والبنية التحتية ودعم المتقاعدين العسكريين وتمكين المرأة، مثمنين الاهتمام الملكي المستمر بالمحافظة وأبنائها. وخلال زيارة جلالة الملك إلى مركز القنطرة لتنمية الموارد البشرية قبيل اللقاء التواصلي، استمع جلالته إلى شرح قدمه مدير المركز ركان الرواد حول برامج المركز وخدماته التي استفاد منها نحو 51 ألف شخص من أبناء محافظة معان والبادية الجنوبية. وجال جلالة الملك في مرافق المركز الذي يتضمن قاعات لتعلم اللغة الإنجليزية والتدريب على تصميم الأنظمة الذكية وأساسيات الإلكترونيات والبرمجة وغرفة الموسيقى. وتبادل جلالته الحديث مع مجموعة من الشباب والشابات ممن استفادوا من برامج المركز وخدماته، واستمع إلى تجاربهم في المركز ودورهم في البناء عليها لتطوير المجتمع المحلي. أكد محافظ معان خالد الحجاج أن زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى المحافظة تحمل أهمية كبيرة، وتعكس اهتمام جلالته بواقع المحافظة واحتياجات أبنائها، وحرصه على التواصل المباشر والاطلاع على أبرز القضايا والتحديات التي تواجههم. وقال الحجاج:
2: محافظة معان بزيارة ملكية سامية، وهو ديدن سيد صاحب الجلالة لاهتمامه في محافظة معان ومتابعة كل القضايا التي تهم المواطنين والعمل على تخفيفها، وأيضا توفير سبل الراحة في الخدمات بمختلف مسمياتها، سواء كانت بنية تحتية صحية وما إلى ذلك، أيضا في التعليم، في الزراعة، في كل شيء. اليوم سيدي صاحب الجلالة يعني أول شيء استبشرت محافظة معان بكل أطيافها فرحة بقدوم سيدي صاحب الجلالة. كان اللقاء يعني مثمرا، واستمع سيدي صاحب الجلالة إلى أبناء محافظة معان وبعض الهموم والمطالب، وأيضا تحدث سيدي من القلب إلى القلب إلى أهله في معان، وهو دلالة قاطعة على أن سيد صاحب الجلالة دائما بتوجيهات السامية أن تكون معان هي مقدمة في الاقتصاد دائما وفي كل الرعاية التي تتطلبها. أيضا دولة الرئيس قدم إيجازا كاملا عما قدمته الحكومة في محافظة معان من مشاريع، وأيضا عن الخطة المستقبلية لمعان، ومنها الميناء البري وسكك الحديد، وأيضا المستشفى العسكري الحكومي، وأيضا في قطاع التربية والتعليم، وعن خطة الحكومة المستقبلية. أيضا أشار دولة الرئيس إلى الحوافز التي قامت بها الحكومة إلى المناطق التنموية والمدن الصناعية بقصد استقطاب الاستثمارات، وأيضا والهدف من كل هذه المشاريع التي ستشهدها معان قريبا والتي بشر فيها سيد صاحب الجلالة، وأيضا دولة الرئيس تحدث عنها ورئيس الديوان الملكي ما تشهده معان إن شاء الله في القريب العاجل من مشاريع ستخدم معان وتوفر فرص العمل وتخفف عن أهل معان أيضا في الكثير من الهموم والمطالب والاحتياجات. أيضا رئيس الديوان الملكي قدم إيجازا حول المبادرات الملكية السامية التي كانت بتوجيه من سيدي صاحب الجلالة لتنفيذها في محافظة معان، منها ما نفذ ومنها أيضا سينفذ إن شاء الله، منها المسجد الكبير، وأيضا منها مساكن الأسر العفيفة، أيضا في قطاع السياحة، في قطاع البنية التحتية، في الشباب والريادة والابتكار. وأيضا اطلع سيدي اليوم على تجربة فريدة في معان لشبابها في الريادة والابتكار من خلال مركز القنطرة. هذا اهتمام ملكي متواصل في معان، ودائما يوجهنا السيد صاحب الجلالة وجه الحكومة إلى تقديم أفضل الخدمات للأهل ومواطنينا في معان.
1: تزامنا مع زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى محافظة معان اليوم، افتتح رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي مقر جمعية بيت الأنباط الهيئة العربية للثقافة والتواصل الحضاري

0: في منطقة وادي موسى في لواء البتراء، إحدى المبادرات الملكية التي تستهدف دعم الحركة الثقافية والحفاظ على الموروث الحضاري والتراثي للمنطقة وتعزيز دور أبناء المجتمع المحلي في هذا المجال. وأكد العيسوي أن تنفيذ المشروع جاء استجابة لتوجيهات جلالة الملك المستمرة بدعم المجتمعات المحلية، خاصة في مجال الحفاظ على الموروث الشعبي والثقافي والحضاري وتحويله إلى فرص تسهم في التنمية. وأضاف العيسوي:
1: جاء تنفيذ هذا المشروع من خلال المبادرات الملكية استجابة لتوجيهات جلالة سيدنا المستمرة بدعم المجتمعات المحلية وتمكينها وتعزيز دورها في عملية التنمية، خاصة في مجال الحفاظ على الموروث الشعبي الثقافي والحضاري وتحويله إلى فرص تسهم في التنمية. فتدريب أبناء وبنات المنطقة على الحرف والمشغولات التراثية والمنتجات المحلية وتسويقها كمنتج سياحي سيعزز التجربة السياحية للزائر، كما سيسهم في تعزيز مشاركة واستفادة المجتمع المحلي من النشاط السياحي.
0: رعى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد بحضور سمو الأميرة رجوى الحسين مساء أمس حفل تخريج الفوج السادس من طلبة جامعة الحسين التقنية، والذي ضم 450 خريجا وخريجة من مختلف الدرجات والتخصصات التقنية والتطبيقية. واحتفلت الجامعة إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد بتخريج طلبة درجة البكالوريوس والدرجة التقنية الثانية والدرجة التقنية الأولى ضمن برامج أكاديمية وتطبيقية تشمل الهندسة الصناعية والهندسة الكهربائية وهندسة الطاقة والهندسة الميكانيكية وعلم الحاسوب وعلم البيانات والذكاء الاصطناعي والأمن السبراني وتصميم وتطوير الألعاب الإلكترونية وهندسة العمارة، بما ينسجم مع رسالتها في إعداد كفاءات تقنية مؤهلة لسوق العمل. ويأتي تخريج الفوج السادس بالتزامن مع مرور 10 أعوام على تأسيس الجامعة، التي انطلقت برؤية من سمو ولي العهد لتقديم نموذج تعليمي تقني وتطبيقي يواكب متغيرات سوق العمل ويرتكز على التعلم العملي والابتكار والجاهزية المهنية والشراكات مع قطاع الصناعة. برعاية رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، وقعت في رئاسة الوزراء اليوم اتفاقيات تنفيذ المشاريع الرئيسة ضمن المشروع الوطني لتطوير الأراضي المجاورة لموقع معمودية السيد المسيح المغطس، وذلك في إطار التحضيرات لإحياء ذكرى الألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح عام 2030. إلى التفاصيل.
2: يأتي توقيع الاتفاقيات بعد الاجتماع الأول للجنة الوطنية رفيعة المستوى للتحضير للاحتفال بذكرى الألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بتبني ودعم هذه المبادرة الوطنية، وبما يعزز مكانة الأردن موطنا لمعمودية السيد المسيح ووجهة عالمية للحج المسيحي. وتشمل الاتفاقيات تنفيذ حزمة مشاريع تبلغ كلفتها الإجمالية نحو 120 مليون دولار في الأراضي المجاورة للمغطس، التي تمتد على مساحة 1400 دنم، وتتضمن إعداد التصاميم الخاصة بمتحف معمودية السيد المسيح بكلفة 50 مليون دولار، والتصاميم الخاصة بإنشاء قرية متكاملة للحجاج والزوار بكلفة تقارب 40 مليون دولار، إضافة إلى تنفيذ أعمال البنية التحتية بكلفة 27 مليون دولار وإنشاء الممر الأخضر بكلفة تقديرية تبلغ 3 ملايين دولار. ويهدف مشروع متحف معمودية السيد المسيح التي سيقام على مساحة 5500 متر مربع إلى تقديم تجربة ثقافية عالمية تروي قصة موقع المعمودية وأبعاده الدينية والتاريخية من خلال تصميم معماري حديث ومحتوى تفسيري ومعارض متخصصة تنفذها شركات محلية ودولية. كما تتضمن المشاريع إنشاء قرية متكاملة للحجاج والزوار لتكون امتدادا لتجربة زيارة موقع المغطس، وتضم ساحات استقبال ومراكز للزوار وفنادق ومطاعم ومحال تجارية وكنيسة ومرافق خدمية، بما يثري رحلة الحج المسيحي ويمنح الزوار تجربة أكثر تكاملا وعمقا في التعرف على قصة الموقع وإرثه الديني والثقافي. وستتولى الجمعية الملكية لحماية الطبيعة إعداد تصاميم الممر الأخضر بما يسهم في حماية التنوع الحيوي وتعزيز الغطاء النباتي وإنشاء الممرات البيئية. وستبدأ الأعمال التمهيدية لمشروعي المتحف والقرية المتكاملة للحجاج والزوار في نهاية الربع الأول من عام 2027، على أن تبدأ الأعمال الإنشائية الرئيسية في نهاية الربع الثاني من العام نفسه، فيما يتوقع استكمال المشروعين خلال الربع الأول من عام 2029.
0: وكان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان قد عمم على جميع المؤسسات الحكومية والرسمية بإلزامية حصر المخاطبات والأعمال التي تتعلق بمعمودية السيد المسيح لتكون من خلال اللجنة الوطنية رفيعة المستوى المشكلة كمرجعية وحيدة لهذه الغاية. ونص التعميم على أنه في ضوء تشكيل اللجنة الوطنية للتحضير للاحتفال بمعمودية السيد المسيح في عام 2030 برئاسة رئيس الوزراء لتتولى وضع التوجيهات والسياسات العامة والإشراف على التخطيط والإعداد لتنفيذ الاحتفالات، فإن على جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات الرسمية والبلديات وأمانة عمان الكبرى والشركات المملوكة للحكومة عدم القيام بأي مخاطبات أو أعمال تتعلق بالاحتفالية خارج إطار اللجنة الوطنية، باعتبارها المرجعية الوطنية الوحيدة المخولة بجميع الأعمال التحضيرية لهذه الاحتفالية. أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز متانة العلاقات الأردنية الأمريكية وحرص الأردن بتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني على تطويرها والبناء عليها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة والدفع باتجاه إقامة المزيد من الشراكات الاقتصادية والاستثمارية الثنائية، مبينا أن البلدين الصديقين يرتبطان بعلاقات استراتيجية متميزة قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون المتبادل. جاء ذلك خلال حضوره الاجتماع الذي عقدته اليوم لجنة الشؤون العربية والدولية والمغتربين برئاسة العين الدكتور عمر الرزاز مع عدد من مستشاري أعضاء الكونغرس الأمريكي بشقيه النواب والشيوخ. وتناول اللقاء الأوضاع الراهنة في المنطقة والتصعيد الجارية وتداعياته، إضافة إلى استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وعدم التزام دولة الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ اتفاقية وقف إطلاق النار في غزة، وهي الاتفاقية التي طرحتها الإدارة الأمريكية وحظيت بقبول المجتمع الدولي. أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز حرص المجلس على التعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي من خلال اللجان الدائمة في المجلس لتمكينه من القيام بدوره والمهام المناطة به، انطلاقا من أهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات الوطنية في دعم مسيرة الإصلاح وتعزيز جودة السياسات العامة والتشريعات ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية. ورحب الفايز خلال استقباله اليوم رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور موسى شتاوي بأهمية إرساء إطار مؤسسي مستمر للتعاون بين مجلس الأعيان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي يتضمن تحديد مجالات التعاون وآليات التنسيق وتبادل الدراسات والخبرات بما يخدم المصلحة الوطنية ويعزز التكامل بين المؤسسات الوطنية في دعم عملية صنع القرار التشريعي. تلقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم اتصالا هاتفيا من رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولجاريك، وبحث الصفدي وسبولجاريك خلال الاتصال سبل تعزيز التعاون القائم بين الأردن واللجنة الدولية للصليب الأحمر، كما بحثا التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر رفيع المستوى بشأن الإنسانية في الحرب الذي سيستضيفه الأردن في الربع الأخير من هذا العام في إطار المبادرة العالمية لتعزيز الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني التي أطلقها الأردن والبرازيل وجنوب إفريقيا والصين وفرنسا وكازاخستان بالشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر عام 2024. أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية ومنعت وصول المصلين إليه، وفتشت قوات الاحتلال عددا من المنازل في محافظة الخليل بعد مداهمتها، ومنعت المصلين من الوصول إلى الحرم بعد إغلاقه أمام المصلين والزوار لتأمين اقتحامه من قبل المستوطنين المتزمتين بحجة الأعياد اليهودية. وفي غزة استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخرون في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين شمال القطاع. وإلى آخر تطورات الحرب في الشرق الأوسط، حيث جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التأكيد على سيطرة الولايات المتحدة بشكل كامل على مضيق هرمز، بينما أكد طهران أن المضيق سيظل مغلقا ما لم تقبل واشنطن شروطها. يأتي ذلك بينما أعلن الجيش الأمريكي أنه أطلق النار على سفينة ترفع علم بنما كانت تحاول الاقتراب من ميناء إيراني في خرق للحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة. إلى التفاصيل.
2: تتباين التصريحات بين واشنطن وطهران بين حديث عن تقدم في المفاوضات وتحذيرات من عودة التصعيد العسكري، حيث أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز، في حين أكدت طهران أن المضيق سيظل مغلقا ما لم تقبل واشنطن شروطها. ووضعت إيران 6 شروط أمام الولايات المتحدة لإعادة فتح مضيق هرمز، أبرزها إنهاء العمليات العسكرية ورفع العقوبات والحصار وسحب القوات الأمريكية من محيطها ودفع تعويضات عن أضرار الحرب والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. فيما قالت واشنطن إن طهران تعهدت بعدم فرض رسوم على السفن والسماح بتدفق النفط عبر المضيق وسط مفاوضات تجري بوساطة سلطنة عمان بشأن ترتيبات الملاحة. وفيما تتهم واشنطن طهران بالمماطلة بدوره حمل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضا واشنطن مسؤولية انعدام الأمن في منطقة الخليج ومضيق هرمز وبحر عمان. بدوره أكد الحرس الثوري الإيراني أنه إذا تجدد التهديد ضد طهران فستكون مئات الآلاف من الأميال من خطوط الطاقة ومحطات الكهرباء الأمريكية مهددة أيضا. وهددت طهران باستهداف البنى التحتية في المنطقة إذا نفذت الولايات المتحدة تهديداتها بمهاجمة منشآت حيوية داخل إيران. كما طلبت من الحوثيين في اليمن الاستعداد لإغلاق مضيق باب المندب في البحر الأحمر حال استهداف شبكة الكهرباء الإيرانية. وفي سياق التصعيد، أعادت الولايات المتحدة فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية في مضيق هرمز بعد تجدد المواجهات التي وصفت بأنها الأعنف منذ وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ بين الطرفين في نيسان الماضي. وفي ظل هذا التصعيد يبقى السؤال، هل تقترب التسوية بين طهران وواشنطن أم تتقدم طبول الحرب مجددا؟
0: ومحليا، أحبطت قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الشمالية صباح اليوم محاولة تسلل 5 أشخاص عبر إحدى واجهاتها الحدودية أثناء محاولتهم اجتياز الحدود بصورة غير مشروعة. ورصدت قوات حرس الحدود الأشخاص أثناء محاولتهم العبور، وجرى تطبيق قواعد الاشتباك المعتمدة حيث تم إلقاء القبض عليهم وتحويلهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. وتعكس هذه العملية مستوى الجاهزية العالية واليقظة المستمرة لقوات حرس الحدود في مراقبة واجهات المملكة الحدودية والتصدي الحازم لكافة محاولات التسلل والتهريب دون تهاون. وأكدت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أنها ستبقى درع الوطن وسياجه الحصين، وستواصل أداء واجبها في حماية أمن المملكة وسلامة أراضيها والتعامل بكل قوة وحزم مع أي محاولة للمساس بأمنها واستقرارها. تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن اليوم سير العمل في مشروع إنشاء مدرسة أم الأسود الثانوية للبنات في منطقة غرب عمان في محافظة العاصمة، واطلع على مراحل التنفيذ والأعمال الجارية في الموقع. واستمع أبو السمن خلال جولته إلى شرح حول مكونات المشروع ونسب الإنجاز وسير الأعمال، مؤكدا أهمية الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة والبرنامج الزمني المحدد بما يضمن إنجاز المشروع وفق أعلى معايير الجودة وتوفير بيئة تعليمية حديثة وآمنة للطالبات. ويقام المشروع على قطعة أرض تبلغ مساحتها 3 دونمات تقريبا، وتضمن هدم وإزالة المباني القائمة والمكونة من طابق أو طابقين وإنشاء مبنى مدرسي جديد مكانها. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يبقى الطقس يوم غد الخميس صيفيا عاديا في أغلب المناطق، وحارا في البادية، وحارا جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا خاصة في مناطق البادية، والله أعلم. في نهاية النشرة إعادة لأبرز العناوين. جلالة الملك يزور

محافظة معان ويلتقي وجهاء وممثلين عن أهالي المحافظة. جلالة الملك يؤكد أن الأولوية هي حماية مصلحة الوطن والمضي قدما بكل ما يخدم الأردن ويحفظ استقراره. سمو ولي العهد يرعى حفل تخريج الفوج السادس من طلبة جامعة الحسين التقنية. تباين التصريحات الأمريكية الإيرانية بين التقدم في المفاوضات والتحذيرات من عودة التصعيد العسكري في المنطقة. نهاية النشرة من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. هذه تحية من الزميلين عبد اللطيف الأزايدة وهاني السرحان في دائرة تحرير الأخبار، تحية من الزميل ربيع السرايرة في الهندسة الإذاعية، ولكم تحياتي أينما كنتم زيد الخلايلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم مساء الخير.

يا هلا ويا مرحبا بكم بهالحلقة الجديدة المتجددة اللي نطل عليكم به مساء كل أربعاء من الساعة 9:30 ولغاية الساعة 11. تابعونا على فيسبوك الإذاعة بث حي ومباشر، وأيضا على تردد إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وعمان اف ام وإذاعة إربد الكبرى. نحيي زملاء العمل اللي دائما متواجدين معنا من التنفيذ الهندسي الإذاعي والإخراج، مبدعنا ربيع الصريرة، مراقبة رئيسية مهند القريوتي، رحيل للخالدي من السوشيال ميديا، ورح أكون معكم أنا سهر الجبور على مدار ساعة ونصف من الآن. يلا حيكم.

نحيي زميلنا اسماعيل النجار اللي كان متواجد معنا، ويعني لحد الان متواجدين معنا زملائنا بالجاليري، الله يعطيهم الف عافيه.

عمران يا أهل البلد، إن شاء الله دائما وأبدا تظل المملكة الأردنية الهاشمية عمران بأهلها وقيادتها الهاشمية، إن شاء الله دائما من سعادة إلى تقدم إلى ازدهار. نستاهل إحنا كأردنيين أن نكون بلد النشامة، بلد الأمن والأمان. إن شاء الله أنه دائما تكون بلدنا عمرانة بأهلها وخيرة، والله يسعد مساكم وخليكم معنا. خلينا نبلش فقرات حلقتنا لهذه الليلة. يا هلا بكم ويلا حيكم.

يا هلا ويا مرحبا بكم مستمعين الكرام، مستمعين إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أم الإذاعات وبرنامج مبوح الريف والبادية. يلا حيكم بهالمساء اللي مليان أدب وجمال. ضيفنا هذا المساء اسم لا يتوقف عند حدود الشعر، وما تكتمل مسيرته إلا بالرواية والصحافة والمسرح والترجمة، وأيضا هو مشروع ثقافي متكامل. دكتور عبد الله الزماي شاعر فصيح وشاعر شعبي وروائي ومترجم وصحفي، استطاع أن يحجز لنفسه مكانة بارزة في المشهد الثقافي السعودي والخليجي، ومن محطاته المضيئة مشاركته في المهرجان

0: الفن الشعري الثالث بالمملكة الأردنية الهاشمية، حيث حقق المركز الأول وتشرف بالتكرم بالسلام على سمو ولي العهد الأردني الحسين بن عبد الله الثاني، وألقى بين يديه قصيدة مدح متوجة بالمحبة للأردن والقيادة الأردنية في حضور يعكس ما وصلت إليه تجربته في حضور عربي، كما توجت مسيرته بحصوله على جائزة المسرح السعودي لعام 2025 بعد منافسة شارك فيها 380 متسابق في إنجاز يؤكد تميز وتنوع عطائه الإبداعي. ترك الدكتور عبد الله الزماي بصمة واضحة في الشعر والرواية والمسرح والترجمة وأيضا الصحافة، جامعا بين الأصالة والتجديد وبين عمق الفكرة وجمال اللغة. يسعدنا أن يكون ضيفنا في هذا اللقاء لنبحر معه في رحلة بين محطات تجربته ونتعرف إلى رؤيته والإبداع وأبرز المنعطفات اللي صنعت اسمه. يا هلا ويا مرحبا بك ضيفنا، يا هلا بالدكتور عبد الله الزماي.
1: يا هلا والله وسهلا، يا مرحبا، الله يسعد مساكم جميعا والسامعين، يا هلا والفلا.
0: حياك الله دكتور، وآسفين على هالمقدمة الطويلة ولكن تستاهل هالمقدمة
1: هذه.
0: الله يعافيك،
1: شكرا والله لهالمقدمة الجميلة، والله يجعلنا عند حسن ظنكم دائما.
0: الله يعزك يا ربي. ما أدري يا دكتور، أنا دائما أحب أسأل ضيوفي إذا كان هذا أول لقاء لهم على هذه الإذاعة أو الإعلام الأردني.
1: نعم، الإذاعة يعني هذا أول لقاء، والإعلام الأردني الحقيقة يعني مثل ما تفضلت بالمقدمة، يعني سبق أني شاركت في المهرجان الشعري الثالث وأخذت المركز الأول وتشرفت بلقاء الأمير الحسين بن عبد الله. يعني كان هذا يعني من ضمن الأشياء اللي تواصلت فيها مع الإعلام الأردني.
0: دكتور، ودنا نعود إلى أحدى المحطات المهمة بمسيرتك الأدبية وهي مشاركتك في المملكة الأردنية الهاشمية. يعني حققت المركز الأول في المهرجان الشعري الثالث وتشرفت بالتكريم من سمو ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، كما ألقيتم قصيدة يعني بين يديه. حدثنا عن هذه التجربة، شلون بدت؟
1: الحقيقة يعني هو مهرجان يقام كل سنة، يعني يكرم الشعراء، يعني في فعاليات كثيرة، يعني من ضمنها سباق هيجن وكذا، يعني في مهرجان يعني من ضمن الفعاليات الشعر. والحقيقة جمال هذا المهرجان أنه يضم شعراء من كافة دول الوطن العربي. نعم. يعني أنا شاركت في المهرجان، كان فيه معنا شعراء من مصر، من الأردن، من سوريا، من العراق، أيضا من دول الخليج. يعني كان مهرجان جامع فيه شعراء يعني كبار ومبدعين، ولله الحمد يعني توفقت في هذا المهرجان، خذيت المركز الأول، وأيضا تشرفت يعني في إلقاء قصيدتي والسلام على سمو الأمير الحسين بن عبد الله ولي عهد المملكة الأردنية. يعني كان تظاهرة جميلة، يعني مثل هذه التجمعات والمهرجانات تتيح للشاعر الاحتكاك الاحتكاك بالمواهب يعني من مختلف أنحاء الوطن العربي، وهذا من الأشياء اللي يعني تصقل موهبة الشاعر ويحتاج إليها الشاعر كثيرا. يعني اللقاء بإخوانه الشعراء من كافة المناطق، التقاء بتجارب جميلة وواعية ومبدعة. يحتاج إليها كثيرا الشاعر.
0: وش اللي ظل عالق بذاكرتك دكتور عبد الله من هذه التجربة، سواء كان على المستوى الإبداعي ولا المستوى الإنساني؟
1: الحقيقة بقى في ذاكرتي الكثير من الشعراء الجميلين اللي زعملتهم في المسابقة أو في المهرجان، والكثير من الأشخاص الرائعين اللي تعرفت عليهم هناك، وأيضا جمالية المكان. يعني هو كان يقام في وادي رم، الحقيقة كانت تضاريس المكان
0: ساحر وادي رم
1: يعني جدا. يعني كانت تجربة رائعة ما تنسى. وادي رم، وأيضا أخذونا جولة سياحية للبترة ويعني أماكن. فالحقيقة هذه من التجارب اللي بقت جميلة جدا ما أنساها يعني في ذاكرتي.
0: دكتور، يعني بما أنه إحنا تحدثنا عن هذه المسابقة وتحدثنا عن تجربتك الأولى، ودنا نخلي المستمعين

0: إن يستمتعون بالقصيدة اللي فاز بها الدكتور عبد الله الزماي في هذه في هذا المحفل، إذا يعني كنت محضرة.
1: اي نعم. يقول: واشتنفع الوقفة على رسم وطلل، مدامني واقف قبال سهيل، كل شاعر مثلي تمناه يحصل، ياقف أمام العز والتبجيل، يا سيدي معذور لو صاب انزمل، الموقف أقوى من عظام الحيل، جبل معي اترك انت اصعد له جبل، لكن على رب الملا التسهيل، جدك حسن لو هو عن الدنيا رحل، خلى بجبين سلالته قنديل، سلالته بالأرض ما عنهم بدل، نحتاجهم مثل المطر والسيل، أسياد ما فيهم جبن ولا بخل، ملوك ما هم حق قالوا قيل، يا شاهد على الكرامة والفضل، ولا شهيد تحت عج الخيل، أصحابهم بين المكارم والنبل، هم شرهم على أصحاب الفيل، سيرتهم العطرة تعاليم ومثل، آيات حق رتل الترتيل، ترى البطل مثله يورث له بطل، والذيل يبقى طول عمره ذيل، جدانك اللي حط مولات وهبل، وسلاحهم أحجار من سجيل، هدوا حصون الفرس والروم الأول، بالذكر والتكبير والتهليل، يكفيهم إنه في مضاربهم نزل على محمد بالوحي جبريل، أخلاقهم سمحة مثل هدي الرسل، وسيوفهم برق يقد الليل، أنتم أعز الناس من بعد وقبل، إلين ينفخ صورة إسرافيل، يا سيدي حلمك لأحلامه أمل، ولطفك لأوجاع الشعب منديل، الأردن بظلك يا أبو قول وفعل، سواعد جيل يعزز جيل، ولي عهد وداركم بين الدول، عروسا تجمل بلا تجميل، ضربت في وقفتك للشعب المثل، وشلون في خطوة قطع له ميل، يا حسين دامك حي فالباقي سهل، الشعب يدعي لك صباح وليل. سلامتك.
0: الله عليك، الله عليك، صح لسانك وعتل شانك دكتور، بدعت بهالقصيدة. الله يعزك. بعد نجاحك في المملكة الأردنية الهاشمية وتحقيقك المركز الأول في المهرجان الشعري الثالث، جاء إنجاز ثاني وطني آخر بالنسبة للدكتور عبد الله الزماي، بفوزه بالمركز الأول في جائزة المسرح السعودي لعام 2025 عن مسرحية درب الخلود. حدثنا عن هذا التتويج، وش تمثل لك هذه الجائزة في مسيرتك الأدبية دكتور؟
1: الحقيقة الجوائز بشكل عام، يعني سواء في الشعر أو في النثر، يعني دائما يعني محفز ودافع للمبدع، إنه يعني المبدع حينما يجد تكريم أو يجد احتفاء بما يكتب أو يجد تشجيع، يعني دائما هذا الشيء يشكل له دافع للمواصلة والاستمرار وكتابة الأجمل يعني في قادم الأيام. عفوا. وأيضا هناك جانب آخر، هي مسؤولية، يعني مسؤولية تجاه الكتابة والأدب، يعني حينما يعني يتوج المبدع في جوائز بهذا الحجم، يعني يجعله يستشعر المسؤولية في أعماله القادمة، يجعله يعني يحذر فيما يكتب، يختار الشيء،
0: يحسب حساب القدام يا دكتور،
1: يحسب حساب. نعم. يعني يختار المواضيع، يختار المعاني العميقة، يعني يحاول أن يكون أفضل مما كان عليه.
0: وش الفكرة اللي قامت عليها مسرحية درب الخلود؟
1: الحقيقة مسرحية درب الخلود قامت على واحد من أهم الآثار في بلدنا المملكة العربية السعودية، اللي هو درب زبيدة. درب زبيدة هو مشروع تاريخي ضخم يمتد من العراق إلى مكة المكرمة، قامت به زبيدة أيام الخلافة العباسية في زمن الخليفة هارون الرشيد، لتسهيل أمر الحجاج والمعتمرين والمسافرين، وكان هذا أحد المشاريع الضخمة في ذلك الوقت. بقيت آثاره يعني إلى الآن، إلى ما

0: زال شاهدة على هذا المشروع الجميل. وأنا الحقيقة ابن قرية تقع في منتصف هذا الطريق اللي هي قرية فيد في منطقة حائل في المملكة العربية السعودية.
1: رح نعرج على حائل إن شاء الله بعد شوية.
0: يعني هذه القرية تقع في منتصف المسافة تماما.

0: المحبسين يهتمون فيها في ذلك الوقت، يعني ببناء حصن وقلعة ومسجد وقصر ومدينة تاريخية كاملة وآبار وبرك، ما تزال هذه الآثار موجودة في فيدل الآن. فأنا يعني قربي، يعني لأني أسكن وبيتي يبعد عن هذه الآثار يعني حوالي 500 متر، فقربي من هذه الآثار وقربي من هذا جعلني أستشعر أهميتها الحضارية والتاريخية، وجعلني أفكر فيها يعني بشكل مستمر، مما جعلني أكتب عنها نصا مسرحيا ليحاكي أهمية هذا الدرب ومراحله وكيف نشأت فكرته وكيف أصبح على ما هو عليه الآن.
1: يعني خلينا نقول أنت وصلت رسالة من خلال هالمسرحية هذه،
0: يعني إلى حد ما، يعني رسالة، يعني إحنا نعرف إنه الفن يكتب بطريقة، يعني في كثير من الناس يفهم الرسالة حينما نقول رسالة، يفهم هذا المصطلح بشكل يعني على عكس ما هو عليه. يعني كثير من الناس يفهم أن إحنا من خلال الفن نوجه رسالة تربوية، رسالة أخلاقية إلى آخره، ولكن هذا ليس بالضرورة. الفن هو يقوم على الجمال، يعني قيمته الأولى والأساسية هي الجمال، بحيث أنه يخلق من هذه الأشياء نصا جميلا بغض النظر عن ما يحتوي من قيم تربوية وأخلاقية وإلى آخره.
1: تشوف اليوم أنه المسرح السعودي يعيش هالمرحلة، مرحلة ازدهار حقيقية تواكب الحراك الثقافي الكبير اللي قاعدة تشهده المملكة؟
0: ما في شك، يعني الحقيقة يعني النهضة اللي تشهدها المملكة وهذا التطور مدت أيديها إلى مختلف المجالات، ليس فقط المسرح وإنما أيضا حتى الدراما والسينما والشعر والرواية ومختلف المجالات الأدبية والفنية. وهذا الأمر ما في شك يعني يسعدنا نحن ككتاب وكشعراء، لأن نحن من سكان هذا البيت، فأي يد تمتد لعمارة هذا البيت وتزيينه هي تصب في النهاية لمصلحتنا نحن الكتاب.
1: أولى محطاتك يا دكتور كانت في المشهد الثقافي في بوابة الصحافة، قبل أنه تتسع تجربتك وتشمل الشعر والرواية والترجمة والمسرح، شلون بدأت رحلتك مع الصحافة وش اللي دفعك لهذا المجال في البدايات؟
0: يعني أنا صحيح يعني بدأت يعني أعرف في الأوساط الثقافية كصحفي، ولكنني موجود يعني قبل أن أدخل عالم الصحافة كتبت القصة القصيرة ونشرت يعني أشياء كثيرة من القصة القصيرة قبل وجودي في الصحافة. الصحافة الحقيقة أتاحت لي يعني أتاحت لي مجال للكتابة. للكتابة يعني تعرفون أن الكتابة تحتاج إلى لياقة مستمرة، يعني يقول الكاتب أن الكاتب بحاجة إلى التمرين مئات الكيلومترات من أجل قطع سباق مسافة 100 متر، فتحتاج كثيرا إلى الكتابة المستمرة، يحتاج الكاتب إلى صقل موهبته من خلال الكتابة باستمرار. فمجال الصحافة هي أشبه بالمحرقة، أشبه بالنار التي لا تشبع دائما. هنا في الجريدة مهما بذلت من مجهود في مادة اليوم، غدا يوم جديد وغدا هناك عدد جديد يطلب مادة جديدة.
1: بالضبط.
0: فهذا الشيء يجعل منك باحتراق مستمر، بكتابة مستمرة، فهذا يصقل لدى الكاتب اللياقة الكتابية التي يحتاجها دائما الكاتب. وكانت الحقيقة تجربة رائعة جدا. ولكن مثل ما نعرف انه الان يعني الصحافة شبه انتهت تماما.
1: بالضبط. لانه بظل وسائل التواصل الجديدة يعني.
0: صحيح. طغط. يعني حل محلها وسائل الاعلام الجديد. ولكنها كانت مرحلة مهمة جدا. يعني انا يمكن كنت على اخر سنواته. واستفدت منها في الكتابة، في الاحتكاك أيضا بمبدعين كبار سواء داخل السعودية أو خارج السعودية. وتعلمت الكثير من تجارب هؤلاء.

0: المبدعين.
1: يعني احنا لا شك انه هي تصقل الشخصية وتضيف الأدوات المبدع في ميادين العمل الثقافي والإعلامي. صحافة جدا مهمة في زمن من الوقت الماضي، كانت يعني شيء جدا مهم. من محطاتك الصحفية المميزة يا دكتور عبد الله لقائك بالكاتبة العالمية إيزابيلا ليندي، حدثنا عن هذا اللقاء، وش اللي خرجت به من هاللقاء؟ ونما يعني خلينا نقول عندك خلق شغلة جديدة اللي هي الترجمة من وراء هذا اللقاء. تحدثنا عنه، تحدثنا عن هذا اللقاء ويعني
0: صحيح.
1: نعم،
0: الحقيقة هو ليس لقاء واحدا، يعني هو أكثر من حوار أنا قمت به، يعني من مع أكثر من 30 كاتب وكاتبة في أكثر من 30 بلد حول العالم. يعني أثناء وأنا كنت أعمل في الصحافة وردتني فكرة لماذا لا ألتقي هؤلاء المبدعين وأعمل معهم حوارات صحفية من أجل الصحافة. أنا حينما كنت أعمل في الصحافة كنت صحفي في الصفحة الثقافية فقط، يعني لم أكتب حرفا واحدا خارج الصحافة، يعني لم أكتب أخبار محلية أو في الرياضة أو في السياسة أو في أي مجال آخر خارج الصفحة الثقافية. يعني كنت صحفي ثقافي فقط. يعني حينما جاءت هذه الفكرة للقاء بالمبدعين من مختلف أنحاء العالم، التقيت الحقيقة بمبدعين كبار، مثلا جوزيبا كاتوتسيلا من إيطاليا، أيضا الروائي الكبير زوران جيفكوفيتش من صربيا، الروائي البرتغالي أفونسو كروش، الروائي الكندي يان مارتل، الشاعر المكسيكي ميغيل ماندوناندو، أيضا عدد من الكاتبات الشهيرات حول العالم، يعني مثل إيزابيلا ليندي، إيميلي نوسوم، آدر ميفيسي وغيرهم.
1: مسيرة حافلة يا دكتور.
0: نعم، وأيضا الكاتب الكيني رحمه الله، نبوغي وثيونغو، وأيضا كتاب كبار يعني حول العالم. الحقيقة كانت هذه التجربة جمعت فيما بعد هذه اللقاءات في كتاب تحت عنوان قرية تحاور العالم. استعرت هذه المقولة العولمية التي تقول أن العالم سيصبح قرية صغيرة، فوضعت هذه القرية بمقابل العالم وجعلتهما يتحاوران. فكانت الحقيقة تجربة من أجمل التجارب الصحفية في حياتي، أني ألتقي هؤلاء المبدعين الكبار وأستفيد من تجاربهم وأنشر حواراتهم في صحيفة سعودية. وكان هذا في ذلك الوقت يعني أمر سابق لي، يعني
1: أمر
0: يعني يعني تقريبا لأول مرة أن يقوم صحفي سعودي بمثل هذا العمل، أن يلتقي كتاب من مختلف أنحاء العالم. وحتى أنه في كثير من هؤلاء المبدعين كان لأول مرة يلتقي مع أي وسيلة إعلام عربية.
1: عربية بالضبط.
0: نعم، وكان هذا الحقيقة من الأعمال الجميلة اللي عملتها في حياتي يعني الأدبية، والتي ما زلت يعني أنا أفتخر بها. أما ما يخص إيزابيلا ليندي، أنا كنت يعني أريد أن أستغل يعني إجادتي للغة الإنجليزية وأيضا محبتي للأدب، أن أجمع بين الاثنين وأترجم عملا يعني أدبيا مميزا. فالحقيقة حينما وجدت قصة هذه الكاتبة، قصة ملهمة جدا ورائعة وفيها الكثير من الإلهام والعمق، وحينما وجدت هذه القصة شعرت أنني وجدت ضالتي التي أستطيع أن أنطلق منها في مضمار يعني مضمار أدبي جديد بالنسبة لي، وتجربة جديدة هي الترجمة.
1: يعني انتقلت دكتور، انتقلت من الصحافة إلى الترجمة، وهي محطة ثرية في مسيرتك. يعني عملت بها سنوات طويلة يا دكتور، وتركت أثر واضح بتجربتك الإبداعية، حتى إن ألهمتك بكتابة أتوقع نص شعبي بعنوان المترجم.
0: أي صحيح، كتبت نص بعنوان المترجم ليعكس يعني دور هذا المترجم وعمله وشيء اللي يقوم فيه. استمريت بعد العمل هذا اللي ترجمته عن الكاتب إيزابيلا الليندي اللي هو شهرزاد أمريكا اللاتينية. أيضا أصدرت عملين حياة الكتابة وأيضا لماذا نحن بحاجة إلى القصص، يعني ثلاث أعمال في الترجمة، يعني استغرقت مني ما يقرب من 4 سنوات أو أكثر من ذلك. وكانت الحقيقة تجربة من التجارب، يعني أنا من الكتاب المغامرين شوي والجريئين اللي لا يتهيب أن يفتح نافذة جديدة
1: بالضبط. نعم آخر. يعني شفناك متنقل بين أنواع كثيرة من الإبداعات، من الصحافة.
0: يعني أنا أعتبر أن الأدب شجرة تحمل الكثير من الأغصان، وأنا هذا الطائر الذي يتنقل بحرية وجرأة وجسارة بين هذه الأغصان، ولا أقف طويلا على غصن واحد فقط. وهذا الشيء الحقيقي يحتاج إلى شيء من الجرأة والمغامرة، يعني حب المغامرة والتجريب وفتح نوافذ جديدة لتجارب جديدة، والحمد لله. يعني
1: من صفات الدكتور عبد الله الزماي يعني الحب المغامرة والجرأة،
0: يعني الحمد لله، يعني اني قدرت اني استفيد من كل هذه التجارب اللي مريت فيها، وايضا استمتع في كثير من الشعراء ربما يقصر تجربته على الشعر، لا يتجرأ الى تجربة مجال اخر ثاني لكي لا يتشتت او لكي لا يبتعد عن مهنته الاساسية الشعر، ولكن في هذه ايضا حينما تستطيع ان تجرب فيها ايضا الكثير من الإيجابية.
1: شوقتنا يا دكتور نسمع نص المترجم.
0: طيب يقول: رفعت راسي والفضاء شبه خالي، على كثر ما به نجم شبه محروم، أطلقت ذهني في ظلام الليالي، يما الفضاء اللي جنبنا يقطف نجوم، أفتح بهن ما بين عمي وخالي أبواب لو كل لها طباع وسلوم، متنوعة بالنبت تربة خيالي، أزهار لوتس جنبها عشب قيصوم، أنسج لغة نصي من خيوط بالي، أشيل عن هدوم وأطرز هدوم، أفرش لك بحر اللواه بظلالي، تقطف زهر حدايق الفرس والروم، بالله من يقدر يشيلك بدالي، أسري بروحك مثل ما يفعل النوم، أقطع بك الدنيا من أول وتالي، تعبر بحوره وانت ما تتقن العوم، متجول عبر الزمن ما تبالي، وكفوف كلماتي مطايا من غيوم، كنت توارى احيان في بير حالي، قلتولي الخاين وانا حيل مظلوم، وشلون اخون وترجماتي عيالي، نصي ولد وانا حد ابوين هالتوم، ما صابني حذف الحصى كنت عالي، أنطح بصدري عاتي الهجر واللوم، لبست خوزيه الفرنجي عقالي، عده بوجهي معكم ينام ويقوم، أسد عن قوم عريضة الحالي، وحيا الحالي بينكم تني القوم، أنا الجدي في مظلمات الليالي، من أول الدنيا يجدي لي اليوم.
1: الله عليك، الله عليك يا دكتور، بدعت حتى بالترجمة، بترجمة الترجمة إلى... ما شاء الله عليك. ولأنه ضيفنا متعدد المشارب الثقافية، ننتقل معه الآن إلى عالم الرواية، يعني يمكن تعد رواية جيم من أبرز أعمالك الروائية، وقد لاقت نجاحا لافتا وحظت باهتمام واسع من القراء والنقاد. برأيك يا دكتور عبد الله الزماي، وش الأسباب اللي خلت هذه الرواية تنجح؟ أنت كنت متوقع هذا النجاح ولا كان مفاجأة بالنسبة لك هذا التفاعل؟
0: والله أول شيء أنا لا أستطيع أن أدعي أن هذه الرواية يعني نجحت، ولكن لا الحمد، يعني الأصداء اللي، لأنه النجاح نسبي يعني يختلف، يعني حتى معايير وربما يعني تكون نسبية، لكن الأصداء اللي أنا وجدته يعني من القراء والمهتمين للرواية كان شيء رائع جدا ومحفز. أيضا حتى أنا تجربتي في كتابتها كنت الحقيقة مستمتع جدا، كنت في غاية المتعة وأنا أكتب. لم أتوقع أني ممكن أستمتع كثيرا في بكتابة الرواية إلى هذا الحد، خصوصا أني الحقيقة بدأت في الرواية من زمن طويل، يعني من تقريبا قبل كتابتها بسبع سنوات، ولكني في ذلك الوقت ما شعرت أني عبرت عنها بشكل كافي، فقط بعد ما مشيت إلى مسافة معينة فيها وقفت الكتابة واحتفظت بالملف وتركتها لمدة سبع سنوات، بعد أن عاودتني الفكرة من جديد بشكل آخر مع يعني تطويرات جديدة، أعدت الملف من جديد بعد سبع سنوات، فشعرت بمتعة كبيرة لم أشعر بها في المرة السابقة. في باب الرواية الحقيقة أنا لم أكن، يعني كانت هي الرواية الأولى، لكنني لم أكن جديدا على الرواية بشكل عام، يعني الإصدارات التي سبقت هذا اللي تحدثت عنها اللي كانت في الترجمة كانت كلها تدور حول الرواية، إضافة إلى أنني أيضا كاتب قصة قبل أن أبدأ الترجمة، والقصة يعني هي البنت الصغرى للرواية، فكنت قريب يعني من، وأيضا أنا قارئ للرواية منذ الصغر ومحب لها، وحاورت أيضا الكثير من الكتاب الروائيين اللي ذكرت أسمائهم قبل قليل، وهم كتاب رواية عالميين. يعني كل هذه التجربة استفدت منها في كتابة الرواية، فكانت الرواية الأولى اللي كتبتها هي رواية جيم، يعني كانت ثمرة هذا يعني هذه التجربة وهذا هذا المعارف اللي أنا استفدتها في حياتي، حاولت إني أستثمر كل هذا في كتابة الرواية، وكانت تجربة رائعة جدا استمتعت فيها إلى حد كبير جدا.
1: دكتور، في روايات ثانية يعني لم ترى النور وتشوف أنه لسه ما أخذت حقه بالظهور، ودك أنه القارئ يتعرف عليها بشكل أكبر؟
0: عندي أنا؟
1: نعم،
0: الحقيقة أنا عندي أفكار يعني أعمل عليها، يعني لم أنتج عملا روائيا متكاملا إلى الآن، ولكني عندي أفكار أعمل عليها، يعني تعرفين كتابة الرواية تحتاج إلى وقت طويل وتحتاج، وهذا هو الاختلاف بين الرواية والشعر، القصيدة ومضى قد تأتي، يعني تكتبها في زمن قصير، ولكن الرواية تحتاج إلى وقت طويل
1: بالضبط،
0: وأيضا تحتاج إلى بحث، يعني حينما تكتب في موضوع تاريخي أو موضوع معين تحتاج إلى البحث وقراءة في كثير من المراجع،
1: دقة أكثر يا دكتور.
0: نعم، فهذا هذا الشيء يستغرق وقتا طويلا وجهدا أيضا من الكاتب، فالحقيقة عندي الكثير من الأفكار والمخططات أيضا لأعمال روائية قادمة، وأعمل عليها يعني بالتزامن مع بعضها، يعني بشكل يعني بطيء، وما زالت يعني ما زالت إلى الآن، يعني مشاريع يعني ما تزال إلى الآن،
1: إن شاء الله نشوف النور ونستمتع إن شاء الله بقراءته
0: يا رب.
1: الله يعزك دكتور. من نصوصك الشعبية الأخيرة نص لفت انتباه النقاد والمتابعين والمتلقين بعنوان طفل يدف الهوى برجليه، حدثنا عن ظروف ولادة هذا النص، وش الفكرة اللي كنت حاب أن توصله من خلاله؟
0: الحقيقة هذا هو نص، هو يتحدث عن الشاعر، عن سيكولوجية هذا الشاعر وسوسيولوجيته أيضا، يعني عن نفسيته وعلاقته الاجتماعية مع الآخرين. الحقيقة هذا النص يعني أحيانا يلهمك مشهد أو حدث أو فكرة معينة، يعني تلهمك إلى نص، ولكن بعد أن يلهمك هذا الحدث أو هذا المشهد يقدح فيك هذا الفتيل، يتحول هذا الإلهام هذا الملهم إلى أمر هامشي، يصبح النص هو الحدث الرئيسي. قصة هذا النص الحقيقة أنا كنت راجع من الدوام، يعني يمكن وقت الظهر كذا، فأنا عندي طفل صغير يعني أشهر، يعني عمره يعني 8 أشهر كذا 6 أشهر، وأنا راجع للبيت الظهر، ولدي فيصل، هو اسمه فيصل، ولدي فيصل كان منسدح كذا على، فلما شافني كذا وأنا عنده بدأ يحرك يديه ورجليه كذا، احنا نقول يفرسح اللون يعني
1: يديه.
0: وكان يضحك يعني يضحك وكان يلعب برجليه. فكان عنده اخوه جالس اقول شوف شوف طار طار، يعني اتخيل ان هذا الطفل يطير وهو يفعل هذا الحركه. بعدين يعني وانا راجع من الدوام تعبان نمت، يعني اخذت قيلوله اليوميه. بعدين صحيت في الليل عاودني هذا المشهد من جديد، وهذه الصورة
1: انرسمت، يعني صورة المشهد،
0: صورة هذا الطفل الذي يطير. فحاولت أن أسقط يعني هذا الطفل الذي يشعر أنه يطير وهو فقط لمجرد أنه يحرك رجليه، فكرة أن هذا هو ما يفعله الشاعر. الشاعر هو يكتب قصيدة يشعر حينما ينتهي من كتابة هذه القصيدة أنه طار، مثل هذا الطفل الذي شعر أنه يطير وهو فقط يحرك رجليه.
1: يعني يا دكتور اقتناص الفكرة الحالة أحسه يعني فكرة من شخص مبدع، مو أي حد يقدر يقتنصه ترى على فكرة.
0: الحقيقة من أهم الأشياء التي يجب أن يتصف فيها الشاعر هي الانتباه لما يدور حوله، لما
1: أدق التفاصيل.
0: نعم الالتقاط. يعني يقول إدواردو غليانو أن المبدع هو ذلك الطائر الذي يهبط إلى الأرض مسرعا ليلتقط شيئا لا نراه. أيضا إرنستو ساباتو يقول أن المبدع هو الذي يجد في أشياء معروفة جيدا أشياء غير معروفة. فمن أهم الصفات التي يجب أن يتصف فيها الشاعر المبدع هي الانتباه لهذه التفاصيل التي تجري من حولنا. كل هذه التفاصيل التي تجري من حولنا يوميا فيها الكثير والكثير من الشعر، ولكن علينا نحن التقاطها وإعادتها من جديد بشكل شعري وبشكل أدبي، وهذا هو الشيء الذي يفعله الشعراء يوميا.
1: دكتور مثل أنت ما طرت بهالفكرة وشفت شلون، خلينا نسمع منك هذا النص ونطير معك بهذه الكلمات الجميلة اللي كتبها الدكتور عبد الله الزماي.
0: يقول الشاعر أدنات ما يغوي ضحكة حديقة شجر أمطار، لو يمس كلمة كذا بيديه تنبت على راحته أزهار، من كثر ما يشعر بضاميه وده عروقه تسيل انهار، يحطب من الحلم ما يكفيه وليبرد شب حلمه نار، لو تدري العالم بخافيه تعجبه كيف ما ينهار، يا أخي ترى الضحكة تبكيه ويسعده ريح الرغيف الحار، يدري بالأخطار قبل تجيه تقول قلبه جرس إنذار، ولا تحسب أن الجرس ينجيه يا كثر ما طاح بالأخطار، الوحشة اللي بنظر عينيه تلمع بالأحزان والأسرار، الكون من كثر ما يعني تحسه كلمة الأحجار، يضيء لطبق عليها التيه ويعشب ليهب فيه إعصار، لو تسأله قلت شعرك ليه يقول بزرع لكم أشجار، طفل يدف الهوى برجليه ومن الفرح يحسب أنه طار.
1: الله عليك يا دكتور، الله عليك. دكتور عبد الله أنت من ابن قرية صغيرة جنوب حائل، ولا بالرغم من ذلك استطعت أنه تصنع حضور ثقافي لافت على المستوى السعودي والعربي. من وين بدأت رحلتك مع الثقافة والأدب؟ شلون تشكلت في تلك البيئة الأول مرة؟ من هم الأشخاص اللي لهم أثر أكبر في مسيرتك؟ يعني تحدثنا يعني عن هذا الصقل الأدبي اللي في شخصية الدكتور عبد الله الزماي.
0: حقيقة يعني بالرغم من يعني نشأتي البسيطة يعني في هذه القرية، ولكن الحقيقة أنا ابن أسرة يعني أسرة علم وأسرة أدب، ويعني تأثرت فيهم بلا شك، يعني وهم أصحاب الفضل الأول في تشكيل هذه في تشكيل محبة القراءة والعلم ومحبة الأدب والكتابة. يعني أنا والدي رحمه الله يعني كان إنسان يعني راوي ومن المراجع يعني في بلدتنا وفي قبيلتنا يعني على حدود يعني القبيلة والقرية ومن الأشخاص المعروفين يعني وأيضا هو صاحب يعني التأثير الأكبر علي أنا وإخوتي. أنا لله الحمد يعني أحمل درجة علمية درجة الدكتوراه في الفلسفة في علم الاجتماع ولكن سبقني إلى هذه الدرجة العلمية أخوتي اللي أكبر أنا ثالث شخص يحمل هذه الدرجة في الأسرة. أخوتي الدكتور عقيل الزماي هو أحد الأعلام في مجال اللسانيات من أعلام هذا المجال في الوطن العربي وأيضا أخي الدكتور فهد الزماي أستاذ نحو وصرف في جامعة حائل أحد الأشخاص الجميلين اللي أثروا علي في الشعر وفي الحياة وفي كل المجالات. فأنا نشأت في هذه الأسرة تأثرت فيها كثيرا نشأت لدي من الطفولة حب القراءة وحب المعرفة وحب الأدب وأيضا حب الكتابة واكتشاف المناطق المجهولة في الإنسان وحب التأمل والتفكير فنشأت على هذا وأحببته واستمريت عليه.
1: نعم يعني يمكن هذا يقودنا أن نقول الإبداع ما يوقف على بيئة معينة سواء كانت بسيطة أو بيئة ثانية ولكن الإبداع هو في داخل الشخص نفسه يا دكتور. هذا اليوم صحيح. احنا قاعدين نعم هذا اليوم قاعدين نلامسه في الدكتور عبد الله الزماي. ما نقدر انه يكون معنا الدكتور عبد الله الزماي وما نسمع شيء من الشعر الفصيح. انا مثل ما قلت متعدد الثقافات ومتعدد الالوان يا دكتور ما شاء الله عليك. حتى الفصيح يعني في لك نصوص وتجارب شعريه بالفصيح نسمع شيء من نصوصك.
0: نعم الحقيقه انا احب الشعر والشعر مادته الخام هي واحده يعني القصيدة الرديئة لا يشفع لها أنها كتبت بالفصحى والقصيدة الرائعة الجميلة المحلقة لا يعيبها أنها كتبت بالعامي والمادة الخام للشعر هي مادة واحدة يعني سواء هنا وهنا. وأنا مثل ما قلت يعني أنا إنسان مغامر أحب التجربة وأحب أن أفتح يعني مسارات جديدة دائما في الكتابة. فالشعر الفصحى هو من هذه المجالات اللي حاولت أن أجرب نفسي فيها وأتمنى إلى حد كبير أنني يعني نجحت في هذا.
1: نعم دكتور يعني تنوع الكتابة في عدد من الأجناس الأدبية كيف يمكن أن يوازن بين الكاتب؟
0: الحقيقة
1: شعبي فصيح رواية ترجمة يقدر الشخص يوازن بين كل هذه الأجناس؟
0: الحقيقة بعد ما فعلت هذا الشيء وكنت جريئا وغامرت يعني في أن أجرب أكثر من مجال وجدت يعني وعشت فعلا صعوبة الجمع بين كل هذه الأجناس. الجمع بين كل هذه الأجناس هو أمر صعب جدا وخصوصا الشعر أنا أقول دائما أن الشعر مثل الأنثى مثل المرأة التي لا ترضى بوجود شريك آخر في حياتك. الشعر دائما يريد أن يتفرد بك لا يقبل وجود شركاء آخرين. الشعر دائما إذا لم تعطيه كل ما وقتك وجهدك لا يعطيك ولا جزء صغير منه
1: بالضبط.
0: فالشعر الحقيقة متعب ومن الأعمال الشاقة جدا ولكن الحقيقة الجمع بينهما بين أجناس أدبية متعددة له ضريبة على المبدع أن يكون قادرا على سداد هذه الضريبة كاملة. يعني أنا من الناس اللي دائما يعني مفرط الثقة في نفسي يعني دائما أقول أنا أقدر أسوي ليش لا ليه ما
1: شوف يا دكتور أنه هذا شيء إيجابي يعني نعم. إذا نأخذ منك نصيحة للجيل المقبل على مثل هذه الأدوات
0: أنا لا أنصح به بشكل عام لا أنصح أحدا أن يجمع بين أجناسا متعددة بشكل عام إلا من يجد لديه موهبة حارقة موهبة فذة لأن هذه الموهبة وهذا الشغف هو من يجبر الإنسان على فتح هذه الأبواب المتعددة وفتح هذه النوافذ المتعددة. من يجد لدي هذه الموهبة الكبيرة بالعكس أنا أشجعه، ومن يجد في نفسه الثقة بالنفس

0: والثقة في موهبته على القدرة على المغامرة والتجريب في أكثر من مجال، بالعكس أنا أؤيده وأشجعه.
1: نعم.
0: أما بشكل عام أنه يكتب لمجرد الكتابة فأنا من غير المشجعين، وبالعكس يعني أنا لا أنصح بهذا إلا في إنسان يجد في نفسه موهبة كبيرة
1: مقدرة على نعم
0: مقدرة وثقة في هذه القدرة كبيرة نعم وأنه يكون قادر على الموازنة.
1: خلينا نسمع النص الفصيح يا دكتور.
0: طيب يقول عيناك بدر في دجى الإلهام، شجر يلوذ بمهجتيه حمامي، كهفاني في ضويهما قمر به أمني العميق سكينتي وسلامي، كهفاني في ضويهما قمر به أمني العميق سكينتي وسلامي، لو كانت الكلمات روضا أخضرا صار اسمك الأزهار وسط كلامي، لا شيء يومض في الوراء يثيرني ما دمت أنظر ناظريك أمامي، غيرت بوصلة الحنين تدللا لتشير ذاكرتي إلى أحلامي، وأعدت ترتيب النجوم بعالمي ومددت نحوك راية استسلامي، فضعي سهيلا أينما تبغينه في الشرق أو في الغرب أو في الشام، بك كل فوضى تستقيم وكل منتظم يقول إلى الجحيم نظامي، لا تجعل الأيام تشبه بعضها إن التشابه ليس من أنغامي، وتشيخ أيامي إذا ما اعتدتها فالاعتياد جريمة الأيام، كوني لي الدنيا تبدل ثوبها ما بين نور ساطع وظلام، الحب مثل الماء يأخذ شكله حسب الإناء كبصمة الإبهام، قصص الهوى في الكون مثل دروبنا ودروبنا من صنعة الأقدام، لا شيء في الدنيا يشابه بعضه فسلامتي ليست كمثل سلامي، خبز الحقيقة ناضج لكنه صنعت عجينته من الأوهام.
1: الله عليك يا دكتور، الله عليك، صح الله لسانك دكتور. يعني شاركت في مسابقة شعر المليون، شلون تقيم هالتجربة بعد مرور الوقت؟ تشوف إنه المسابقات الشعرية بشكل عام تصنع الشاعر ولا تكشف عن الشاعر؟
0: الحقيقة المسابقات الشعرية هي من التجارب المهمة اللي يجب أن يخوضها أي شاعر، لما تتيح هذه المسابقات من جمع عدد كبير من المبدعين من مختلف الثقافات مختلف المشارب، تتيح لهذا المبدع الاحتكاك بهذه التجارب والاستفادة من بعضهم، أيضا تتيح المنافسة، والمنافسة هي من المعايير الجميلة التي تصقل موهبة الشاعر، تخرج أفضل ما لديه، تجعله يعني دافع كبير، يعني حينما تكون تحت تأثير المنافسة قد يخرج منك أشياء لا تخرج في الأوقات العادية، لأنك لا تشعر بتهديد هذا السكين سكين المنافسة، ولكن تحت وطأة هذا التهديد قد يخرج منك شيء لم تتوقعه ولم تفطن إليه أصلا، فيحتاج الحقيقة المبدع لكثير من هذا من الشعور بالمنافسة، يحتاج الكثير من الاحتكاك في الخبرات والتجارب الثانية بغض النظر عن النتيجة التي سيحصل عليها في المسابقة، هو توفر له أن يخوض غمار المنافسة، يخوض تجربة الاحتكاك بالآخرين، يتبقى مسألة الفوز وهذا توفيق بيد الله، يعني قد تفوز وقد لا تفوز، يختلف هذا، يعني حتى لو ما فزت في مرة من المرات قد تفوز في مسابقة أخرى وهكذا.
1: نعم. يمكن حنا دكتور وصلنا لختام اللقاء بهالأمسية الثقافية الثرية اللي أسعدتنا كثير بهالمحاورة بعقامة أدبية وثقافية سعودية جمعت بين الشعر والرواية والمسرح والترجمة والصحافة، وقدمت نموذج المبدع

0: اللي يتنقل بين الفنون بثقة واقتدار. كل الشكر والتقدير لضيفنا الكريم الدكتور عبد الله الزماي على ما أثرى به هذا اللقاء من أفكار وتجارب ورؤى، وعلى ما منحنا إياه ومنح مستمعيه من متعة وفائدة كثير. يا دكتور استمتعنا، نسأل الله لكم دوام التوفيق ومزيدا من الإبداع والنجاح، وأنه إن شاء الله نلتقي في محطة ثقافية قادمة بإذن الله.
1: الله يعطيكم العافية، وأنا سعيد جدا ومتشرف بوجودي معكم، وشكرا لكم على الشكر، وأتمنى أني قدمت للمستمعين ما يجمع لهم بين المتعة والفائدة، وأن يجدوا في كلماتي ما يقضون معه وقتا جميلا
0: بإذن الله. شكرا يا دكتور، شكرا جزيلا.
1: ألف شكر.

0: يا هلا ويا مرحبا بكم مستمعين الكرام، مستمعين إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أم الإذاعات وبرنامج بحريف والبادية، محطتنا الثانية عند شاعر مبدع ومثقف، شاعر حمل الكلمة على محمل عظيم جدا، أعطى الكلمة الإحساس والتقدير، كانت كلماته تصل إلى القلوب قبل المسامع. ضيفنا اليوم هو ضيف من الطراز الرفيع، يحمل شعره يعني يبحر بهذا الشعر في جميع محطات الثقافات الأدبية والدول العربية، وقدر يصل إلى قلوب المستمعين والمتلقين بكل بساطة وكل محبة. شاعرنا اليوم هو الشاعر المبدع فايز العبدلي. حياك الله شاعرنا، ويا هلا ويا مرحبا بك.
1: الله يحييك أستاذ سمر، وأحييك وأحيي فريق البرنامج وأحيي المستمعين جميعا، وشكرا على هذه المقدمة الجميلة اللي لا أعتبرها استحقاق لي، إنما هي من كرم النشام المعهود. شكرا لكم.
0: تستاهل الخير. للتوضيح سهر وليس سمر، هو كل واحد بس
1: سهر.
0: عفوا. الله يعزك. شعرنا، يمكن هذا أول لقاء لك على إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية أتوقع؟
1: صحيح. نعم
0: نعم، نتشرف فيك. لك محبين أستاذ فايز بالمملكة العربية، بالمملكة الأردنية الهاشمية، من شعراء ومستمعين، وش سر هالمحبة هذه؟
1: والله أنا أعتقد أن هذا هو فضل منهم علي، وهذا كذلك يعني من فضل رب العالمين، فهذا شيء يعني حنا ما نفرض على الناس، إنما كرما من أخلاقهم ونبلهم ومحبتهم للشعر، ونقول إن شاء الله إن من إنصافهم للكلمة وللإحساس فيأتي من هذا، وحنا نشكرهم على ذلك.
0: الله يعزك. تشوف إنه مواقع التواصل الاجتماعي له دور كبير تقريب المسافات بين الشعراء والمثقفين اليوم؟
1: أنا أعتقد مع برامج التواصل الموجودة اليوم ما عاد في عذر للمبدع أنه لا يصل. الشاعر مطلوب منه اليوم أنت اكتب النص، اكتب التجربة، اكتب الإحساس. برامج التواصل فيها من ذواقين الشعر ومن محبينه ومن منصفينه، فاليوم يعني ما عاد في عذر لعدم الوصول.
0: نعم.
1: ولكن هي مسألة اختيار للشاعر، وهذه حرية.
0: وقربت المسافات يا جداً. أستاذ فايز. نعم
1: جداً.
0: أتوقع فايز العبدلي شاعر معاصر، وشاعر احتك بشعراء كثيرين وأخذ من تجاربهم. اليوم وش هي التحديات اللي تواجه الشاعر المعاصر في ظل هالواقع اللي احنا قاعدين نعيشه؟
1: انا اعتقد يعني مع وجود الانفتاح القوي للتقنية، الشاعر عليه مسؤولية كبيرة جدا في انه يرتقي اولا بالذائقة.
0: نعم.
1: يعني اخلاقيات الشاعر تكون حاضرة في نصه. يعني من أكثر التحديات هي كيف أنه يصل لذائقة الناس. اليوم الذوائق متعددة.
0: نعم.
1: تسمعون الصراع الموجود بين المدارس الشعرية، وأنا هذا شيء يعني ما أحبذ أن الإنسان يعني يتقولب في داخل جهة معينة، إنما يكتب تجربته الخاصة، وأينما وقعت تقع، يعني لا يعني ينتمي أو يتعنصر لمدرسة دون مدرسة أخرى، ولكن الشعر هو شعر جميل بكل أنواع وألوان.
0: بالضبط. مؤثرات صنعت شخصية فايز العبدلي وشنه؟
1: والله أنا أعتقد يعني أنها كل تجربة تمر على الإنسان تضع لها بصمة في حياة الشخص.
0: نعم.
1: ولكن الهوايات التي يعني تزاحم الشعر قد يكون من أبرزها محبة الخيل. يعني هذه من أكثر الأشياء اللي أجدها من جهة هي ملهمة الشاعر والكتابة الشعر ووجود القيل اليوم أصبح متلازمة موجودة في بعض النصوص لدي ولا إراديا، ولكن بنفس الوقت كهواية هي تزاحم الشعر مزاحمة، والشعر ما يرضى بأن يكون له يعني منافس. فهذه أي فهذه أعتقد أنها تحدي يعني نحاول نوفق بين الهوايتين.
0: تحس حالك لا إرادي يا أستاذ فايز، حطيت هالمصطلحات اللي تخص هذه الهواية جوا شعرك.
1: بالضبط، وهذا يعني مما يترك شيء، الشيء اللي يترك أثره بالنفس ويترجم في القصيدة بشكل لا إرادي، أعتقد أنها تجربة أثرت بالشخص إذا مرت فيه.
0: طيب خلينا نسمع شيء من هذه التجارب الجميلة.
1: طيب أنا أحب أبدأ في هالنص اللي يعني قريب من نفسي يعني. أقول ربي أوزعني أشكر نعمتك والجميل، واكفني في سبيلك عن جميع السبل، مالك الملك مالك لا شبيه ومثيل، عالم الغيب واللي كان بعد وقبل، قدرتك تجعل من العود الأشهب دليل يفلق البحر، والحية تعود حبل، وضربة العظم تستنبي وتحيي قتيل، وتخرج الناقة العشرة صفات الجبل، وتسجر البحر وجبال الأراضي تهيل، ويمطر أمرك حجر سجيل ولا وبل، أشهد لا إله إلا أنت وأنت الجليل، ولا عبدنا سواع ولا عبدنا هبل، لا تكلني لنفسي والحصيل القليل، وانت في شرعك الحسنة بعشرة دبل، ضاقت فتوج الأرض بعين ملك ضليل، لو مراكضها التعب كبودة لبل، ليت له نفس تقدر تستريح وتميل منه غير الوقوف الصلف ما ينقبل، وليتها روح وحدة حشرجت بالرحيل، البلاء تذبل الأرواح لا من ذبل، من قفا نبكي استبكى الخليل الخليل، لين ماذ القروح يطيح طيحة شبل، صار وجه البسيطة مثل كف البخيل، أجرد ما تقول لنه مروة عبل، وانت قادر تحطه ريها جنس السبيل، تصبح أطرافها نعم من ورقة الربل، ونبلي وقوسي الدعوات في جنح ليل جعل ما تخطي أبواب السماء النبل.
0: الله عليك، صح الله لسانك. للأمانة كنت ودي أطلبك هذا النص، ربي أوزعني أشكر نعمتك، لكن انت سبقت من أجمل النصوص اللي دخلت مسامع وقلوب المتلقين، وكثير يطلبون منك أستاذ فايز.
1: صحيح، النص هذا يعني للأمانة أولا أعتقد أنه يعني فضلا توفيقا من رب العالمين، ولكن أغلب النصوص الدينية، وهذه مفارقة عجيبة يعني، أغلب النصوص الدينية كل ما مشت في المسار التقريري للنص ابتعدت عن الشعرية، ولكن يعني حاولت أني يعني ما أبتعد عن الشعر كثيرا بالإحالة لقصة امرؤ القيس في أواخر النص عشان ما نبتعد كثيرا عن يعني الشعر نفسه.
0: طيب وش الفرق بين الشاعر ببداياته والشاعر اليوم؟
1: قصدك مراحل تطور التجربة؟
0: بالضبط.
1: أنا أعتقد يعني كل شيء في الحياة يتطور حتى الفكر نفسه يعني، فتجد نفسك أنك بعد فترة من الزمن تستغرب بعض الأفكار اللي كنت وليها اهتمام كبير في مرحلة من المراحل. فالشعر نفس الشيء يعني، الأدوات تتغير، متطلبات العصر والذائقة تتغير، ذوائق الناس تختلف، يعني كل شيء يمر في مراحل في تطور. وأنا أقول دائما الشاعر اللي كل ما رجع وراء ونظر إلى تجربته وشاف أنه يعني أنها يعني تجربة جميلة ولكنها غير مرضية، غير راضي عنها تمام الرضا في الوقت الحالي، أعتقد أنه تقدم، لأن الشعور هذا ما يجي الإنسان إلا إذا أنه مشى مسار. أما اللي راضي عن نفسه وعن المسيرة وأنا ما في أفضل مني، أعتقد أن هذا ما يبرح مكان.
0: نعم، شوف اليوم التطور هذا اللي حنا موجودين به يا أستاذ فايز غير طريقة وصول الشعر للناس؟
1: أعتقد جدا، لأن الشعر نفسه مر بمراحل رغم احتفاظه بأصالته يعني بمعنى. يعني لما تيجي الشعراء الجاهلية بداية أوائل الشعراء، تجدهم يقفون على الأطلال ويصفون الدابة ثم تعدد الأغراض الشعرية في النص إلى آخره. اليوم يعني بدال ما تلقى امرؤ القيس يصف حصانه، يجي الشعراء العصر القريب اللي سبقونا تلقاه أول ما يصف بلوله ولا يوصف الدابة ولا يعني، فهو ذات الشعر. ولكن اللغة ومقومات العصر اختلفت، بل أن بعضهم اليوم يعني أدخل التقنية في الشعر، وأنا يعني أرى أن هذا يبعد عن الشاعرية نوعا ما، ولكن من متطلبات العصر إذا تم تناولها بشاعرية وبجزالة أعتقد أنها توظيف جيد.
0: نعم، كان حنا تسولف الآن عن العصر وتحديات العصر، لكن تشوف أنه الشعر ما زال يا أستاذ فايز يحتفظ بمكانته في المجتمع مثل العصور السابقة؟ يعني العصور السابقة كان الشعر مكانة مهمة جدا، حل نزاعات، توصيل رسائل، يمكن حروب وقفت من وراء الشعر. اليوم تشوف أنه هذه الرسالة لازالت موجودة بالمجتمع؟ لازال هذا الشعر يحتفظ بهذه المكانة؟
1: أنا أقول الشعر هو الشعر في كل زمان ومكان، ولكن تغيرت يعني الأولويات. يعني سابقا لما نقول الشعر، سابقا أصلا ما يظهر صوت أي شاعر، وبل إن كثير أكثر أصلا أغلب الناس شعراء في الفطرة. وأصلا يعني العرب السابقين يقولون من لا يطرب لسماع الشعر ولا يحب الخيل ففي عروبته نظر. العربي في طبيعته يجري في جيناته الوراثية هذه، يجري في عروبه محبة الشعر. فكل الناس تحب الشعر
0: بالضبط.
1: لكن أنا أقول حضوره في حياة الناس سابقا وحاليا هو حاضر في حياة الناس. بل أنك تجد في الجلسة الوحدة إلا ما يستشهد الواحد
0: بالضبط.
1: في بيت شاعر ولا يستشهد في بيت شعر سابقا وحاليا. ولكن اليوم مع انفتاح السوشيال ميديا، مع كثرة الشعراء الجميلين جدا، يعني ما عاد الناس تلتقط مثل ما كانت قبل ما يمشي مع الناس إلا البيت القوي.
0: صحيح، الآن صار أي شيء.
1: اليوم لو تفتح الجوال كذا تمر عليك 100 قصيدة جميلة.
0: نعم.
1: فمن الكثرة الموجودة ما عاد يرسخ بالذهن أي شيء.
0: نعم، يمكن حتى الشاعر نفسه بطل يحفظ لنفسه قصائد
1: من بالضبط من
0: يعني الشعراء. نعم، كل قصيدة أجمل من الثانية.
1: كثير من الشعراء لا يحفظون قصائدهم، يعني لأن ممكن البعض يرى أنها هي حالة شعورية تمر فيه، ترجمها بشكل بالحالة المؤقتة هذه، ثم بعد كذا يعني بعضهم أرى أنه لا ما هو قصد أنه يكره قصيدته، ولكن يكره الشعور اللي دفعه لكتابة النص. فهذا يعني أنا هذه الناس التمس لهم العذر في أنهم ما يحفظون مثل هالقصيدة هذه، رغم أنها كتبت من شعور وجع يعني.
0: بالضبط، بس يمكن لأنه يجي الأجمل في الأجمل في الأجمل، أو من كثرة ازدحام الأفكار الشاعر يمكن يكون ماسك بيت وبيتين لكن ما يقدر يمسك القصيدة كاملة. أنا ما أدري، هذا توقعات.
1: وأعتقد
0: أنت ما أدرك الشعراء
1: في شيء له دور كبير جدا في هالموضوع هذا، هو تناول الشعر في المجالس أو في مع الجلساء. يعني إذا كان في مجالس يعني سماعين شعر وذواقين قصيد، ففي المجالس هذه يستحضر الشاعر بعض نصوصه يحبون يسمعون منه، هذا يخليه دائما يحرص على أنه يحفظ ويلقي قصائده، فهذا يجعل عنده حفظ لا إرادي للنص. لكن إذا الشاعر كتب قصيدته وجعلها في يعني في الأدراج وقليل يلقيها هو، فهذا يأثر حتى على حفظه وعلى احتفاظه في نصوصه.
0: طيب خلينا نسمع منك نص من أحد هالنصوص الجميلة الإبداعية
1: لفايز
0: العبدلي.
1: يقول سافري بي في عيون الكون يا ذات الغرابة، ولك علي بقيك بالدنيا على الدنيا فريدة، ما يخلي الشعر يفقد قيمته غير الرتابة، لا فقد فكرة وحبكة شاعر ومطلع قصيدة. أبرقي ما كنك إلا الموت بعيون الذيابة، وارعدي ما كنت إلا الخوف في قلب الطريدة، وبين حبر من وريد وبين حبر من كتابة، استمدي قوتك من اثنين والرحلة بعيدة، بين فوج وبين موج وليل ندومه تشابه، ولا معي كود قلب جذوة إحساسه وقيدة، فاقد راح الضفاف وفاقد قبلة رحابه، ولا أويت الصخرة يلقى بها الفاقد فقيده، أدركيني بين فرط الجفوة وفرط الصبابة، لين مبلغ مجمع البحرين والشعر استزيده وانشده، وأنا تجرع من صبري مع عتابه، وبيني وبينه جدار الأجوبة عيا يشيده، كيف يصنع من سبيب الخيل مجرور الربابة، وكيف جلد الذيب يعزف للوتر صوت النشيدة، والغصون الخضر منها تصنع رماح الحرابة، كيف والتابوت من جذع الشجر والموت بيده، كل ضربة فاس توجع جذع وتبيح صوابه، يوجعه غدر الخشب ما يوجع حد الحديدة.
0: الله عليك الله عليك، صح لسانك وعتل شانك استاذ فايز، يعني هالإبداع الشعري والصور الشعرية ما حد مو أي شاعر يقدر يجمعه ويوظفه بهالتوظيف الجميل هذا.
1: المفارقة العجيبة في هالنص هو أنه يعني كيف أنت تخالف المعتاد، الشجرة هي وهذه الفكرة اللي قامت عليها النص، قامت على يعني سيناريو قصة الخضر مع سيدنا موسى،
0: مع سيدنا موسى نعم.
1: فهنا الشاعر والشعر نفسه. المفارقة العجيبة الفلسفية هو أن الشجرة هي معنى من معاني الحياة، فكيف تصبح معنى من معاني الموت؟ وبنفس الوقت الخيل وسبيب الخيل هو موطن من مواطن القوة والأصالة، كيف أصبح موطن من مواطن الضعف؟ كذلك جلد الذيب. فيعني أنا أقول الشاعر دائما يعني لابد أن الشاعر يكون فيلسوف ولا يكون ناقل معلوم.
0: على طاري أنه الشاعر فيلسوف ولا ينقل معلومة، أنت مع أنه الشاعر لازم كل قصيدة يكتب تكون فيه من وراه رسالة، ولا يكتب الشاعر ما يجول في خاطره يعني اللي يحسه؟
1: أنا
0: مو
1: وجهة
0: شرط
1: نظري
0: لازم تكون في رسالة من وراء القصيدة.
1: بالضبط، أنا وجهة نظري أن الشعر بالنسبة لي يعني هو حالة شعورية تمر بالشاعر أحيانا مثل الومضة، هي سريعة عابرة، لكن إذا التقطها الشاعر أحسن صياغتها راح تبقى في وجدان الآخرين. أحيانا أقول أن الشاعر ما يكتب القصيدة بقدر ما القصيدة تكتب صورة في عيون الآخرين. وكذلك يعني بنفس الوقت يعني الشعر يعني هو أعلى مراتب الأدب، لأن الكلام ما يتحول إلى شعر بمجرد وزن وقافية، لكن إذا كان فيه إحساس وهج وروح، إذا استطاع يعني أنه يقول شيء بطريقة ما تستطيع اللغة العادية أن تقولها، هذا هو الشعر.
0: نعم. لو طلب منك الجمهور بيت يلخص فلسفتك في الحياة، وش تقول؟
1: بيت يلخص الفلسفة في الحياة،
0: فلسفة فايز العبدلي بحب الحياة، وش تختار لهم بيت؟ وش تقول لهم؟
1: أنا ودي أجاوب هذا في نص،
0: يلا
1: أقول بين غربة أديب وبين زفر الضفاف، في منافي مظفرها وسيابها، جيت للدرب نور وللنوايا عفاف، كل بصر للنواظر وكحل أهدابها، أرتقي مثل دعوة من قلوب الضعاف، وانحني كل غصون ومثمر عنابها، وانحدر مثل سيل يستبيح الجفاف، تزهر الأرض لا منه كما ثنابها، ورحت غيم تسوقه مدبرات نصلاب.

0: أستاذ فايز مبدع ما شاء الله عليك.
1: الله
0: يعزك. علاقتك بالشعراء، احنا بدنا نتحدث اليوم عن الساحة الشعرية الأردنية من وجهة نظر فايز العبدلي. مواقع التواصل الاجتماعي جمعت شعراء الوطن العربي ومشتى الأماكن مع بعض، ويمكن اطلعتوا على تجارب شعرية سواء تجاربكم أو تجارب الآخرين. اليوم تجاربكم مع الساحة الشعرية الأردنية شلون تشوفها؟
1: الساحة الأردنية مليئة بالشعراء المبدعين جدا، وقد يكون يعني أنا أقول المسابقات لها فضل كبير على الشعراء في موضوع الاحتكاك، مع تحفظي على تراتبية الأرقام دائما. فأنا أقول وجود بيئة جاذبة تجمع الشعراء في محيط واحد وتنقل التجارب، هذه لوحدها مكسب لأي شاعر، لأن من المكاسب أنك تلتقي في مكان واحد مع تجارب متعددة من كل الأماكن. الساحة الأردنية ثرية بالشعراء المبدعين والجميلين، التقينا فيهم عبر منصات التواصل وعبر المسابقات وعبر اللقاءات العابرة، فالساحة ثرية واعدة جدا، واليوم يعني لديها هم واضح في حمل يعني أمانة خدمة الموروث في مثل هالبرنامج.
0: نعم. طيب نص تختاره لمستمعين ومحبين فايز العبدلي ليلة، يكون هذا النص عالق في ذاكرة المتلقي والمستمع، وش تقول لهم؟
1: قول ليلا تهادى ذكرياتك تنبش الصدر الكتوم، ترخي سدولك للخفوق وكل جرح تدعله، كأن الثريا ثبتت بوتاد في صم الخشوم وبطيت خيل الشرق، وين الصبح يا طول مهله، ويوم أسفرت من مشرق القبة مراسيم القدوم فجرا تباشيره تلوح وتصبح بخيره هله، ركزت رمحك بيد جساسك وفرقت السهوم وتركت فيك ليب يستبكي القصيد مهلهله، وانا شماليا يفل رواق صدره للسلوم يقلط الليل البهيم وزايره يستسهله بيت الشعر والريح تعوي في جنوبه كل يوم، عود تعكز في عصاه ودثر البشتك هله، ليله يصوت بالعشاء ونعيت جروحه تشوم، معلك حيله في عشا ليله وصعبه بسهله، ونجنبتها المزنه الغرة ونخبتها الوسوم، عزاه لشتد الضماء هداج تيمة منهله، في جوفها عرابيين يلافح مقابيس السموم، ما يذهله عند اللقلة من غطاها تذهله، إن غطرفت بمثبات الموت ضافيت الكموم، أقبل يكحل عين بقعة بين عرفه وجهله، قد حل مشوك والعجاج اللي مثل دهم الغيوم يشوفها قد حت سبيل ومثل نفخة دنهله.
0: الله عليك الله عليك، صح الله سانك واعتلى شانك. بالنهاية لو بدي أسألك السؤال قبل لا نختم، لو نص شعري يتحدث عن مسيرة وحياة فايز العبدلي، وش راح تسميه النص الشعري هذا؟
1: كتسمية ولا كقصيدة مختارة؟
0: كتسمية، وإذا في قصيدة مختارة سريعة ما نسمع، ما في مشكلة.
1: طيب أنا أعتقد أنه يعني يولد الشاعر كشاعر بميلاد النص، وأنا أعتبر نصوصي مثل بناتي،
0: كل نص ميلاد.
1: نعم. فأود مشاركتكم هالنص هذا في يعني بنتي الغالية علي جدا. أقول عصورة الغصن فيك أشوف ميلادي، وطلال فجر يزيح الليل وحلقته، اتلعث مين الحروف وينبت الكادي، واستعذب الحرف لا غيرتي حركته، شاعر قبلك يهيم ولا لهم نادي، فقبلها أربع حروف تهز مملكته، استدرجتها السنين بموجها الهادي، واستدرك ورحمة الله فيك مدركته، توشحي بخنق في هالبدر بادي، كنا التجاعيد لجل صباك حايكته، انتي عبق حنتك من ريحة أجدادي، وغزيل الصيد في حسنها مشاركته، يا غضة العود يا ريحانة الوادي،

0: ريحة البن، يا هيله ومستكته، يا قرة العين، يا تفاحة فوادي، يا زينة العمر، يا سلواه وبركته، يا ما تكسر على ضحكاتك عنادي، وارتاح قلب انشقال أيام من هكته، الخاطر العمس بين يديك ينقادي، تقفي شياطينه وتقبل ملايكته.
1: الله عليك، صح الله لسانك، والله يخلي لك إياه ويحفظه وتشوف بره بإذن الله تعالى. ودي أشكرك على هالكلمات الجميلة واللقاء الجميل على إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. تشرفنا بك أستاذ فايز العبدلي، وإن شاء الله لنا لقاءات أخرى في محطات أخرى بإذن الله.
0: الله يسعدكم وشاكر لكم كرم الاستضافة، وهذا يعني اللقاء اللي بيكون يعني عزيز علي في تاريخ مسيرتي الشعرية.
1: الله يعزك، حنا أعز والله، واستمتعنا بهاللقاء. شكرا جزيلا، شكرا لك.
0: شكرا
1: لك، حياك.
2: أحبه وحتى الحاضر المحروم من عطفه يحبه، أحبه أحبه.
1: مستمعين الكرام، مستمعين إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية أم الإذاعات، وبرنامج مساء الخير من بوح الريف والبادية، وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم. إن شاء الله نلتقي معكم الأسبوع القادم إن كان في العمر بقية. نشكر زملاء العمل من التنفيذ الهندسي الإذاعي والإخراج ربيع الصرايرة، مهند القريوتي من المراقبة الرئيسية، رحية للخالدي من السوشيال ميديا، وكنت معكم أنا سهر الجبور على مدار ساعة ونصف. تصبحون على ألف خير.

0: لابد ما يرجع ويصحى يوم ويصحي ضميره. سيبوه.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

الثانية عشرة ليلا ساعتنا الآن في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، وهذا موعد الأخبار.

أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم نشرة أخبار منتصف الليل يقرأها إبراهيم العظمات، والبداية مع العناوين.

0: جلالة الملك يزور محافظة معان ويلتقي وجهاء وممثلين عن أهالي المحافظة. جلالة الملك يؤكد أن الأولوية هي حماية مصلحة الوطن والمضي قدما بكل ما يخدم الأردن ويحفظ استقراره. العيسوي يستعرض أبرز المبادرات الملكية في معان، والمتحدثون يطرحون احتياجات المحافظة وتحدياتها. ومن العناوين سيداتي وسادتي إلى التفاصيل. أكد جلالة الملك عبد الله الثاني لدى لقائه وجهاء وممثلين عن أهالي محافظة معان أن الأولوية هي حماية مصلحة الوطن والمضي قدما بكل ما يخدم الأردن ويحفظ استقراره، مشيرا إلى أن بلد النشام ما عليها خوف. وشدد جلالته خلال اللقاء الذي عقد في جامعة الحسين بن طلال على أن نشام القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي والأجهزة الأمنية مستمرون بالتصدي لأي اعتداء يستهدف أجواء المملكة وأراضيها. وقال جلالة الملك:
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أهلي وعزوتي في معان العز، طلبت هذا اللقاء للحديث عن إمكانيات تطوير الخدمات والبنية التحتية. هذه الأهداف يجب أن تكون أولوية للحكومة. برجع وبذكر، الزيارات الميدانية دائما مطلوبة من المسؤولين لخدمة المواطنين وتحديد احتياجاتهم. إحنا مستمرين بالتركيز على اقتصادنا وبناء شراكات اقتصادية مع دول العالم وتنويعها. موضوع جذب الاستثمارات كان المحور الرئيسي لزيارتي لبريطانيا، وقريبا سيكون هناك زيارات لدول كبرى لفتح أسواق جديدة لمنتجاتنا وجذب استثمارات نوعية. بالنسبة للأوضاع في المنطقة، قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية مستمرة في التصدي لأي اعتداء على أجوانا أو أراضينا. أهم شيء نحمي مصلحة البلد ونمشي لقدام، فبلد النشامة ما عليها خوف.
0: بدوره أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان

0: أن المضي قدما في مشروع ميناء العقبة معان البري الذي سيكون بمثابة مركز لوجستي تنموي صناعي، وسيرتبط بمشروع سكة الحديد بين العقبة والشيدية، لافتا إلى أن الحكومة ستدعم هذا المشروع ليكون مجديا للقطاع الخاص والشركاء فيه، ومبينا أن ميناء العقبة وميناء معان البري يجب أن يكونا ضمن منظور تنموي واحد. وتحدث حسان عن القرارات الحكومية لمعالجة التحديات التي تواجه الاستثمار في منطقة معان التنموية، وقال رئيس الوزراء:
1: جلالة سيدنا، اليوم أعتقد أمامنا فرصة مهمة جدا بالنسبة لهذه المحافظة، خاصة في المضي قدما بميناء العقبة معان البري، وهون بخص بالذكر العقبة معان، لأنه بنهاية المطاف إحنا بدنا هذا الميناء يكون عبارة عن مركز لوجستي، مركز تنموي، مركز صناعي. فميناء العقبة وميناء معان البري ضروري يكونوا ضمن منظور تنموي واحد. طبعا هذا المشروع لابد أنه يكون مربوط بسكة الحديد اللي اليوم أو خلال هذا العام رح نبدأ فيها من العقبة للشيدية، ورح تكون كذلك مربوطة بالضرورة لميناء العقبة معان البري. قبل فترة زرت معان التنموية، شجعناهم أنه يكون هناك تخفيض كبير على سعر الأراضي فيها، تخفيضات كبيرة على كلف الكهرباء، وسنبدأ بربط مدينة الروضة بشبكة الغاز الطبيعي اللي راح تنزل كلف الطاقة على الصناعات اللي بتستثمر في مدينة الروضة بحوالي 40%. بعد 10 أيام مع بدء العام الدراسي القادم سيبدأ أول مشروع للنقل المدرسي الشامل من هذه المحافظة ومن محافظات الجنوب، بحيث يوفر نقل مدرسي مجاني لطلاب محافظات الجنوب، وإن شاء الله تكون هذه التجربة الرائدة ناجحة، بحيث ننتقل بعد ذلك إلى محافظات الوسط والشمال. في قطاع التعليم خلصنا 5 مدارس خلال العام الماضي، وإن شاء الله كمان 6 على الطريق خلال العام القادم. طبعا موضوع مستشفى معان العسكري أساسي، المبنى الرئيسي تم الانتهاء منه، خدمات الطبية الملكية بصدد توريد الأجهزة حتى يكون هذا المستشفى فاعل إن شاء الله خلال العام القادم. مستشفى معاني الحكومي بنك الدم ومبنى العيادات خلص، وكذلك بدأنا بمركز السكري والغدد الصماء، وخصصنا 5 مليون للانتهاء منه، وحوالي 11 مليون لإعادة تأهيل شبكات المياه في المدينة. لواء البتراء اتخذنا قبل أسابيع مجموعة إجراءات حتى نقدر نساعد القطاع السياحي في هذا اللواء من ناحية، خاصة بما يترتب عليه من قروض والتزامات، ومع الاستمرار بدعم مشاريع بنية تحتية في اللواء حتى نقدر على الأقل في هذه الفترة نخلص بعض المشاريع الأساسية اللي يكون اللواء على جاهزية كاملة حتى نقدر نستعيد الزخم في قطاع السياحة ونبدأ من جديد. بهالأثناء طبعا عم بنحاول نقيم من الفعاليات قدر الإمكان في اللواء حتى نحافظ على الحركة السياحية والاقتصادية فيه. فعموما سيدنا، احنا ماشيين ضمن رؤية واضحة، رؤية مشتركة، وبحثناها بالعديد من الاجتماعات مع الممثلين عن هذه المحافظة، ورح نستمر فيها، والتزامنا إنه نكملها إن شاء الله.
0: من جانبه أشار رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي إلى أبرز مشاريع المبادرات الملكية التي تم تنفيذها في محافظة معان، والتي شملت قطاعات التعليم والشباب والصحة والتنمية الاجتماعية والسياحة والمشاريع الانتاجية والخدمات البلدية. ورحب محافظ معان خالد الحجاج بجلالة الملك، مشيرا إلى أن الزيارة تجسد النهج الهاشمي الحكومية في التواصل المباشر مع أبناء الوطن ومتابعة مسيرة التنمية، مؤكدا أن التنمية المتوازنة هي الركيزة الأساسية لبناء الدولة الحديثة.

0: الحديثة وتعزيز مناعتها. وطرح المتحدثون خلال اللقاء أبرز احتياجات المحافظة وتحدياتها، مؤكدين أهمية تطوير قطاعات الصحة والتعليم والزراعة والمياه والنقل والتنمية المحلية والبنية التحتية ودعم المتقاعدين العسكريين وتمكين المرأة، مثمنين الاهتمام الملكي المستمر بالمحافظة وأبنائها. وخلال زيارة جلالة الملك إلى مركز القنطرة لتنمية الموارد البشرية قبيل اللقاء التواصلي، استمع جلالته إلى شرح قدمه مدير المركز ركان الرواد حول برامج المركز وخدماته التي استفاد منها نحو 51 ألف شخص من أبناء محافظة معان والبادية الجنوبية. وجلى جلالة الملك في مرافق المركز الذي يتضمن قاعات لتعليم اللغة الإنجليزية والتدريب على تصميم الأنظمة الذكية وأساسيات الإلكترونيات والبرمجة وغرفة الموسيقى. وتبادل جلالته الحديث مع مجموعة من الشباب والشابات ممن استفادوا من برامج المركز وخدماته، واستمع إلى تجاربهم في المركز ودورهم في البناء عليها لتطوير المجتمع المحلي. أكد محافظ معان خالد الحجاج أن زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى المحافظة تحمل أهمية كبيرة وتعكس اهتمام جلالته بواقع المحافظة واحتياجات أبنائها وحرصه على التواصل المباشر والاطلاع على أبرز القضايا والتحديات التي تواجههم. وقال الحجاج:
1: حضرت معان بزيارة ملكية سامية، وهو ديدن سيد صاحب الجلالة لاهتمامه في محافظة معان ومتابعة كل القضايا التي تهم المواطنين والعمل على تخفيفها، وأيضا توفير سبل الراحة في الخدمات بمختلف مسمياتها سواء كانت بنية تحتية صحية وما إلى ذلك، أيضا في التعليم في الزراعة في كل شيء. اليوم سيدي صاحب الجلالة يعني أول شيء استبشرت محافظة معان بكل أطيافها فرحة بقدوم سيدي صاحب الجلالة. كان اللقاء يعني مثمرا، واستمع سيدي صاحب الجلالة إلى أبناء محافظة معان وبعض الهموم والمطالب، وأيضا تحدث سيدي من القلب إلى القلب إلى أهله في معان، وهو دلالة قاطعة على أن سيد صاحب الجلالة دائما بتوجيهاته السامية أن تكون معان هي مقدمة في الاقتصاد دائما وفي كل الرعاية التي تتطلبها. أيضا دولة الرئيس قدم إيجازا كاملا عما قدمته الحكومة في محافظة معان من مشاريع، وأيضا عن الخطة المستقبلية لمعان ومنها الميناء البري وسكك الحديد وأيضا المستشفى العسكري الحكومي وأيضا في قطاع التربية والتعليم وعن خطة الحكومة المستقبلية. أيضا أشار دولة الرئيس إلى الحوافز التي قامت بها الحكومة إلى المناطق التنموية والمدن الصناعية بقصد استقطاب الاستثمارات، وأيضا والهدف من كل هذه المشاريع التي ستشهدها معان قريبا والتي بشر فيها سيد صاحب الجلالة، وأيضا دولة الرئيس تحدث عنها ورئيس الديوان الملكي ما تشهده معان إن شاء الله في القريب العاجل من مشاريع ستخدم معان وتوفر فرص العمل وتخفف عن أهل معان أيضا في الكثير من الهموم والمطالب والاحتياجات. أيضا رئيس الديوان الملكي قدم إيجازا حول المبادرات الملكية السامية التي كانت بتوجيه من سيدي صاحب الجلالة لتنفيذها في محافظة معان، منها ما نفذ ومنها أيضا سينفذ إن شاء الله، منها المسجد الكبير وأيضا منها مساكن الأسر العفيفة، أيضا في قطاع السياحة في قطاع البنية التحتية في الشباب والريادة والابتكار. وأيضا اطلع سيدي اليوم على تجربة فريدة في معان لشبابها في الريادة والابتكار من خلال مركز القنطرة. هذا اهتمام ملكي متواصل في معان، ودائما يوجهنا سيدي صاحب الجلالة وجه الحكومة إلى تقديم أفضل الخدمات للأهل ومواطنينا في معان.
0: تزامنا مع زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى محافظة معان، افتتح رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي مقر جمعية بيت الأنباط الهيئة العربية للثقافة والتواصل الحضري في منطقة وادي موسى بلواء البتراء، إحدى المبادرات الملكية التي تستهدف دعم الحركة الثقافية والحفاظ على الموروث الحضاري والتراثي للمنطقة وتعزز دور أبناء المجتمع المحلي في هذا المجال. وأكد العيسوي أن تنفيذ المشروع جاء استجابة لتوجيهات جلالة الملك المستمرة بدعم المجتمع

0: الإذاعات المحلية، خاصة في مجال الحفاظ على الموروث الشعبي والثقافي والحضاري وتحويله إلى فرص تسهم في التنمية. وأضاف العيسوي:
1: جاء تنفيذ هذا المشروع من خلال المبادرات الملكية استجابة لتوجيهات جلالة سيدنا المستمرة بدعم المجتمعات المحلية وتمكينها وتعزيز دورها في عملية التنمية، خاصة في مجال الحفاظ على الموروث الشعبي الثقافي والحضاري وتحويله إلى فرص تسهم في التنمية. فتدريب أبناء وبنات المنطقة على الحرف والشغلات التراثية والمنتجات المحلية وتسويقها كمنتج سياحي سيعزز التجربة السياحية للزائر، كما سيسهم في تعزيز مشاركة واستفادة المجتمع المحلي من النشاط السياحي.
0: برعاية رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، وقعت في رئاسة الوزراء اتفاقيات تنفيذ المشاريع الرئيسة ضمن المشروع الوطني لتطوير الأراضي المجاورة لموقع معمودية السيد المسيح المغطس، وذلك في إطار التحضيرات لإحياء ذكرى الألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح عام 2030. إلى التفاصيل.
2: يأتي توقيع الاتفاقيات بعد الاجتماع الأول للجنة الوطنية رفيعة المستوى للتحضير للاحتفال بذكرى الألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بتبني ودعم هذه المبادرة الوطنية، وبما يعزز مكانة الأردن موطنا لمعمودية السيد المسيح ووجهة عالمية للحج المسيحي. وتشمل الاتفاقيات تنفيذ حزمة مشاريع تبلغ كلفتها الإجمالية نحو 120 مليون دولار في الأراضي المجاورة للمغطس التي تمتد على مساحة 1400 دونم، وتتضمن إعداد التصاميم الخاصة بمتحف معمودية السيد المسيح بكلفة 50 مليون دولار، والتصاميم الخاصة بإنشاء قرية متكاملة للحجاج والزوار بكلفة تقارب 40 مليون دولار، إضافة إلى تنفيذ أعمال البنية التحتية بكلفة 27 مليون دولار وإنشاء الممر الأخضر بكلفة تقديرية تبلغ 3 ملايين دولار. ويهدف مشروع متحف معمودية السيد المسيح التي سيقام على مساحة 5500 متر مربع إلى تقديم تجربة ثقافية عالمية تروي قصة موقع المعمودية وأبعاده الدينية والتاريخية من خلال تصميم معماري حديث ومحتوى تفسيري ومعارض متخصصة تنفذها شركات محلية ودولية. كما تتضمن المشاريع إنشاء قرية متكاملة للحجاج والزوار لتكون امتدادا لتجربة زيارة موقع المغطس، وتضم ساحات استقبال ومراكز للزوار وفنادق ومطاعم ومحال تجارية وكنيسة ومرافق خدمية، بما يثري رحلة الحج المسيحي ويمنح الزوار تجربة أكثر تكاملا وعمقا في التعرف على قصة الموقع وإرثه الديني والثقافي. وستتولى الجمعية الملكية لحماية الطبيعة إعداد تصاميم الممر الأخضر بما يسهم في حماية التنوع الحيوي وتعزيز الغطاء النباتي وإنشاء الممرات البيئية. وستبدأ الأعمال التمهيدية لمشروعي المتحف والقرية المتكاملة للحجاج والزوار في نهاية الربع الأول من عام 2027، على أن تبدأ الأعمال الإنشائية الرئيسية في نهاية الربع الثاني من العام نفسه، فيما يتوقع استكمال المشروعين خلال الربع الأول من عام 2029.
0: وكان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان قد عمم على جميع المؤسسات الحكومية والرسمية بإلزامية حصر المخاطبات والأعمال التي تتعلق بمعمودية السيد المسيح لتكون من خلال اللجنة الوطنية رفيعة المستوى المشكلة كمرجعية وحيدة لهذه الغاية. ونص التعميم على أنه في ضوء تشكيل اللجنة الوطنية للتحضير للاحتفال بمعمودية السيد المسيح في عام 2030 برئاسة رئيس الوزراء لتتولى وضع التوجهات والسياسات العامة والإشراف على التخطيط والإعداد لتنفيذ الاحتفالات، فإن على جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات الرسمية والبلديات وأمانة عمان الكبرى والشركات المملوكة للحكومة عدم القيام بأي مخاطبات أو أعمال تتعلق بالاحتفالية خارج إطار اللجنة الوطنية باعتبارها المرجعية الوطنية الوحيدة المخولة بجميع الأعمال التحضيرية لهذه الاحتفالية.

احتفالية. أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز متانة العلاقات الأردنية الأمريكية وحرص الأردن بتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني على تطويرها والبناء عليها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة والدفع باتجاه إقامة المزيد من الشراكات الاقتصادية والاستثمارية الثنائية، مبينا أن البلدين الصديقين يرتبطان بعلاقات استراتيجية متميزة قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون المتبادل. جاء ذلك خلال حضوره الاجتماع الذي عقدته لجنة الشؤون العربية والدولية والمغتربين برئاسة العين الدكتور عمر الرزاز مع عدد من مستشاري أعضاء الكونغرس الأمريكي بشقيه النواب والشيوخ. وتناول اللقاء الأوضاع الراهنة في المنطقة والتصعيد الجاري وتداعياته، إضافة إلى استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وعدم التزام دولة الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ اتفاقية وقف إطلاق النار في غزة، وهي الاتفاقية التي طرحتها الإدارة الأمريكية وحظيت بقبول المجتمع الدولي. تلقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا من رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميرينا سوبولجاريك. وبحث الصفدي وسوبولجاريك خلال الاتصال سبل تعزيز التعاون القائم بين الأردن واللجنة الدولية للصليب الأحمر، كما بحثا التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر رفيع المستوى بشأن الإنسانية في الحرب الذي سيستضيفه الأردن في الربع الأخير من هذا العام في إطار المبادرة العالمية لتعزيز الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني التي أطلقها الأردن والبرازيل وجنوب أفريقيا والصين وفرنسا وكازاخستان بالشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر عام 2024. أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الحرم الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية ومنعت وصول المصلين إليه، وفتشت قوات الاحتلال عددا من المنازل بمحافظة الخليل بعد مداهمتها ومنعت المصلين من الوصول إلى الحرم بعد إغلاقه أمام المصلين والزوار لتأمين اقتحامه من قبل المستوطنين المتزمتين بحجة الأعياد اليهودية. وفي غزة استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخرون في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين شمال القطاع. ونصل سيداتي وسادتي إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يبقى الطقس اليوم الخميس صيفيا عاديا في أغلب المناطق وحارا في البادية وحارا جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا خاصة في مناطق البادية. في ختام نشرة الأخبار سيداتي وسادتي، هذه عادة للعناوين. جلالة الملك يزور محافظة معان ويلتقي وجهاء وممثلين عن أهالي المحافظة. جلالة الملك يؤكد أن الأولوية هي حماية مصلحة الوطن والمضي قدما بكل ما يخدم الأردن ويحفظ استقراره. العيسوي يستعرض أبرز المبادرات الملكية في محافظة معان والمتحدثون يطرحون احتياجات المحافظة وتحدياتها. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار. هذه تحية من الزميلين محمد ساهر الطراونة ومحمد شوكة المجالي من دائرة الأخبار، وتحيات الزميل ربيع الصرايرة من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد دمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: من عمان إلى إشبيلية كان القلب مفتوحاً على بحر آخر، بحر ما زالت أمواجه تتهج العربية وإن تغيرت الألسنة. فالأندلس لم تغب، إنما بدلت عنوانها.
3: يا مولاي، هذه مجموعة من الأبيات لأحد الشعراء الإسبان، وهي مقطوعات شعرية أصلها بالإسباني لكنه ترجمها إلى العربية.
4: لنرى يا شيخ حمزة.
3: تفضل يا مولاي.
4: هذه مقطوعات شعرية مطبوعة بالصدق وعالية الجمال. هل هذا الشاعر هنا أم هي رسالة جاءتنا بالبريد؟
3: لا يا مولاي، هي جاءتنا بالبريد، وهو يبدي إعجابا كبيرا بجلالتك ويتفاخر بأصوله العربية.
4: ونحن نفخر بمثل هؤلاء الشعراء الذين لم ينسوا تاريخهم وعراقة أهلهم في هذه البلاد العظيمة.
3: هل سنرد عليه يا جلالة الملك؟
4: طبعا يا شيخ حمزة، مثل هذا هو من يرد عليه لتعزيز جذوره وربطه بتاريخ أهله ودعم اعتزازه بهم.
5: ليست الرسائل دائما ورقا وحبرا، أحيانا تكون اعترافا متأخرا بأن الجذور أطول عمرا من الدول، وأن الشعر آخر ما يهاجر من الذاكرة.

0: شيخ حمزة.
1: حاضر.
0: أيها الشاعر المطبوع والصديق في الشعور، لقد عرض علينا وزير خارجيتنا كتابكم النبيل العواطف المليء بالنبل وكريم المعارف، فتلوته بسرور، ورأيت أن من واجبي أن أسرع في الجواب وأن يصل إلى يدكم مني ما تؤملونه من خطاب.
1: نعم.
0: وقد ذكرتم سلفكم وما جادت به قريحته وهو بغرناطة، تلك البلاد العزيزة عليكم وبسبب التاريخ العزيز علينا. ولقد كنا بها نرفل في مكانة الإجلال والإكبار من شعبكم الأصيل والجليل. أما ما تركته زيارتنا لإسبانيا وما قوبلنا به من محبة تدل على النية الصادقة، ابتداء من رئيس الدولة وقائد جيوشها الأعلى الصديق العظيم الجنرال فرانكو سيد إسبانيا وصاحبها في لا كورونيا.
2: حين يكتب الملك لا يكتب جوابا، بل يعيد وصل من قطع، فالكلمة هنا سياسة نبيلة، والشعر دبلوماسية القلب.
0: وما قابلتني به الأمة الإسبانية في ذلك المرفأ المليء بحوادث التاريخ،
1: التاريخ
0: الموجب المفخرة، وفي مدريد وفي طليطلة وفي غرناطة وفي إشبيلية وفي ملقا، وكل ذلك قد نقش في قلبي ورفاقي بحروف لا تنمحي وبأحاسيس لا تزول لذلك تروني أثبت لكم في هذا الكتاب أنني أشعر بشعوركم.
1: نعم.
0: وأتمنى لبلادكم الازدهار بقيادة سيدها الحازم الحكيم يساعده الشعب العظيم وأما ما بلغكم عني من أني من الشعراء فلا يتعدى ذلك أبياتا وقصائد وقعت في سويعات فراغي.
1: في سويعات فراغي.

0: غرناطة ليست مدينة في رسالة، بل جرح جميل. تعلم العرب كيف يبتسمون له دون أن ينسوه.
1: والشعر كما تعرفونه شعور تمليه المؤثرات الكونية بسبب من الأسباب على شخص من الأشخاص في حالة سرور أو ترح أو حماس أو صبابة فيقول ما يشاء ضمن واحد من هذه الإطارات.
2: نعم.
1: فإن جاد وأتى بمعنى جديد في ثوب عيد فهو المرن. وإن تجلت معانيه وتأخرت أساليبه فهو لاحق. وإن اطلع على ما قاله الشعراء وفهمه فهو مذواق. وأنا والله لا أدري عن نفسي في كونها أن توصف بأي حلقة من هذه الحلقات، ولكن إجابة على ذلك أحييك قائلا: أبلغ سلامي إلى أحياء أندلس، وكرر القول مع خير التحيات.

0: هكذا كان يرى الشعر، لا صناعة ادعاء ولا زينة فراغ، بل رجفة روح إذا مسها الكون نطقت.
1: وحي شاعر قوم مرسلا كلما، ولا تقصر بعرض من إجاباتي. وقد تحقق عندي أن أندلسا للشعر موطن غايات وآيات. وأبلغ الشاعر الجوال مأثرة أعيدها كلما عادت إشاراتي. كم عندكم من رجال في الثرى قبروا من خير قومي ومن عليا رجالاتي؟ للعلم قد خدموا، للفن قد عملوا، زالوا جميعا وكم في الخلق من آت.
2: وحين عجز النثر أن يحمل كل هذا الشعور، تقدم الشعر. تقدم الشعر لا ليمدح بل ليشهد.
1: وكم سليلة مجد منهم سبقت، قد كنا يدعون خالاتي وعماتي. وأنتم اليوم في أثر لهم سمعت آياته لكم من خير بغياتي. إن الأولى رسموا رسما يحق لكم أن تتبعوه بإثر من موداتي. هذه الأبيات تعجلتها إليك، وإذا حانت الفرصة وتكرم رأس الدولة بإعادة الزيارة إن شاء الله، فإنني أرجو أن تكون ممن معه أيها الشاعر الكريم.
0: هكذا اكتملت الرسالة. شاعر من إشبيلية كتب بدافع الحب، وملك عربي رد بدافع الوفاء. وبين الحرف والحرف عادت الأندلس حية، ولو لمرة واحدة في قصيدة.
3: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
1: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا. يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا. أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

مساء الخير مستمعينا في حلقة جديدة من اللقاء المفتوح. زاوية قانونية جديدة نأخذها بالبحث والتفصيل. نحن معكم مستمعين عبر أثير الإذاعة الأم، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. وتستطيعون سماعنا من خلال موقع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون jrtv.gov.jo، وأيضا من خلال تطبيق مؤسسة الإذاعة والتلفزيون jrtv كلمة واحدة عبر الهواتف الذكية، وسنكون معكم عبر صفحة الإذاعة الأردنية على الفيسبوك. وهذه تحية لفريق العمل لهذا اليوم، الزميل محمد عبادات من الهندسة الإذاعية، وتحية للزملاء من السوشيال ميديا. سأكون معكم من وراء الميكروفون نجود المجالي، يسعد مساكم. تعودنا من خلال اللقاء المفتوح أن نتحدث عن القانون وأيضا عن الزاوية الحقوقية، فعندما نتحدث عن القانون وحقوق الإنسان نتحدث عن منظومة متكاملة هدفها حماية الإنسان، صون الكرامة، وأيضا تعزيز وعي الإنسان بحقوقه وواجباته. ومن خلال برنامج اللقاء المفتوح نحرص دائما أن نقترب من الملفات القانونية والحقوقية، ليس فقط من خلال النصوص أو حتى من خلال التشريعات، إنما عبر الوصول إلى المؤسسات والجهات المعنية، الاستماع إلى المختصين وأصحاب القرار. واليوم من خلال هذه الحلقة غادرنا الاستوديو لحتى نكون في الميدان، وأكيد مع المركز الوطني لحقوق الإنسان، حيث يلتقي القانون بالبعد الحقوقي الإنساني، حيث تتواصل جهود المركز من خلال تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، متابعة التشريعات والقضايا الحقوقية، ونشر الوعي القانوني في المجتمع. زي ما تعودنا ميكروفون اللقاء المفتوح يواكب كل ما هو جديد من تشريعات، من تعديلات. واليوم نحن بصدد الحديث عن ندوة نظمها المركز الوطني لحقوق الإنسان، وكانت بعنوان الصحة النفسية والجرائم، أبعاد اجتماعية وقانونية وحقوقية. والتقينا من خلال هذه الندوة بعدد من المشاركين والمختصين، استمعنا إلى الرؤية حول هذا الملف، الأبعاد القانونية والحقوقية والاجتماعية. من هنا من الاستوديو أكيد رح نترك الآن لكم هذا الاستماع الطيب بنقل الصورة من

0: داخل هذه الندوة وبمعية المركز الوطني لحقوق الإنسان.
1: إذن مستمعينا، إحنا معكم من خلال برنامجنا القانوني اللقاء المفتوح، ونحن بصدد تغطية الندوة اللي بنظمها المركز الوطني لحقوق الإنسان بعنوان الصحة النفسية والجرائم، أبعاد اجتماعية وقانونية وحقوقية. طبعا إيمانا بأنه الحق في الصحة النفسية جزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان، وأن تعزيز الوعي بهذه القضايا يسهم في بناء مجتمع أكثر أمن وعدالة وتماسك، لحتى نكون على مقربة من الهدف من عقد هذه الندوة مع مجموعة من الخبراء. أكيد بيسعدنا يكون معنا يعني الأستاذ المحامي خلدون نسور، نائب رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان. يعطيك العافية وأهلا وسهلا فيك.
2: أهلين، مرحبا، يا أهلا، أهلا وسهلا.
1: يعني بالبداية، الهدف الأساسي من هذه الندوة ويعني الدور الأساسي للمركز الوطني لحقوق الإنسان من خلال تعزيز منظومة الحماية الحقوقية والقانونية.
2: ستي، تأتي هذه الدورة أو الندوة التي تعلق موضوعها العوامل النفسية والاجتماعية التي تؤدي إلى العنف الأسري والجريمة، وإحنا كدورنا كمركز وطني لحقوق الإنسان المحافظة على كرامة الإنسان وتقديم الدورات والمؤتمرات من أجل والندوات من أجل الحماية للإنسان. كما تعلمين، الإنسان كما قال جلالة المغفور له الحسين رحمة الله، الإنسان أغلى ما نملك. الإنسان هو كرامته في صحته، في حريته، في تعليمه، في دراسته، في أمنه واستقراره. طبعا هناك في يعني بعض أنه الإنسان، أي إنسان بتغرض لضغوط نفسية، حزن أو ضغط أو أي شيء، يؤدي إلى حالة من الإرباك النفسي له. ففي هناك البعض يقول أنا ما بقدر أروح على الصحة أو على الكذا بسبب أنه عيبك. بالعكس، هذا ضغط نفسي مؤقت، وممكن عندنا الحمد لله مؤسساتنا الصحية، هناك مؤسسات عالية وهي مؤسسة الرعاية الصحية في كافة المستشفيات والخدمات، في المراكز اللي عندنا، في شؤون الأسرة، في الخدمات الطبية، وزارة الصحة، عندنا هناك خدمات صحية يعني عالية المستوى بيرجع إلها الإنسان وبتعالج وبرجع صف. احنا دورنا كما قلت التثقيف والتوعية من أجل حماية الإنسان. والإعلان العالمي لحقوق الإنسان كما تعلمين قبل أقل من 100 سنة يتعلق بكرامة الإنسان وصحة الإنسان وتعليم الإنسان وظروفه والآخري. فإحنا بنعقد الندوة هو التثقيف والوعي، وعلى الحكومة وعلى المؤسسات المجتمع المدني وعلى الوزارات. المدرسة لها دور، البيئة، البيت له دور، المدرسة لها دور، الجامعة لها دور، وزارة الإعلام لها دور، وزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية لها دور بالتثقيف من خلال مرشد ديني في المدرسة، في الجامعة، في مؤسسات الوزارات، أن يكون هناك مرشد. هذا شيء ضروري أن يكون. إحنا عندنا إذا كان هناك حادث كما تعلمين نتيجة مرض نفسي بقتل ابنه أو أخوه أو أخته، فإحنا بنسعى إلى التثقيف والتوعية من خلال الندوات المتكررة والمؤتمرات والندوات التي يعقدها المركز الوطني لحقوق الإنسان.
1: عطوفتك اليوم، هل ينظر إلى الصحة النفسية باعتبارها حق من حقوق الإنسان؟
2: أنا حكيت لك كما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هي الصحة، الداء والدواء، كرامة الإنسان بصحته، بعلاجه، بدوائه، إذا كان هناك داء يجب أن يكون هذا يتعلق بحقوق الإنسان طبعا، وهذا كفله الدستور والقانون، وكفله أيضا الإعلام العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية والمعاهدات الدولية تتعلق بحقوق الإنسان. فهذا كفله كافة الدول العالم والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. فالإنسان نعم، نحن مع العلاج ومع التثقيف ومع الوعي، ولكل حالة نفسية لها علاج. ويا ما كان هناك أشخاص كثيرون وشوفوا الحمد لله رب العالمين.
1: يعني سؤال أخير اليوم، ما التوصيات اللي بيأمل أنه المركز أن يخرج فيها من خلال هذه الندوة وهذه يعني التوليفة من الخبراء، وأيضا ممكن نحول مخرجات هذه الندوة لسياسات وممارسات على أرض الواقع؟
2: لازم نحول مخرجات هذه الندوة إلى سياسات ومخرجات التي تؤدي إلى وعي الإنسان وتثقيفه. كما حكيت لك أنه إحنا بالتالي الندوة من خلال مختصين في شؤون الأسرة وفي شؤون

الأمور الصحية النفسية والأمن العام والقضاء والنقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني. هذا نخرج بتوصيات أن يكون هناك التثقيف من الأسرة من البيئة، والبيئة تعني الأسرة ببيتك. إذا كان هناك لا سمح الله خلل في أحد الأبناء أو البنات أو الكذا

0: كما تعلمين قبل كم يوم كان هناك جريمة، وقبلها كل هذه الجرائم ناتجة عن هو المرض النفسي، والمرض النفسي يؤدي يا ستي إلى أخذ الجرعات والعينات، هاي آفة المخدرات الخطرة الذي نادى بها جلالة من أجل إنهائها وانتهاء منها. آفة المخدرات أكثر الذين يتعاطون هم بيكونوا معاهم مرض نفسي، وبيؤدي إلى قتل والدته أو أمه أو أخته كما الجرائم اللي شفتيها في الآونة الأخيرة. فأحنا مع التثقيف، مع الوين يبدأ من البيت ويبدأ من المدرسة والجامعة والوزارات والإعلام ومؤسسات المجتمع المدني والمركز الوطني، مستمر عقد هذه الندوات والمؤتمرات من أجل والدورات من أجل حماية وكرامة الإنسان في وطننا الغالي.
1: شكرا شكرا عطوفتك، ما قصرت، يعطيك العافية.

إذن بمعية المركز الوطني لحقوق الإنسان ومن خلال برنامج اللقاء المفتوح عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم نحن أقرب إلى نبض العمل الحقوقي والقانوني في الأردن. فمنذ تأسيس المركز الوطني لحقوق الإنسان شكل صوت وطني مستقل يعنى بحماية الحقوق والحريات وتعزيز مبدأ سيادة القانون من خلال رصد تشريعات، متابعة الشكاوى، نشر الثقافة وخاصة ثقافة حقوق الإنسان، وبناء شراكات مع مختلف المؤسسات الوطنية. اليوم مايكروفون اللقاء المفتوح بده يحمل رسالة من داخل أكيد هذا المنتدى وهذه الندوة اللي بتحمل عنوان الصحة النفسية والجرائم، أبعاد اجتماعية وحقوقية وقانونية. الهدف ممكن كان تسليط الضوء على جهود متواصلة في ترسيخ الحقوق، تعزيز الوعي القانوني، إيصال صوت الإنسان أيضا إلى الإنسان. هذه الندوة اللي بنظمها المركز الوطني لحقوق الإنسان، يعني حق الصحة النفسية جزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان.

كما نعرف مستمعين بأن المركز الوطني لحقوق الإنسان هو مؤسسة وطنية مستقلة له شخصية اعتبارية، هدفه حماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة، له دور قانوني وحقوقي. اليوم هذا الدور الحقوقي والرقابي من خلال استقبال الشكاوى، الرصد والتوثيق، وأيضا هناك إصدار تقارير سنوية من خلال هذه التقارير لحالة حقوق الإنسان في المملكة، تشخيص الواقع الحقوقي وتقديم توصيات لازمة للجهات المختصة. أيضا من خلال الدور التشريعي والقانوني يقوم بمراجعة التشريعات، مراجعة القوانين والأنظمة الوطنية، تقديم أيضا مقترحات وتوصيات لمواءمتها مع المعايير والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. أيضا من دور المركز تقديم المشورة القانونية وإبداء الرأي والمشورة القانونية للجهات الرسمية وغير الرسمية في كل ما يتعلق بالحقوق والحريات العامة، وهدف أيضا نشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال تنظيم دورات ورش عمل ندوات توعوية لحتى يتم رفع الوعي الحقوقي لدى مختلف فئات المجتمع ومؤسسات الدولة. فاليوم لما نتحدث عن هذا المركز نحن نتحدث عن توليفة وعمل وبناء شراكات مع مختلف المؤسسات الوطنية لحتى نكون أمام جهود متواصلة في ترسيخ الحقوق، تعزيز الوعي القانوني، وإيصال صوت الإنسان إلى الإنسان.

إذن مستمرين معكم مستمعينا، نحن في هذه الندوة اللي تتحدث عن الصحة النفسية والجرائم أبعاد اجتماعية وحقوقية، والمنظمة من قبل المركز الوطني لحقوق الإنسان، والحديث أكثر عن ممكن توقيت انعقاد هذه الدورة، أهم المحاور اللي طلقت لها هذه الدورة. أكيد بيسعدنا يكون معنا معالي جمال الشمايلي المفوض العام للمركز الوطني لحقوق

0: حقوق الإنسان. أهلا وسهلا فيك معالي.
1: أهلا وسهلا فيك يا ستي، طول عمرك خليكي.
0: يعني بالبداية حابين نتحدث عن العنوان، عن المحاور، نوعية الضيوف والخبراء اللي تم يعني استضافتهم من خلال هذه الموضوعات، تفضل.
1: حقيقة يعني هذه الندوة هي بداية لمسار نأمل أن يتواصل دائما لما لهذا الموضوع، يعني الصحة النفسية والصلة الصحة النفسية في والأبعاد الاجتماعية للصحة النفسية والحقوقية. حقيقة موضوع مهم جدا، وإحنا دائما نأمل أن تتحول هذه المبادرات إلى سياسات عملية، لأن الإنسان في الواقع يعني نتيجة هذه الندوة راح والتوصيات راح تكون تحت إطار إنه الإنسان الذي يشعر بالأمان النفسي هو الأقدر على العطاء، وأن الأسرة التي تشعر بالأمان النفسي هي أسرة مستقرة، هي وهي أساس المجتمع المتماسك. والمجتمع الذي يحمي صحة النفسية وصحة أبنائه هو مجتمع يحمي أمنه واستقراره ومستقبله. فبالتالي يا ستي إحنا يعني حريصين جدا على ربط الموضوع الصحة النفسية بموضوع حقوق الإنسان، لأن حقوق الإنسان لا يمكن أن تكتمل بدون صحة نفسية للمجتمع.
0: نحكي عن أيضا ربط موضوع الصحة النفسية أو ربط موضوع الاضطرابات السلوكية والنفسية لدى الفرد بانتشار موضوع الجرائم.
1: طبيعي يا ستي، يعني معالجة الجرائم ذات البعد النفسي لا تبدأ يعني من قاعات المحاكم كما يعتقد الكثيرين، إنما تبدأ قبل ذلك بكثير، تبدأ من الوقاية. الوقاية يعني هي خير علاج. الوقاية تؤدي إلى بناء بيئة أسرية سليمة ويعني داعمة دائما، ومؤسسات تحتضن الإنسان في أوقات ضعفه. الوقاية عندما يكون لديك مؤسسات نفسية وعلاج نفسي للوقاية من الأمراض النفسية، يشعر الإنسان وكل إنسان معرض لمثل هذه الأمراض يشعر في أوقات ضعفه أنه في ناس يدعمه وفي ناس موقف جنبه وفي ناس بيسانده، فبالتالي ضعفه النفسي يقل جدا وترتفع معنوياته وتساهم مساهمة هائلة جدا. الدعم النفسي مساهمة هائلة جدا في علاج الشخص المريض، بدل من أنه يتدهور أكثر وتصبح حالته متوترة أكثر، مما يؤدي للأسف الشديد يعني في العالم كله، هاي طبيعة بشرية، الإنسان اللي معرض كثير لأمراض نفسية أو عنده أمراض نفسية يكون معرض لارتكاب يعني جرائم قد تكون يعني بغاية البشاعة حقيقة.
0: اليوم هيك لو بنهاية اللقاء هذه المحاور وهذه الموضوعات اللي تم التطرق لها بوجود خبراء زي ما تفضلت، محامين، مؤسسات مجتمع مدني، قضاء ومختصين بحقوق الإنسان، تحدثتم ممكن بالعديد من المواضيع التي تخص الصحة النفسية، الضغوطات وحتى القانون. اليوم ماذا بعد هذه الندوة؟ يعني ماذا سيبنى عليها؟
1: يا ستي أكدت هذه الندوة وتؤكد، ومن أهم توصياتها راح يكون إنه قضية الصحة النفسية سيدتي الكريمة ليست مسؤولية وزارة الصحة أو أي وزارة بحد ذاتها ولا مؤسسة واحدة، هي مسؤولية وطنية مشتركة تتكامل فيها الأدوار بشكل كامل، سواء وزارة الصحة، السلطة القضائية، الأجهزة الأمنية، الله يعني دائما هم يستحقوا كل الإطراء والمديح، الأجهزة الأمنية، رعاية الأسرة، دور رعاية الأسرة اللي بتطلع فيها مديرية الأمن العام، وزارة التربية والتعليم عليها مسؤولية كبيرة، التعليم العالي، التنمية الاجتماعية، المجلس الوطني لشؤون الأسرة، النقابات، المهن الصحية، الجامعات، مؤسسات المجتمع المدني، كل مؤسسة تؤمن بأن الاستثمار الحقيقي يبدأ بالإنسان.
0: أنا بدي أشكرك ويعطيكم ألف عافية.
1: ستي نجود، أنت بالعكس أنا اللي بشكرك لإتاحة الفرصة إلي لأن أعبر عن رأي المركز الوطني لحقوق الإنسان وفيما يتعلق بالصحة النفسية وتأثيرها على المجتمع. شكرا لك.

إذا مستمرين معكم مستمعين أكيد من خلال ندوة الصحة النفسية والجرائم أبعاد اجتماعية وقانونية وحقوقية اللي بنفذها المركز الوطني لحقوق الإنسان، ومعنا الأستاذة المحامية نسرين زريقات مفوض التعزيز في

0: المركز الوطني لحقوق الإنسان. يسعد مساكي.
1: مساكي، أهلين ست نجود، أهلا وسهلا.
0: يعني أستاذتنا حابين نحكي عن الهدف الأساسي من هذه الندوة، ولماذا بهذا التوقيت بالذات؟
1: أول شيء يعطيك العافية وشكرا لحضورك وشكرا للإذاعة الأردنية، إحنا كتير سعيدين بتواجدكم معنا. لماذا هذه الندوة وليش بهذا الوقت؟ هي هذه الندوة بصراحة بعد ما عملناها بنقول كان لازم من زمان. ليش عملناها؟ لأنه إحنا مؤمنين إنه الصحة النفسية جزء من حقوق الإنسان. المجتمع الآمن اللي بيحكي عن حقوق إنسان يجب أن تكون الصحة النفسية جزء من منظومته، نقول منظومته الصحية. ليش بهذا الوقت؟ لأنه نعتقد إنه اليوم في جرائم لم يعهدها المجتمع الأردني، أو يمكن إحنا ما بنعرف عنها، كشف عنها يمكن مواقع التواصل الاجتماعي، كشف عنها حجم نقول يعني بشاعة بعض الجرائم. وكنا بنقول إنه يعني هل معقول إنه أسبابها بس نفسية؟ فحاولنا من خلال الندوة إنه نشتغل على العوامل النفسية والاجتماعية، وأيضا نطلع على تشريعاتنا وقوانيننا قديش بتتصدى لهذا الموضوع.
0: تفضلتي بذكر التشريعات والقوانين. اليوم هل تشريعاتنا اليوم كافية، الحالية كافية لحتى تتعامل مع هاي القضايا؟ وبرضه الضمانات القانونية لحقوق المرضى النفسية.
1: هلأ أول شيء شكراً كتير نجود. طبعاً إحنا عنوان محاضرتنا الثالثة أو مداخلتنا الثالثة رح تكون عن التشريعات القانونية أو الحقوقية المتعلقة في هذا الموضوع. هل تشريعاتنا تستجيب؟ نعم تشريعاتنا تستجيب. هل نحن بحاجة لتعديلات تشريعية؟ هل نحن بحاجة إلى أمور إجرائية أكثر؟ أعتقد أو لسه إحنا ما قلت لك إنه في ناس متخصصين جايين من المجلس القضائي، من نقابة المحامين، وأيضاً في محامين جاي يتحدث بهذا الموضوع. نعم التشريعات الأردنية تستجيب، هنالك ضمانات قانونية موجودة في قانون أصول محاكمات جزائية أيضا للأشخاص المشتكى عليهم أو المتهمين، هنالك حقوق للضحايا وهنالك حقوق للمتهمين نقول، وأيضا في حقوق للمجتمع، لأنه بالنهاية الجريمة هي يعني بتمس المجتمع. اليوم إحنا جايين نناقش في الجلسة الأخيرة كل هذا وذاك، وجايين نقول إنه في ضمانات، لكن اليوم يمكن السؤال الأكبر في المجتمع الأردني كيف بدك تخلق التوازن بين حقوق ضحايا وبين حقوق مشتكى عليه أو متهم وبين حقوق المجتمع. أنا اللي بدي أجي أقوله أنه اليوم الإشكالية بالتحديات أيضا في مسائل الصحة النفسية، أنه اليوم أغلب الجرائم التي ترتكب ذات أبعاد نفسية ترتكب وبعد ذلك يتم إجراء الخبرة الفنية. اليوم قديش قضاءنا يعني على علم ودراية بذلك، وقديش هذا بالفعل موضوع تحديد المسؤولية الجزائية والخبرة بعد وقوع الجريمة. يعني إحنا اليوم بنقول إنه هذا الشخص بيعفى من المسؤولية إذا كان لا يعرف كنه أعماله والإدراك راهي عنه، فبصير عنده عدم مسؤولية، لكن إذا كان في مدرك في مسؤولية. اليوم إحنا بنعمل الخبرة النفسية بعد وقوع الجريمة قديش، وبدنا نسمع بصراحة من القضاء، بدنا نسمع من الجهات الرسمية قديش هذا الحكي على أرض الواقع صحيح، ولا إحنا بحاجة لتشريعات لمعايير ما بعرف.
0: هلا أستاذي السؤال الأخير، تفضلتي بوجود توليفة من المختصين، قضاء، قانون، حقوقيين، مؤسسات مجتمع مدني، فماذا بعد هذه الندوة يبنى عليها؟ ماذا يبنى؟
1: ماذا بعد؟ إحنا بصراحة يعني اليوم أنا كنسرين وكمركز بنعزز وعينا القانوني بالصحة النفسية وأهمية الصحة النفسية. اليوم المداخلات بتقول إنه قديش إحنا لازم نشتغل بعد هذه الندوة، قديش إحنا لازم نولي العوامل النفسية والاجتماعية أهمية خلال عملنا كمؤسسة وطنية، قديش لازم نشتغل على السياسات وأيضا الممارسات. اليوم أيضا في جلسة بعرفش نجود إذا اليوم هلأ عم بنحكى خلالها على الضغوط النفسية لبعض القطاعات الحساسة مثل القطاع الصحي، قديش الضغوط النفسية إذا هذا القطاع الصحي هل له برامج وقائية مثلا للتعامل مع الضغوط المهن الطبية، قديش الصحة النفسية كجزء من الرعاية الأولية يعني متوفرة للناس، قديش بيقدروا يوصلوا لها أم هي بالقطاع الخاص؟ قديش اليوم إحنا بنشتغل يمكن في وصمة اجتماعية على المصابين بالأمراض النفسية، حتى على بعض الأسر اللي في عندها عنف. فإحنا اليوم في شغل كتير نجود، وإحنا بنعتقد إنها هاي مقدمة لمزيد من نقول بديش أقول توصيات وتنحط بالأدراج، لمزيد من العمل مع الجهات المعنية.
0: شكرا أستاذة، شرفتينا.

0: إذن مستمعينا ما زلنا بفعاليات الندوة الخاصة بالصحة النفسية والجرائم أبعاد اجتماعية وحقوقية المنعقدة بمعية المركز الوطني لحقوق الإنسان، ولحتى نقف ممكن عن أهم ما يؤثر على ممكن الاستقرار الأسري، الاضطرابات أيضا النفسية اللي لها علاقة بتغيير السلوك الفردي، ربط هذه الأمراض بارتكاب الجرائم. أكيد بيسعدنا يكون معنا دكتور علاء الفروخ رئيس جمعية الأطباء النفسيين الأردنيين. أهلا وسهلا فيك دكتور.
1: يعطيكم العافية. أهلا وسهلا فيكم.
0: يعني اليوم لو في سؤال، إنه ممكن إنه نعتبر هناك مبالغة مجتمعية في ربط المرض النفسي بارتكاب الجرائم؟
1: طبعا هناك مبالغة كبيرة جدا، وأنا بعتقد إنه جزء كبير جدا من المشكلة في الصحة النفسية هو ثقافة انطباعية خاطئة متعلقة في الأمراض النفسية. اللي إحنا بنشوفه من خبرتنا كمختصين إنه معظم المرضى النفسيين هم ضحايا العنف وليس مرتكبين له. يعني كثير من الناس اللي بيجون بعياداتنا هم أصلاً ناس تعرضوا للأسف في العنف سواء في طفولتهم أو في مراحل عمرية متقدمة، لكن يتم ربط بعض الجرائم البشعة ببعض الأمراض النفسية وتعميمها على أساس أن كل المرضى النفسيين هم عنيفين، وهذا تعميم خاطئ وليس صحيح. الصحة النفسية اليوم ليست ترف، الصحة النفسية شيء مهم وركيزة أساسية في الصحة العامة، بل وركيزة أساسية في الاستقرار المجتمعي واستقرار الأسر. والصحة النفسية لا تقتصر فقط على علاج المريض، بل تتعدى ذلك إلى أنه كون إنسان سليم متوازن عقليا ونفسيا واجتماعيا وعاطفيا. هذا الإنسان بالضرورة سيكون نافع لأسرته ونافع لمجتمعه، ويكون إنسان منتج وفي قمة التوازن.
0: نعم. اليوم كمان لو نتحدث إنه ممكن أبرز المؤشرات اللي ممكن إنه لازم نطلب مساعدة نفسية مبكرة.
1: يعني احنا بنقول دائما كنصائح للأهل وللمربين أو حتى للأصدقاء، إذا لاحظت أي تغير في التفكير أو السلوك أو في المشاعر لشخص أنت تعرفه عن قرب، وهذا التغير كان مش يوم ويومين زي أي واحد فينا ممكن يتضايق يوم يومين، لا، تغير امتد على مدى أسابيع وأدى إلى تراجع في اهتمام الشخص مثلا في نفسه، في هندامه، في نظافته الشخصية، أو في أداءه لوظائفه. أم بطلت تقوم بواجبات بيتها، شاب بطل يدرس دراسته كويس، رجل بطل يذهب لعمله. أي تغير في السلوك أو في المشاعر أو الأفكار أدى إلى تدهور في الوظائف الأساسية، هذا مباشرة يستدعي الانتباه من المختصين ويذهب فيه إلى طبيب نفسي حتى يقيم حالته ويعالج المرض مبكرا. كلما تدخلنا مبكرا كلما كانت الحلول أسهل وكانت النتائج أفضل.
0: اليوم كمان دكتور لو بدنا نحكي انه كيف بدي اعزز، ببداية تفضلت انه لازم يكون في هناك وعي ولازم يكون هناك وصمة العار او حتى هاي ثقافة العيب انه كثير لازم انه يعني يتم مثلا تجنبها. انا كيف بدي اعزز ثقافة الصحة النفسية وانه ما يكون في بس وصمة مجتمعية انه فلان بتعالج عند دكتور او مثلا عالجوا او مثلا بيراجع مثلا اطباء نفسيين مثلا بموضوع معين؟
1: مرة ثانية، الثقافة المجتمعية الخاطئة تجاه الأمراض النفسية هي بتساهم في زيادة الوصمة. الناس بتعتقد أنه أي شخص بيراجع طبيب نفسي هو شخص بين قوسين مجنون أو فاقد لعقله، مع أنه الاضطرابات اللي بعادة الشخص فيها يفقد التدريك الإدراك عفوا والتمييز هي اضطرابات نادرة جدا في الأمراض النفسية، فقط 1%. معظم الاضطرابات هي شخص عنده قلق، توتر، أرق، بينامش كويس، عنده خوف من الأماكن المرتفعة. هاي الاضطرابات حقيقة منتشرة، موجودة تقريبا في كل أسرة أردنية. واليوم المرض النفسي صار زي المرض الجسدي، ما في داعي نخجل منه، هو مرض لا يعيبك ولا يؤثر على قدراتك ولا يؤثر على قدرتك على الشغل أو الوظيفة أو إدارة علاقاتك الاجتماعية أو الزواج. فلذلك نحتاج إلى تغيير الثقافة السلبية تجاه الأمراض النفسية حتى نقلل من وصمة العار.
0: يعني بالنهاية دكتور، دور مثل هيك ندوات، هيك اجتماعات مع أصحاب قرار، مختصين نفسي، قانوني، مؤسسات مجتمع مدني، يعني مثل معالجة مثل هيك قضايا، دورها في نشر ممكن الوعي أو حتى وصول إلى أوراق سياسات تعالج هذه المشكلات.
1: الندوة كثير مهمة وأنا مبسوط جدا منها، خصوصا أن انطلقت من مركز الوطن لحقوق الإنسان، لأن أنا بعتبر الصحة النفسية حق أصيل من حقوق الإنسان. لكن عشان يكون لها أثار مستمرة لابد أن يتبع هاي ندوات، هاي الورشات، خطط عمل، ولا بكون يكون في استراتيجيات وتغيير حقيقي في المؤسسات وفي المجتمعات تجاه المنظور للصحة النفسية.
0: شكرا دكتور، ما قصرت.
1: العفو، شكرا لكم.

0: هذه الندوة اللي بيلتقي فيها المختصون وصناع القرار لحتى يناقشوا العلاقة بين الصحة النفسية وأنماط العنف والجريمة أثرها على الفرد والمجتمع، في إطار بتأكد بأن الصحة النفسية حق من حقوق الإنسان وأن تعزيز الوعي يشكل جزء أساسي من بناء مجتمع أكثر أمن وأكثر تماسك واستقرار. إذن مستمعينا، إحنا ما زلنا أكيد من خلال هذه الندوة الخاصة بموضوع يعني الصحة النفسية وموضوع الجرائم ومن الدور التشريعي والقانوني للمركز الوطني لحقوق الإنسان من خلال مراجعة القوانين الأنظمة. هناك العديد من المشاركين في هذه الندوة، فبدنا نرحب أكيد بالأستاذة المحامية سجى هشام بني هاني الناشطة الحقوقية. أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا فيكي.
0: يعني تشرفنا اليوم بلقاء حضرتك من خلال أعمال هذه الندوة اللي جدا مهمة صدقا، وحابين ممكن بالبداية نتحدث عن موضوع أنه دائما لما يكون في هناك جريمة والوقوف على تفاصيل هذه الجريمة ومرتكب هذه الجريمة، وإذا تم مثلا ممكن تشخيصه باضطرابات نفسية أو أمراض نفسية، دائما المجتمع ممكن بكون يأخذ هذا الموضوع بأنه علاقة، بأنه اليوم أي مرتكب جريمة خاصة إذا كانت جرائم من داخل الأسرة الواحدة يأخذ هذا الموضوع بأنه هو شماعة المرض النفسي. اليوم فعلا ممكن انه يكون الاضطراب النفسي او المرض النفسي فعلا جزء من انتشار الجريمة خاصة داخل الأسرة الواحدة؟
1: اول شيء بشكركم كثير. حابة احكي لك انه في العديد من الاسباب، وفي من ضمنها الأمراض النفسية. المشكلة اللي بتواجهنا في المجتمع الأردني هي وصمة العار المرتبطة بالأمراض النفسية. احنا دائما بنبتعد عن حل المشكلة، في عنا تخوف من العلاج النفسي، ففي بالعديد من الأسر بلاحظوا انه ممكن أطفالهم أو المراهقين أو الشباب الموجودين بيعانوا من مشاكل نفسية، بس بيحاولوا يخبوا هاي القصة أو ما يلجأوا للمراكز المختصة أو للأطباء المختصين، فهذا الإشي بصير يتطور عنا وممكن للأسف يؤدي إلى ارتكاب العنف، والعنف ممكن يؤدي إلى ارتكاب الجريمة.
0: يعني يا أستاذة، في ضمانات قانونية بتكفل حقوق المرضى النفسيين من خلال خبرتك القانونية؟
1: هلأ طبعا مرتكب الجرائم بشكل عام، سواء جرائم عنف أو جرائم ممكن مرات توصل إلى جرائم قتل، بعرضوهم على أطباء نفسيين لتقييم الحالة، إنه هل هذا مرتكب الجريمة هو فعليا بيعاني من مرض نفسي واضح. إذا ثبت هذا الإشي فهو بنحط بمراكز نفسية مختصة لعلاجه، ممكن إذا اتشاف المرض أنه ينقل إلى مراكز الإصلاح والتأهيل، بس في حالة مرضه لا، بحطوه في مراكز مختصة، وهذا الإشي أحياناً بخفف من العقوبة أيضاً.
0: اليوم تشريعاتنا الحالية كافية لحتى تتعامل مع هاي القضايا إذا ثبت أنه مرتكب الجريمة يعاني من اضطرابات نفسية أو حتى مرض نفسي؟
1: هلأ إحنا دائماً بنطمح للأفضل، فبنطمح لتطوير القوانين والتشريعات الموجودة حالياً إنها تكفل المرضى النفسيين، ولكن أنا يعني بحكي خلينا ناخذ إجراءات استباقية إنه إحنا نحاول نخفف الجريمة بالمجتمع الأردني من خلال التوعية في موضوع الصحة النفسية في المدارس، في الأندية، في الجامعات، أو عمل ورشات عمل وندوات حول التوعية في هذا الموضوع. طبعا بنشكر احنا حماية الأسرة، هي يعني في الوقت الحالي كتير بتاخد هاي القضايا وبتحاول تخفف منها، وان شاء الله دائما بنطمح للتطور.
0: يعطيك العافية أستاذة، شرفت.
1: الله يعافيك، شكرا كتير لك. شكرا.

لذلك احنا مستمرين معكم مستمعينا، واكيد لحتى نغطي ممكن فعاليات ندوه الصحه النفسيه والجرائم ابعاد اجتماعيه وحقوقيه المنعقده من قبل المركز الوطني لحقوق الانسان، وممكن

0: الحديث مع المشاركين بهذه الندوة الأستاذ أشرف أبو حلاوة مدير التطوير المؤسسي في المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي للحديث عن ممكن يعني أهمية هذه الندوة، أهمية هذا الموضوع وممكن تأثيره على مجتمعنا الأردني وعلى انتشار الجرائم. يسعد مساك وأهلا وسهلا فيك أستاذ.
1: يسعد مساك يا أستاذ نجود، وشكرا لكم على هاي التغطية، وأتمنى أنه فيها الخير لنا ولكم جميعا
0: إن شاء الله، إنه فعلا نتائج هذه الندوة ما تكون توصيات في الأدراج، إن شاء الله نراها واقع عملي من خلال تشريعات ومن خلال ممارسات سياسات. نتحدث عن الموضوع اللي لفت انتباهك بهذا الموضوع، وبرضه أهمية طرح هذا الموضوع كنقاش مجتمعي مع مؤسسات مجتمع مدني، مع خبراء، مع محامين، مع حقوقيين، وبهذا التوقيت.
1: أكيد أستاذ نجود، أول شيء العنوان أو الموضوع نفسه هو ليس حديث، هو موجود ودائم التطبيق في عدة مؤتمرات ولقاءات سابقة ومستمر. نتمنى أنه إحنا واحد، أنا من الأشخاص اللي بحبيت أشارك حتى أطلع على أول شيء آخر الأرقام، آخر التطورات اللي بتكون موجودة في البلد، وكيف ننقلها لتجارب إيجابية، كيف ننقلها للأسر، كيف نخلي في عنا إشي اسمه ثقافة نفسية داخل الأسرة، وكيف نشتغل على هذا الموضوع. واحدة من الأشياء الرئيسية اللي تم الحديث فيها الوقاية. الوقاية ليست فقط مرتبطة بالأسرة لوحدها، مرتبطة بقوانين، مرتبطة في مؤسسات، مرتبطة في تشريعات، فلأجل ذلك موجودين هاي المؤسسات لهذا الموضوع. أنا لفت انتباهي دور إدارة حماية الأسرة والأحداث، الدكتور سائد القطاوني لما أشار لموضوع الثقافة، لما حكى عن إحنا بلشنا في مركز بال97، الآن انتشر هذا المركز أو هذه المؤسسة ولها أدوار كبيرة. دكتور محمد مقدادي المجلس الوطني لشؤون الأسرة لما أشار لموضوع كثير مهم، الفريق الوطني المختص للعنف الأسري، وضع التشريعات والقوانين، وإحنا أحد أعضاء اللجان المشاركة بهذا الموضوع. هذا كلياته منظومة كاملة، ليست مرتبطة فقط في المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مرتبطة بعدة مؤسسات. شكر للمجلس على أنه سلط الضوء في هذا الوقت على هذا الشيء.
0: في ممكن ماذا تود أو مثلا ما المتوقع بعد أعمال هذه الندوة وبعد هذه التوليفة من الخبراء ومن الآراء ومن السياسة ومن السياسات المطروحة؟
1: والله يا شوفي، دائما ماذا بعد، هذا سؤال كثير كبير، زي اللي بعلق الجرس وبنطلق. طب احنا وين نعلق، وين نروح؟ الشغلة الرئيسية بدنا نهتم بالرعاية الذاتية لأنفسنا، للعاملين، للكادر الطبي اللي بيشتغل في المجال النفسي آسف، للأسر. إحنا زي ما بنحكي نكون مستعدين للحظة لا نتمنى وقوعها كلياتنا، كأسر، كعاملين بالمجال. اثنين، التوعية تبدأ من المدرسة، من الأشخاص الخطباء، دور الدين، المراكز الدينية المعنية بهذا الموضوع، وزارة الأوقاف، كل حدا في مكانه، وزارة الشباب. أنا بتذكر في صبية دكتورة حكت إشي العلاقة بهذا المجال، كمان بيشتغلوا أدوار المراكز الشبابية، النوادي الصيفية. حلو إحنا دائما يكون في عنا إعلانات توعوية، بودكاست معينة تطلع وتنتشر من مؤسسات مختلفة، فهي لا تتوقف وتبقى مستمرة. دائما إحنا بنحكي المثل يقول كثر الدق فك الحام، أي مشكلة بحتاج إلى تكرار حتى نقلل مشاكلها وما تكبر. إحنا تبدأ مشكلة ما تصير عندنا أزمة، خلينا نشوف كيف نحل ونشتغل بهذا المجال.
0: أنا بدي أشكرك على هذا الطرح، يعطيك العافية. شكرا أستاذ.
1: العفو خيتي، وشكرا لكم، موفقين كلكم، يعطيك العافية.

0: إذن يا مستمرين يا مستمعين، أكيد بمجموعة من المشاركين في الندوة اللي عنوانها الصحة النفسية والجرائم أبعاد اجتماعية وحقوقية، واللي بنظمها أكيد المركز الوطني لحقوق الإنسان. وبيسعدنا أكيد تكون معنا سعادة النائب أسماء الرواحنة، النائب السابق، للحديث عن ممكن طبيعة مشاركتها ونحكي عن أهمية هذا الموضوع سواء على المجتمع الأردني أو حتى على الأفراد.
1: شكرا على الاستضافة. وأول شيء يعني هذه الندوة مهمة جدا اليوم، لما لها من أبعاد حقيقية على أرض الواقع. اليوم إحنا نلاحظ انتشار العنف بشكل

0: بشكل عام سواء أسري أو غيره. هذا العنف وله أسبابه، أسبابه نفسية فعلية. اليوم إحنا من خلال ندوة لليوم الأطباء تحدثوا عنها بكل أريحية، اكتشفنا بأنه أساس المشكلة، أساس المشكلة هي مشكلة نفسية. أساس الجرائم التي تحدث هي معظمها مصابين بأمراض نفسية، وهذا يحتاج لنشر وعي لدى المجتمع الأردني. وأنا أقولها دائما، نحن بحاجة إلى ثورة بيضاء على كثير من معتقداتنا وكثير من أمورنا، لأنه الناس تعتقد اللجوء إلى الطبيب النفسي هو مشكلة أو عار أو عيب. إحنا اليوم بحاجة لهذه الثقافة، بحاجة أن نرسخ ثقافة الحالات النفسية أو العلاج النفسي بمجتمعاتنا، بحاجة أن هذه المواد تطرح من ضمن مناهجنا، لأنه اليوم إحنا نتحدث عن بناء الإنسان، وهذه قضية مهمة جدا. اليوم يفترض هذه الروح اللي تحدثوا بها اليوم يكون فيه لها أوراق رسمية ضمن مناهج مدرسية لبناء الشخصية المتوازنة. فالندوة مهمة جدا، وأتمنى إنها تكون تعقد بكل محافظات المملكة، وأتمنى إنها تعقد بمدارسنا بجامعاتنا، لأنه اليوم إحنا بحاجة لهذه الندوات، لأنه ناقوس الخطر بدأ يدق. شكرا لك.
1: ساعتك بس آخر سؤال، كنت جزء لا يتجزأ من السلطة التشريعية، اليوم ماذا ينقص ممكن المنظومة التشريعية لحماية ممكن الصحة النفسية، لتعزيز ممكن هذه أو تعزيز الوعي ممكن لضمانات المرضى النفسيين، أو إذا في هناك إن صح التعبير مثلا تشريعات بحاجة إلى تعديلات لحتى نتخطى ممكن هذه المعضلة؟
0: هو أكيد إحنا دائما تشريعاتنا متجددة، وأكيد أنه إحنا بحاجة لسن كثير من التشريعات فيما يخص الصحة النفسية. بس دائما أقول أنا أنه التشريعات إن لم تواجه ثقافة حقيقية تمتص هذه التشريعات، فإذا ما في منها فائدة. فاليوم المجتمع، إن كان المجتمع يرفض الاعتراف بالمشكلة فما فائدة التشريعات؟ اليوم يهمنا جدا أنه إحنا كمجتمع نعترف بما لدينا من مشاكل حتى تنساق التشريعات بشكل سلس وتطبق بأريحية. فبالعكس تشريعاتنا متطورة جدا، ويمكن أنا كنت أقول دائما أنه لدينا من التشريعات ما يرتقي لدرجة رائعة جدا للأمانة، بس لازم نشتغل على ترسيخ ثقافة التي تتقبل هذه التشريعات وتتقبل الاعتراف بما لدينا من مشاكل نفسية اجتماعية بغض النظر عنها.
1: أنا صراحة أشكرك سعادة النائب أسماء الرواحنة، النائب السابق، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك، شكرا لك. شكرا.

0: إذن ما زلنا مستمرين وأكيد حابين نأخذ آراء جميع المشاركين في هذه الندوة المهمة اللي تتعلق بموضوع الصحة النفسية، تتعلق بالجرائم والمنفذة من قبل المركز الوطني لحقوق الإنسان. ومنرحب بالأستاذة المحامية مرام العيساوي للحديث ممكن عن طبيعة المشاركة، نتحدث عن العنوان ماذا ألهمك، نتحدث عن أنه قديش مهم أنه إحنا نكافح موضوع الوصمة المجتمعية تجاه المرضى النفسيين خاصة بما يتعلق بالجرائم وبالتشريعات.
1: طبعا بداية أنا سعيدة جدا بمشاركتي بهذه الندوة، بتحدث عن العوامل النفسية والاجتماعية المؤدية للعنف الأسري والجرائم بشكل عام، وبشكر طبعا المركز الوطني لحقوق الإنسان أنه عقد هكذا ندوات، ونتمنى أيضا مزيد من هذه الندوات. طبعا منلاحظ أنه تم تسليط الضوء على هذه المواضيع لأنه عم نشهد حاليا سلوكيات للأسف دخيلة على مجتمعنا الأردني، بالإضافة لجرائم ما كنا نشهدها أو نسمع عنها أصلا مسبقا، فبالتالي كان لابد من عقد هكذا ندوات وتسليط الضوء على هاي المشكلات. طبعا من خلال عملي كمحامية للأسف أصبح نشهد مثل ما سبق وذكرت أنه سلوكيات وجرائم أصبحت دخيلة على مجتمعنا. طبعا من خلال عقد هذه الندوة وتم تسليط الضوء على هذه المواضيع، لاحظنا بأنه أغلب هذه الجرائم هي أسباب تعود لأسباب نفسية. طبعا من خلال هذه الندوة تم تسليط الضوء على الأسباب، وتم تسليط الضوء أيضا على كيفية حلول هذه المشكلات من خلال طبعا أنه يتم

0: من خلال انه يتم طبعا تسليط الضوء على انه كيف نحل هاي المشكلات النفسيه من خلال عقد الدورات والندوات. طبعا لازم يكون لكل جهه في مجتمعنا دور في حل هاي المشكلات، تبدا من المدارس، تبدا من انه يعني يتم ادخال مواد للصحه النفسيه في المدارس في الجامعات، نعقد دورات ومزيد من هذه الدورات والندوات بتتعلق بهاي الموضوع. ليش ما يكون عندنا كمان، كوننا احنا في عصر السوشيال ميديا، لما يكون عندنا كمان العديد من المؤثرين انه يتناولوا هاي المواضيع، وطبعا خاصه لما يكونوا مختصين بهاي المواضيع، فبيكون طرح هذه المواضيع بيكون بطريقه سليمه 100%. يعني في فرق بين انه يكون شخص مش مختص يعني يعرض هاي المواضيع، وللاسف مرات بتكون نتائج عرضها بشكل سلبي، لكن يوم ما يكون الشخص مختص بهاي الأمور ويعرضها من خلال دراسته من خلال علمه، فبالتالي بنلاقي أنه الحل بيكون كتير سليم وكتير أسرع. فبنتمنى على جميع المؤثرين وجميع المختصين بهاي المواضيع أنهم يتكاثفوا جميعا في أنه طبعا يتناولوا هاي المواضيع ويأخذوها بعين الاعتبار ويكثفوا جهودهم من هاي الناحية. وبالإضافة لأنه جميع مراكز حقوق الإنسان، عفوا المركز الوطني لحقوق الإنسان، بالإضافة ل الجهات المعنية، إنها تعقد مثل هيك دورات وهيك ندوات وتسلط الضوء على هاي المواضيع. وبالتوفيق للجميع إن شاء الله.
1: شكرا لك، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك، شكرا.
2: إذن مستمعينا، كنا بمعية المركز الوطني لحقوق الإنسان، حاولنا من خلال هذه اللقاءات الاقتراب أكثر من الجهود الحقوقية والقانونية، حاولنا أن نسلط الضوء على أهمية تعزيز الوعي الصحي بالصحة النفسية، التعامل معها باعتبارها حق أصيل من حقوق الإنسان، إلى جانب الوقوف على الأبعاد الاجتماعية والقانونية المرتبطة بها. اليوم باسم اللقاء المفتوح نتقدم بالشكر للمركز الوطني لحقوق الإنسان، لجميع المشاركين والمختصين اللي فعلا أثروا هذا اللقاء من خلال آرائهم ومن خلال خبراتهم. ومن الميدان أكيد راح نعود للاستوديو، وأكيد بتمنى نكون موفقين بهذا الطرح اللي تم تقديمه على مسامعكم مستمعينا. بنودعكم على أمل لقاء فيكم إن شاء الله بلقاءات أخرى. بدنا نحيي زميلنا محمد عبيدات من الهندسة الإذاعية وزملائنا من السوشيال ميديا. كنت معكم من وراء الميكروفون نجود المجالي، دمتم بود.
3: اللقاء المفتوح.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: فارس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
2: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
1: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات.
2: الرحلة المعينية، ماء العينين ابن العتيق، الجزء الثالث.

0: كان ذلك اليوم يوم الثامن من ذي الحجة، ولما كان يوم التروية أحرم ابن العتيق وصحبه وخرجوا من مكة إلى جبل عرفات،
1: ومن شدة الزحام لم يتمكنوا من رؤية وسماع الخطيب. وفي هذا يقول ابن العتيق:
2: لم نرى الخطيب ولم نسمع صوته لكثرة الازدحام في عرفات، ثم وقفنا عند الصخرة التي كان يقف عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخبرنا أهل الخبرة من أهل البلدة بذلك، مستقبلين القبلة. وعندما وقفنا صب الله مطرا غزيرا فتيمنا به لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم مطروا إلا قد رحموا. ويقول الشاعر: جاءوا بأحمال أوزار تؤودهم منها جبال وحسن الظن وطاها، فسال لما رأى الرحمن ذلتهم طوفان عفو وغفران فغطاها. ولم يزل المطر والناس واقفون في دعاء وابتهال وخشوع وأذكار واستغفار وخضوع، فكم دموع تدفقت وكم ضلوع تحرقت وكم نسمات هبات هبت وكم سحاب رحمات صبت، والجميع يرغبون المغفرة من الغفار ويرجون السترة والعفو من الستار.

0: ما زال ابن العتيق والحجيج على عرفات حتى غروبت الشمس، فنفروا أمين المصلى بمزدلفة وباتوا حتى الفجر حيث أدوا صلاة الصبح.
1: وقفوا كما سائر حجاج بيت الله الحرام منكبين على الدعاء وحميد الأذكار والاستغفار، ثم

0: مضوا إلى جمرة العقبة وقت الشروق، فرموا بسبع حصيات من أسفلها مكبرين مع كل حصاة.
1: عاد الحجيج إلى مكة بعد التحلل الأصغر، وطافوا طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة، وأحلوا التحلل الأكبر، ثم عادوا إلى منى يوم النحر حيث صلوا في مسجد الحنيف. وبعد ذلك نسمع ابن العتيق وهو يقول:
2: وقفنا إثر الأولين بقدر الإمكان، مجتهدين في الدعاء لنا وللأحبة والإخوان. وكانت أيام منى غرارا في أوجه الزمان، ومواسم فرح وسرور لأهل الإيمان، يتجلى فيها الحق يومئذ بصفة الجمال، جزاء على رضاهم قبل ذلك بتجلي الجلال. ولله در القائل: بلغت يا نفس المنى في منى، وقد أزال الله عنك العنى، فاستنفدي وسعك في شكره، وشيدي منه بناء الثنى.

0: بعد دخول ابن العتيق مكة المشرفة وقت العصر يوم الخميس 12 من ذي الحجة، صلى ورفاقه بالمسجد الحرام وشكروا الله تعالى على منه عليهم بقضاء مناسك الحج، وقال:
1: نرجو الله أن يتقبلها خالصة لوجهه الكريم، ويثيبنا بجنة النعيم والنظر إلى وجهه العظيم في جوار سيدنا محمد عليه أتم الصلاة والتسليم.

0: لم يكن ابن العتيق الذي أبى وهو في الديار المقدسة أن يكون أقل دقة في تدوينات معلومات مهمة عن ذكر الأماكن التي نزلت بها بعض سور القرآن الكريم وقياس الكعبة الشريفة وتسجيل مقاساتها وعدد أبواب المسجد الحرام،
1: فهو لم ينسى تدوين مقاسات بئر زمزم وفوائد مائه والقباب التي كانت مقامة على قبور بعض الصحابة رضوان الله عليهم. وقد وشح فصول رحلته العلمية الدينية الاستكشافية بإدراج مسائل فقهية وأحكام شرعية وفتاوى وقصائد في أغراض شعرية متنوعة عرضت له أثناء هذه الرحلة.
0: وهذا إن دل على شيء فهو يدل على مدى اتساع دائرته المعرفية ودقة ملاحظته وحرصه على الاستفادة والإفادة.
1: كانت مدة إقامة ابن العتيق ورفاقه بمكة المشرفة بعد الحج 5 أيام، وخرجوا منها ليلة الأربعاء 18 من ذي الحجة وهم يحمدون الله حق حمده ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته على ما تفضل عليهم من نعمة حج البيت الحرام.

0: ينتهي بذلك النصف الأول من رحلة ابن العتيق المعينية،
1: ولكننا سنستمر معكم أيها المستمعون مع استمرار الرحلة، وفي دخول ابن العتيق إلى المدينة المنورة ثم رجوعه إلى بلدته طنطان.
2: بقاع بأرواح المحبين جأجأت، فلما استبانتها الجسوم تثأثأت، ودانت لها هاماتها وتطأطأت، هناك خضراء القباء تلألأت.

0: استقبل ابن العتيق المدينة المنورة عندما سطعت أضواؤها وأشرقت ديارها بنور النبي صلى الله عليه وسلم، ودخلوها يوم الجمعة في 20 من ذي الحجة، وقال في ذلك:
1: ركبنا حتى وصلنا المسجد النبوي فدخلناه بحمد

الله من باب السلام، وصلينا فيه تحيته، فقمنا إلى محل المواجهة الكريمة من القبر الشريف، ونحمده تعالى على ما فتح علينا في ذلك المشهد الأعظم من السلام عليه صلى الله عليه والاستغفار والتضرع.

وقتني أجلي حتى أنخت بباب المصطفى جملي. ظلمت نفسي وإذ جئت الرسول، فقد أيقنت بالفضل أن الله يغفر لي. ومن يجئك رسول الله مرتجيا يجد ببابك أقصى السؤال والأمل.

ثم جلسنا في المسجد لانتظار صلاة الجمعة حتى صليناها، وقمنا لزيارته صلى الله عليه وسلم أيضا، فلم يمكننا بلوغ المواجهة الشريفة لقوة الزحام وكثرة الزائرين، فقرأناه صلى الله عليه وسلم بحمد الله. وأنشأت حين فرغنا من الزيارة بيتين، هما: زر حيثما استعطى النبي مواجها، فهواطل الرحمات ثم غزار، ودع الزحام إذا خشيت أذية، فبقاع طيبة كلهن مزارُ.

0: في المدينة المنورة زار ابن العتيق أهل البقيع، وأكثر حمد الله فيها، ومدح الرسول صلى الله عليه وسلم تقربا واستجلابا لبركته وشفاعته صلى الله عليه وسلم، وقال:
1: ومن أحسن ما أنشد في المدائح النبوية تلك الأيام بذلك البلد الحرام قصيدة الأستاذ الشيخ مربيه ربه التائية، وقصيدة ضوء الشيخ محمد الإمام الهمزية، وكانت القصيدتان لا تجار في مجالها ولا تحاك في منوالها، ولم يكن لهما شبيه في الإجابة وحسن الصناعة وتمام البلاغة وكمال البراعة. كيف لا والشيخان الفريدان هما اللذان نظما فرائدهما وزفاها إليه صلى الله عليه وسلم.
0: نعود إلى مدحية الشيخ مربيه ربه التائية والتي تحدث عنها ابن العتيق، فنختار منها بعض الأبيات نظرا لطول القصيدة، حيث أنشد يقول: ما لاح برق سوى نور النبي، وما ذلك الوجد إلا من محبته، أرى حياتي مماتي في محبته، يا ليتني كنت من أرباب حضرته، يا أوجه الخلق وجها عند خالقه، ومن تخر الوجوه نحو قبلته، فهب شفاعتك العظمى لمعترف بما اجتناه وبالغ في مبرته، يا ربي صلي صلاة لا نظير لها عليه، مرتاح مرتاح لرحمته، سلم سلاما عليه لا يكافئه بين النبيين إلا قدر رفعته.

إلى اللقاء مستمعينا الكرام غدا مع ماء العينين بن العتيق، ودائما ضمن برنامجنا أدب الرحلات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.